0: إيليا والخليل ويفجر آخر في نفس. استشهد 3 مواطنين أحدهم طفل وأصيب آخرون جراء قصف شنه الاحتلال على غرب مدينة غزة وغرب خان يونس. وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها نقلت شهيدين وأربعة مصابين إلى مشفى القدس التابع للجمعية إثر قصفين منفصلين على حي تل الهوى. واستشهد شاب ثالث وأصيب طفلان في قصف استهدف مجموعة من المواطنين في المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن الهلال الأحمر أن طواقمه شاركت في عملية إجلاء مرضى ومرافقين للعلاج خارج قطاع غزة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية عبر معبر رفح البري. الهلال الأحمر قال إن عملية الإجلاء شملت 31 مريضا و60 مرافقا. يعاني الأطفال ذوي الإعاقة السمعية في المحافظات الجنوبية مشاكل كبيرة بسبب منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية والمعدات المتعلقة بالسماعات الطبية، ما يفاقم الأزمات التي يواجهونها مع عائلاتهم في الانخراط بالحياة اليومية والاندماج في المجتمع.
1: يواجه أصحاب الإعاقات السمعية في غزة مشاكل جمة بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل والحصار وقلة المستلزمات الطبية والكوادر الطبية المتخصصة في مجال السمعيات، ما يجعل تواصلهم مع محيطهم بالغ الصعوبة خاصة الأطفال منهم.
2: احنا بنسلط الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بما يعانون من شدة ما يعانون في هذه الحرب الطاحنة، نقص الاحتياجات والمستلزمات والحقوق الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بشكل عام كبار أو صغار يعانون من شح شديد جدا في البطاريات وفي السماعات وفي حتى الكوادر الطبية الموجودة داخل هذا وعمليات التأهيل التعليمية والتدريبية لممارسة حياتهم.
1: تمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 3 سنوات إدخال اللوازم الخاصة بهم مثل السماعات والبطاريات وقطع غيار السماعات، والذي أدى إلى ارتفاع أثمانها بشكل كبير جدا، مما يصعب على ذوي الإعاقة السمعية اندماجهم وانخراطهم في المجتمع.
3: واجهوا صعوبات كثيرة، فيش تعليم، فيش مراكز إنه يتعلم، فيش تأهيل، فيش أجهزة إنه يتوفر له، يعني لما بيخرب الجهاز أو بطارية أو سلك بنعاني لما نقدر نوفرها إذا توفرت، مبالغ مش بسيطة يعني. الله بعلم كيف الواحد مدبر حاله ومدبر أموره، وضع صعب صعب كثير بالنسبة لهم يعني ولأهليهم كمان.
1: لا تقتصر معاناة ذوي المشاكل السمعية على هذه القطعة الصغيرة التي اعتادوا توفرها، بل يكمن قلقهم أيضا من مضاعفة المشاكل السمعية التي يتعرضون لها وما يصاحبها من ضعف في النطق والإدراك، الأمر الذي يهدد مصيرهم ومستقبلهم وفرصة شفائهم.
0: أجرى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا بدكتور علي عبد الحميد شعط رئيس اللجنة الإدارية في قطاع غزة، معزيا بوفاة عمه الحاج يوسف علي محمد شعط أبو صالح. سيادته عرب عن خالص تعزيه وصادق مواساته لدكتور علي شعط وليال شعط الكرام ولأسرة الفقيد وذويه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء. بدوره شكر دكتور شعط سيادته على الاتصال الذي كان له الأثر الكبير لدى أهل شعط. أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أدان التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. أبو ردينة أكد وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وجدد رفضه لجميع أشكال الإرهاب والعنف الذي يستهدف المدنيين الأبرياء في كل مكان. أبوردين أضاف أن دولة فلسطين تتقدم بخلص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب السوري الشقيق، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ الله سوريا وشعبها من كل سوء، وأن تنعم بالأمن والاستقرار. وجه رئيس الوزراء محمد مصطفى في افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وجه مختلف المؤسسات الحكومية لتكثيف الجولات الميدانية والتدخلات في مختلف القرى والبلدات خاصة المستهدفة منها، والعمل على توفير كل ما أمكن لتعزيز صمود المواطنين والتخفيف عنهم.
4: موجها مختلف المؤسسات الحكومية إلى تكثيف الجولات الميدانية والتدخلات في القرى والبلدات خاصة المناطق المستهدفة، والعمل على توفير كل ما أمكن من مقومات صمود المواطنين والتخفيف من معاناتهم، استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة الحكومة الأسبوعية. إلى ذلك حذر مجلس الوزراء من التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار وتعطل جهود إعادة الإعمار، مطالبا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والدول الوسيطة بتكثيف الضغوط على الاحتلال لفتح المعابر وضمان التدفق المستدام للمساعدات وتسريع إعادة الإعمار وحماية المدنيين، مستعرضا تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية والتي تجاوزت 391 اعتداء خلال الأسبوع الماضي. على صعيد آخر، ثمن المجلس جهود وزارة التربية والتعليم العالي في ضمان استمرار العملية التعليمية لطلبة قطاع غزة من خلال عقد امتحانات الثانوية العامة وتوسيع التعليم الافتراضي وتعزيز التحول الرقمي، مناقشا النسخة المحدثة من وثيقة أولويات مشاريع التنمية لعام 2026 بوصفها مرجعية وطنية لتوجيه المشاريع التنموية وحشد التمويل اللازم لتنفيذها، كما استعرض سير حملة تطعيم وترقيم نحو 63 ألف رأس من المواشي وتوفير دفعات إضافية من مطاعيم الحمى القلاعية، مستمعا إلى إحاطة من وزير النقل والمواصلات حول جهود تطوير خدمات النقل العام وتنظيم عمل مشاطب المركبات. هذا وقرر مجلس الوزراء تجديد رخص القيادة الشخصية للفلسطينيين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الخارج لمدة عام مع ترحيل الرسوم وتبسيط إجراءات التجديد، مصادقا على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السبراني والذي يهدف إلى بناء منظومة فعالة للأمن السبراني على المستوى الوطني وحماية الأصول الرقمية والبنية التحتية الرقمية، كما اعتمد بالقراءة النهائية مشروع قرار بقانون الكوتا والقوائم السلعية وإحاله إلى السيد الرئيس لإصداره وفق الأصول، مناقشا بالقراءة الأولى مشروع نظام حوكمة مهن الخدمات الصحية. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
0: برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى وعبر تقنية الاتصال المرئي وبحضور وزير الحكم المحلي المهندس سامي حلجاوي، جرى توقيع اتفاقية دعم خطة 100 يوم لبلدية دير البلح بتمويل من الحكومة الألمانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث وقعها ممثل البرنامج في فلسطين جاكو سيلاز ورئيس بلدية دير البلح خليل أبو سمرة بحضور مدير البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائية أمجاد الشوة. وتبلغ قيمة الاتفاقية 2.5 مليون دولار، تهدف إلى دعم تنفيذ خطة البلدية للتعافي خلال 100 يوم عبر تمكينها من قيادة جهود التعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية عبر حزمة تدخلات تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق والخدمات البلدية وتوفير فرص عمل مؤقتة ودعم النشاط الاقتصادي المحلي والاستجابة لاحتياجات المأوى للفئات الأكثر تضررا. هذا إلى جانب تعزيز الحوكمة والقدرة المؤسسية بما يعزز كفاءة البلدية في قيادة جهود التعافي بالشراكة مع المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين. رئيس الوزراء جدد التزام الرئيس محمود عباس والحكومة بمواصلة دعم البلديات في قطاع غزة من خلال الحكومة وصندوق التطوير وإقراض الهيئات المحلية وبالتعاون مع المانحين، بما يضمن تنفيذ خطة البلدية الحالية واستدامة دعمها مستقبلا. كما ثمن الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الدولية رغم الظروف الاستثنائية.
5: التزامنا في الحكومة بالتوجيه ومن السيد الرئيس أنه بإذن الله قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس هي دولة واحدة ووطن واحد وشعب واحد ونظام سياسي واحد وقانون واحد ومؤسسات واحدة، هذا شعارنا. وضمن هذا الإطار مستعدين نعمل مع كل الأطراف من أجل إنجاح جهود التنمية في فلسطين وتقديم أحسن خدمات ممكنة لشعبنا وأبناء شعبنا في الوطن. فبالتالي ما دام الثوابت واضحة بالنسبة لنا التعاون مفتوح، احنا منفتحين على التعاون مع كل من يريد حقيقة أن يساعد ويقدم. احنا بهمنا أنه الكل يتكاتف من أجل خدمة أهلنا في قطاع غزة وفي هاي الحالة على دير البلح على طريق توحيد شقي الوطن وإن شاء الله انتقال إلى مرحلة تجسيد الدولة المستقلة بإذن الله.
6: نحن فخورون جدا بوجودنا اليوم لتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة الخاصة بخطة الأيام المائة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبلدية دير البلح، ونعتقد أن الانتخابات البلدية قد أسهمت بالفعل في ترسيخ عملية ديمقراطية شاملة وأتاحت لنا أيضا وجود هيكل حكم محلي يتمتع بالمساعدة في دير البلح بما يمكن المجتمع الدولي من دعمه وتعزيز جهوده، ونأمل أن يسهم هذا الالتزام المشترك في إحداث تغيير إيجابي في حياة أهالي دير البلح وأن يضمن حصولهم على الدعم الذي يحتاجون إليه بشدة بما يلبي احتياجاتهم ويساعدهم على مواجهة التحديات التي يمرون بها.
7: كانت الاستجابة سريعة وفاعلة بشكل ملحوظ. تحدياتنا مع ذلك كبيرة في دير البلح بشكل خاص وفي قطاع غزة بشكل عام، ولكن نأمل منكم التعاون ونأمل أن يكون الدكتور المهندس سامي الجاور معنا كوزير حكم محلي وأن يعني تكون دير البلح النموذج الأول في قطاع غزة ومنها ننطلق لباقي البلديات لتجسيد الروح للتعاون الوطني.
0: اقتحم وزراء ومسؤولون إسرائيليون بحماية قوات الاحتلال منطقة براكي سليمان السياحية في قرية رطاس جنوب بيت لحم.
8: في مشهد بات شبه يومي في منطقة بيرك سليمان التاريخية الأثرية، كان هذا الاقتحام لقوات الاحتلال لتأمين دخول مسؤولين إسرائيليين إلى المنطقة حيث حولتها إلى منطقة عسكرية مغلقة بشكل كامل.
9: تأكيد تخوفات أصبحت حقيقية واردة على أرض الواقع من خلال الاقتحامات المستمرة للمستوطنين وجيش الاحتلال، واليوم بنشاهد مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين لحتى يفرضوا واقع جديد في منطقة بور سليمان. نحتاج إلى تدخل طارئ، نحتاج إلى عمل جماعي في منطقة بور سليمان للتأكيد على حمايتها وإرث التاريخي. اليوم إحنا في مرحلة حقيقية ومواجهة مباشرة مع جيش الاحتلال والمستوطنين والحكومة الإسرائيلية في منطقة براك سليمان.
8: قوات الاحتلال كانت في وقت سابق وضعت إشارات تمنع دخول المواطنين للمنطقة باعتبارها أثرية وتقع ضمن ما يسمى التراث اليهودي، فيما يشن المستوطنون حملة تحريضية للسيطرة على الموقع.
10: في الآونة الأخيرة هناك اقتحامات من قبل المستوطنين لهذه المنطقة بكثافة، وهناك تحريض على صفحاتهم وعلى مواقعهم الاجتماعية بالنزول إلى هذه المنطقة وتيسير الرحلات الإسرائيلية لهذه المنطقة، وهذا الأمر يعني هو أمر سياسي ومدروس بالنسبة لديهم. انظر وظاهرة تواجد الناس والجمهور والأطفال والعائلة في منطقة بروك سليمان، هذا أمر يزعج الجانب الآخر والطرف الآخر الاحتلالي ويزعج المستوطنين وخصوصا المستوطنة المقامة والمحاذية بالقرب من برك سليمان. وعندما يكثر المواطنين في هذه المنطقة يتم اقتحام المنطقة من قبل جيش الاحتلال في العديد من المرات ويقوم بضرب الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المواطنين من أجل تفريقهم وإفراغهم من هذا المكان.
8: يشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اقتحاماتها لبرك سليمان وسط اعتداءات على المواطنين المتنزهين وإيقاع إصابات بالاختناق بين صفوفهم، وذلك بهدف السيطرة عليها لصالح المخططات الاستيطانية.
11: ما بين تحريض المستوطنين واقتحامات مسؤولين إسرائيليين إلى منطقة برك سليمان، تتزايد المخاوف من فرض الاحتلال لواقع استيطاني جديد للمنطقة، وذلك بفعل الاستهداف الكبير لها. هانفة تلفزيون فلسطين، منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم.
0: أصيب شاب برصاص قوة الاحتلال خلال تواجده في محيط جدار الفصل العنصري في الرام شمال القدس المحتلة. مصادر محلية أوضحت بأن الشاب هو أدهم صلاح أبو فضال الذي لم يتجاوز 24 ربيعا من عمره وهو من بلدة برقين جنوب جنين. أصيب أثناء تواجده قرب الجدار. قالت مصادر طبية إن إصابته كانت برصاصتين في قدميه. في ذات السياق، قالت محافظة القدس إن عاملين استشهدا وأصيب 39 آخرون برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية العام الجاري.
12: لم يكن العمل داخل أراضي الداخل المحتل مجرد فرصة عمل بالنسبة لآلاف العمال الفلسطينيين، بل شكل على مدار سنوات مصدر الرزق الأساسي الذي تعيش منه آلاف العائلات. لكن منذ حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 تبدل هذا الواقع بشكل كبير. آلاف العمال فقدوا أعمالهم بعد إغلاق المعابر ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم، فيما بات من يحاول الوصول إليها يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر. فالطريق إلى لقمة العيش لم يعد مجرد تنقل يومي، بل أصبح مسارا يتهدده خطر إطلاق النار والإصابة والاعتقال في ظل تجديد الاحتلال إجراءاته على الحواجز ومحيط جدار الفصل العنصري وإغلاقه المتكرر لمعابر دخول العمال، إلى جانب الاستغلال من قبل سماسرة يستغلون حاجتهم للعمل مقابل مبالغ مالية كبيرة. معطيات محافظة القدس تشير إلى استشهاد عاملين برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية عام 2026، هما زكريا قديس وعماد هارون شتية الذين استشهدا أثناء محاولتهما الوصول إلى مكان عملهما. كما وثقت المحافظة إصابة 39 عاملا برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري منذ بداية العام، فيما سجل خلال عام 2025 استشهاد 7 عمال في محيط الجدار نتيجة إطلاق النار عليهم أو الاعتداء عليهم أو سقوطهم أثناء مطاردتهم من قبل قوات الاحتلال. وبحسب اتحاد نقابات عمال فلسطين، فقد تعرض أكثر من 35 ألف عامل للاعتقال والملاحقة منذ 7 تشرين الأول 2023، فيما استشهد أكثر من 52 عاملا خلال سعيهم للوصول إلى أماكن عملهم وتأمين لقمة العيش. تعكس هذه الأرقام واقعا يزداد قسوة على العمال الفلسطينيين الذين لم تعد معركتهم تقتصر على تأمين فرصة عمل، بل امتدت لتشمل الوصول إليها والعودة منها سالمين. بلانتينا أبو حامد، تلفزيون فلسطين.
0: هدمت قوة الاحتلال منزلين وخيمة وردمت بئر مياه في يطا جنوب الخليل، كما سلمت إخطارات بردم آبار أخرى في بيت مر شمالا.
13: آلة الهدم والتهجير الإسرائيلية زحفت بجرافاتها العسكرية نحو قرية الديرات شرق مدينة يطا لتهدم منزلين وتحيل 200 كوب من المياه في بئر العائلة إلى ركام، مشردة أكثر من 14 فردا في العراء.
14: يعني هي مجزرة جديدة اليوم تمارس في منطقة الدلات شرق مدينة يطا في تجمع خلت المي، وهذه المنطقة أصبحت أكثر المناطق استهدافا بالنسبة لتجمعنا في عمليات الهدم المتكررة. هذه العملية تأتي بعد حوالي أسبوعين من عملية إخطار 14 منزل في هذه المنطقة وفي هذا المحيط بالهدم وإيقاف عملية البناء. على ما يبدو هناك مخطط لشارع استيطاني جديد سيمر من هذا المكان، وبالتالي الاحتلال يكثف من عمليات القمع وعمليات الهدم وعمليات إيقاف البناء في هذا الموضوع. اليوم هناك عملية هدم لمنزل المواطن موسى العدرة، وهو شخص بالمناسبة معتقل ومحكوم بالسجن لأكثر من عام، يعيل أكثر من أسرة، وهذا البيت

0: يأوي أكثر من 10 أفراد ومساحته حوالي 170 متر وبئر مياه تم هدمهم في غمضة عين. هذا إجرام احتلالي متواصل بحق هذه المنطقة وبحق مسافر يطا بشكل كامل من أجل محاولة اقتلاع السكان الفلسطينيين وإبعادهم عن هذه الأرض بأي طريقة كانت. وهذا أيضا يعني جريمة تتواصل بحق تجمع خلت المي.
1: كما طالت معاول الدمار خيمة عائلة المواطن راضي الجباري التي كانت تلملم جراح هدم منزلهم قبل شهر واحد لتجريد الأهالي من أدنى مقومات الحياة في محاولة بائسة لكسر إرادة بقائهم.
2: هاي البيت بيحوي 8 أطفال وهي وجوزها، جوزها سجنوا مسجون فوق جوزها، يعني الواحد ما ببني الدار له بكل دم قلبه، يعني بقعد عمر تبني الدار والوضع عندنا مش ولا بد يعني مع هالحرب عمر كامل بقعد تبني روح الدار بيجوا على فجأة بيهدوها مرة واحدة. الحمد لله احنا صامدين بنسكن بخيمة بنسكن في العراء الحمد لله.
3: هذه القرية تتعرض لعملية هدم واسع لا سيما بعد سلسلة إخطارات متواصلة تم تسليمها للمواطنين خلال الفترة الأخيرة. 12 التماس تقدم بها المواطنين لدى محكمة الاحتلال للدفاع عن منازلهم التي تم إخطارها، تم رفض هذه الالتماسات، والآن كما تشاهدون آلية الهدم شرعت بعملية هدم، وهناك أيضا نتوقع المزيد من عملية الهدم في هذه القرية لا سيما بعد التوسع الاستيطاني الكبير الذي ينخر هذه المنطقة حيث قربها من مستوطنة كرمائيل والشارع الالتفافي والبؤر الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا.
1: وعلى مقربة من الركام شهدت قرية حوارة شرق يطا هجوما واسعا من المستوطنين وقوات الاحتلال أسفر عن إصابة 8 مواطنين من عائلة الجبور جلهم من الأطفال والنساء واعتقال رب الأسرة المسن ونجله في مشهد يختزل سياسة تبادل الأدوار الإسرائيلية لاقتلاع أصحاب الأرض وتفريغها. ورغم قسوة الركام وعمق الجراح تظل هذه التلال شاهدة على ثبات الفلسطيني المرابط الذي يرفض الرحيل متجدرا في تراب أجداده. حمد الصبحة، تلفزيون فلسطين، من مدينة يطا جنوب الخليل.
4: هدمت قوة الاحتلال منزلين في شقبة غرب رام الله. مراسلنا قال إن قوة من جيش الاحتلال بمرافقة جرافات اقتحمت منطقة العطاري في شقبة وهدمت منزل المواطن وائل سلامة قدح ومنزلا آخر يعود للمواطن عبد القادر شلش، مساحتهما تقدر ب 330 مترا مربعا. مراسلنا أضاف بأن قوات الاحتلال لم تكتفي بالهدم بل أطلقت قنابل الصوت باتجاه المواطنين خلال عملية الهدم. إلى ذلك هدمت آلية الاحتلال منزلا يتألف من 3 طبقات في قرية جيت شرق قلقيلية بزعم البناء في المناطق المصنفة جيم.
5: حولت جرافات الاحتلال في ساعة واحدة تعب السنين وشقاء العمر إلى ركام بعد أن اقتحمت قرية جيت شرق قلقيلية وعاثت فيها تدميرا. الجريمة استهدفت منزلا مكونا من 3 طبقات يعود للمواطن خلف يمين مدرب منتخب فلسطين لكرة الطائرة. عملية الهدم تمت بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار بذريعة البناء في المناطق المصنفة جيم لتسابق آلة الهدم الزمن في اقتلاع الوجود الفلسطيني.
6: إجاني إخطار بال 2016-17 وأنا متابع الموضوع قانونيا وحصلت على قرار تجميد بالهدم ومتابعة هذا الشيء بالمحاكم الإسرائيلية. اليوم أنا صبح بتفاجأ بتبليغي بوجود الجرافات على منزلي وبدأ موضوع الهدم. بصراحة يعني متفاجئ بالوقت ولكن مش متفاجئ بهاي السياسات اللي معتمدة في البلد يعني، والحمد لله على كل حال.
5: لم يكن هذا الهدم مجرد إجراء قانوني مزعوم بل هو جزء من سياسة تهجير وتضييق ممنهجة تفرضها سلطات الاحتلال على قرية جيت لمنع تمددها العمراني.
7: هذه سياسة يعني لا نعلم كيف ينتهج الإسرائيليين رغم وجود قرار بتجميد الهدم. فوجئنا هذا اليوم صباحا بهدم المنزل المكون من 3 طبقات ورغم أن هذه المنطقة أصلا هي ضمن المنطقة الهيكلية المقترحة المقدمة للجانب الإسرائيلي منذ 10 سنوات وأخذت موافقة مبدئية وتحمل رقم 1101 لدى الجانب الإسرائيلي، ولكن هذه الحكومة على ما يبدو لا تحترم لا قرارات ولا تعهدات ولا معاهدات، وهذا ما تراه منذ صباح هذا اليوم.
5: وتهدف عمليات الهدم المستمرة

0: حريق كبير خلفه تفجير الاحتلال لمنزل عائلة الزاغة الذي حاصرته قوات الاحتلال لعدة ساعات قبل أن تخلي أصحابه منه وتجبرهم على المغادرة بقوة السلاح. قوات الاحتلال كانت قد اقتحمت المدينة وحاصرت المنطقة قبل أن تقوم بإرغام عشرات المواطنين من عائلة الزاغة على الخروج منه بعد أن أجرت تحقيقا لمن يقطن بداخله.
1: قاموا بخلع الأبواب والدخول للمنازل بحجة التفتيش داخلها. استمرت عملية التفتيش ما يقارب ساعتين. قاموا بإخلاء المنازل جميعا وإخراج الساكنين إلى مسافة آمنة. حيث قاموا ببلاغنا بأن هناك عملية تفجير سوف تتم داخل العمارة. فعلا بعد مرور ما يقارب ثلاث ساعات إلى أربع ساعات أبلغونا بأن التفجير سيتم خلال دقائق معدودة.
0: قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إضافية إلى المنطقة التي شهدت صدامات ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال مما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق.
2: اليوم يعني كان في عملية اقتحام لبيت عائلة الزاغة، وهذا البيت فيه عدة أسر مكون من ثلاث طوابق. بعد أن قاموا بالتفتيش والتخريب المنزل قاموا بتفجيره عن قصد، يعني أثناء عملية التفجير حصل يعني حريق كبير أدى إلى أضرار كبيرة. في حالات اختناق بالغاز أثناء عملية المداهمة كان في هناك مواجهات أكثر من 15 حالة تم معالجتها ميدانيا من الطواقم الطبية.
0: تصاعدت وتيرة الاعتداءات الاحتلالية والاستيطانية على بلدة مادما جنوبي نابلس التي تعرضت أراضيها لحملات اقتلاع لأشجار الزيتون بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال القرية التي شهدت حملات اعتقال لعدد كبير من الشبان والقيام بعمليات استجواب ميدانية بحقهم. هذا ما خلفه الاحتلال هنا في منزل عائلة الزاغة، دمار وخراب في أعقاب العملية العسكرية التي نفذتها قوات الاحتلال هذا اليوم في مدينة نابلس، والتي أقدمت من خلالها على تفجير هذا المنزل وإخراج أصحابها منها. خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين، نابلس.
3: في الأغوار الشمالية تواصل الجمعيات الاستيطانية انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا في محاولة لإنهاء الوجود الفلسطيني وصولاً لضم الأغوار.
4: تتواصل في الأغوار الشمالية سياسة التضييق على المواطنين في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين التي تستهدف المزارعين ورعاة الأغنام، إلى جانب الاعتداء على الممتلكات والأراضي في محاولة متواصلة للتغيير الديموغرافي في الأغوار.
5: من ناحية الاستيطان تم تدمير العديد من خطوط المياه التابع على مياه الشرب للمواطنين والتابع على مزارعهم، خطوط المياه اللي بتغذي مزارعهم بالمياه. وطبعا أصحاب المواشي ملاحقين برضو من قبل المستوطنين، لا يسمح لهم بالرعي داخل أراضي القرية، وحتى يعني المكان اللي حاط فيه أغنامه برضو معرض للسرقة والهجوم بشكل يومي.
4: وفي الوقت ذاته تمضي سلطات الاحتلال في تنفيذ مشاريع استيطانية على حساب الأراضي الزراعية، حيث تتواصل أعمال تجريف آلاف الدنومات الزراعية في سهل البقيعة ومنطقة عطوف بالتزامن مع شق طريق عسكري يمتد شمالا باتجاه تياسير.
6: نعم، يعني منذ البداية عندما صدرت الأوامر العسكرية بوضع اليد على هذه الأراضي ومصادرتها لصالح الشارع العسكري كما يدعي الاحتلال، وليس هو شارع عسكري ولكن هو فصل الأغوار عن باقي أراضي الضفة الغربية، والاستحواذ على ما يزيد عن 185 ألف دولم من أراضي طوباس.
4: ويرى الأهالي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخطط يهدف إلى إفراغ الأغوار الشمالية من أبناء شعبنا عبر زيادة الضغوطات اليومية عليهم، مطالبين بتحرك دولي جاد لوقف هذه الانتهاكات وحماية المواطنين وأراضيهم. من الأغوار الشمالية أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
3: إلى سلفيت، حيث أصبحت مساحات واسعة من أراضي قرية سرطة أكثر استهدافا مما مضى جراء استمرار اعتداءات المستوطنين وأخذها نطاقا أوسع بحق المزارعين وممتلكاتهم.
7: تواجه قرية سرطة غرب سلفيت فصلا جديدا من فصول التطهير العرقي الصامت، حيث تسابق جرافات الاحتلال ومجموعات المستوطنين الزمن لفرض واقع جيوسياسي خانق. لم تعد الاعتداءات

0: مجرد مضايقات عابرة، بل تحولت إلى حرب وجودية ممنهجة تستهدف اقتلاع الأشجار وتجريف آلاف الدنومات لصالح توسيع مستوطنات بروخين والبؤر الرعوية المحيطة بها، في سرقة علنية تجري بقوة السلاح لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
1: إخواني، نحن في قرية سرطة، هذه القرية التي تحاط من كل الجهات بالاستيطان الذي نغص حياة المواطنين ومنع عنهم العيش ومنع عنهم استغلال أراضيهم واستغلال ممتلكاتهم وخيراتهم. هذه القرية التي كانت تنعم بحياة هانئة وحياة وديعة، أصبح الإنسان يخاف على نفسه، يخاف على أولاده من غول الاستيطان ومن المستوطنين، ولا يسمح مش اعتداء على المزارع، ولا يسمح للمزارع أصلا بالوصول حتى يعتدوا عليه. هم في الآخر الناس أصبحوا يعني في بيوتهم لا يستطيعون الخروج حتى من البيوت.
0: الخطر الأكبر الذي يتهدد القرية اليوم هو مخطط التطويق الشامل، إذ يلتف حزام استيطاني حول أراضيها ما يعزلها بالكامل عن امتدادها الجغرافي والحيوي في محافظة سلفيت.
2: احنا في وضع سيء جدا، المستوطنين بطلنا نقدر نزور اراضينا، بطلنا نقدر نحرث نكيم نحط، صاروا اللي بينزل على الاراضي يعتدوا عليه او يهاجموه او يصادروا اذا معه عدي، اذا معه دواب، اذا معه اي شيء ياخذوا منه. الارض فاضيه وما بنقدر نصلها ولا بنقدر نشتغل فيها.
0: بين فكي الاستيطان وعربدة سلاح المستوطنين تبقى قرية سرطة شاهدة على جريمة إنسانية تقوض من جديد. تعود الجرافات الإسرائيلية إلى قرية سرطة غرب السلفيت، هذه المرة جنوبها وشرقها، منافذه بتلك البؤرة وما تبع ذلك من اعتداءات. من قرية سرطة، محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
3: في الذكرى التاسعة لإدراج البلدة القديمة من الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، عقدت لجنة إعمار الخليل لقاء وطنيا تشاوريا لمناقشة تصاعد الإجراءات والممارسات التهويدية بحق المدينة.
4: 9 سنوات مضت على إدراج البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى اليونسكو. سنوات لم تشفع للمدينة التاريخية أمام آلة التهويد المستمرة، حيث تواصل سلطات الاحتلال مشاريعها ومحاولتها فرض السيطرة الكاملة عليها، ضاربة عرض الحائط بجميع القرارات الدولية.
5: مدينة الخليل والمسجد الإبراهيمي هي تراث إنساني مهدد بالخطر، ينبغي أن تتضافر كل الجهود الدولية بالذات من منظمة اليونسكو للحفاظ على هذا التراث، وكف يد الاحتلال الإسرائيلي الذي يتلاعب بهوية هذا التراث. مدينة الخليل مدينة مهمة وكبيرة، ومحافظة الخليل هي محافظة كبيرة وجزء لا يتجزأ من معركتنا الكبرى في مواجهة الاحتلال وفي تثبيت هوية الوطن الفلسطيني والإنسان الفلسطيني.
4: ولمواجهة هذا الواقع المرير، عقدت لجنة إعمار الخليل لقاء وطنيا تشاوريا لبحث سبل تعزيز صمود المواطنين وحماية الموروث الثقافي والتاريخي الذي يواجه أشرس محاولات التزوير والسرقة.
6: يعني اعتداءات كبيرة جدا، وكانت آخرها تغيير معالم وطمس معالم الحرم الإبراهيمي من خلال سقف منطقة الصحن وإقامة المصعد الكهربائي، وأيضا كان الأهم سحب صلاحيات بلدية الخليل من هذه المنطقة والاعتداء على كل ما يخص بلدية الخليل من أبنية ومن ساحات ومن مواقف للسيارات. الهدف واضح أنه استيطاني.
7: هذا اللقاء يأتي في هذا اليوم تزامنا مع الذكرى التاسعة لتسجيل الخليل على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو المهدد بالخطر. 9 سنوات سنعرض للمؤسسات المحلية والدولية عن الانتهاكات وأبرز الانتهاكات التي حصلت منذ عام 2017 حتى هذا اليوم، والتصاعد الذي حصل ما بعد 7 أكتوبر. هذا المؤتمر أو اللقاء سيكون له مخرجات لها علاقة بمزيد من الضغط المحلي والدولي على الاحتلال الإسرائيلي لرفع القيود عن الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، وهي دعوة للجميع أيضا لزيارة وتكثيف التواجد الفلسطيني في قلب الخليل.
4: وخلال هذه السنوات 9 ترجم الاحتلال مشاريعه عبر سلسلة إجراءات تهويدية، كان أبرزها سحب صلاحيات بلدية الخليل وإلغاء بروتوكول إعادة الانتشار، إلى جانب تغيير معالم

0: من الحرم الإبراهيمي من خلال تركيب مصعد كهربائي ولوحات عبرية ووضع الشمعدان وصولا إلى سقف صحن الحرم. 9 سنوات على قرار اليونسكو قابلها الاحتلال بتصعيد التهويد ومحاولة طمس الهوية الفلسطينية في ظل عجز دولي عن إلزام الاحتلال بحماية هذا الإرث الوطني. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، البلدة القديمة في الخليل.
1: تشكل الحواجز الإسرائيلية المنتشرة في أماكن عدة في الضفة بوابات موت، حيث ارتقى عشرات المواطنين على هذه الحواجز، خاصة المرضى منهم بسبب منعهم من الوصول إلى المشافي. الرضيع أحمد معروف زيد عن عمر ناهز 4 أشهر ارتقى قبل يومين لأن الاحتلال قرر أنه لن يمر على الحاجز العسكري الذي أقامه الجيش على مدخل دير عمار.
2: لم يتجاوز أحمد معروف زيد 4 أشهر من عمره، لكنه رحل قبل أن يصل إلى المستشفى. في لحظات كانت كل دقيقة فيها قد تصنع الفارق، اصطدمت رحلة العائلة إلى العلاج ببوابة دير عمار المغلقة، لتتحول محاولة إنقاذ رضيع إلى سباق مع الزمن انتهى بفقدان حياته بعدما تعذر وصوله في الوقت المناسب لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
3: الولد تعب في مركز الطوارئ، كان عنده شوية ديك نفس، نزلنا فيه على البوابة. أولا مركز الطوارئ كان بده الإسعاف ينقله، عشان كان بده عناية طبية في الطريق، لازم الإسعاف تأخذه من مركز الطوارئ. نزلنا ندخل الإسعاف على البوابة، الجيش رفض وصار يرمي قنابل بالغاز. اضطرينا نجيب الطفل مع المعدات اللي هي التنفس والهضم من مركز الطوارئ للبوابة، ولما وصلنا هناك صاروا يمنعوا في الناس ومنعونا نطلع الطفل حتى مع وجوده، ولما شافوا أن الطفل مريض والإسعاف كان وراء البوابة منعوا تنقله.
2: هذه الرحلة التي كان يفترض ألا تستغرق سوى دقائق أصبحت بالنسبة لسكان دير عمار والقرى المجاورة معاناة تتكرر كل يوم، فإغلاق البوابة الرئيسية يجبر المواطنين على التنقل بين المركبات أو سلوك طرق التفافية طويلة في وقت تفتقر فيه المنطقة إلى خدمات صحية قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة.
4: أي دقيقة ممكن تفرق معنا بإنقاذ حياة المريض، في عنا مرضى كلى، مرضى سرطان، المرضى بشكل عام عنا مرضى نقص دم، يعني تلاسيميا، فبتواجهنا كتير مشاكل في نقلهم بشكل عام. وبصراحة الطريق البديل الوعرة هاي وعرة جدا، إذا في عنا مرضى عندهم كسر، في عندهم مثلا صعوبة بالتنفس، فممكن تأخذ معنا الطريق من ساعة لساعة وربع تنوصل فيها المستشفى.
2: ولم تعد معاناة الأهالي تقتصر على المرضى أو سيارة الإسعاف، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية، فالوصول إلى أماكن العمل والجامعات والمدارس أصبح يستغرق ساعات بعدما ارتفعت المسافة إلى مدينة رام الله من نحو 16 كيلومترا إلى أكثر من 70 كيلومترا عبر الطرق البديلة.
5: المعاناة اليومية في كافة المجالات اللي بنعاني منها على يعني على كافة الصعود، العامل، المعلم، الموظف، أصبحت أيضا ترهق الناس اقتصاديا. أصبحت الأجرة تكلف الموظف يوميا أكثر من 30 شيكل، فأصبح الراتب لا يكفي للمواصلات. سائق العمومي أيضا نفس الموضوع، ويعاني أيضا من رسوم ترخيص، رسوم كذا. فجميع المواطنين عندهم معاناة بسبب وجود هذه البوابة اللي طبعا جنود الاحتلال والمستوطنين بيحموها على مدار الساعة.
2: ويعزل إغلاق بوابة دير عمار نحو 15,000 مواطن في دير عمار وبتلو وجمالة ومخيم دير عمار عن محيطهم، في وقت تتواصل فيه مطالبة الأهالي بإنهاء الإغلاق خشية أن تتكرر مأساة أحمد مع مريض آخر أو طفل ينتظر فرصة للوصول إلى العلاج في الوقت المناسب. خلف هذه البوابة لا تتعطل حركة السير فقط، بل تتعطل فرصة النجاة. هكذا يصف ألف المواطنين الذين يعانون من إغلاق البوابة واقعهم بعد أن تحولت رحلة رضيع أحمد إلى المستشفى إلى سباق مع الزمن انتهى بفقدانه، فيما يبقى الخوف من تكرار المأساة حاضرا مع كل حالة طارئة. من أمام مدخل بلدة دير عمار غرب رام الله، دالين كراكرا، تلفزيون فلسطين.
1: نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى وقفتين إسناديتين في نابلس ورام الله دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ورفضا للانتهاكات والإجراءات العقابية المتواصلة.
0: تأكيدا على استمرار الالتفاف الشعبي حول قضية الأسرى ورفضا لما يتعرضون له من انتهاكات وإجراءات عقابية داخل سجون الاحتلال، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس وقفة إسنادية بميدان الشهداء دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
6: مش أي مكون من الحياة موجود بالسجن، فبنتمنى الأمور اللي بنسبة السفر البسيطة ترجع للأسرى، من ملابس، من أكل، من شرب، من علاج، من دواء، ويتمكنوا من رؤية أهلهم ويتواصلوا مع الحياة الخارجية. فبنتمنى من المجتمع الدولي ومن المؤسسات الدولية ومن المؤسسات العربية أنها تتدخل عشان تلحق أسرانا وتشوف شو أوضاعهم الصعبة.
7: هذول الأسرى أولادنا، إذا ما حسيناش بيهم وما شعرنا بيهم وما حدا وقف معهم، ما نقدر وقف معهم غيرنا، إحنا مياتهم. إحنا هذول الأسرى صحهم بالجولة بس رافعين روسنا ورافعين روس العالم كله، وإن شاء الله بكر كل الصهاينة وبطلعوا.
0: وفي مدينة رام الله نظمت وقفة إسنادية بالتزامن مع فعالية نابلس في إطار حراك وطني موحد يحمل رسالة تؤكد أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في المشهد الفلسطيني، وأن دعمهم مسؤولية وطنية تتطلب استمرار الحراك الشعبي والرسمي.
8: في هذا اليوم يسلط هذا الاعتصام الأسبوعي المتواصل على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية والموجودة في هذا العالم الذي يتشدق بضرورة حماية حقوق الأسرى وفق مواثيق جنيف الثالثة والرابعة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، أن يواصل الضغط على الحكومة الإسرائيلية وإدارات مصلحة السجون بأن تسمح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة آلاف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون في ظل هذه الانتهاكات.
9: ونطالب العالم يقولون أخبار الأسرى، يخلونا نزور أولادنا، نشوف أولادنا إلي ثلث سنين. هالكي ثلث سنين ما بعرف عن ابني، لا بعرف إيه، لا سمعت صوته، لا شفته، لا بعرف إشي. إذا طلع حدا من عنده شو اللي بده يقول اللي بيطلع؟
0: وتعكس هذه الوقفات وحدة الموقف الفلسطيني في إسناد الأسرى والتأكيد على مواصلة الجهود الوطنية للمطالبة بحمايتهم ووقف الانتهاكات بحقهم حتى نيلهم الحرية. وقفات تقام باستمرار دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ورفضا لكل ما يرتكب بحقهم. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
1: نذكركم بعناوين النشرة: 3 شهداء ومصابون في قصف شنه الاحتلال على غزة وخان يونس فيما جرى إجلاء 31 مريضا عبر معبر رفح. الفلسطينية تبين تفجيرة الإرهابية في دمشق وتؤكد وقوف دولة فلسطين إلى جانب الجمهورية العربية السورية الشقيقة. رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية خاصة للمناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقاومات الصمود. يهدم 5 منازل في رام الله وقلقيلية والخليل ويفجر آخر في نابلس. هذا ختام نشرة 3 فجرا، إلى اللقاء.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25/1.

0: بتدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها. ما يجينا الا بلش علينا بالقذائف. اطفال، عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وعمهم حامل بدور. ما يجينا الا القذائف زي رش المطر عليه. الحمد لله بتدعي انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: قد روح معاك، قد حمزة من قلبي يما قلبي.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انت شايف بقى بيجمع الأدين على المية، تيجي المية المالحة تيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحرب طولة الليل خبط ونسل ومش عارفين نقوش احنا هذا الكلام، يدخلون عدة بس مرمينا في الشارع حينا.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الثلاثاء 7 تموز وعدد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الآن وحتى 10 صباحا معي أنا وهبة. يسعد صباحك هبة.
1: يسعد صباحك إلهام وصباح الخير لكافة السادة المشاهدين. إذن بداية مشوار صباحي جديد عبر شاشة تلفزيون فلسطين بملفاتنا المتنوعة والمختلفة. نتحدث عن الإنجازات والإبداعات في جميع محافظات الوطن رغم استمرار العدوان من الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين وممتلكاته، إلا أن هذه الإنجازات حاضرة وسنتحدث اليوم في واحدة منها. نتحدث عن مشاركة فلسطين في بطولة تروفيخا الدولية الإسبانية، ونتحدث أيضا عن يوم وطني للرواية الفلسطينية الذي يعتبر وفاء لإرث غسان كنفاني والذي يصادف غدا 8 تموز.
0: صحيح هبة، وأيضا سنكون في نوافذ مباشرة من محافظة قلقيلية والحديث عن المتاحف التعليمية في الحديقة الحيوان الوطنية، وأيضا سنكون في نافذة مباشرة من سلفيت والحديث عن قرية سرطة إرثها وتاريخها وأيضا تاريخها الزراعي لهذه البلدة.
1: نعم، ومن ضمن ملفاتنا أيضا الحاضرة زاوية طبيبك، ونتحدث فيها عن عمليات تصحيح النظر بين القديم والجديد. إذن هذه أبرز ملفاتنا لهذا اليوم، والبداية مع حالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت هذا اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وكالمعتاد نبدأ مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح بجولة إخبارية محلية مع هبة الرماوي.

يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية في الصحف والمواقع المحلية، والبداية مع وكالة وفا للأنباء والمعلومات الفلسطينية وآخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية. إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال مدينة قلقيلية، وفي تفاصيل هذا الخبر أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء الأمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية. وحسب ما أفادت مصادر لوكالة وفا بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي الرئيسي وانتشرت في المنطقة الشمالية والمرج وحي النقار، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام صوب مقهى قرب الحاجز الشمالي، ما أدى إلى إصابة مواطنين بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا. ونبقى في وكالة وفا وأيضا في آخر التطورات الميدانية في الضفة الغربية، اقتحامات ومواجهات مع الاحتلال في عدد من قرى وبلدات رام الله. وفي تفاصيل هذا الخبر، شهدت عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة بالأمس سلسلة اقتحامات ومواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب اعتداءات المستوطنين في إحدى القرى شرق المحافظة. وحسب ما أفادت مصادر لوكالة وفا بأن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال في بلدتي بيت ريما وكفر عين شمال غرب رام الله، وسط إطلاق قوات الاحتلال للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شرق رام الله وانتشرت في عدد من أحيائها دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى إعداد الخبر. وحسب ما أفاد المصدر بأن جرافة تابعة للمستوطنين انقلبت قرب منطقة الكسارة في قرية الطيبة شرق رام الله في حادث وقع خلال تحركات في المنطقة. وتشهد قرى شمال وشرق رام الله بين الحين والآخر اقتحامات واعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستوطنين في إطار سياسة تصعيد مستمرة ضد المواطنين وممتلكاتهم. ونبقى في وكالة وفا، والاحتلال يعتقل 4 عمال في بيت عنان ويقيم حاجزا عسكريا في المنطقة. وفي تفاصيل هذا الخبر والتطورات الميدانية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس 4 مواطنين من العاملين في مكب النفايات بمنطقة الخنيدق في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس. وأوضحت محافظة القدس في بيان لها أن المعتقلين هم سائق جمع النفايات إلى جانب عاملين اثنين وحارس المكب عقب اقتحام قوات الاحتلال المنطقة. وأضافت أن قوات الاحتلال أقامت حاجزا عسكريا طيارا في منطقة الخنيدق وشرعت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم، ما أعاق حركة تنقلهم في المنطقة. وأكدت محافظة القدس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الاحتلال الرامية إلى التضييق على المواطنين وتعطيل مرافق الخدمات الأساسية، داعية المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق أبناء المحافظة. وننتقل إلى صحيفة الحياة الجديدة، وفي جنين الاحتلال يصادر حفارات مياه ويواصل التجريف في مستوطنتين. وفي تفاصيل هذا الخبر، صادر جيش الاحتلال بالأمس 3 حفارات مياه على الأقل في سهل عرانة شمال شرق جنين، كما واصلت آليات الاحتلال أعمال التجريف في موقعي مستوطنتي جانيم وكاديم شرق المدينة. وأفاد المزارع علي ياسين بأن دوريات عسكرية وأخرى تابعة لسلطة المياه الاحتلالية بدأت صباح الأمس حملة ملاحقة في عدة مواقع بسهل عرانة طالت 3 حفارات على الأقل. وحسب ما ذكر مصدر للحياة الجديدة بأن ثمن الحفارة الواحدة يتجاوز 200,000 شيكل، وتعني مصادرتها منع أي صيانة للآبار القائمة وملاحقة أي عمليات حفر جديدة. وأكد شهود عيان بأن الحفارات المصادرة مملوكة للمواطنين شادي عويس وعلاء أبو زهور وعبد الله أبو حنانها. وأوضح رئيس مجلس الجلمة أحمد أبو فرحة للحياة الجديدة بأن الاحتلال نقل حفارة مصادرة واحدة إلى داخل حاجز الجلمة حتى ساعات ظهر الأمس، في حين أفاد مواطنون بأن الاحتلال صادر حفارات أخرى
ودفع بها إلى الجانب الآخر من الحاجز المقام على أراضي قرية الجلمة. وأكد أيضا استمرار تواجد مجنزرة على مقربة من قريته معظم النهار، تجاورها خيمة مؤقتة لجنود الاحتلال. ونبقى في صحيفة الحياة الجديدة، ووزارة التربية تتسلم مشروع مدرسة يطا المهنية المختلطة بتمويل كوري بقيمة 7 ملايين دولار. وفي تفاصيل هذا الخبر، تسلمت وزارة التربية والتعليم العالي عبر الإدارة العامة للأبنية مشروع إنشاء وتجهيز مبنى مدرسة يطا المهنية المختلطة التابعة لمديرية يطا والممول بمنحة من الحكومة الكورية ممثلة بالوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة بلغت 7 ملايين دولار. وأكد وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم أن إنجاز المشروع يأتي ضمن خطة التعليم من أجل التنمية، وفي إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني وتعزيز الالتحاق الطلبة بالتخصصات المهنية التي تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني بكفاءات مؤهلة. وأشار برهم إلى أن الوزارة تواصل التوسع في التعليم المهني بمختلف المحافظات من خلال إنشاء مدارس مهنية ووحدات متخصصة، بما يضمن توفير تعليم نوعي يواكب التطورات التكنولوجية، معلنا أن المدرسة ستفتتح

أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

رسمي ستفتتح رسميا إلى جانب عدد من المدارس الجديدة في يطا بمشاركة حكومية واسعة. وتضم المدرسة 6 تخصصات مهنية تشمل للطلبات التخصصي التجميل والتصميم الجرافيكي، وللطلاب تخصصات ميكاترونيكس السيارات وكهرباء الاستعمال والتكييف والتبريد والألمنيوم والحدادة. وننتقل إلى صحيفة الأيام وآخر التطورات الميدانية في قطاع غزة. 5 شهداء في عمليات اغتيال بينهم زوجان. وفي تفاصيل هذا الخبر وآخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، استشهد بالأمس 5 مواطنين وأصيب نحو 30 آخرين بجروح جراء تواصل الهجمات والغارات على معظم أنحاء القطاع خاصة شماله وجنوبه، حيث شاركت زوارق وبوارج بحرية في الهجمات. وفي ساعات مبكرة من فجر الأمس استشهد كل من محمد فلاح دغمش وزوجته إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة. واستشهد المواطن حمودة عزات سليمان أبو دقة وأصيب 15 آخرون بجروح جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية كانت تسير في شارع الإسطبل شمال غرب مدينة خان يونس. وفي ساعة الظهيرة استشهد كل من أشرف زهير العمصي وزياد زكريا محمد اللحام وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة جراء غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع روني بمواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. واستشهد ناصر العواودة بعد ساعات على إصابته جراء قصف استهدف قرية المصدر وسط القطاع. وأصيب أيضا 3 من صيادي الأسماك من عائلة أبو ريالة بجروح متفاوتة جراء قصف وإطلاق نار من بحرية الاحتلال استهدف قارب صيد كانوا يستقلونه في بحر مدينة غزة. وأصيب أيضا مواطن بجروح بالغة الخطورة جراء إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية تجاه خيام المواطنين في منطقة حي التفاح شرق مدينة غزة. وفي ساعات المساء الأمس أصيب مواطن بجروح بالغة جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال تجاه خيام النازحين في مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وحسب ما أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن طواقمه انتهت من انتشال 8 جثامين ورفات لشهداء فقدوا تحت أنقاض منزل عائلة الصفدي في منطقة الصبرة جنوبي مدينة غزة، وأن الطواقم انتقلت للبحث عن جثامين أخرى مفقودة تحت أنقاض منزل لعائلة جاد الله في ذات المنطقة. وحسب المصادر ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 73,098 شهيدا و173,571 إصابة منذ 7 من تشرين الأول لعام 2023. وننتقل إلى صحيفة القدس وإلى خبرنا الأخير في هذه الجولة. مجلس حقوق الإنسان يطالب الاحتلال بالإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية. وفي تفاصيل هذا الخبر، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانا شديد اللهجة طالب فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء احتجاز الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان والإفراج عنه بشكل فوري وغير مشروط من مراكز الاعتقال الإسرائيلية. وأكدت الهيئة الأممية في تقريرها الصادر بالأمس أن استمرار حرمان الطبيب أبو صفية من حريته أثناء تواجده في قطاع غزة يندرج تحت بند الاعتقال التعسفي الذي ينتهك المواثيق الدولية، مشددا على ضرورة حماية الكوادر الطبية وضمان سلامتهم في ظل الظروف الراهنة. وتأتي هذه الدعوات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من استهداف الكفاءات الطبية الفلسطينية، حيث شدد المجلس على أن احتجاز الكوادر التي تقدم خدمات إنسانية حيوية يمثل خرقا جسيما للالتزامات القانونية والحقوقية، داعيا المجتمع الدولي للضغط من أجل تنفيذ هذا المطلب الإنساني. إذن مشاهدينا الكرام، هيك بنكون وصلنا لنهاية جولتنا الإخبارية في الصحف والمواقع المحلية، والآن قراءة في الصحف الإسرائيلية مع المختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير هبة وإلهام. عمليا يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية وخاصة يديوات أحرونوت عناوينها الرئيسية أو شبه الرئيسية حول قمة الناتو في أنقرة، وهذا يقلق إسرائيل. لكن قبل ذلك يعني على الرغم من تدخل الرئيس الأمريكي ترامب وخرق قانون الفيفا وإعادة لاعب أمريكي الهداف في المنتخب الأمريكي على الرغم من حصوله على البطاقة الحمراء طبعا في المباراة أمام بلجيكا، هزمت الولايات المتحدة بالنتيجة 4-1. وسائل الإعلام العبرية تقول رغم تدخل ترامب فإن الولايات المتحدة طبعا هزمت أمام الفريق البلجيكي. أبدأ من صحيفة يديوات أحرونوت، يعني تنزل الصورة شوي، يعني في عناوينها الرئيسية حول القوانين التي قررت الكنيست سنها في آخر أيامها قبل انتهاء مدتها القانونية لتخدم مصالح الائتلاف الحكومي. يديوات أحرونوت باللون الأسود من فوق، مش مبينة الصورة باللون الأسود، يعني لما الصحيفة بتحط اللون الأسود هذا يعني أنه في كارت. هذه الصورة بالخلفية سوداء وصورة للرئيس التركي أردوغان وطيارة F-35. ويقول الخبر طبعا يطير يقلع على حسابنا، يقلع يطير على حساب إسرائيل. الخبر يشير إلى القلق الإسرائيلي غير المسبوق من العلاقات الطيبة بين أمريكا وتركيا، وطبعا وخاصة في خلال قمة الناتو التي ستفتتح من المفروض اليوم في أنقرة. في إسرائيل ينظرون بقلق إلى هذه القمة، وبالأساس بعد تصريح ترامب عن الهدايا التي سيقدمها ترامب إلى أردوغان. وقال ترامب ستفرح جدا صديقي أردوغان. الحديث يدور حول صفقة طائرات الشبح F-35 أو محركات طائرات F-100. التخوف الإسرائيلي وصول تكنولوجيا إسرائيلية للأتراك. قمة الهدايا للسلطان، يعني هي مش بس الهدايا الأمريكية على ما يبدو. وقلق نتنياهو من حصول تركيا على هذا السلاح المتطور، الذي قال أن طائرات F-35 سيخل بالتوازن والتفوق الإسرائيلي الجوي في الشرق الأوسط، لأن تركيا دولة كبيرة يقودها شخص يدعو إلى إبادة إسرائيل وبشكل علني. أنا ما سمعتش أنه دعا إلى إبادة إسرائيل، قال إسرائيل هي مصدر لعدم الاستقرار في المنطقة. وزير خارجيته قال لازم نخرجها من الإنسانية لإسرائيل. لكن أردوغان، يعني أنا متبع الإعلام الإسرائيلي خاصة، ولا مرة قال أنا بده يبيد إسرائيل، لكن لنتنياهو طبعا نتنياهو ومعروف يعني بدخل موسوعة جينيس في الكذب. لكن طبعا قال هذا ما قاله إلى شبكة فوكس نيوز الأمريكية، وأن تركيا اسمعوا لم تقدم أي مساعدة لأمريكا في حربها على إيران، ونحن فعلنا ذلك. وكأنه يعني إسرائيل قدمت المساعدة لأمريكا في الحرب على إيران، مين اللي جر أمريكا إلى هذه الحرب؟ مين اللي أقنع الرئيس الأمريكي بدخول هذه الحرب؟ أنت يا سيد نتنياهو.

أنت قدمت المساعدة ولا أمريكا شاركت معك في هذه الحرب على إيران؟ لكن يبدو أن نتنياهو أيضا في هذا الموضوع يعني هو قدم مساعدة لأمريكا في حربها على إيران. شوفوا لحد وين يعني، إيش يسميها، وقاحة، استخفاف بعقول المشاهدين الأمريكان يعني، أنا متأكد يعني. ويضيف الخبر أن دول كثيرة دعيت إلى هذا المؤتمر وهي ليست عضوا في الناتو، سوريا على سبيل المثال طبعا، وأيضا البحرين والكويت والقطر والإمارات وأوكرانيا وكوريا الجنوبية، وإسرائيل بقيت في الخارج. هيك بينه الخبر، إسرائيل بقيت في الخارج. الرئيس الفرنسي يزور سوريا وبشكل مفاجئ، وأول زيارة لزعيم غربي في سوريا. الزيارة ستستمر 48 ساعة، والتقى الرئيس أحمد الشرع، سيلتقي أيضا ترامب في أنقرة في قمة الناتو. ماكرون قال أن فرنسا طبعا تعمل، تعلن عن التزامها لمساعدة الشعب السوري ومن أجل سوريا ذات سيادة على كافة أراضيها، أراضيها موحدة وبسلام مع جيرانها. أنا بدي أتوقف شوي لما بحكي هذا الحكي يعني ماكرون، ويقصد إسرائيل التي احتلت كل جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد. هل سيعمل أي شيء الرئيس الفرنسي من أجل إجبار إسرائيل على الانسحاب من جنوب سوريا أو من الجولان السوري المحتل؟ والخبر الآخر والموسع كثيرا لكنه يهم الإسرائيليين بالأساس، وهو سباق ضد الزمن لإقرار قوانين، ومنها تشكيل لجنة تحقيق سياسية لأحداث 7 أكتوبر وليست رسمية. المعارضة قاطعت التصويت على هذا القانون والذي أقر بأصوات الائتلاف الحكومي، وقوانين أخرى حول تدريس التوراة إجباري يعني، وقانون المستشارة القانونية للحكومة، وقانون يعني هذا مثل هذا القانون بس كان عند الطالبان بعتقد يعني، الفصل بين الجنسين في الجامعات الإسرائيلية، النساء لحال والرجال لحال في الجامعات في الأكاديمية الإسرائيلية فصل يعني. وإسرائيل تقول دولة يعني مش دينية يعني، شوفوا لحد وين يعني، تدريس التوراة إجباري والفصل بين الرجال والنساء في الأكاديمية الإسرائيلية. دكتور ميخائيل ميلشتاين الخبير في الشؤون الفلسطينية ومسؤول الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب يكتب اليوم مقالا حول قطاع غزة، وتحت عنوان العمل مع واشنطن وكسر الجمود لحماس. قيادة حماس أعلنت أمس عن تفكيك حكومتها في القطاع والمستمرة منذ 20 عاما. الخطوة هدفها فتح الطريق لدخول لجنة التكنوقراط التي ستدير القطاع، وعدم دخولها إلى القطاع بسبب إسرائيل. مصادر سياسية أكدت أنها قرار حماس لا معنى له وهدفه كسب الوقت، لكن ميلشتاين يضيف أن القرار الذي يتخذه الرئيس الأمريكي حول مستقبل غزة يتعلق بمدى تأثير بنيامين نتنياهو عليه، لكن أسهم بنيامين نتنياهو هبطت إلى الحضيض في واشنطن. هذا ما يكتبه ميلشتاين في تقرير موسع حول أو تحليل عمليا لما يحدث في قطاع غزة. الكاريكاتير في ديوت أحرارات رايب في طيارة الـF-35 ترامب وأردوغان.

مين اللي واقف تحت بتطلع وشعره طار ومثل الحزين والذليل؟ بنيامين نتنياهو. صحيفة معريف: نتنياهو ضد أردوغان، عنوانها الرئيسي: نتنياهو يهاجم الرئيس التركي الذي سيستضيف اليوم ترامب في مؤتمر عن ناتو. تركيا اقتباس لنتنياهو، يقودها شخص يدعوه بشكل واضح لإبادة إسرائيل. وقال نتنياهو أن تركيا تمول وتستضيف حماس ولم تحرك إصبع لمساعدة أمريكا ضد إيران. أنا بيرسكي المحللة السياسية في الصحيفة تكتب حول هذا الموقف انتقاد التفافي، يعني نتنياهو ما بينتقد الرئيس الأمريكي بشكل مباشر وإنما التفافي. الانتقاد موجه لتركيا، لكن العنوان في واشنطن: نتنياهو يتوجه بشكل يعني خاص إلى المشرعين في واشنطن، إن كانوا من الجمهوريين أو الديمقراطيين، الذين يعارضون صفقة الطائرات F-35 لتركيا. وأيضا موجه هذا الخطاب إلى الأشخاص الذين يعدون أو يعني يعطون المعلومات اللازمة لترامب. يعني باختصار شديد أنا بحس تقول أن هذا الهجوم على تركيا هو يعني موجه لواشنطن. وأغلبية الإسرائيليين الثقة بترامب الرئيس الأمريكي في الحضيض، مع العلم أن 80 أو 85% يعني قبل الاتفاق مع إيران كانوا يعتبرون أن الرئيس الأمريكي هو الأفضل في العالم وأنه أفضل من نتنياهو، لكن هذه الثقة يعني وصلت إلى الحضيض كما يقول المعهد الإسرائيلي للديمقراطية الذي أجرى استطلاعا حول رأي الجمهور في السياسات الإسرائيلية والدولية. وتبين أن 53% على ثقة من أن الاتفاق بين واشنطن وإسرائيل أو الخلاف بين واشنطن وإسرائيل حول إيران هو مؤقت ولا يمس بالعلاقات بين الدولتين. من جهة أخرى 37% يرون أن ذلك سيء أو يسيء إلى العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وقد يستمر هذا الخلاف لفترة طويلة، وعدم الثقة بترامب. بالأمس أنا تحدثت عن خبر في معريف حول يعني سيطرة حماس وقوتها وسيطرتها المدنية خاصة وسلطتها وحكومتها في قطاع غزة، وأنا استغربت يعني وأبديت استغراب من هذا الخبر يعني، وأشرت إلى أنه مبالغ فيه كثيرا. أنا ما بقول أنه كله كذب لكن كان مبالغ فيه، لكن اليوم الخبر في صحيفة معريف يقول طبعا اليوم حماس أعلنت أنها تفكك على السلطة سلطتها في غزة. في إسرائيل هاجموا هذا القرار الذي يعتبر مناورة لحماس، والتي تريد موديل حزب الله في جنوب لبنان إلى غزة. والخبر حول الفيفا: قانون ترامب، الرئيس الأمريكي تدخل وطلب بإلغاء إبعاد اللاعب بلغرين، وطبعا وتم ذلك، لكن المنتخب الأمريكي هزم في هذه المباراة أمام بلجيكا. الكاريكاتير في صحيفة معريف: ما في كاريكاتير، هالكاريكاتير هناك مكتوب 24/29/22 قوانين، هاي يعني بتستنى يعني بشيء. وهنا اللي قبالها عنده التاريخ 17/23 باللون الأحمر يعني.

0: ولبنان وبغزة أيضا هو الذي فرض ذلك. لكن نتنياهو قد يجدد الحرب على القطاع كجزء من هدفه السياسي للنجاح في الانتخابات القادمة. في الأسابيع الأخيرة كثر النشر عن إمكانية القيام بعملية عسكرية واسعة في غزة، لكن يعني عام إسرائيل يقول مثل سابقاتها، يعني ما تم القضاء على حماس. وتسوي إسرائيل المحلل لشؤون الشرق الأوسط يكتب اليوم في الناتو يسعى أردوغان إلى وصف إسرائيل بأنها تهديد للمنطقة. القمة التي ستفتتح اليوم يطمح خلالها أردوغان لفرض الشرق الأوسط على الناتو واستغلال تدهور وضع إسرائيل في المنطقة. ومصادر لصحيفة آرتس: رئيس الشباك معني بتغيير رئيس قسم التحقيقات في الشباك بسبب معاملته للمشبوهين من اليهود بالإرهاب في الضفة المحتلة. وتبين أنه يتم تقييد المحققين من الشباك مع الإرهابيين اليهود، ومنع هؤلاء المحققين من استعمال الأساليب والطرق التي يستعملها الشباك مع يعني غير المستوطنين. وهذه السياسة هي عمليا سياسة رئيس الشباك الجديدة، هي زادت من أعمال العنف، عنف الإرهاب اليهودي في الضفة المحتلة. بالمناسبة يعني زيني رئيس الشباك هو مستوطن ينتمي إلى عائلة من المستوطنين الأكثر تطرفا، حتى أنه حذر من أن ابنه أحد هؤلاء من ما يسمى شباب الهضاب، الهضاب اللي هن من الإرهابيين اليهود، حذروا أنه ابنه منهن يعني. لكن يعني عمليا هذا لم يغير أي شيء، ويريد تغيير كافة قادة الأقسام الذين يعني يهتمون ويعملون في الضفة في الشباك. طبعا هو قضية كيفية التعامل معهم، يعني ليسوا كإرهابيين ولا كمجرمين، لأن الشرطة لا تحقق معهم، شرطة بن غفير. والشباك يبدو أنه كبل إيديه زيني، لذلك ارتفعت الاعتداءات في الضفة المحتلة. لكن يعني عمليا باعتقادي أن هذه السياسة ستستمر، لأن رئيس الشباك زيني ويحاول التخلص من كل القيادة التي كانت لها علاقة طبعا يعني، وكانت يعني هو يدعي أنهم هؤلاء من جماعة رئيس الشباك رونين بار الذي استقال من منصبه يعني وتحمل المسؤولية على 7 أكتوبر. وهناك يعني تفشي شديد لجدري الماء في قطاع غزة، وتم الكشف عن 9,000 حالة خلال 2 أسبوع. وهذا جاء في تقرير للأمم المتحدة، وأن سبب تفشي هذا المرض تتعلق بالظروف الصحية والنظافة المتدنية وبالكثافة السكانية. الكاريكاتير اليوم وزير القضاء ووزير الاتصالات يعني محملين المحكمة العليا، ونتنياهو بيستنى فيهن لنقلهن إلى مكان آخر. شكرا لحسن متابعتكم، وألقاكم صباح الخير.
1: شكرا للزميل فايز عباس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم.

0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا الكرام. وفي أولى ملفاتنا في مشوارنا الصباحي نتحدث عن يوم الرواية الفلسطينية والذي يصادف يوم الغد 8 تموز. هذا اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون يوم الرواية الفلسطينية تزامنا مع ذكرى اغتيال الأديب غسان كنفاني، في تأكيد أن الرواية الفلسطينية لم تكن يوما مجرد كتابة بل هي وسيلة من أجل حفظ الرواية والحكاية الفلسطينية ونقلها للأجيال في مواجهة محاولات الطمس المستمرة.
1: صحيح بها، يعني عندما نتحدث عن غسان كنفاني نحن لا نتحدث عن مجرد كاتب بل هو كان مشروع وعي ونقل القضية الفلسطينية من منظورها السياسي إلى بعدها الإنساني العميق، وجعل من الرواية الفلسطينية أيضا مساحة لحفظ الحكاية الفلسطينية. إذن للحديث أكثر عن أهمية هذا اليوم وأيضا مكانة الرواية الفلسطينية معنا هنا في الاستوديو الأستاذ مراد السوداني أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباحكم خير، أما قبل فسلام هي حتى مطلع السادة الشهداء و حرية الأسرى والشفاء للجرحى وسدرة بهاء القدس ما بين السماء والأرض، وإلى أهلنا في غزة وهم يكتبون النص المدمى دفاعا عن العروبة والكون، وإلى أهلنا في الشتات وهم يندهون بعودتهم على هذه الخارطة على امتداد وجعها ونارها وعنادها المقدس.
0: يسعد صباحك أستاذ مراد، يعني نتحدث عن يوم الرواية الفلسطينية وربط هذا اليوم بالروائي غسان كنفاني، يعني في عندما نتحدث عن تاريخ لا نستحضر فقط كاتبا إنما نستحضر تاريخا ومشروعا وطنيا كاملا حفظ الرواية الفلسطينية والحكاية الفلسطينية في كتاباته. يعني نتحدث عن الرواية الفلسطينية اليوم في ظل الظروف السياسية وفي ظل الظروف الثقافية المتغيرة، يعني نتحدث عن الرواية الفلسطينية اليوم وعمق هذه الرواية في على الصعيد المحلي والدولي أيضا.
2: عندما نتحدث عن يوم الرواية الفلسطينية نقول حسنا فعلت الحكومة بأن تثبت يوما وطنيا للرواية الفلسطينية بتجاورها مع ذكرى استشهاد اسم كبير مفرد بصيغة الجمع بحجم غسان كنفاني الذي كان واحدا من مؤصلي فكرة فلسطين الجليلة والعالية وأحد الذين كتبوا بدمهم وأحد المؤسسين أيضا لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطين العام 72 الذي جعل من شعاره بالدم نكتب لفلسطين شعار حنا مقبل أمين السر رحمه الله حينها. وفي اليوم وفي العام الذي تأسس فيه الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين

0: تم اغتيال غسان كنفاني، وكانت تلك يعني جرس انذار كبير للمثقفين الفلسطينيين والعرب وللعالم بما حققه غسان كنفاني وهو لم يتجاوز 36 من العمر وترك ما يزيد على 18 كتابا، إضافة إلى حراك كبير على صعيد الإعلام داخل إعلام الثورة الفلسطينية والجبهة الشعبية والهدف والحرية وكل سياقات الإعلام الفلسطيني، فقد كان جحفلا ثقافيا وإعلاميا قديرا ومختلفا واستثنائيا متعدد المواهب ما بين القصة والرواية والبحث والتقصي، وكتابه في الأدب الصهيوني وهو من أوائل الذين انتبهوا إلى الأدب الصهيوني مفككا رواية النقيض الاحتلالي ومواجها رواية هذا النقيض بالحق والحقيقة الفلسطينية ومقولة وفكرة فلسطين العالية. أيضا هو من أوائل الذين قدموا شعراء فلسطين المحتلة عام 48 من سميح القاسم، توفيق زياد، محمود درويش، بالتجاور مع يوسف الخطيب في ديوان الوطن المحتل. لذلك عندما نستقرئ ونعود إلى الوراء إلى الأوراق القديمة لغسان كنفاني نجد أن ما قالته جولدا مائير بعد اغتياله بأننا يعني تخلصنا من فيلق من يعني الكتاب بين قوسين الإرهابيين، بأن غسان كنفاني في إحدى حواراته بالإنجليزية أوضح الحقيقة للمثقف الفلسطيني، وهذه رسالة إلى زملائي من الكتاب والأدباء، أنتم تسندون أرواحكم إلى واحد من الأسماء الحسنى والكبرى ليس في الثقافة الفلسطينية وحدها بل في الثقافة العربية صعودا نحو الكون، وترجمت أعماله إلى ما يزيد على 20 لغة. وبالتالي حضور غسان كنفاني الهائل ما زلنا نستلهمه في هذه اللحظة من تاريخ فلسطين في أشد اللحظات، ونحن في لحظة اشتباك مع رواية النقيض الاحتلالي بالتاريخ الفلسطيني بالفكرة الفلسطينية بالسردية المقاومة، بلحظة اشتباك بدبلوماسية ليست ناعمة بل مشتبكة تنازل هذا النقيض في مختلف الساحات والمساحات والفضاءات، وهنا التحدي الحقيقي. وهنا أستذكر ما قاله الشاعر محمود درويش عن غسان كنفاني بعد استشهاده، أنه لا مشروع سياسي دون مشروع ثقافي، وعلينا أن نذكر السياسي الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية بكل فصائلها على اتساعها أنها كانت محمولة، وباعتقادي عليها أن تستعيد هذا الدور، كانت محمولة على البعد الثقافي.
1: نعم.
0: يعني وغسان كنفاني مثال كبير صحيح. على هذا.
1: يعني إذا توقفنا يعني أستاذ مراد عند تجربة غسان كنفاني يعني كحالة استثنائية في الأدب وأيضا في المقاومة الذي بقي إرثه حتى هذا اليوم، يعني الذي يتناقل من جيل إلى جيل، كيف يمكن المحافظة على إرثه في الأجيال القادمة أيضا، وهل ما زال الجيل الجديد قادرا على حمل هذا الإرث بنفس العمق وبنفس القوة وبنفس الأدب؟
0: سيدتي، منذ نوح إبراهيم صعدا ومرورا بغسان كنفاني وعبد الرحيم محمود وماجد أبو شرار وكمال ناصر، وهنا أستذكر كمال ناصر أيضا الذي في جنازة غسان كنفاني عندما شهد هذا العرس الفلسطيني والاحتفاء بغسان كنفاني قال: إذا استشهدت أتمنى أن تكون جنازتي يعني بحجم يعني جنازة غسان، يعني غار من جنازة غسان إيجابا، ودفن يعني في مقابر الشهداء إلى جانب غسان كنفاني وكل شهداء الثورة الفلسطينية في وحدة الغياب والحضور، بما يؤكد وجوب هذه الوحدة التي علينا كمثقفين أن نكون طلائعيين بالنسبة للسياسيين فيها. وبالتالي عندما أستذكر استشهاد غسان كنفاني يقال بأن يده المقطوعة تطايرت إلى أعلى البنايات، ولكن المفارقة أن الساعة ظلت تدق. إنه الزمن الفلسطيني المقاوم منذ نوح إبراهيم على امتداد ما يزيد على أكثر من 120 عاما في منازلة هذا النقيض الاحتلالي، ولم نرفع راية بيضاء. نحن كمثقفين ما زلنا نحرس أحد الثقافة وعلى ثغرة من ثغور المواجهة والمنازلة، كما قلت لا نتردى ولا نسقط في اللحظة ولا تسقطنا اللحظة، بل نمتد ونشتد بما يليق بهذه المقولة المقاومة التي

0: لنا بها أنساغ الشهداء ودمهم المحارب. وبالتالي غسان كنفاني بما تركه من إرث وموروث مقاوم وجمهرة الكتيبة المؤسسة في الثقافة الفلسطينية والوطنية الفلسطينية أيضا. وكما أقول دائما أن السياسي الجيد هو مثقف جيد، والمثقف الجيد بالضرورة أن يكون سياسيا جيدا. ونعيد بأن على السياسة أن تكون محمولة على مشروع ثقافي، وهذا يستوجب استعادة المراجعة لمشروعنا الثقافي منذ 100 عام حتى هذه اللحظة، لأن المتبقي لحراسة قلعة الثقافة الآن أمام الغوائل الاحتلالية الإعلامية الناهبة وسياقات المحو والتزوير والفبركة، وكما أردد دائما 773 مليون فقط للرواية الصهيونية في أمريكا لاغتيال فكرة فلسطين فقط في الساحة الأمريكية. وبالتالي نعم. إذا أولينا الثقافة الفلسطينية الاهتمام الكافي وأعدنا موضعة الثقافة بما يليق بها امتدادا على هذه العطايا الثقافية لمن كتبوا بدمهم وبحبرهم الساخن، وكتابنا وأدبائنا في غزة الذين ما زالوا يدفعون بنصهم المقاوم إلى الأمداء وإلى الفضاءات وإلى العالم، هم خير مثال على أن الراية لم تسقط، على أنهم على الرغم من كل هذا الجوع والموت ما زال المثقف الفلسطيني ونموذجه شعراء وكتاب وأدباء غزة الذين بجوعهم وبصبرهم النبوي المقدس ما زالوا يعطون الدرس الأعلى والأنقى والأبقى بأن المثقف الفلسطيني ما زال يواصل هذا الطريق الطويل نحو الحرية الكاملة لكامل التراب، لأننا كمثقفين نحرس الحلم من الخلخلة، ما زلنا ثابتين ومرسخين لهذه الفكرة التي أصلها ثابت وفرعها في سماء المعنى والحضور.
1: يعني أستاذ مراد، مهم جدا ما ذكرت، يعني في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني من تصاعد للعدوان الاحتلال في المحافظات وللمستوطنين والجرائم التي ترتكب بشكل يومي، يعني نتحدث عن دور الرواية الفلسطينية في حفظ كل هذه الذاكرة وكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من الاحتلال ومستوطني. هل يعني ما زالت هذه الرواية حاضرة في كتابة كل ما يحدث ونقلها للأجيال وأيضا نقلها إلى العالم وحفظ هذه السردية؟
0: يعني نميز ما بين الرواية كنوفيل وما بين السردية الفلسطينية وكتاب الأرض، خليني أسميه، لأن الأثر والحجر كما يقول صديق الدكتور مفيد عرقوب في كتابه الفاره والعالي والمختلف والاستثنائي الذي سنطلقه قريبا، وقد استضفتموه في إطلاق هذه السردية الفلسطينية الكبرى لأول مرة يترسم خطى هذه السردية ويقدم خيطا متصلا في الرد على هذه الزيوف الاحتلالية. أقول بأن على صعيد الإبداع الروائي في الرواية الفلسطينية، الرواية الفلسطينية حاضرة ليس فلسطينيا ولكن عالميا، وتحتاج إلى شيء واحد فقط، الترجمة، حتى تكون مثبتة بما يليق بحضورها ونصل إلى العالم ونواجه رواية النقيض الاحتلالي على صعيد الرواية النوفل. أما على صعيد السردية فهذا أمر تنطح له كثيرون وأقيمت من أجله العديد من سياقات العصف الذهني، ولكن كان للأسف لم نرى عجينا سرديا في هذا الإطار. لذلك أنا أنحاز إلى السردية الفلسطينية الكبرى حقيقة لأخي الدكتور مفيد الذي عكف لسنوات طويلة وستة أشهر وهو يعني في عزلة نافعة وبهارة حقيقة لينتج لنا السردية الفلسطينية الكبرى، وعلى مؤرخينا وكتابنا وأدبائنا بالاشتراك مع المؤرخين العرب والمؤرخين وأحرار العالم أن نستجمع هذه المقولة لفضح رواية النقيض الاحتلالي. هذا ليس أمرا بالسهل، وبالتالي علينا أن نتقفى كل المعاني الجليلة والآثار واللقى وكتاب الأرض كما أسميه بالدلائل والشواهد لأبسط زيتونة بجوارنا لكي تفضح رواية هذا النقيض الاحتلالي. هذا أمر يحتاج إلى مأسسة وإلى عمل جدي وذوي الاختصاص، بعيدا عن الإدعاء وبعيدا عن التشاوف والتطاوس هنا وهناك. هذا أمر يعني أمن قومي فلسطيني. كتابة السردية الفلسطينية هي أمن قومي فلسطيني بل وعربي في مواجهة مساحات اغتيال فكرة فلسطين. أنتم تسمعون الكثير من الأصوات النشاز للأسف عربية هنا وهناك، ما دخلي بقضية فلسطين، أنا لا علاقة لي بفلسطين، كل هذا يأتي من المتكلمين من جيوبهم المستطيعين بغيرهم كما أسميهم ممن

0: يريدون إزاحة فلسطين عن خارطة الوعي العربي والكوني، ولكن ما تشاهدونه من أكاديميين ومن أحرار ومثقفين ومبدعين وشعراء في مساحات العالم تخجل المثقف الفلسطيني والعربي أحيانا. بمعنى أن الأحرار في العالم المثقفين وكتاب وأدباء بما يقدمونه من قوة الحجة ومن صراحة الموقف في مواجهة الرواية النقيضة الاحتلالية والاشتباك معها يجعلنا يجب أن ننظر لأنفسنا بغضب أمام قلة الحضور أحيانا لعديد من المثقفين. صحيح. في لحظة صعبة ومرة، وبالتالي هذا يستوجب علينا نحن في الاتحاد العام أن نطلق قريبا الجبهة الثقافية العالمية من أجل فلسطين التي يعني مددنا خيطها الذهبي في غير مساحة وفضاء في العالم مع كبريات الاتحادات والمؤسسات الثقافية والمثقفين في سياق العالم.
1: يعني سنكون معك في متابعة هذا الإطلاق دائما، يعني شكرا لك على جهودكم دائما.
0: ولكن اسمحي لي بجملة واحدة. صحيح. رسالة إلى كتابنا وأدبائنا في الوطن والشتات، بأنكم تحملون هذه الراية المعمدة بالدم، راية الكتاب والأدباء الذين نزفوا من أجل هذه فلسطين، عليكم مسؤولية كبرى. وبالتالي عندما نتحدث عن كتاب فلسطين نتحدث عن الذين يكتبون بالحبر الساخن وليس بالحبر الجاف، كتابة استثنائية. فطوبى وطيب لغسان كنفاني وهو يعطينا كل هذا المد والمدى من أجل فلسطين كاملة على امتداد نشيدها وحتى العودة الكاملة على كامل التراب.
1: نعم، الأستاذ مراد السوداني أمين عام اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، شكرا لوجودك معنا وشكرا لكل هذه التفاصيل، ودائما مشكورة جهودكم في نقل الثقافة الفلسطينية إلى العالم.
0: شكرا لغسان كنفاني وللسادة الشهداء.
2: شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى مسار امشي اتعرف على بلدك، وهذه المرة المسار من طبيعة بيت جالة إلى سحر بالتير، ونتحدث عن رحلة طبيعية في الجبال وفي الطبيعة الفلسطينية.
1: صحيح، يعني هبة في هذا المسار رحلة طبيعية تجمع بين جمال الأرض وهدوء المكان. إذن لنتابعها.

اليوم انطلقنا من مدينة رام الله الساعة 5:30 صباحا مع مجموعة امشي وتعرف على بلدك. كنا تقريبا 60 شخص وانطلقنا إلى مدينة ريجالة، ومن ثم عن طريق وادي المخرور إلى بتير، ومن ثم إلى عيون المياه في قرية حسان، نهاية بعين الهوية، ومشينا تقريبا 9 كيلو.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وفي المحطة التالية نتحدث عن إنجاز فلسطيني في المحافل الدولية على المستوى الرياضي. نتحدث عن إنجاز رياضي يحمل أبعادا تتجاوز المنافسة، حيث سجلت الفرق الفلسطينية حضورها الأول في بطولة كأس توريفيخا الدولية في إسبانيا بمشاركة نحو 140 فريقا من مختلف أنحاء العالم، لتثبت أن الرياضة الفلسطينية قادرة على المنافسة وصناعة الفارق رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين.
1: صحيح حبا، يعني هذه المشاركة لم تكن مشاركة عابرة، يعني أربعة فرق حملت اسم فلسطين ونجحت في ترك بصمة قوية في هذه المشاركة العالمية. وأيضا قبل الوصول إلى إسبانيا كانت هناك محطة تحضيرية في الأردن، حيث كانت خاضة البعثة مباراة ودية معها في تجربة تعكس جدية الاستعداد وأيضا الإيمان بأهمية الحضور والشرف. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع، عن هذه التجربة، معنا هنا في الاستوديو راما البرغوثي، مدربة كرة طائرة في أكاديمية إليت. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحك وصباح مستمعينا الكرام.
1: وكمان معنا أنجل زغلول، هي لاعبة كرة طائرة في أكاديمية إليت. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
0: يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. وبداية مبروك الفوز بالفضية والبرونزية وأيضا الصدارة في المجموعات الأخرى. يعني نبلش معك راما ونتحدث عن هذه التجربة وأهمية هذه التجربة في هذه كبطولة مثل هذه في إسبانيا، يعني أهميتها للفرق الفلسطينية المشاركة. يعني حكينا عن هذه التجربة أيضا.
2: المشاركة في بطولة توريفيخا كانت مشاركة نوعية مهمة جدا، هي بطولة تقام سنويا، من البطولات الكبيرة جدا، مشارك فيها عدد كبير من الفرق، شارك فيها 140 فريق. كانت المشاركة الأولى عربيا في هذه البطولة منذ انطلاقتها، وبسعدنا أنه كان فريق فلسطيني. كانت بطولة رائعة بالاحتكاك بفرق بمستويات جدا عالية، قدرنا خلالها لاعباتنا يثبتوا حالهم قادرين على المنافسة داخل الملعب بروح قتالية وبثقة عالية، قدروا ينافسوا فرق بمستويات عالية بالرغم من فرق الإمكانيات والخبرة. فأضافت هاي البطولة خبرة كبيرة للاعبات، وأكيد راح يكون لها دور كبير في تطوير مستوى اللاعبات، لأنه الاحتكاك بالفرق الدولية صعب تعويضه بسنوات تدريب هون أو بالاحتكاك المحلي.
1: جميل، يعني وهذا بالضبط أنا ما كنت أسأل عنه أنجل، يعني نحكي عن موضوع أنه أنتوا كنتوا طالعين بهذا الفريق مش بس عشان تلعبوا، بس أنتوا عشان تثبتوا حضوركم في هاي المحافل الدولية. وكمان خلينا نحكي كيف انعكست هاي التجربة على

0: شخصيتك، على لعبك، على ثقتك في نفسك، وكمان يعني الإحساس بالانتماء وأنت بترفعي اسم فلسطين في هيك بطولة عالمية.
1: أكيد من أهم الأشياء اللي أنا طلعت أسويها كطالبة من إليت إنه أنا طلعت أمثل فلسطين، مش بس كلاعبة بس كمان كإنسان عادي. هناك الأكاديمية تبعتنا بتعلمنا إنه احنا وين ما رحنا عم نمثل فلسطين. الاشياء اللي احنا بنسويها، لو اللعب، لو الحكي العادي مع الناس اللي من هذيك الدولة، كليته هذا الحكي بيمثل فلسطين. لما انا رحت هناك من اهم الاشياء اللي تعلمتها انه لازم اكسر حواجز الخوف اللي عندي. لما انا بلعب لازم العب باريحيه، لانه انا هناك مش بس عم بمثل حالي، عم بمثل فلسطين كبلده، وعم بمثل كل الطلاب اللي من اكاديميه إليت.
2: نعم، يعني جميل في هذا الحضور الرياضي والانساني لفلسطين في هذه البطوله. يعني نتحدث مع كرامة عن ما قبل المشاركه في هذه البطولة، التحضيرات لهذه البطولة والخطة التحضير من أجل الجاهزية لهذه المواجهة، ومن ضمنها كانت اللي هي خوض مباريات ودية في الأردن، مع كانت خطوة تحضيرية قبل الوصول إلى إسبانيا. يعني حدثينا عن كل هذه الخطوات التحضيرية من أجل المشاركة وحصولكم على هذه نحكي المراكز في بين الفرق.
3: التجهيز للبطولة هو من فترة طويلة. احنا دائما عندنا الهدف للمشاركة في البطولات الدولية وفي المستويات العالية. كان عندنا تحضير قبل ما نطلع من هون فلسطين، بالإضافة إلى تم التنسيق مع فرق أردنية، بدنا نلعب مع فرق مختلفة هناك برضو بمستويات مختلفة عشان نتأكد إنه البنات جاهزين لخوض المنافسة في إسبانيا. وقدرنا نوصل هناك بجهوزية عالية من الفريق، قدروا يقدموا أداء رائع هناك، نافسوا فرق بمستويات عالية وبأداء أثبت أنهم جاهزين وأنه إحنا الشعب الفلسطيني قادر.
2: الفرق اللي كانت بالصدارة إيش كانت؟ فرق إيش طائرة؟
3: إسبانية هي
2: الفرق الفلسطينية. يعني إيش كانت الرياضة اللي بتمارسها؟
3: هي كرة طائرة.
2: كرة طائرة، ها. كرة. أربع فرق كانت؟
3: كان عندنا البطولة هناك حسب الفئات العمرية. عندنا فريقين من كل فئة عمرية.
2: نعم.
3: قدروا فريقين من عندنا يحرزوا المركز السابع في الميدالية الفضية والمركز السابع في الميدالية البرونزية، وهذا بالنسبة لنا إنجاز كبير.
2: أكيد.
3: كأول مشاركة دولية للفريق، بالإضافة لأنه فرق الخبرة والعمر. نعم. التدريبي للبنات. وأكيد ما كان هدفنا الإنجاز ولا النتائج ولا الفوز، عاد ما كان هدفنا الاحتكاك ويكسب البنات خبرة، ونفس الوقت إنه علم فلسطين،
2: حضور فلسطين صحيح
3: ضمن البطولات الدولية.
0: صحيح، يعني هذا مهم دائما إنه يكون فلسطين حاضرة بكل المحافل الدولية وبكل خلينا نحكي بكل يعني الرياضة، الفن وغيرها. طب أنا بدي أرجع لك إنجلو، بدنا نحكي عن موضوع كيف كان تفاعل الجمهور معكم وأنتوا عم تلعبوا على أرض الواقع. يعني كيف كان هذا التفاعل؟ يعني شعرتوا إنه الرياضة هي كمان بتقدر تكسر حواجز كتير كبيرة بين أي شعبين موجودين، وخصوصا زي شعب زينا موجود تحت الاحتلال، وأيضا دائما بيكون التعاطف الناس معنا، لأنه بس تحت حرب هاي الأشياء تعاطف معنا لما يكون على إنجاز، على لعب، على رياضة. كيف شفتوا على أرض الواقع؟
1: من أكثر الأشياء اللي كانت حلوة إنه إحنا حتى لو إحنا اللي عم نلعب في الملعب، كانوا الفرق التانية يكونوا بالستانز عم بيشجعوا فينا إحنا. فلما إحنا كنا نتطلع على الستانز وعلى الناس اللي عم بيشجعوا فينا وإحنا بالمباراة، كانت تيجي هاي اللحظة إنه فلسطين هي مش بس واقفة لحالها، وكل كل الفرق اللي عم تلعب كانت معنا واقفة معنا وبتشجع فينا. كان كتير الاشي حلو التفاعل مع البنات اللي كانوا من الفرق التانية، كانوا يعني ناس رائعين من ناحية لعب ومن ناحية احترام لدولتنا ولثقافتنا.
2: نعم، يعني مهم جدا اللي تحدثت عنه. يعني رغم نحكي في هذه الجزئية المهمة انه المشاركة لم تكن فقط في مجال رياضي، انما ايضا لتبادل ثقافي ومساحة لاعطاء الصورة عن فلسطين. يعني بنعرف احنا الشعب الاسباني هو من اكثر الشعوب تضامنا مع القضية الفلسطينية. يعني كيف لمستوا هذا التضامن وهي التبادل نحكي الثقافي والانساني مع الشعب الاسباني؟
3: مبدئيا احنا لما وصلنا او كان في طرح موضوع احنا نشارك في هاي البطولة.

0: الأولى كان في تردد كبير منهم بمشاركة فلسطين أو فريق عربي في هاي البطولة، بأنه بعد ما وصلنا اكتشفنا أنهم بتطلعوا علينا نظرة شوي مختلفة، بأنه إحنا ما عندنا الإمكانيات أنه نقدر نلعب، أو لاعباتنا ما عندهم القدرة على المواجهة أو الحكي. فكان هناك في ردة فعل بصدمة.
1: أنت غيرت هاي الصورة النمطية؟
0: صحيح، غيرنا الصورة النمطية بأن الشعب الفلسطيني هو شعب تحت احتلال ما عنده أي إنجازات. لا، أثبتنا مقولة أنه إحنا الشعب الفلسطيني بيطلع من بين الصخر.
1: صحيح.
0: وقدرنا نثبت أنه الشعب الفلسطيني قادر يكون وقادر يحكي. اختلاط بناتنا في الفرق الثانية، 140 فريق من الجيل الصغير اللي لسه ما كان يعرف فلسطين، احتكاك لاعباتنا معهم كان له دور كبير بأنهم يعرفوا مين فلسطين، وحطينا بصمتنا بنقدر نحكي في الرياضة باسم فلسطين.
2: جميل. طب إذا إحنا وسعنا الصورة أكثر راما، بدي أكون معك وبدنا نحكي عن لأي مدى هاي المشاركات زي ما حكينا ممكن تساهم في تطوير كرة القدم بشكل عام في فلسطين ككل، وأيضا للأكاديمية عندكم، وكمان للطالبات اللي بتدربوا بهاي الأكاديمية.
0: طبعا المشاركة هاي بدنا نحكي الخطوة الأولى لبناتنا لتطوير الكرة الطائرة النسوية في فلسطين. إحنا حاليا عم نشتغل على استمرار في رفع المستوى الفني للاعبات، لأنه نطمح نشارك في جميع البطولات الدولية عشان نقدر دائما علم فلسطين يكون موجود في جميع المحافل الرياضية برا البلاد.
1: مهم جدا. يعني برجع لك إنجل وبنحكي عن مشاركتك هاي، انت نحكي في هاي الفئه العمريه وهاي الموهبه الرياضيه، ايش رسالتك اليوم لهذا الجيل اللي عنده مواهب، ممكن في عنده خوف، ممكن عنده تردد، ايش بتحكي له؟ ممكن مثلا تشجعيه على المشاركه في هذا المجال الرياضي، خاصه نحكي عن الفتيات اللي بعمرك، وكمان عن مشاركتك يعني الدوليه. انت ليس فقط يعني مش بس شاركتي محليا، انما ايضا مثلتي في فلسطين دوليا.
3: هو أهم إشي هي أو أصعب إشي هو الخطوة الأولى. لازم الحدا
1: يكون عنده الجرأة،
3: يكون عنده الجرأة يطلع ويعمل حتى لو أول مرة وحتى لو خايف. من أهم الأشياء أنه لازم نتذكر الناس اللي حوالينا كيف هم يعني بمنحونا كل السبورت، كل الـ يعني بخلونا نقدر لما نطلع نكون عنا ثقة في حالنا.
1: والدعم من الأهل مهم.
3: أكيد الدعم من الأهل، الدعم من الناس اللي عم تلعبي معهم، والدعم من الكوتشات والطاقم اللي عنا في اليد.
2: طيب أنا بدي أرجع إليك راما وبدنا نحكي عن خططكم المستقبلية، وإذا في لكم كمان مشاركات بعد هاي التجربة.
0: إحنا حاليا عم بنطور الخطط التدريبية بما يتناسب مع البطولات اللي شاركنا فيها لرفع المستوى الفني للفريق كامل، وأكيد إحنا خلال مشاركتنا بالأردن قدرنا ننسق معسكرات مشتركة مع الفرق اللي هناك، قدرنا نبني علاقات قوية مع فرق في إسبانيا والتنسيق معهم لتبادل تدريبات لاعبات، لأنه زي ما حكيت هدفنا إنه نمثل فلسطين دائما برا، لأنه بنعرف إنه الرياضة هي الرسالة السريعة للعالم بعيدا عن النزاعات السياسية اللي بتقدر توصل للعالم كله. فإحنا حاليا طموحنا نشارك في جميع البطولات الدولية اللي نقدر إنه نكون موجودين فيها.
1: نعم، يعني رغم نحكي في نفس المجال، يعني أنتوا حابين تمثلوا فلسطين ليس فقط محليا إنما دوليا. نحكي عن احتياجات الأكاديمية والتحديات اللي بتواجهوها خلال مسيرتكم هذه الرياضية، إيش احتياجاتكم لمواجهة هذه التحديات حاليا؟
0: إحنا خلال هاي الفترة مبدئيا في تطور كبير الرياضة النسوية في البلد عن سابقا، وإحنا اللي دايما بنحاول نقدمه بالأكاديمية في أي تخصص بالرياضة نتيح، حريصين أن يكون في دور للرياضة النسوية في أي تخصص رياضي. الإمكانيات أو الصعوبات اللي إحنا بنواجهها اللي هي شوي إمكانياتنا أو البنية التحتية للملاعب عندنا مش بكامل جهوزيتها، ما عندنا عدد ملاعب كافي للتدريبات، فما عندنا عدد أيام تدريبات كافية. فهي ممكن المشكلة الوحيدة اللي بتواجهنا حاليا هي ضعف الإمكانيات البنية التحتية والملاعب.
2: نعم. يعني إن شاء الله كل هاي الأمور بتصير أحسن وبتصير عندنا متوفر بنية تحتية وكمان ملاعب اللي هي بحاجة للاعبين أمثال أنجل. يعني شكرا لوجودكم معنا وشكرا لكم لأنكم حملتوا اسم فلسطين في هاي المحفل الدولي المهم اللي هي تجربتكم هاي اللي دائما بتعكس قديش الشعب الفلسطيني قادر على الإنجاز رغم كل الظروف. شكرا لوجودكم
1: شكراً معنا. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى نابلس والحديث عن طلوزة. رغم محدودية الإمكانيات تواصل قرية طلوزة شمال نابلس جهودها للحفاظ على إرثها التراثي والعمراني وتطويره من أجل حفظ ذاكرة المكان تحديدا في هذه يعني مواجهة كل الاعتداءات الاحتلال والمستوطنين على المحافظة.
2: صحيح، يعني بالرغم من كل الاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها المستوطنين وأيضا الاحتلال تجاه أبناء شعبنا وتجاه المدن والقرى الفلسطينية. إذن نتابع أكثر مع الزميل خليل أبو عرب.
4: تحية صباحية لكم مشاهدينا عبر شاشة تلفزيون فلسطين. نتواجد اليوم في قرية طلوزة. هذه القرية بتبعد 15 كيلومتر عن وسط مدينة نابلس. هاي القرية بعيش سكانها اللي بتألف عددهم من قرابة 3500 نسمة في هذه البلد اللي معظمها منازل تاريخية وتراثية وأثرية.

0: مشاهدينا بنرحب بالدكتور درغام الفارس مدير عام وزارة السياحة والآثار في محافظة نابلس. يسعد صباحك.
1: صباح الخير، أهلا بك
0: دكتور. حكينا هي بلدة وقرية طلوزة مشهورة بالأماكن التاريخية والتراثية، حكينا عن طلوزة.
1: نعم، بداية اسم طلوزة هو تعريب ودمج لكلمتين باللغة الآرامية وهي أصل اسم القرية، طور لوزة، فكلمة طور لوزة حرفت مع الوقت إلى طلوزة. كلمة طور تعني جبل ولوزة تعني اللوز، وكلمة وحرف الألف في نهاية كلمة لوزة هي توازي التعريف باللغة العربية، فكلمة لوزة الألف التي في نهايتها عندما عربت الكلمة أصبحت تاء مربوطة طلوزة، وهذا هو أصل التسمية. الحقيقة لا يوجد أعمال تنقيب في هذه القرية سابقا، لم يتم إجراء أي أعمال تنقيب في القرية، لكن من خلال المسح السطحي ومشاهدة اللقى والشواهد الأثرية في القرية وفي محيط القرية، سواء الكسر الفخارية أو الآبار أو المعاصر أو المقابر من مختلف الفترات، من الواضح أن هذه القرية كانت مأهولة منذ العصور البرونزية، أي من حوالي 4000 سنة، فهي قرية كنعانية قريبة جدا، حوالي 4 كيلومتر من المدينة الكنعانية الشهيرة اللي هي مدينة ترسة المعروفة اليوم باسم تل الفارع عفوا. وقرية طلوزة فيها بلدة قديمة، معظم مبانيها بحالة جيدة، بعض المباني بحاجة لتدخل بسيط يتمثل بالعزل والصيانة، وهناك مباني مدمرة، لكن القرية بصفة عامة بلدتها القديمة جميلة. ويوجد إمكانية أيضا لعنصر جذب سياحي اللي هو المسارات البيئية، الطريق الرابطة ما بين طلوزة وما بين ترسة أو تل الفارعة عبر وادي المراشية، مسار سياحي رائع سلكوا العديد من منظمي المسارات السياحية.

حدود بلدة طلوزة، من الشرق عين شبلي والأغوار، من الغرب بيت مرين، من الشمال طوباس وياصيد، من الشمال عصير الشمالية. عدد دنوماتها 57,000 دنوم. أراضيها أهلها 80% بيعتمدوا على الزراعة. هذه يعني طلوزة بالمختصر، بالمختصر الشديد. بالنسبة للبلدة القديمة، البلدة القديمة عندنا أصلها عثماني، أصلها عثماني، هذه بيوت من الزمان العثماني عفوا، لكن أصلها هو أصل كنعاني. في كثير من الشواهد والقبور الأثرية اللي بتعود لهذه الفترة. إحنا في مجلس طلوزة سنعمل بكل جهدنا على تأهيل وتطوير هذه البلدة القديمة بكل ما أوتينا من القوة. إحنا حاليا بالشراكة مع وزارة الآثار والسياحة متفقين، وفي جهود حثيثة من الطرفين، من المجلس، من وزارة الآثار، نشكرهم على اهتمامهم في هذه البلدة. رايحين نعمل كل جهدنا على أساس نأهل هذه البلدة القديمة والمساكن الموجودة فيها. لكن إحنا بتواجهنا مشكلة اللي هي مشكلة التمويل، مشكلة التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة اللي بتمر فيها، اللي بمر فيها الوطن بشكل كامل، يعني مش بس بلدنا. لكن إحنا عندنا توجه قوي لتأهيل هذه البلدة القديمة بالتعاون مع أهل هاي البلدة، لأنه إحنا طبعا البلدة هي عبارة عن قسمين، قسم مأهول بالسكان وقسم مهجور. فإحنا بدنا نعمل بكل جهدنا مع الناس المقتدرين اللي ساكنين في هذه البلدة على أساس أنه نأهلها هذا كبديل، يعني بدنا نبحث عن مصادر تمويل بديله في ظل هذا، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية الصعبة. بدنا نتوجه للمغتربين من أهل البلد، بدنا نتوجه لرجال الأعمال أيضا الموجودين في البلد وبرا البلد.

0: البيوت اللي موجودة في البلدة القديمة هي بيوت تعود للفترة العثمانية، بعضها مأهول وبعضها تم هجره والسكن في مباني خارج البلدة القديمة. الحقيقة هناك توجه من طرف الوزارة بالشراكة مع مجلس قرى وطلوزة للعناية بالبلدة القديمة ومحاولة تأهيلها سياحيا ومحاولة تأهيل بعض المباني من خلال الحفاظ على الطابع الأثري لهذه المباني وللبلدة القديمة، وبنفس الوقت توفير متطلبات الحياة الحديثة لهذه المباني واستخدامها للسكن للثقافة لأي مباني تخدم القرية.
1: احتياجات هاي البلد من خلال المؤسسات من أجل إعادة ترميم كثير من البيوت، خاصة أنه هذه البيوت تصلح للسكن، تصلح أن تكون كمزار إضافة إلى دورها الكبير في جذب السياح.
0: الحقيقة المشاكل اللي بنواجهها في موضوع الترميم في قرية طلوزة وفي أي قرية أخرى والبلدات القديمة هو موضوع التمويل. احنا بحاجة لمبالغ كبيرة للتمويل، لكن في قرية طلوزة من خلال مشاهدتي ومعاينتي للمباني في تقديري يمكن الاستعانة بالمغتربين، الاستعانة بالمقتدرين، بأصحاب المباني أنفسهم، ببعض الجهات التي تقوم بالترميم مثل الرواق، وكان لهم زيارة سابقا لهذه القرية، سوف نكمل التنسيق معهم للعمل بالشراكة لمحاولة تأهيل القرية سياحيا والنهوض بها وترويجها.
1: أبرز الأماكن في هذه البلد حتى المواطن والمشاهد يتعرف عليها؟
0: أبرز الأماكن هي البلدة القديمة، فيها حارات متعددة ويمكن للسائح زيارتها، ويمكن أيضا تنظيم مسارات سياحية. فعناصر الجذب السياحية في هذه القرية هي عنصرين: بلدتها القديمة مبانيها التاريخية الجميلة وحاراتها، بالإضافة إلى المسار السياحي الذي يمكن تنظيمه عبر وادي المراش، وهي منطقة جميلة جدا بالنسبة للمسارات السياحية، ونشجع على زيارة هذه المنطقة الرابطة ما بين طلوزة أو طور لوزة وبين ترسة أو تل الفرح.

0: البلد القديمة احنا بدنا اياها مركز جذب سياحي، بدنا نأهل بيوتها كمان للسكن. احنا رايحين نعمل بكل جهدنا، رايحين نتوجه لكل المؤسسات اللي ممكن تمولنا في هذا الاتجاه.
1: الآن هناك في كل عمل وفي كل مجال هناك إشكاليات، هذه الإشكاليات كيف ممكن تتعاطوا من خلالها من أجل تكون حافز لكم من أجل أنكم تطوروا هاي البلد، وخاصة أن هاي البلد في منطقة مرتفعة ومطلة على كثير من المناطق، ممكن تكون منطقة جذب سياحي أيضا تستفيد منه كمجلس وكبلد.
0: احنا طبعا طلوزة بلد بتيجي على تل مطلة على منطقة سياحية مشهورة اللي هي البدان، وهي جزء من أراضي طلوزة. هذه البلد اللي هي منطقة البدان بتتعرض دائما لاقتحامات باستمرار من الجيش، في حواجز، صار الناس عندهم خوف بأنهم يحضروا لهذه المنطقة، وهذا أثر سياحيا عليها، يعني كثير أثر سياحيا على قرية البدان. عندنا منطقة

طلوزة هنا من جديد يعني صار في المستوطنين لمناطق معينة من قرية طلوزة يحضروا عليها وهذا إنذار يعني. وإحنا بندعو الناس بأنه أي مناطق في طلوزة بأنهم يتوجهوا للسكن وللبناء في هاي المناطق. بلدنا هي بلد صغيرة زي ما ذكرنا بتعتمد على الزراعة، برضو إحنا بنتوجه لكل الجهات من الإغاثة الزراعية، من الجهات اللي بإمكانها تساعد المزارعين من ناحية مستلزمات زراعية، من ناحية تمكين المرأة الريفية، يعني أي مصادر تمويل اقتصادية تكون للمزارعين لأهل البلد كدعم لهم في ظل هذه الظروف الصعبة.

حكاية قرية طلوزة هي حكاية تاريخ وحضارة لهذه البلد اللي أمورها مئات السنين، وحكاية كل القرى الفلسطينية اللي دائما بتسعى أن يكون التاريخ والحضارة راسخ في وجدان وعقل كل واحد فيهم. إلى هنا مشاهدينا، وإلى ختام هذه النافذة، وعودة مرة أخرى إلى استديوهاتنا في رام الله.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والآن إلى محطتنا الأسبوعية طبيبك، والحديث عن عمليات تصحيح النظر بين القديم والجديد. ومع تطور الطب أصبحت عمليات تصحيح النظر أسهل وأسرع وأكثر دقة.
1: صحيح، يعني هبة، صار بإمكان الكثير التخلص من العدسات والنظارات خلال دقائق وبنسب نجاح عالية جدا، وأيضا مع خيارات تناسب كل حالة. إذا للحديث أكثر عن هذا الموضوع، إذا نتابع في فقرة طبيبك مع الدكتور أشرف سلامة.
2: يسعد صباحكم جميعا، وأهلا وسهلا فيكم في الفقرة الطبية من برنامجنا لليوم، والحديث عن عمليات تصحيح النظر أو البصر اللي عرفت نقلات نوعية وعرفت تطور كبير جدا، وأصبح الآن في كثير من الأحيان الموضوع ليس فقط هو حاجة تجميلية، وإنما في كثير من الأحيان أصبح كمان حاجة طبية، التخلص من النظارة أو العدسات الطبية. عشان نتعرف عن ما هو الجديد في هذا الموضوع، رح يكون معنا ضيفتنا لحلقة اليوم الدكتورة سناء محسن، استشاري طب وجراحة العيون في رام الله. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيكي.
3: صباح الورد دكتور أشرف، شكرا جزيلا لاستضافتكم.
2: دكتورة سناء، تصحيح البصر هل هو حاجة تجميلية أم حاجة عضوية مرضية ممكن إحنا كمان نستفيد منها في التخلص من الأمراض؟
3: طبعا هي إحدى المشاكل الصحية للشخص ممكن ينظر إلها كعملية تجميلية، لكن الحق بالتمتع ببصر طبيعي بدون الحاجة لاستخدام نظارة أو عدسة لاصقة طبعا أمر طبيعي، وبالتالي في كتير من الأوقات بتكون إجراء لتصحيح مرض عضوي خلينا نسميه. فعلى سبيل المثال، إذا أنت سائق، إذا أنت لاعب رياضي، إذا أنت بتحب تمارس هوايات رياضية، إذا أنت بدك تلتحق بعسكرية، طبعا أنت بحاجة للتخلص من النظارة. وفي أوقات مش بالضرورة أنه يكون في سبب أكثر من أنك أنت بتحب أنك أنت تتخلص منها، لأنها بتحدد حياتك.
2: بس برضو دكتورة، يعني كمان استخدام، يعني أنا مؤيد لكلامك طبعا، تأييدا لكلامك، أنه هي كمان استخدام العدسات هي عبارة عن أجسام غريبة بتفوت ممكن يعني بين فترة والتانية تأثر على العين. استخدام النظارة أحيانا ممكن الواحد تنكسر النظارة، ممكن تيجي بعينه، يعني في حاجة كمان مش فقط تجميلية، حاجة كمان طبية.
3: أكيد أكيد، في كثير من الحالات مثلا اللي المريض بتغلب مع العدسات اللاصقة أو بصير معه التهابات متكررة أو بواجه صعوبة بأنه يحطها أو يقيمها، أو طبيعة عمله على سبيل المثال بيشتغل بجو فيه كثير غبرة أو بتعرض لمواد كيميائية، بيكون صعب عليه أنه يلتزم بالشروط الآمنة أنه هو يستعمل العدسات اللاصقة. وكذلك النظارة زي ما تفضلت، أحيانا ممكن تكون هي فيها صعوبة على هذا الشخص لأنه حياته اليومية عم تعطل بسببها.
2: طيب بنقول عمليات تصحيح البصر أو النظر هي عملية التخلص من أي شيء بالنظارة أو العدسات للتمتع بنظر طبيعي. متى دكتورة سناء تلجأ إلى هذا الإجراء لتصحيح البصر عند الناس، سواء من العمر، من الجنس، من الحالة المرضية؟ متى تبدأ الدكتورة سناء تعطي نصيحة لمرضتها أو مريضها بأنه لازم تتخلص من النظارة؟
3: طبعا دائما لازم تكون الرغبة متوفرة عند المريض أنه هو حابب يتخلص من النظارة أو العدسة، لكن في شروط طبية لازم تتوفر، بدونها ما بنمشي لقدام بهاي العمليات. أولها استقرار النظر، وهذا عادة ما بصير قبل ما الشخص يكمل 18 سنة، وأحيانا لبعد هيك 19 أو 20 سنة. فبداية استقرار النظر، العمر، وهذا أهم عامل بالنسبة لنا. تنين، بعض الحالات المرضية ما بنقدر نعمل فيها هاي العمليات، فلازم نتأكد منها موجودة أو لا، سواء كانت أمراض في العين أو أمراض صحية عامة. على سبيل المثال، الأشخاص اللي عندهم التهابات فيروسية متكررة على قرنية العين، لأنه العلاج بالليزر على القرنية ممكن أنه ينشط هاي الالتهابات. الناس اللي بتعاني من جفاف شديد، لازم أعالج الجفاف الشديد اللي عندهم بداية، ثم بنطلق لعمليات تصحيح النظر. بالنسبة للأمراض الصحية العامة، على سبيل المثال، الناس اللي عندهم مرض سكري غير منتظم، يعني السكري بحد ذاته ليس مانع،
2: يعني ولكن عدم انتظام السكري 100%. بس برضو هذا يعني مانع مؤقت، برضو
3: مانع مؤقت. إذا الشخص بنظم السكري تبعه بفرجينا إنه هو قادر يحافظ عليه منتظم، طبعا ما في إشي بمنع إنه يعملها. على سبيل المثال، الحمل، بنتظر أنا لحد ما المريضة إن شاء الله توضع مولودها بالسلامة، وبعدها بأشهر لحد ما هرموناتها تنتظم، لأنه كل هذا بيأثر على القرنية. نعم. فالعين عضو صغير بجسم الإنسان لكنها بتتأثر بالصحة العامة. نعم. للمريض. فهي بعض المحددات المهمة كتير.
2: القرنية المخروطية دكتورة؟
3: بكل تأكيد القرنية المخروطية هي مانع نهائي لإجراء عمليات تصحيح النظر على القرنية على الأقل. نعم. لأن القرنية المخروطية وللأسف هي مرض شائع في بلادنا بسبب انتشار الرمد الربيعي، الحكي، بعض العادات السيئة من كتر فرك العين على سبيل المثال، يؤدي لضعف بالقرنية وترقق في القرنية، وهذا بمنعنا إن نشتغل عمليات. نعم. على القرنية لتصحيح النظر زي الليزر أو الليزك، لكنه حاليا صار في خيارات تانية لهم.
2: نعم. طبعا عشان هيك دائما بنقول إحنا لكل الناس قبل يعني عملية تصحيح النظر هي مش عملية ميكانيكية أو عملية بحاجة لجهاز وبالتالي خلص بروح بعملها، لا، عليك اختيار الطبيب الصح على المركز الصح من أجل أنك أنت تأخذ نتائج، لأنه في فحوصات مسبقة قبل ما توصل لقرار التخلص من النظارة. دكتورة سناء،
3: صحيح، نجاح هاي العملية بده توافر 4 شروط.
2: تفضل.
3: 1 الفحوصات الشاملة الضرورية اللي هي ما قبل العملية.
2: نعم.
3: لأن هي بتساعد طبيبك يختار لك الإشي المناسب.
2: نعم.
3: 2 طبيب متمرس مختص،
2: صحيح،
3: عنده القدرة يقرأ فحوصاتك بشكل صح وأنه يختار لك شو التقنية المناسبة. في كتير تقنيات حاليا موجودة مع التطور العلمي والتطور التكنولوجي. 3 بدك جهاز متطور، يعني بدنا تقنية حديثة كذلك، يعني الإشي اللي كان يمشي بالثمانينات أو بالتسعينات أو بداية الألفينات هلأ تطور كتير وما عدنا نستعمله أو بنينا عليه تكنولوجيا متطورة. ونهاية التزام المريض بالتعليمات.
2: نعم.
3: يعني شو الفائدة أني أنا أختار لك تقنية صح، أعمل لك جراحة ممتازة وأعطيك يعني أحسن تكنولوجي موجودة حاليا، لكن أنت ما تلتزم. نعم. بالتعليمات بعد العملية. فتوافر هالشروط الأربعة هو اللي بيؤدي لنجاح العملية.
2: واحد من أهم الشروط دكتورة اللي تفضلتي فيها بالإضافة لقدرة الطبيب وإمكانياته الطبية وعلمه وتمرسه في هذا الموضوع هو توفر زي ما تفضلتي التقنيات الموجودة. يا ترى في فلسطين إحنا أنتوا المركز الألماني مثلا هل تتوفر عنا هاي التقنيات الحديثة اللي موجودة في فلسطين؟ المركز الألماني بيقدم هاي الخدمة، المراكز الأخرى هل واكبنا هذا التطور العالمي؟
3: طبعا في فلسطين التكنولوجيا طبعا وصلت للإشي اللي وصلنا له في العالم. فحاليا مثلا في المركز الألماني احنا بنوفر جميع التقنيات اللي ممكن يحتاجها المريض، لأنه زي ما حكينا في البداية مش كل مريض بلبق له نفس العملية زي المريض التاني.
2: نعم صحيح.
3: فإحنا بنقدم عمليات الليزر السطحي، الليزك، الفيمتو ليزك، حاليا صار في الفيمتو سمايل، وأيضا زراعة العدسات الداخلية زي الـ ICL.
2: نعم.
3: فإحنا في عنا طيف كبير من الجراحات المتقدمة.
2: طبعا أنت كل حالة بتختاري لها دكتورة النوعية بناء على تقديراتك أو تشخيصك للحالة.
3: طبعا بناء على التقييم اللي بيسبق العملية، عشان هيك مرات بتفاجئوا المرضى كمية

0: هاي الإجراءات بحيث أني أنا أختار من هالإشي اللي بيناسب مريضي.
1: نعم. الليزك الليزر عمليات العيون الناس عادة بتخاف دكتورة سناء.
0: طبعا.
1: كيف نقدر نطمنهم ونقول لهم أن هي عمليات يعني يستطاع العمل عليها والبناء عليها؟
0: هي أكثر العمليات التي يتم إجراءها على سطح الأرض، لأنه كتير في ناس عندها عيوب انكسارية سواء كان طول أو قصر أو استيغماتيزم أو انحراف، وبالتالي هي عملية بشكل عام آمنة، خاصة مع تطور التكنولوجيا حاليا أصبح عندنا في فحوصات بتقدر تقولي إنه هذا المريض العملية آمنة لإله أو هذا المريض العملية غير آمنة لإله، وأصبحت التكنولوجيا متطورة بحيث أنه على سبيل المثال في مرضى بيخاف أنه هو جوا العملية ممكن أنا أتحرك يا دكتورة
1: صحيح.
0: ما تزبط عمليتي. حاليا صار في عنا أجهزة تتبع متطورة كتير بحيث أنه لو تحرك أقل من مايكرون يعني واحد من الألف من الملي المريض الجهاز بتبعه، وإذا تحرك بشكل كبير الجهاز بوقف تلقائي. فأصبح في عنا
1: يعني زادت نسبة النجاح وقلت نسبة الخطورة
0: 100%. وصار بإمكاننا إن إحنا نكشف التغيرات البسيطة اللي على القرنية اللي بتقدر تساعدنا إن إحنا نوصل لنتيجة أحلى وأحلى مع المرضى.
1: طبعا للتأكيد هاي كلها تقنيات موجودة عندنا ويتم استخدامها
0: طبعا في المركز الألماني كذلك هون في رام الله.
1: وعدد الناس بتلاحظ في إقبال على التخلص
0: طبعا في إقبال خاصة من الشباب اللي بدهم يبلشوا حياتهم الجديدة سواء بالجامعة بالزواج بالشغل بحب أنه يقبل على الحياة بشكل جديد.
1: هل هناك أمور محدد بعدك بتقولي لا يعني لو الدكتور أشرف هلأ بده يجي على المركز الألماني يعمل ويشيل النظارة؟ هل العمر مع أني أنا صغير خد بالك
0: طبعا أكيد
1: هل العمر له حد معين؟
0: طبعا هلأ نظريا إحنا لحد عمر 60 بنقدر أن نعمل عمليات تصحيح النظر لكن بعد 40 ببلش في عنا إشكالية الرؤية القريبة لأنه مع التقدم بالعمر عضلة القراءة تبعتنا بتضعف وهذا إشي لازم ناخده بعين الاعتبار لما بدنا نصحح النظر للمريض ونحكي إحنا وياه في المريض بإيش الخيارات تبعته اللي متوفر بهالعمر.
1: عمليات آمنة مش ما بتاخد حيز كبير من الوقت دكتورة؟ هل وقتها طويل؟ لأنه الناس يعني بنحكي على عملية يعني اختلاف الحياة كلها بالنسبة لإلها
0: طبعاً.
1: هل بتاخد وقت طويل؟
0: العمليات تاخد دقائق بشكل
1: دقائق.
0: عام دقائق يعني من لما انت تدخل غرفة العمليات لحد ما تطلع مرات ما بتتجاوز 10 دقائق هاي الإجراءات. فهي عمليات آمنة وسريعة.
1: تحتاج تخدير؟
0: تخدير موضعي
1: في العين.
0: بالعكس تعاون المريض مهم معي أنا فالمريض صاحي تخدير موضعي تقريبا ما في ألم مجرد شعور بالضغط اتبع تعليمات طبيبك خلال العملية.
1: احنا الهدف احنا مش رح نحكي عن التقنيات بحد ذاتها لانه المريض مش رح كتير يكون فاهم شو الفرق هذا قرار يتخذه الطبيب ولكن ما بعد العملية دكتورة هل في تعليمات هل في اشي لازم يعمله المريض لضمان نجاح هاي العملية؟
0: أكيد دائما نحكي للمرضى أهم شيء إن نلتزم بالقطرات اللي بعد العملية قطرات مهمة عشان تساعد باستشفاء القرنية. ممنوع نفرك عيوننا، يفضل ما نتعرض لأشعة الشمس لأنها بتتداخل مع الطريقة اللي القرنية بتتعافى فيها. ما يجي مي صابون، نبتعد عن الرياضات العنيفة السباحة أي شيء مثلا بالجيم أو غيره نبتعد عنه الفترة الأولى. لكن بعد الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني بدأ الواحد شوي يرجع لحياته.
1: هلأ بعد الأسبوع الأول الثاني بيرجع لحياته؟ طب متى بيستطيع انه يرى بشكل طبيعي بعد العملية؟
0: بيعتمد على التقنية اللي بنستعملها لكن عادة خلال الأسبوع الأول بقدر الواحد انه هو يشعر انه حصل على الأقل 90-95% من النتيجة. لكن بيضل استشفاء القرنية يكمل لمدة أسابيع بعدها.
1: هل هناك دكتورة معلش عشان الأسئلة كثير عندي أسئلة بس الوقت طبعا ضيق يا ترى هل هناك عمليات يعني مريض بيجي بيعمل عملية وما بتنجح ما بتزبط؟
0: في بعض المرضى مش إنها ما بتزبط لكن أحيانا طبيعة القرنية أو طبيعة المريض أو التصحيح اللي صار لعنده ممكن بعد سنوات ترجع هذه الدرجات وهذا شيء موجود وموثق في أدبيات هاي النوع من العملية.
1: دكتورة آخر سؤال عندي وهو سؤال أكيد بهم أغلب الناس، هل هي عمليات من غير ما نفوت في أرقام مكلفة بحيث أنه لا يستطيع الإنسان أو المواطن الفلسطيني تحمل تكلفاتها؟ يعني ممكن في بعض الناس يعتقد أنها أرقام كبيرة جدا، هل تكلفة معقولة مقبولة؟
0: يعني طبعا تتراوح حسب التقنيات اللي الواحد بيستعملها، لكن أعتقد أنه معظمها في متناول المواطن الفلسطيني، دليل أنه إحنا كل يوم عم نشتغل هذه العمليات
1: كل يوم.
0: وبالتالي أعتقد أنه يعني هي للإنسان المتوسط الدخل، خلينا نقول نعم ممكن إجراءها.
1: نعم.
0: بسهولة.
1: دكتورة سناء

0: محسن استشاري طب وجراحة العيون في رام الله في المركز الألماني في رام الله. يسعد صباحك وأشكرك صباحك على هاي المعلومات. كنت حابب يكون موضوعنا أطول ولكن إن شاء الله في إنا لقاءات أخرى ونشكرك على ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله ونشكرك على كل المعلومات القيمة. شكرا جزيلا
1: دكتور أشرف. شكرا لك.
0: قبل ما نختم لابد أن احنا نذكر بأنه التخلص من النظارة أو العدسات اللاصقة ليس فقط تجميليا بل هو أيضا في كثير من الحالات قد يكون حل لأمراض وعضوية عند الإنسان، وبالتالي علينا أنه احنا دائما نلجأ إلى الطبيب الصحيح والتقني الصح وأن نختار الطبيب بدقة. وهناك الكثير من الإجراءات الطبية التي يجب إجراءها قبل الذهاب إلى عمليات تصحيح النظر، وهذا كلام بنقوله لكل الناس عشان الناس ما تتوهم أنه هو بس عملية ميكانيكية أو جهاز بقوم بالموضوع. لا، هناك في فحوصات كثيرة واستعدادات للتأكد من سلامة وإمكانية نجاح هاي العمليات. أشكركم وإن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجنا. ونعود الآن إلى زميلاتي في الاستوديو لاستكمال فقرات فلسطين هذا الصباح.
1: شكرا لك الدكتور أشرف على كل هذه التفاصيل، وشكرا أيضا موصول لضيفتك. إذن مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى قلقيلية والحديث عن المتاحف التعليمية داخل حديقة الحيوانات الوطنية التي تعتبر مساحة تجمع بين المعرفة والتجربة التفاعلية، حيث لا تقتصر الزيارة على مشاهدة الحيوانات فقط بل على التعرف على بيئتها والتعرف على التوازن وأهميتها في التوازن البيئي أيضا.
2: صحيح بقى، يعني ما يجعل هذه الزيارة لا تقتصر فقط على مشاهدة الحيوانات بل هي أيضا من أجل المعرفة في هذه المتاحف. إذن نتابع وإياكم مشاهدينا من هناك مع مراسلنا أحمد شاوري. صباحك أحمد.
3: صباح الخير لكم. صباح الخير للمشاهدين الكرام. وبالفعل هو مكان جوهرة يعتبر ويجمع ما بين الترفيه والسياحة والتنفس للأطفال وللأهالي وما بين المعرفة الحقيقية في هذه الأماكن الثلاث. نحن الآن في المتحف التعليمي داخل حديقة الحيوانات وفيه ثلاث أقسام: المتحف الأحياء وأيضا المتحف الزراعي ومتحف التكنولوجيا أو الجيولوجيا والفضاء. هذه الأقسام سنتطرق إليها في فقرات أخرى، ولكن التركيز حاليا على متحف الأحياء الذي سندخل إليه للتعرف إليه عن كثب وعن قرب. وأيضا يسعدنا أن يكون معنا السيد نضال الجعيدي وهو رئيس قسم الحديقة في بلدية قلقيلية. يسعد صباحك.
4: يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين.
3: احنا يعني قلت خارجا أنه احنا في مكان جوهرة يعتبر لأنه بيجمع ما بين الترفيه وما بين المعرفة للأطفال خصوصا. تعرفنا عن هذا المكان.
4: المتحف التعليمي في حديقة الحيوانات الوطنية يعد المتحف التعليمي في حديقة الحيوانات الوطنية هو صرحا علميا وثقافيا فريدا من نوعه في الوطن، حيث يجمع ما بين التعليم والترفيه في آن واحد، ويؤمه طلبة المدارس والجامعات ومختلف الزوار من كافة أماكن الوطن.
3: في أقسام طبعا احنا كنا بنتطرق للزراعة والجيولوجيا في ممكن حلقات أخرى، ولكن احنا في متحف الأحياء اللي هو عبارة عن حيوانات محنطة. كيف بدأت الفكرة وكيف يعني هذه المشوار نحو التحنيط؟
4: طبعا المتحف التعليمي يقسم إلى ثلاث أقسام. المتحف الأول وهو متحف الأحياء، طبعا متحف الأحياء موجود فيه المحنطات والمحنطات والأشكال الهياكل العظمية للحيوانات واللوحات التعليمية والعديد من الأمور التي تتعلق بالحيوانات الموجودة داخل الحديقة. طبعا جميع المحنطات والموجودات داخل المتحف متحف الأحياء هي من الأمور المتعلقة بحديقة الحيوانات، يعني جميعها من داخل الحديقة.
3: الحيوانات هاي فعليا
4: صحيح هي كانت فعليا ونفقت من خلال السنوات السابقة وتم تحنيطها. طبعا موضوع فكرة إنشاء المتحف التعليمي بشكل عام هي تعود للعام 1999 كانت فكرة عند الدكتور البيطر المقيم في حديقة الحيوانات آنذاك الدكتور سامي أبو خضر. المتحف الأول اللي أنشأه أو النواة الأولى للمتحف كانت عبارة عن غرفة صغيرة لا تتجاوز 50 متر وفيها بعض المحنطات وبعض الأمور المتعلقة بالحيوانات. الفكرة تطورت في العام 2005، تم تطوير الفكرة إلى أنه يتم إنشاء متحف تعليمي كامل متكامل يضم 3 أقسام اللي هي طبعا متحف الأحياء ومتحف المتحف الزراعي ومتحف الجيولوجيا والفضاء. طبعا المتحف الحالي تقريبا مساحته ما يقارب 800 متر مربع. صحيح.
3: طيب هاي حيوانات كلنا حقيقية، يعني هذا أسد، هذولا دببة، و تم تحنيط على فترات متتابعة. صحيح. داخليا تم التحنيط، يعني
4: صحيح. الدكتور البيطري أنا ذاك الدكتور سامي أبو خضر كان بتحنيط كافة الحيوانات الموجودة حاليا عندنا داخل المتحف التعليمي.
3: يعني في حيوانات أخرى موجودة، الزرافة أيضا، الزرافة لها قصة هي. صحيح. ممكن
4: الزرافة طبعا في بداية الانتفاضة الثانية نتيجة ممارسات الاحتلال للأسف تعرضت إلى
3: من المسيل صح،
4: وصار عندها رد فعل أدى إلى نفوقها. طبعا الزرافة تم تحريقها ووضعها في داخل المتحف التعليمي. جمعية ألمانية أجت أخذت هذه الزرافة على ألمانيا على معرض، وضعتها مقابل معرض إسرائيلي، ووضعت سهم يؤشر إلى المعرض الإسرائيلي وكتبوا عليها إنها تنظر إلى قاتلها. طبعا صارت عليها ضجة سياسية، بتعرف يعني هذا في النهاية حيوان، يعني إنه مش بس على البشر برضو على الحيوانات تأثرت نتيجة ممارسات الاحتلال بضرب المسيل والقنابل اليدوية، هذا اللي أدت إلى نفوق بعض الحيوانات داخل حديقة الحيوانات.
3: تأثرت فعلا وما زالت تتأثر حديقة الحيوانات كونها قريبة من المعبر الشمالي.
4: صحيح.
3: طيب نحكي عن تقبل ويعني زيارة هذا المتحف من المؤسسات التعليمية، من الطلبة للتعرف على الحيوانات عن قرب.
4: صحيح. طبعا يؤم حديقة الحيوانات في السنوات السابقة كان يؤم عشرات آلاف من طلبة المدارس والجامعات ورياض الأطفال، ولكن بعد جائحة كورونا والحرب الأخيرة على شعبنا الفلسطيني للأسف هاي اللي نقول الرحلات اللي كانت تأم حديقة الحيوانات يعني شوي انقطعت بسبب الظروف الراهنة وأوضاع الطرق، ولكن في الفترة الأخيرة الحمد لله الأمور يعني تحسنت وصارت الباصات والرحلات العائلية وبعض الرحلات رياض الأطفال بدأت يعني تعود من جديد لما من أهمية في المتحف التعليمي لجميع فئات نقول المجتمع، وخاصة طبعا طلبة المدارس والجامعات ومعدين الأبحاث، كون المتحف التعليمي وخاصة متحف الأحياء ومتحف يعني فريد من نوعه وموجودة فيه بعض الأمور اللي مش موجودة في أي متحف موجود في الوطن،
3: يعني هي حصة أحياء في الواقع
4: بالفيلمي، حصة أحياء موجودة على أرض الواقع اللي طلبة المدارس بيستفيدوا منه. طبعا إحنا موجود عندنا مثل ما أنتم شايفين هي مش بس محنطات، في عندنا المجموعة من اللافتات التعليمية اللي بتتعلق في كافة أعضاء جسم الحيوان أو جسم الإنسان مثل ما أنتم شايفين، وهذا الإشي طبعا بعود بالنفع على طلبتنا الأعزاء في المدارس ورياض الأطفال وطلبة الجامعات.
3: تمام. طيب نحكي عن خطط تطويرية في حديقة الحيوان بشكل عام، دائما في أشياء جديدة، المتحف شو نصيبه؟ ممكن يكون في تطوير لهذا المكان وهذه الفكرة؟
4: ان شاء الله. طبعا احنا عندنا ان شاء الله يعني احنا
3: ممكن انه يبقى في
4: المجلس البلدي. نعم. المجلس البلدي في عنده مجموعه من الامور التطويريه في المستقبل. طبعا كان في كان في عندنا هدف نحققه ان شاء الله في المستقبل اللي هو انشاء متحفين اللي هو متحف بحري ومتحف الاثار، بس تنفيذ هذه المتاحف للاسف شوي بسبب جائحه كورونا والحرب الاخيره يعني بجوز شوي عوقتنا عن تنفيذ هذه المشاريع.
3: وقفت الحياه بشكل عام هي هاي الامور صحيح، بس يعني موجود الفكره لتوسيع.
4: موجود ان شاء الله موجود الفكره، لانه هذه يعني لانه المتحف بكل صراحه يعني هو اولا يعود بالنفع لطلبتنا في المدارس، هو متحف تعليمي ترفيهي، فيعني احنا معنيين في تطويره ان شاء الله في الوقت القريب ان شاء الله ان شاء الله.
3: المكان اللي موجود في داخل حديقه الحيوانات هو مساحه مش صغير يعني، ويحتل مساحه جميله ايضا في هذا المكان. ايضا الساحه الخارجيه هي من ضمن المتحف او المتاحف.
4: صحيح، الساحه الخارجيه طبعا فيها شلال وسط المتحف، فيها مجموعة من النباتات اللي زرعناها حول اللي هو في خلال مدرج مزروعة حول المتحف على اساس تعطي اولا تعطي منظر جمالي للمتحف، واثنين تعرف الزوار على بعض النباتات اللي بتعيش في فلسطين، وهي نباتات تعيش في الجبال وتعيش بين الأودية، وعلى اساس انه
3: من ضمن المتحف حتى
4: من ضمن مساحة المتحف التعليم
3: عناصرها ايضا
4: 100% صحيح صحيح.
3: وهي الزاوية نتعرف عليها اجنة حيوانات.
4: هذه اجنة حيوانات طبعا تم تحنيطها بطريقة ما على اساس انها تظهر للزائر او الموجود داخل المتحف مثل ما هي موجوده.
3: هي متنوعه
4: 100% ومكتوب كل محنط باسمه طبعا. صحيح.
3: وهي ايضا يعني كانت من ضمن حيوانات الحديقه او
4: موجوده داخل الحديقه. صحيح. يعني تم تحنيطها على اساس انه الاثر التعليمي.
3: يعني فعليا المكان بده وقت للواحد يتفحص كل جزئياته، لانه فعليا
4: للي بده يستفيد. صحيح، هو كامل متكامل. طلبة المدارس رقم واحد اللي هم بيستفيدوا منه، والناس اللي معنيين في هذا الجانب يعني. صحيح صحيح.
3: شكرا جزيلا.
4: عفوا، تشرفتونا.
3: مبارك ايضا. يعني هذه الجوله الصغيره لا تفي بحق هذا المكان، حقه طبعا، ولكن يعني هي نبذه ودعوه لزياره هذا المكان الذي يعتبر جوهرة تعليمية ترفيهية داخل حديقة الحيوانات الوطنية في مدينة قلقيلية. إلى هنا تنتهي هذه الفقرة وهذه الجولة في داخل المتحف التعليمي. نعود للزميلات في الاستوديو.
1: نعم أحمد، شكرا لك على هذه الجولة الجميلة في المتحف التعليمي، وهذه كما تحدثت قيمة تعليمية في غاية الأهمية. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه النافذة بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح، واللقاء يتجدد بكم غدا في نفس الموعد الساعة 8 صباحا. يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية هبة، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. اللقاء يتجدد غدا في أمان الله.
1: إلى اللقاء.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى جميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف وبكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر نقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

أسس مخيم الأمعري من قبل الصليب الأحمر عام 49، يقع على بعد 2 كيلومتر جنوب مدينة البيرة. بلغت مساحة المخيم عند الإنشاء حوالي 90 دونما، وتوسعت المساحة لاحقا. أسس المخيم فوق أراض تسمى واد كاع، وذلك بسبب كثرة تجمع المياه فيه، حيث كان مزروعا بأشجار الزيتون والتين وكروم العنب. مخيم الأمعري هو من أوائل المخيمات التي أنشأت للاجئين بعد نكبة 48. ينحدر اللاجئون من مدن اللد ويافا والرملة والقدس والخليل وغزة. كان سكان المخيم في بادئ الأمر يسكنون خياما تابعة للصليب الأحمر مدة 6 سنوات، وبحلول عام 57 قامت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا باستبدال كافة الخيام بالمساكن الإسمنتية، وتم تقسيم المخيم إلى أحياء تضم وحدات سكنية متراصة بجانب بعضها البعض، وتفصل بين تلك الأحياء شوارع ترابية ضيقة. يعاني مخيم الأمعري من العديد من المشاكل، أبرزها مشكلة الاكتظاظ السكاني، حيث تفصل بين معظم المساكن مساحة لا تقل عن 0.5 متر، الأمر الذي يجعل التهوية داخل المخيم ضعيفة للغاية، إضافة إلى مشكلة سوء شبكات الصرف الصحي ومشكلة البطالة المرتفعة والتي بلغت نسبتها حوالي 27%. لمخيم الأمعري فريق كرة قدم متميز، فاز ببطولة فلسطين لكرة القدم عدة مرات، وتم تعيينه لتمثيل فلسطين في المسابقات الإقليمية والدولية.

تعرض مخيم الأمعري لاعتداءات وانتهاكات مستمرة من قبل جيش الاحتلال، حيث شهد المخيم تصعيدا واسعا في الآونة الأخيرة. نفذ الاحتلال عشرات الاقتحامات والإغلاقات المتكررة تعمد فيها استهداف أبناء المخيم، حيث استشهد وأصيب العشرات من أبنائه دفاعا عن المخيم. واعتقل الاحتلال عددا كبيرا من المواطنين وهدم العديد من المساكن.

طلعت ولف الحارة وتفاجأت بحكي هذا وسكر وأسر المنطقة اللي حاطين. أقول لي أنا هون نادي

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: هنا صوت فلسطين. صباح الخير والسعادة لكم مستمعاتنا ومستمعين الأعزاء أينما كنتم. أمنياتنا لكم بيوم مفعم بالأمل والتفاؤل. نحييكم أعزائنا ونلتقي بكم مجددا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر تموز لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الـFM التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة FM، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة FM، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة FM، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة FM، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة FM. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة FM. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما، شرفت به وبعلمه الآثار.
2: أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين.
1: هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا، قال: اضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. بكل الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. اليوم الأربعاء 8 تموز من العام 2026 الموافق 23 من محرم من العام الهجري 1448. تتابعون نهار جديد مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائيات فلسطين مباشرة. في أبرز العناوين والملفات على أجندة نهار جديد لهذا الصباح: 16 شهيد في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين وتواصل الجهود لتوفير مراكز الإيواء في قطاع غزة. وفد وزاري إلى محافظة بيت لحم للإطلاع على احتياجات المواطنين اليوم. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يوجه بتكثيف الجولات الميدانية إلى المناطق المستهدفة. مطالبات بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية وسط مخاوف على حياته. أيضا نتابع في نهار جديد انتهاء امتحانات الثانوية العامة هذا اليوم والتوقعات لموعد إعلان النتائج. استمرار حملة تطعيم وتلقيم حوالي 63 ألف رأس من المواشي بموارد ذاتية. هذه الملفات وموضوعات أخرى على أجندة نهار جديد الذي يرافقني فيه من الإعداد ليث القدومي، في التنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية ثمالة أبو عرقوب، وفي الإخراج رمزي أبو ظاهر. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. انتقل مباشرة مستمعينا ومشاهدينا إلى استوديو الأخبار، نشرة موجزة لأهم الأنباء مع زميلة ميساء أبو عرقوب. صباح الخير ميساء.
2: صباح الخير لك رحمة، أهلا بكم سيداتي سادتي. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد آخر مساء أمس بقصف لاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 7، وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1076، والإصابات إلى 3474. إلى ذلك قالت جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة إن طواقمها شاركت في عملية إجلاء طبي ل31 مريضا و60 مرافقا عبر معبر رفح الحدودي. حذر مسؤول الرقابة على المياه في غزة سعيد العكلوك من تداعيات الوضع المائي الكارثي على حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة في ظل انخفاض كمية المياه لما يقارب 20 لترا يوميا جراء تدمير الاحتلال لأغلب مصادر المياه، بينها 200 بئر تم نسفها بالكامل. قال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير رائد عامر إن 14 طبيبا

داخل سجون الاحتلال في أوضاع إنسانية وصحية خطيرة وصعبة للغاية. وفي سياق قريب حث خبراء الأمم المتحدة إسرائيل على الإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي والرعاية الصحية المحتجزين تعسفيا. وقالوا إن استمرار احتجاز الدكتور أبو صفية تعسفيا دون توجيه التهم أو محاكمة يعكس استهداف إسرائيل الممنهج للعاملين في القطاع الصحي الفلسطيني واستمرار تدميرها لنظام الرعاية الصحية في غزة بهدف خلق ظروف تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين نفسيا وجسديا. في المحافظات الشمالية اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية منزل عائلة شهيد نور الدين فياض في وادي برقين غرب مدينة جنين واعتقلت والده. وفي الخليل هدمت قوات الاحتلال منزلين وخيمة وردمت بئر مياه في بلدة يبطا فيما سلمت اخطارات بردم أبار أخرى في بلدة بتمر شمالا. إلى ذلك رفضت محكمة الاحتلال أمس الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة رفاعية شرق الخليل. وفي القدس المحتلة اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الشبان ونكلت بهم في الطريق المؤدي إلى باب الأصباط. في نابلس اعتدت عصابات المستوطنين مساء أمس على مواطنين في منطقة ينون التابعة لأراضي عقربة، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بردود. أكد وكيل وزارة السياحة والأثار صالح طوافي أن نشر ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال خرائط تحدد مواقع أثرية فلسطينية في مناطق جيم يأتي ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف التراث الثقافي الفلسطيني تمهيدا للسيطرة عليه وتهويده. وأشار طوافي إلى أن هذه الخطوة ترافقت مع مشاريع وقوانين وإجراءات إسرائيلية تستهدف ضم المواقع الأثرية الفلسطينية. أدان الناطق الرسمي باسم رئاسة نبيل أبوردين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكد أبوردين وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى سوريا الشقيقة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها ورفض جميع أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء في كل مكان. وكان 18 شخصا بينهم 4 من أفراد الشرطة أصيبوا إثر انفجارين وقعا قرب وزارة السياحة في دمشق أمس. من المقرر أن يجري رئيس الوزراء محمد مصطفى عند 9:30 صباح اليوم جولة ميدانية في محافظة بيت اللحم على رأس وفد وزاري. وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن الجولة ستشمل زيارة دار المحافظة وعقد عدد من الاجتماعات من بينها اجتماع مع رؤساء البلديات إلى جانب زيارة منطقة برك سليمان والاطلاع على مشروع مركز ريادة الأعمال ومتابعة سير تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظة. وكان رئيس الوزراء قد وجه بتكثيف الجولات الميدانية خاصة للمناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقومات الصمود. في لبنان استشهد 4 أشخاص بينهم مديرة مدرسة جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة النبطية الفوقة في الجنوب اللبناني. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار الماضي إلى 4320 والإصابات إلى 12203. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الدفاعات الجوية أسقطت صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز إمكيو 9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران. كما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى إطلاق صافرات الإنذار في البلاد وأن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وكانت إيران قد استهدفت 3 ناقلات في مضيق هرمز بينها ناقلة الغاز القطرية ركيات وسعودية وديان وهو ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. وأعلنت الخارجية القطرية صباح اليوم استدعاء نائب السفير الإيراني في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية. من أخبار الرياضة ودعا منتخب مصر كأس العالم للعام 2026 بعد أن خسر أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب بنتيجة 3-2 على ملعب أتلانتا في إطار الدور 16
من

0: بطولة. ختاما إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا نصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ختام النشرة الإخبارية الموجزة، قدمناها من صوت فلسطين. عودة إليك رحمي، والبدء بملفات نهار جديد.
1: شكرا لك ميساء، من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، ونبدأ من قطاع غزة. نتابع من هناك آخر مستجدات الأوضاع ومخاوف المواطنين أيضا من عودة تصعيد الاحتلال للحرب على قطاع غزة. نتابع مع مراسلنا شادي الباز. أهلا بك شادي، صباح الخير.
2: صباح الخير لك رحمة وللسادة المستمعين. نعم، كما تحدثت رحمة، أوضاع حادية نسبيا مع صباح هذا اليوم. كان هناك تحليق مكثف في الطيران الاستطلاع، ولكن عادت هذه الطائرات لا تحلق خلال الساعات. طبعا صباح هذا اليوم في أجواء القطاع إطلاق نار كان على المناطق الشمالية، عندما حلقت أيضا طائرات مروحية مع يعني تقريبا الساعة الثالثة فجرا، ولكن هدوء نسبي كبير جدا في قطاع غزة. هذا الهدوء يأتي ربما بعد يعني قيام الاحتلال بتصعيد خطير يوم أمس، وارتقاء عدد كبير من المواطنين شهداء في استهدافات عدة في مناطق متفرقة من قطاع غزة. تبقى الأمور الميدانية صعبة للغاية في ظل التداعيات والتصريحات التي أيضا يطلق على الاحتلال ضد قطاع غزة، وربما تصعيد الأمور بشكل أكبر في ظل هذا المشهد الميداني الذي يعيشه قطاع غزة. وربما المواطن ليس لديه حديث سوى أين سوف تكون يعني أو أين سوف يعني يقوم الاحتلال بدخول بري، هل هناك عملية عسكرية قادمة على قطاع غزة، ما المصير لقطاع غزة بعد أن قام الاحتلال بتضييق مساحة القطاع إلى أقل من 30%، وبالتالي يبقى المواطن يتساءل هل هناك عملية عسكرية قادمة، هل سوف يتم نقل المواطنين إلى مناطق ما بعد الخط الأصفر كما تحدث الاحتلال، وهل سوف يكون هناك العديد من هذه الأمور. هذا طبعا لا نعلمه، وتبقى الأمور غامضة جدا في قطاع غزة، وهذا الأمر يعني ينطبق على الكثير من التداعيات التي تحدث يوميا على الأرض من خلال الاحتلال، من خلال القصف، من خلال الاستهدافات المتكررة، من خلال إطلاق النار على خيام النازحين بشكل كبير جدا، خاصة في المناطق القريبة من الخط الأصفر. وأيضا الاحتلال يعني من خلال السياسات التي يتبعها، إن كان بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة لتقليص عدد الشاحنات، وأيضا فرض رقابة على خروج ودخول المواطنين. نحن نتحدث عن قرابة 20,000 مريض وجريح في قطاع غزة، هم بحاجة للسفر في لتلقي العلاج بشكل سريع جدا. هناك 1,500 مصاب خلال فترة العدوان توفوا نتيجة عدم أو التقوا الشهداء نتيجة عدم خروجهم لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، وبالتالي هناك الكثير من الأمور التي تجري في قطاع غزة بشكل يعني متلاحق وبشكل كبير. وربما المشاكل في قطاع غزة كثيرة جدا حتى يعني يمكن أن نحصرها في بعض الكلمات، ولكن يبقى الوضع سيء للغاية رحمة. منذ أعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة هناك أكثر من 1,000 شهيد، هناك تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني الذي بات مقلقا بشكل أكبر مع هذه التداعيات الخطيرة. ويبقى كما نتحدث دائما رحمة وضع ميداني خطير يتصاعد بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية، ووضع إنساني هو الأسوأ منذ أعلان وقف إطلاق النار.
1: نعم، يعني شادي، إذا ما تحدثنا عن معبر رفح وخروج المرضى والجرحى، يعني هل من جديد في هذا الموضوع؟
2: نعم، يعني بالأمس رحمة غادر قرابة 93 مريض مع مرافقين، وعاد تقريبا إلى قطاع غزة 90 مواطن. الاحتلال الآن فرض آلية جديدة لتفتيش المواطنين خاصة في المناطق أو ما يعرف في محور فيلادلفيا، بنقل تفتيش المواطنين إلى حاجز كرم أبو سالم. هناك الاحتلال فرض شروط تعجيزية خاصة على الذين يريدون العودة إلى قطاع غزة، أن هناك حقيبة فقط يمكن لهذا المواطن أن يعود بها إلى القطاع. هذه الحقيبة لا يتجاوز وزنها 20 كيلوغرام، لا يوجد مقتنيات شخصية، لا يوجد أي مصادر ذهبي، لا يوجد أي نقود أو حتى يعني هواتف ذكية للعودة بها إلى قطاع غزة. هذه الشروط يعني كانت يعني اشتكى منها المواطنين مع بداية التفتيش الذي قام به الاحتلال ومصادرة عديد طبعا المقتنيات الشخصية دون وجه حق من قبل الاحتلال. أيضا هذه الآلية تعيد ربما إلى الأذهان آلية الاحتلال بفرض السيطرة مرة أخرى على ما يعرف بطبعا المعابر الحدودية على قطاع غزة وفرض رقابة مباشرة على المواطنين وعدد المواطنين التي تدخل وتخرج إلى القطاع، وأيضا في محاور الاحتلال ربما للسيطرة على يعني حتى المواطن في حال أنه كان يريد أن يعتقل هذا المواطن في المناطق التي يتواجد فيها أو تتواجد فيها شرطة الاحتلال بعد نقل طبعا المسؤولية لها من قبل الجيش الاحتلال في هذه المناطق خاصة في عودة المسافرين. ولكن المشكلة أيضا الكبيرة والمشكلة الأكبر فيما يتعلق بمعبر رفح أن الاحتلال يعني يعمد من خلال سياسة عدم فتح هذا المعبر باستمرار فقط يوم أو يومين على الأكثر في الأسبوع، كما تحدث ربما رحمة مع بداية هذا التقرير أن هناك قرابة 20,000 بين مريض وجريح في قطاع غزة هم بحاجة للعلاج الفوري خارج القطاع، ولكن الأعداد التي يخرج الاحتلال يعني خلال الأسبوع لا تتعدى كونها 70 مواطن أو 70 مريض أو جريح على الأكثر، وفي أغلب الأحيان الاحتلال يغلق هذا المعبر بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز. أيضا نتابع الحديث حول تواصل الجهود لتوفير مراكز الإيواء في قطاع غزة. نرحب بها سيدة نجلاء حماد ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة. أهلا بك، صباح الخير.
3: صباح الخير وأهلا بكم جميعا.
1: وتضعين سيدة نجلاء بصورة الجهود التي تقومون بها في يعني مجال إنشاء مراكز الإيواء خاصة وأن خيام النازحين باتت متهالكة، نحن اليوم في أجواء حارة، هذه الخيام باتت لا تصلح للعيش للمواطنين.
3: طبعا وفق تدخلات الوزارة في قطاع غزة انتقال المنظمة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار، نعمل على توفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنى التحتية الموجودة في قطاع غزة. اليوم بات الجو أو باتت الخيام الموجودة بناء على تعرضها للتقلبات المناخية وفصول متعددة إلى الاستغاء والضرر، وبالتالي تعمل الوزارة على إعداد خطة متكاملة لتحسين حياة النازحين الذين ما زالوا في مراكز الإيواء اللي أحدثها الاحتلال بعد يعني دعوت الأسر للانتقال إلى مناطق النزوح. اليوم نعمل على توفير مأوى آمن وكريم، نحاول تحسين المأوى ليلائم الأجواء المناخية، نحاول إيجاد حلول من خلال الشركاء المنفذين على الأرض لتخفيف درجات الحرارة داخل خيام النازحين وتحسين وصول الخدمات بشكل كامل إليهم.
1: نعم، يعني على ما يرتكز عملكم أيضا، يعني هل من معايير معينة لاختيار المستفيدين من يعني من هذه المراكز وفق أولويات محددة يشمل جميع المناطق في قطاع غزة عملكم أيضا؟
3: يعني طبعا عزيزتي بلا شك اليوم احنا في ضوء توفر فقط مساحة لا تزيد عن 30% وربما اقل من قطاع غزة، نعمل على توفير مراكز ايواء في كل القطاع في المنطقة المسموح بها العمل حتى من شمال غزة حتى جنوبها، نعمل على اعادة النازحين الى مراكز الى مناطق سكناهم او اقرب ما يكون الى مناطق سكناهم، وتوفير كافة البدائل الإيوائية والإضافية اللازمة لاستمرار حياتهم. تم اليوم تقريبا إعادة إيواء ما يقارب 2000 أسرة فلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية لمناطق سكناهم مع توفير كافة الخدمات اللازمة لهم. بالإضافة إلى توفير أيضا ربط الدعم أو ربط مراكز الإيواء القائمة والتي تم إنشائها من خلال الشركاء أو بإدارة وزارة الأشغال العامة والإسكان بالجهات الإغاثية حتى يتم استمرار الدعم وتعزيز صمود المواطنين في مناطق التي تم إعادة سكنها، خاصة في مناطق شمال غزة، في المناطق المتاحة في جباليا، في بيت حانون، في بيت لاهيا. هذه المناطق التي حاول الاحتلال منع الناس الوصول إليها أكثر من مرة، ولكن اليوم إحنا قدرنا أن نثبت بعض المواطنين فيها ضمن خطة تعافي وخطة صمود واضحة.
1: نعم. أيضا سيدة نجلاء، من ضمن عملكم إزالة الركام وحصر الأضرار، يعني لو تحدثينا أيضا عن أبرز التحديات التي تواجه عملكم في هذا الجانب.
3: بلا شك إعادة الإعمار يعني يتضمن كثير من التدخلات، ومنها حصر الأضرار وإعادة وإزالة الركام. نعمل اليوم بالشراكة مع الكثير من المؤسسات الأممية والدولية في تنفيذ خطة إزالة الركام في قطاع غزة، ولكن ما زال التحدي عالي بعدم وجود آليات ومعدات كاملة وعدات حديثة لإزالة الركام. هذه العملية تسمح لنا بشكل كبير في إيجاد مساحات أوسع لإقامة مراكز الإيواء، إيجاد مراكز أوسع أو مساحات أوسع لإعداد باقي الأنشطة وإعادة التعافي في كثير من المساحات التي يتم إزالة الركام فيها. طبعا هناك خطة متكاملة لإزالة الركام وإعادة تدويره وإعادة استخدامه من جديد لبعض المشاريع التي يحتاجها المواطن في مناطق النزوح، من تسوية الشوارع، من ربما بعض الأفكار التي ما زال الفلسطيني رائد فيها بشكل كبير.
1: نعم. يعني أيضا تعملون على كذلك يعني إنشاء مراكز إيواء، ترميم المنازل يعني التي من الممكن ترميمها ومن أجل إعادة أصحابها للسكن فيها.
3: بلا شك أيضا هناك خطة وضعتها وزارة الأشغال من خلال إعادة ترميم بعض الوحدات السكنية باستخدام المواد المحلية من الخشب والشوادر وبعض القطع الموجودة في قطاع غزة. هذا الاستخدام يتيح للأسر من إعادة استخدام بعض الوحدات السكنية الخاصة بهم والنجاة من حياة الخيام في مناطق النزوح. أيضا تعمل الوزارة على إيجاد حلول بديلة من خلال بعض الوحدات السكنية طبعا وبالتعاون مع الشركاء، من خلال استخدام مواد موجودة في قطاع غزة مثل الخشب، مثل المواد المتاحة محليا لإيجاد بدائل أكثر من الخيمة القماشية.
1: جزيلا شكر لك على كل هذه التفاصيل وتوضيحات نجلاء حماد، ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. إذا نتابع الحديث مستمعينا ومشاهدينا حول الأوضاع الإنسانية والجهود في توفير احتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة. نرحب بي سيد حسين مرتجى، مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية، أهلا بك، صباح الخير.
4: أهلا بكم، يسعد صباحكم وصباح المجتمع.
1: أهلا بك سيد حسين، لو تحدثنا من جانبكم عن طبيعة الجهود التي تقومون بها لتخفيف من معاناة أبناء شعبنا، خاصة وأن هذه المعاناة هي مستمرة، ربما فصل الصيف أيضا يلقي بظلاله وله تداعيات كبيرة خاصة على النازحين في الخيام.
4: يعني بداية للأسف بنظرة عامة على الأوضاع هنا في قطاع غزة والاستهدافات المتكررة المستمرة والخروقات المستمرة لوقف ما يسمى بإطلاق النار، المزيد من الشهداء تتساقط يوما بعد يوم، المزيد من الجرحى للأسف، وهذا كله أمام أعين العالم وأعين المجتمع الدولي وفي ظل صمت رهيب ومريب. يعني لا يكاد أي مواطن هنا في قطاع غزة يشعر بالأمن، لأن الاستهدافات بشكل متكرر وفي جميع مناطق قطاع غزة تقريبا أو ما تبقى من مساحة قطاع غزة من 35 إلى 30%. بخصوص العمل المجتمعي والعمل الأهلي وكيفية تقوم المؤسسات، الجميع يبذل ما يعني كل ما بوسعه، تتشارك المؤسسات سواء دولية أو محلية بالإمكانات المتاحة بتوحيد الجهود، لأنها الآن يعني يمكن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تساعد في التخفيف من معاناة المواطنين. يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية الرسمية والتنسيق مع الزملاء في رام الله بشكل أو بآخر من أجل

0: المحاولة في عدم تضارب البيانات، المحاولة في توحيد الجهود من أجل الحصول على بيانات موحدة، لأن هذا هو الآن التحدي الأكبر الذي تواجهه مؤسسات المجتمع المدني. يتم العمل على إنشاء نقاط توزيع بالقرب الأماكن نزوح المواطنين، وأيضا من المناطق الشرقية مناطق ما يسمى بالقرب من الخط الأصفر من أجل توفير المساعدة في هذه المناطق، من خلال مجموعة غزة للثقافة والتنمية تحديدا من خلال 5 نقاط توزيع رئيسية، وبالتنسيق مع الشركاء نقوم بتوزيع المساعدات الإغاثية، المساعدات الطارئة، نقوم بتوزيع مع هناك تحالف مع 5 مؤسسات وبتمويل من الأوتشا أيضا، يتم بتنسيق من الأوتشا وتمويل من الأمم المتحدة، نقوم بالتوزيع على الأسر المتضررة بشكل طارئ. يعني يتم الآن إبلاغنا عن وجود 10 عائلات نزحت بشكل عاجل من منطقة، على سبيل المثال منطقة التفاح شرق غزة، يتم المباشر التوجه وزيارة هذه الأسر وتأريد ما يحتاجون على، وهذا النموذج يوجد في كل مناطق يعني قطاع غزة. هذا النموذج هو عبارة عن مشروع متكامل للتدخل العاجل والطارئ، ولكن يعني كما تعلمين أختي العزيزة للأسف المشكلة الأكبر تكمن في عدم توفر المواد الرئيسية، في النقص الكبير في دخول المساعدات. يعني نقوم بمساعدة يوميا ما يقارب 1000 مواطن أو 1000 نازح أو 1000 مستفيد من المخيمات النزوح، ولكن للأسف الاحتياج يكون بشكل يومي أننا نريد المزيد. يعني لا يدخل في غزة لا يفيد إلا حاجة ما يقارب من 25 للأسف إلى 30% من الاحتياج الحقيقي لما تريد غزة من مساعدات إنسانيات لنجدة أهالينا هنا في قطاع غزة.
1: نعم، يعني أيضا سيد حسن مرتجى هناك مشاريع أخرى تعملون عليها، يعني في ظل الأوضاع الحالية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة، كالدعم النفسي والتمكين المجتمعي، يعني لو توضح لنا أكثر هذه الجوانب.
0: المشاريع التي تقوم عليها مجموعة غزة والشركاء، لنكون واضحين بشكل عام، لأن المؤسسات الآن تبذل كل ما بوسعها، لأن مؤسسات المجتمع المدني اليوم تحاول بالتنسيق والتكاملية مع الشركاء الآخرين سد الفراغ وسد الاحتياجات التي نريدها. هناك مشاريع لها علاقة بالدعم النفسي، برامج متخصصة وأكثر من مؤسسة تقدم هذه الخدمة، والجميع يرفض الانتهاكات الكبيرة، والجميع يرفض للأسف الحالة السيئة والحالة النفسية والمجتمعية الصعبة التي اتصلنا لها. وهذه البرامج يتم تعزيزها بشكل مستمر وتستهدف الآلاف من أبناء شعبنا. النقطة الثانية، هناك مشاريع لها علاقة بإزالة النفايات سواء في مراحلها الأولى من خلال تنظيف المخيمات، وهي مقسمة مثلا بالتنسيق مع مجلس الخدمات المشترك والبلديات، يتم تحديد مناطق معينة وإزالة النفايات، ومن ثم ضمن برامج أخرى يتم توفير الشاحنات لنقل هذه النفايات. والمشروع الآخر الذي يعني مش يكون له ما بعده، اللي هو إزالة النفايات من سوق فراس، ومن ثم ليكون هذا المكان مرة إن شاء الله إنشاء أسواق بالتنسيق والشراكة الكاملة وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. من جهة أخرى هناك برامج لها علاقة برعاية الأيتام، حيث للأسف يعني هذا مؤشر خطير جدا، بلغ عدد الأيتام المسجلة لدينا فقط في مؤسسة واحدة أكثر من 30,000 طفل يتيم، يتم خدمتهم من خلال بعض البرامج العينية، يعني مثل بالتنسيق مع مؤسسة التعاون مثلا برنامج نور للأيتام، أو برامج أخرى عبارة عن مساعدات نقدية يتم صرفها للأيتام يعني وأسرهم. وللأسف هذا ينذر أيضا بحالة أو بأخرى بحجم الاحتياج الكبير لأهلنا هنا في قطاع غزة. هناك مشاريع لها علاقة بآلية تدوير النفايات الصلبة، وأيضا طحن الركام الكسارة يعني التي نقوم بالعمل معها بالتنسيق مع UNDP، هي عبارة عن تكسير للركام وإعادة استخدامه في تسوية الأراضي للمخيمات وبعض الأراضي الأخرى من أجل توفير أماكن يعني مهيئة للمواطنين. هناك العديد من البرامج، لكن الأهم هو استمرار الجهود، الأهم الضغط الكبير على الاحتلال من أجل إعادة

0: الاحتلال بوقف جرائمه المتكررة في غزة، الضغط على الاحتلال بالانسحاب من قطاع غزة، الضغط على الاحتلال بالسماح بفتح المعابر ودخول جميع ما يحتاجه قطاع غزة.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا حسين مرتجى مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية، شكرا جزيلا لك. بالانتقال مستمعينا ومشاهدينا إلى محافظة الضفة، ونبدأ من محافظة جنين وآخر مستجدات الأوضاع هناك نتابعها مع مراسلنا نزار سمودي. صباح الخير نزار.
2: صباح الخير لك رحمة ولكافة السادة المستمعين.
1: نعم، صورة الأوضاع لديك في جنين هذا الصباح بالنظر لاستمرار العدوان على المحافظة والمخيم.
2: نعم، رحمة للعام الثاني على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال واعتداءاته بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والكرة المجاورة على وجه الخصوص. فجر هذا اليوم اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي والد الشهيد نور الدين صياد بعد اقتحام ومداهمة منزله في منطقة وادي برقين إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين. أيضا قوات الاحتلال اقتحمت فجر هذا اليوم منطقة وادي الضبع قرب بلدة يعبة جنوب غرب جنين، داهمت خلال هذا العدوان العديد من منازل المواطنين بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. اقتحامات ومداهمات لمنازل المواطنين، مداهمات مماثلة لمنازل المواطنين عند الطريق الالتفافي إلى الشمال والشمال الشرقي من مدينة جنين. اقتحم جيش الاحتلال منزل السيد عرفات قنديل أمين سر حركة فتح في محافظة جنين وصادرت مستلزمات وكاميرات أو أجهزة مراقبة وصادرتها، وقامت بتهديد العديد من المواطنين في المنطقة. أيضا استمرار الحصار هو سيد الموقف في مخيم جنين، التدمير الممنهج والتخريب للبنية التحتية وهدم مزيد من منازل المواطنين، حصار مطبق من خلال البوابات الحديدية والسواتر الترابية في محيط مخيم جنين. أكثر من 800 منزل دمرت كليا أو جزئيا داخل المخيم، بالإضافة إلى الاستهداف للبنية، استهداف البنية التحتية خاصة الطرقات الرئيسية وشبكتي التيار الكهربائي والمياه التي باتت شبه منهارة داخل مخيم جنين بفعل جرائم الاحتلال الإسرائيلي. لا بد من الإشارة هنا رحمة إلى أن العدوان أو حصيلة العدوان العسكري الواسع النطاق على محافظة جنين خلف حتى هذه اللحظة ارتقاء 70 شهيدا وإصابة واعتقال مئات المواطنين، بالإضافة إلى الاستهداف الممنهج والتخريب المتعمد للبنية التحتية وممتلكات المواطنين. نعم رحمة،
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. مراسلنا في جنين نزار سمودي، شكرا جزيلا لك. أيضا نتابع في ما يتعلق بالتطورات والمستجدات الميدانية، ننتقل إلى محافظة نابلس. قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين، نتابع التفاصيل ومستجدات الأوضاع مع مراسلنا خليل أبو عرب. خليل صباح الخير.
3: صباح الخير رحمة.
1: نعم، في الأثناء اقتحام الاحتلال متواصل لمخيم العين بالمدينة.
3: نعم، يتواصل في هذه الأثناء اقتحام قوات احتلال لمخيم العين في المنطقة الغربية بالمدينة بعد أن توغل إلى المدينة في ساعات متأخرة من الليل وتمركز في منطقة شارع السكية قبل أن يقوم جيش الاحتلال بعملية تحويل بعض المنازل إلى نقاط مراقبة عسكرية، كذلك تحويل منزل عائلة القاطوني إلى مركز تحقيق واستجواب ميداني، حيث يقوم جنود الاحتلال بعملية تفتيش لمنازل المواطنين من بيت إلى آخر، عدا عن إقدام قوات الاحتلال على إغلاق الطريق الرئيس الواصل ما بين المخيم ومحيطه الخارجي. وبحسب شهود العيان فإن قوات الاحتلال عمدت إلى القيام بتجديد الإجراءات على دخول وخروج المواطنين من وإلى المخيم، حيث يمنع على المواطنين مغادرة المخيم. هذا الأمر رافقه انتشار مكثف لقوات الاحتلال حتى هذه الساعة عند المدخل الرئيسي للمخيم على الطريق الرئيس الواصل ما بين المخيم ومنطقة زواتا. وبالتالي ما يقوم به جنود الاحتلال في هذه الأثناء هي عملية تفتيش للمنزل الآخر وعملية استجواب ميدانية وتحقيق ميدانية للمواطنين، حيث يقوم جنود الاحتلال باحتجاز مجموعة من الشبان ويقومون

0: معهم، عدا عن قيام قوات احتلال ايضا بانتشار المكثف ما بين منطقة شارع السكة وطريق المؤدي الى منطقة المعاجين، وبالتالي المخيم محاصر بالكامل من قبل قوات الاحتلال الذي تتواصل فيه العملية الاحتلالية حتى هذه الساعة. على ذات الصعيد اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الليل المنطقة الغربية من المدينة، تركزت في منطقتي بيتيبة وكذلك دير شراف، وقيام قوات الاحتلال بعملية تفتيش في بعض المنازل دون أن يبلغ عن أي اعتقالات. كما قامت قوات الاحتلال أيضا باقتحام المنطقة الشرقية بالمدينة، تركزت في منطقة مخيمي عسكر القديم والجديد، وكذلك الحال الطريق الرئيس المؤدي إلى منطقة واد البذان، حيث قامت قوات الاحتلال بعملية إقامة حاجز عسكري عند المدخل الشمالي بالمدينة وشروع عمليات إيقاف المركبات واحتجاز المواطنين دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل مراسلنا في نابلس خليل أبو عرب. إذن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم العين غرب نابلس، وهذا الاقتحام المستمر بعد أن كانت قوات الاحتلال اقتحمت المدينة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية. نبقى في نابلس مستمعينا ومشاهدينا ونتابع ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في المحافظة جراء الحصار وإغلاق الاحتلال الحواجز المقامة في محيط المدينة. نتابع الحديث حول ذلك مع السيد ياسين دويكات المتحدث باسم الغرفة التجارية في محافظة نابلس. أهلا بك، صباح الخير.
2: يسعد صباحكم جميعا.
1: أهلا بك. حالة ركود اقتصادي خانق تعيشه نابلس، تداعيات ذلك على التجار، على الحركة التجارية، على الأسواق بشكل عام في نابلس؟
2: لا، هي حالة الركود والإنجماش الموجودة بتعيشها كل محافظات الوطن، ولكن نابلس إلى خصوصية بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي على هذه المحافظة وتضييق الخناق عليها. أنت بتحكي معي الآن والجيش الإسرائيلي موجود في مخيم بلاطة، وأكيد امبارح كان برضه متواجد في محافظة نابلس كمان منذ فترة الصباح حتى الظهيرة، وبالتالي كل هاي الاجتياحات لهاي المحافظة النهارية أصلا تؤثر بشكل سلبي على الحالة الاقتصادية وحالة الركود وتزيدها بشكل أكبر بذلك بكثير. أضف إلى ذلك العوامل الأخرى التي ما زالت موجودة المتعلقة بالعوامل الرئيسية التي أدت إلى حالة الركود وحالة الانكماش الموجودة في كل محافظات الوطن. العمال ما بيشتغلوا، موظفين العموميين أصلاً ما بياخذوا إلا نص راتب، والراتب هذا لا يكفي لتحريك حاجة الاقتصاد والقوة الشرائية. للأسف الشديد يعني لا يمكن أن تحل الأزمة المالية للقطاع الخاص وحالة الركود وحالة الانكماش دون أن تحل الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، واللي هي مرتبطة أصلاً بتحرير أموال المقاصة، لأن تحريرها أكيد راح يساهم بدفع رواتب كاملة للموظفين العموميين، راح يساهم بدفع المستحقات كاملة للقطاع الخاص، راح يتم طرح مشاريع، وبالتالي راح يتم ضخ أموال هائلة جداً في الأسواق الفلسطينية تساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، لأن من الأهم الأسباب الموجودة أصلاً شح السيولة النقدية الموجودة في الأسواق الفلسطينية التي تؤثر إيجاباً على الحركة التجارية من خلال عملية الاستهلاك من قبل المواطنين سواء كان موظف أو عامل أو تاجر. كل هاي الظروف ساعدت على فعلاً المزيد من حالة الانكماش، المزيد من حالة الركود الموجودة في محافظات الوطن، بالإضافة كما ذكرنا سابقاً ما يتعلق بالحروب، بداية الحرب على غزة ونهاية الحرب على إيران، والعوامل كلها مع العوامل الموجودة عندنا في محافظات الوطن أكيد ساهمت في حالة الركود الموجودة.
1: نعم، يعني سيد ياسين، هل من حصر ربما لحجم الخسائر التي تكبدها التجار نتيجة هذا الوضع الاقتصادي؟
2: شوفي، أنا يعني حجم بأرقام مش موجود، ولكن أنا بقدر أقدر بنسبة مئوية من خلال اطلاعي ومتابعاتي الميدانية. الكثير من المحلات عم تغلق أبوابها، الشغل اليوم لا يزيد فقط عن 20% إلى 25%، يعني إحنا بنحكي معناته عن حالة من الخسارة فقط 75%. كمان بديش أنسى وأنا بحكي معك من

0: العوامل الأخرى التي ساهمت بشكل رئيسي، وأتحمل مسؤولية ما أقول ما يتعلق بإجراءات البنوك المرتبطة في موضوع منح دفاتر شيكات، المرتبطة بعدم قبول الشيكل بالكميات المطلوبة. هذه ساهمت بشكل كبير جدا وأدت إلى خفض الصفقات التجارية إلى النصف، على اعتبار أن العملة المتداولة في أسواق المحافظات تاريخيا هي عملة الشيكل، عملة الشيكات.
1: وبالتالي يعني أزمة تكدس الشاكل كان لها أثر أيضا في تفاقم هذه الأوضاع،
0: أثر كبير جدا. هذا يعني خلال جولاتي، من خلال اطلاعي حقيقة، اليوم التاجر أو المستورد أو صاحب المصنع كان سابقا يبيع بضاعته بدفعة نقدية وشيكات آجلة، ويستفيد هذه الشيكات بتأجيرها ويدفع حسب المستحقات عليه والتزامات عليه. لكن اليوم نفس صاحب المصنع خفض مبيعاته للتجار لأنه لا يستطيع الحصول أبدا على قيمة هذه المبيعات بشيكات، وهو لا يستطيع فعلا أن يبقي هذا الحساب على الدفاتر كحساب مفتوح، لأنه أي حساب مفتوح يعتبر في إعداد الديون المشكوك في تحصيلها. يعني أنا فعلا أنا أناشد من خلال هذا التلفزيون الرائع، هذا الراديو الرائع، أناشد سلطة النقد ومحافظ سلطة النقد باسم القطاع الخاص كله، باسم اتحاد الغرف التجارية اللي أصلا كان نداء لها بوقف احتجاجية وعملناها أمام مقرات الغرف، مشان نوصل رسالة لمحافظ سلطة النقد والبنوك وجمعية البنوك بأن يقوموا بمنح دفاتر شيكات للعملاء الذين تصنيفهم ألف، وكذلك قبول الشيكل بحدود حجم صفقات التجار سابقا، لكي يساهموا فعلا في تحريك عجلة الاقتصاد. ولكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي لغاية الآن، ما تجاوب من قبل إدارات البنوك مع القطاع الخاص.
1: هل تعتبر هذه الأوضاع هي الأسوأ في تاريخ نابلس ربما؟
0: شوفي، من خلال متابعاتي بسنوات سابقة ولغاية الآن، رغم كل الأزمات اللي مريناها فيها في هاي المحافظة، سواء ما يتعلق بكورونا وبعد ذلك الحرب على قطاع غزة، ثم الحرب على إيران، ثم الاجتياحات الإسرائيلية والإغلاق الكامل للحواجز المحيطة بنابلس، لم نمر بأسوأ من هذه الأوضاع الاقتصادية قطعيا في تاريخ المحافظة، وهذا يشهد عليه الكل. وطبعا نلاحظه من خلال نسب البطالة العالية، من خلال المشاكل، من خلال أوامر الحبس، رجوع الشيكات، في مظاهر كثير جدا كانت هي من نتاج الحركة الاقتصادية الضعيفة ومن الانكماش الذي يزيد يوما عن يوم. واضح للجميع أن هناك مآسي كثيرة جدا، أن هناك عجز في سداد الالتزامات، أن هناك تعثر كبير للعديد من التجار.
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات وتفاصيل سيد ياسين دوكات، المتحدث باسم الغرفة التجارية في محافظة نابلس، شكرا جزيلا لك. ننتقل مستمعينا ومشاهدينا إلى الخليل، حيث الاحتلال والمستوطنين يواصلون جرائمهم وانتهاكاتهم. تحديدا نتحدث في مسافر يطا جنوب الخليل بهدف التضييق على المواطنين. نرحب يا سيد عبد الهادي حنتش الخبير في الاستيطان، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح النور، حياك الله لك وللمستمعين.
1: أهلا بك سيد عبد الهادي، نتحدث عن اعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال والمستوطنين، توسيع الاستيطان، إقامة المزيد من البؤر الاستيطانية الجديدة، هدم منازل ومساكن المواطنين. يعني لو تحدثنا عن الصورة والمشهد في مسافر يطا إثر هذه الهجمة.
2: يعني أولا في العام 1996 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 16 أمر عسكري في يوم واحد، وذلك لمصادرة 250 ألف دولم في منطقة مسافر يطا، وهذا طبعا رقم غير مسبوق. وتدعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه المنطقة هي منطقة إطلاق نار، وأطلقت عليها اسم 918. وهناك أكثر من 13 تجمع سكاني فلسطيني موجودين في هذه المنطقة منذ يعني قبل قيام الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ولكن الاعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين، لأن هذه جزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية لتوسيع عمليات الاستيطان وتوسيع عمليات المصادرة للأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين وبالتالي هي تتبع كل الوسائل المتاحة لديها بمساعدة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سواء من

0: من ميزانيات أو حماية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أقامت في هذه المنطقة أكثر من 6 بؤر استيطانية لتفتيت هذه التجمعات السكانية الفلسطينية وحملهم على الرحيل نتيجة هذه الضغوطات، حيث أن هناك عمليات تنكيل وعمليات سرقة وعمليات سرقة للممتلكات، وهناك عمليات تخريب للمزروعات، بالإضافة إلى منع المواطنين الفلسطينيين من جلب المياه عبر الصهاريج، الاعتداء على طلاب المدارس، كذلك على المراكز الصحية، واستخدام الغاز من قبل دوريات الاحتلال المشتركة مع المستوطنين. وكل هذه الأمور تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين من نتيجة هذه الضغوطات، وأن هذه المنطقة تحديدا وهي منطقة مسافر يطا تقع بين ما يسمى بحدود عام 1967 أو ما يسمى بالخط الأخضر من الجهة الشرقية، وحزام من المستعمرات الإسرائيلية من الجهة الغربية، حيث أن شبيبة ما يسمى بشبيبة التلال، يعني عصابة شبيبة التلال، هي التي أقامت هذا الحزام من المستعمرات والبؤر الإسرائيلية لمحاصرة السكان الفلسطينيين. وكم سمعنا عدة مرات من أن الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين قتلوا مئات رؤوس الأغنام وسمموا مياه الآبار، ويعني هناك عدة أنواع من الجرائم لا تحصى ولا تعد ضد السكان الفلسطينيين في هذه المناطق، لحملهم على الرحيل طوعا وتفرير هذه المنطقة من سكانها، لإتاحة الفرصة للمستوطنين الاستيلاء على هذه المنطقة بالكامل.
1: نعم، يعني هذه التضييقات بالفعل وهذه الاعتداءات أجبرت عديد العائلات على الرحيل من مساكنها. يعني نتحدث عن عدد التجمعات التي أجبر الاحتلال سكانها على الرحيل، وأيضا مساحة الأراضي في مسافر يطا التي يسيطر عليها الاحتلال الآن.
0: سيدتي، في الضفة الغربية هناك يعني أقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 360 بؤرة استيطانية، وقامت بشرعنة العشرات من هذه البؤر وأعطتها صفة الشرعية، وهذا طبعا نجم عنه ترحيل أكثر من 32 ألف مواطن فلسطيني من هذه التجمعات السكانية الموجودة من خلال إقامة هذه البؤر الاستيطانية وتفريغها من سكانها بمساعدة قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي أننا نشهد عمليات تهجير واسعة وعمليات تفريغ للتجمعات السكانية الفلسطينية، سواء في مسافر يطا أو في المناطق الأخرى النائية، وخاصة في منطقة الخان الأحمر وغور الأردن. وكل هذه عبارة عن سياسة ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال المستوطنين الذين تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدعمهم بالسلاح أو الميزانيات النقدية، أو كذلك رصد الأموال الطائلة لإعطاء هذه المنظمات الإرهابية عبارة عن رواتب لكل من هذه المنظمات الإرهابية، وبعضها مسجل في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا جميع هذه المنظمات الإرهابية شجعت من قبل حكومة الاحتلال، وبالتالي نشهد عمليات اعتداءات مستمرة في كل يوم وفي كل المناطق، وليس في منطقة محصورة في الضفة الغربية، سواء في دورة أو في منطقة يطا، مسافر يطا، مسافر بني نعيم، في منطقة الأغوار، في منطقة الشمال، كل هذه المناطق مستهدفة من قبل هذه المنظمات الإرهابية التي طبعا تهدف إلى ترحيل السكان الفلسطينيين. وهذا يعني يذكرنا بما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في العام 47 و48 من خلال المنظمات الإرهابية، سواء الإرغون شتيرن الهجنا ومنظمات إرهابية أخرى، هي التي قامت بالضغط على السكان الفلسطينيين وقبض السكان الفلسطينيين لحملهم على الرحيل، وبالتالي التاريخ يعيد نفسه في هذه المناطق.
1: شكرا جزيلا لك سيد عبد الهادي حنطش الخبير في الاستيطان، أشكرك على هذه الإيضاحات. إذن نبقى في سياق قريب 11,774 اعتداء للاحتلال والمستوطنين في النصف الأول من العام الحالي. هذا ما رصدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. نتابع أكثر تفاصيل حول ذلك مع السيد أمير داود مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير. صباح الخير لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
1: أهلا بك سيد أمير. نتحدث عن أكثر من 11,000 اعتداء، يعني هذا رقم ما الذي يعكسه وهو خلال 6 أشهر فقط؟
2: أولا هو الرقم يتحدث عن نفسه كما يكون رقم كبير وغير مسبوق، ولكنه لم يبدأ من الصفر، أي أن هذه الموجة تبدأ الآن، لم تبدأ مطلع العام 2026، بل هي موجة مستمرة منذ تشكيل حكومة اليمين الفاشل المتطرف، والتي تصاعدت هذه الموجة بالتزامن مع حرب الإبادة. يعني كما قلنا على مدار السنوات الماضية أن دولة الاحتلال بما فيها ميليشيا المستعمرين استغلوا وتسطروا بستار الحرب والإبادة الجماعية من أجل الانقضاض على الجغرافيا الفلسطينية وإنفاذ أكبر قدر ممكن من المخططات. هذه المخططات تتوقف عند حدود مصادرة الأرض وتوسعة المستوطنات، بل هناك بيئة قاهرة من خلال إرهاب المستوطنين تم تنفيذها وفرضها بمساعدة وحماية وتمكين جيش الاحتلال أو المؤسسة الرسمية. وبالتالي لا يمكن النظر إلى الاعتداءات التي حدثت باعتبارها اعتداءات من المستوطنين بشكل منعزل ومفصول، بل هي شكلت وأعطت المستوطنين دورا يأخذ شكل الذراع الطويلة لدولة الاحتلال المسلطة على رقاب الفلسطينيين. العدد كبير مرة أخرى وينذر بخطورة كبيرة، ولكن هذا العدد أيضا يقول شيئا آخر لا يقل خطورة، هو أن دولة الاحتلال لم تعد تكتفي بمسألة إدارة الاحتلال والتعامل مع نفسها باعتبارها قوة قائمة بالاحتلال في أراضي محتلة، بل باتت تنظر إلى نفسها باعتبارها هي صاحبة السيادة في هذه الأرض. وهذه الفكرة هي ما عكست ذاتها في مسألة جملة القوانين التي أقرتها وقدمتها، وهي كلها قوانين خطيرة مرتبطة بالأرض الفلسطينية ومرتبطة بوضع الفلسطينيين. وبالتالي انتقلت حكومة الاحتلال من مرحلة عرفها العالم منذ العام 67 وحتى هذه اللحظة إلى مرحلة جديدة تستديم ذاتها كقوة صاحبة سيادة في الأراضي الفلسطينية، إلى مسألة انتهاك كل شيء مرتبط بحق الفلسطينيين في أرضهم وفي تطلعاتهم في مسألة إقامة الدولة الفلسطينية. دعينا لا ننسى أن مسألة الدولة الفلسطينية هي تكون واحد من أكبر العناوين التي عملت على تفكيكها هذه الحكومة منذ اللحظة الأولى من تشكيلها.
1: نعم سيد أمير، يعني تقارير الإسرائيلية كشفت وبالأرقام ما قامت به حكومة نتنياهو المتطرفة خلال ولايتها من إجراءات لتسريع تنفيذ مخطط ضم الضفة، يعني تحدثت عن البؤر الاستيطانية، الأراضي المصادرة، المستوطنات الجديدة. يعني وفق متابعتكم على الأرض، هل تقترب هذه الحكومة بالفعل من تنفيذ هذا المخطط؟
2: هي في الحقيقة هي منذ اللحظة الأولى بدأت بتنفيذ هذا المخطط. يعني لا يمكن النظر إلى كل ما فعلته هذه الحكومة من إجراءات ووسائل قانونية أو ما يتغلف باعتبارها وسائل قانونية إلا باعتباره ضم متدحرج. بأي معنى؟ بمعنى أن دولة الاحتلال هي فقط لم تعلن عن الضم باعتباره هو العنوان الكبير، ولكنها فككت هذا العنوان إلى إجراءات تفصيلية كلها تلتقي في نهاية الطريق عند مستوى الضم. لا يمكن النظر إلى جملة القوانين التي قدمتها والقرارات التي اتخذتها وجملة الإجراءات المرتبطة بإقامة المستوطنات وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي وحرمان الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات شاسعة وإقرار عمليات تسجيل الأراضي وتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية، إلا باعتباره طريق يؤدي إلى ضم الأراضي الفلسطينية وإخضاعها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها. هذا ما تحاول أن تفعل دولة الاحتلال دون إعلان رسمي، لأن العالم للأسف هو يكتفي فقط برفض العنوان الكبير وهو الضم، ولكن العالم لا ينظر إلى خطورة الإجراءات التي يعني تنفذها حكومة الاحتلال على الأرض، وهي كلها إجراءات تؤدي إلى ذات الفكرة مرة أخرى، وهي فكرة فرض السيادة على الأراضي الفلسطينية من أجل تقويض الكيانية السياسية الفلسطينية. يعني مرة أخرى دولة الاحتلال لم تترك أي عنوان صغير يندرج أسفل إطار الضم إلا ونفذته على الأراضي الفلسطينية. هي أخضعت الجغرافيا الفلسطينية بجملة الحواجز والإغلاق المكثف، ومنعت الوصول إلى مساحات شاسعة تقترب من ملايين الدرهمات للمزارعين والرعاة الفلسطينيين، وأحدثت تغييرا جوهريا في مسألة القوانين الناظمة لوضع الأراضي الفلسطينية. وبالتالي لا يمكن النظر إلى ما فعلته دولة الاحتلال إلا باعتباره يندرج في هذا الإطار الذي لم تعلن عنه تجنبا لإحداث نقاشات مع العالم. العالم للأسف مرة أخرى يعني يكتفي بانتظار الإعلان الكبير، ولكن دولة الاحتلال يعني فككت العنوان الكبير إلى عناوين صغيرة وباتت تعمل بها جميعا وفي ذات اللحظة.
1: شكرا جزيلا لك سيد أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، شكرا لك. أيضا من الأخبار التي تردنا مستمعينا ومشاهدينا، الهلال الأحمر قال إن طواقمه تعاملت في بيت لحم مع إصابة بالرصاص الحي في الفخذ عند حاجز 300، قدمت العلاج اللازم للمصاب قبل أن تجبر قوات الاحتلال الطاقم على نقله إلى الحاجز وقامت باعتقاله من داخل سيارة الإسعاف. متواصلون وإياكم مستمعين ومتابعين في ملفاتنا على أجندة نهار جديد الذي يأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا تتابعون نهار جديد عبر فضائيات فلسطين مباشرة. نذكر أيضا مستمعين بأن قوات الاحتلال تواصل اقتحام مخيم العين غرب مدينة نابلس، وكانت اقتحمت المدينة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية وعدة أحياء فيها. في مسافة يطا التي تتعرض لهجمة استيطانية واعتداءات متواصلة من قبل العصابات الاستيطانية بهدف إجبار المواطنين على الرحيل للاستيلاء على أراضيهم وتهجيرهم، مستوطنون قاموا بطرد المواشي في منطقة رحوم علي في مسافة يطا فجر هذا اليوم. في بلدة قصرة جنوب نابلس قامت عصابات المستوطنين في ساعات الليل بإزالة أعمدة الكهرباء من منطقة رأس العين، هذه المنطقة التي أقام المستوطنون فيها قبل عدة أشهر بؤرة استيطانية جديدة في محاولة للاستيلاء على هذه المنطقة. أيضا نذكر مستمعينا ومشاهدينا بعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والأوضاع التي يعيشها أبناء شعبنا هناك بفعل مواصلة الاحتلال إغلاق المعابر، عدم إدخال المساعدات والسماح بإدخالها، بحيث ما يدخل من مساعدات لا يلبي من 25 إلى 30% فقط من احتياجات المواطنين، وفق ما تحدث لنا في نهار جديد حسين مرتجى مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية. وفي ملف الأسرى مستمعينا ومشاهدينا، وهذا الملف الحاضر دوما على أجندة متابعتنا الإخبارية، نرحب بها السيد عبد الله الصغيري رئيس نادي الأسير، أهلا بك، صباح الخير.
3: صباح الخير لك وجميع متابعينا، أهلا بكم.
1: أهلا بك. تتصاعد سيد عبد الله المطالبات بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية في ظل المخاوف على حياته بعد أن قامت إدارة السجون بنقله إلى قسم ركافت، يعني كان مفترض أيضا أن تعقد جلسة للنظر بالإفراج عنه يوم أمس، هل من نتائج لهذه الجلسة وما هي الصورة في هذا الإطار؟
3: لا شك أن الوضع خطير جدا للأسير الدكتور أبو صفية وعدد من الكوادر الطبية وحتى الأسرى عموما يتعرضون إلى أوضاع خطيرة داخل السجون جراء الانتهاكات المستمرة والاستهداف الذي لم يتوقف على الإطلاق. الأسير أبو صفي أحد رموز الأطباء الذين اعتقلوا من داخل قطاع غزة ويعتقل دون تهمة ودون محاكمة، يتعرض إلى عملية استهداف عبر الاعتداءات المستمرة. قضيته قضية تخص كل الشعب الفلسطيني والعالم، كما هي قضية الأسرى التي يعني

0: تغيب الأسرى داخل المنطقة التي يضل عمليات الاستفراد المتواصل من قبل الاحتلال. وأيضا العالم لا زال يقف عاجز أمام توفير الحماية لهؤلاء المواطنين الذين مورست بحقهم مختلف أشكال التعذيب. لذلك هذه المطالبات يعني لم تأتي ثمارها حتى الآن بالرغم من كل الجهود التي تبذل من كل الجهات الحقوقية والقانونية. والاحتلال لا زال يتنكر لعملية الإفراج عن الأسير أبو صفية وكثير من الطواقم الطبية الذين يعتقلوا دون تهمة ودون محاكمة ويعتجلون في ظروف صعبة وقاهرة. هذه المحاكم التي يعني يتم استخدام فيها أدوات لاستمرار احتجاز الأسرى بتعليمات من قبل الجهات السياسية والعسكرية، وبالتالي كل أدوات الاحتلال تكرس في الانتقام من أسرى داخل المعتقلات الذين يعني يعيشون ضربا من الجحيم.
1: نعم، تفضل بالبقاء معنا سيد عبد الله الصغاري. نتحول الآن مجددا إلى استوديو الأخبار موجز بأهم وآخر الأنباء مستمعينا مع الزميلة ميساء أبو عرقوب. أهلا بك من جديد ميساء.
2: صباح الخير لك مجددا رحمي. أهلا بكم سيداتي سادتي. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين أمس بقصف الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 7. مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجع يقول إذاعتنا قبل قليل إن أكثر من 60 مليون طن من الركام في قطاع غزة، والاحتلال دمر أكثر من 80% من البنية التحتية وبنية الطاقة ناهيك عن تدمير ما يزيد من 30% من الأراضي الزراعية. خبراء في الأمم المتحدة يحثون إسرائيل على الإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي ورعاية الصحية المحتجزين تعسفيا في سجون الاحتلال. الاحتلال هدم أمس منزلين وخيمة وردم بئر مياه في بلدة يبطا، فيما سلم إخطارات بردم أبار أخرى في بلدة بتمر شمال الخليل. محكمة الاحتلال رفضت أمس الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة رفاعية شرق الخليل. والاحتلال اعتدى أمس على عدد من الشبان ونكل بهم في الطريق المؤدي إلى باب الأصباط بالقدس المحتلة. عصابات المستوطنين اعتدت مساء أمس على مواطنين في منطقة ينون التابعة لأراضي عقربة بنابلس، الأمر الذي أدى إلى إصابتهما بردود. الرئاسة تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. من المقرر أن يجري رئيس الوزراء محمد مصطفى عند 9:30 صباح اليوم جولة ميدانية في محافظة بيت لحم على رأس وفد وزاري. رئيس اللبناني جوزيف عون يزور واشنطن في 21 من تموز الجاري، وذلك بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران. وإيران تستهدف 3 ناقلات في مضيق هرمز، بينها ناقلة الغاز القطرية والسعودية، وهو ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. ختاما إلى حالة الطقس، أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق، وانخفاض طفيف اليوم على درجات الحرارة. إلى هنا موجز الأخبار، عودة من جديد إليك رحمي واستكمال ما تبقى من ملفات نهار جديد.
1: شكرا لك ميساء من جديد. أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا ونتابع وإياكم ملفاتنا على أجندة نهار جديد. نستكمل الحديث في ملف الأسرى ونرحب مجددا بالسيد عبد الله الصغاري رئيس نادي الأسير. أهلا بك مجددا سيد عبد الله.
0: تحياتي لك ولجميع المتابعين.
1: أهلا بك. نتحدث أيضا سيد عبد الله الصغاري، بعد فشل كنيسة الاحتلال مؤخرا في تمرير مشروع قانون يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى داخل السجون، يعني حدثنا عن طبيعة الاتصالات اليوم والجهد للضغط من أجل قيام الصليب الأحمر باستئناف زيارته للأسرى في ظل الواقع الصعب والمرير الذي يعيشونه داخل السجون.
0: يعني بالتأكيد لا زالت منظومة الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من كل الجهود التي تبذل للضغط على الاحتلال لاستئناف زيارات الأسرى من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي، لا زال الاحتلال يتنكر لهذه الجهود ويمنع منظمة الصليب الأحمر من زيارة المعتقلين. وكذلك كما تعلم فإن الأهالي لا يتمكنون من الزيارة، ولم يعد هناك إلا متنفس وحيد وهي زيارة المحامين التي أيضا يتم وضع رقيل وعقبات أمامهم. حاول الاحتلال الإسرائيلي تبرير مشروع

0: قانون كما مرر سابقا مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حاول تمرير هذا القانون عبر ما يسمى بكنيسة الإسرائيلية ولكنه فشل، ورغم أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد ألزمت الاحتلال بضرورة أن يبدأ الصليب باستئناف زيارته إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وبالتالي يعني الأوضاع لا زالت صعبة، وهذا يأتي في سياق عملية التستر وعدم الكشف عما يتعرض له الأسرى داخل السجون بالرغم من كل الشهادات الصادمة والمروعة والتي تأتي تباعا من داخل السجون التي تؤكد بأن الأوضاع مأساوية وأن الأسرى يتعرضون إلى الموت في كل لحظة. تبقى حقيقة يعني عملية الضغط الدولي الذي يجب أن يأخذ دوره أكثر وأن يكون هناك خطوات عملية جادة من أجل الحفاظ على القيم الإنسانية والمبادئ التي بنيت عليها منظمات حقوق الإنسان على مستوى الدولي، خاصة أن منظمة السيف الأحمر الدولي هي منظمة حيادية يجب أن تعمل كما تعمل في باقي العالم. يعني يستغل الصليب الأحمر في قطاع غزة سابقا للكشف عن مصير الأسرى الإسرائيليين، ولكنه حتى الآن لم يتمكن من دوره من القيام بدوره في زيارة الأسرى داخل السجون، الأمر الذي يعني يتطلب أيضا من الصليب الخروج عن حالة الصمت وأن يستخدم نفوذه كمنظمة دولية لتشكيل ضغط على الاحتلال لاستعادة الدور القانوني والحقوقي الذي نحن بحاجة له، والأسرى أيضا بحاجة له من أجل وضع حد لما يتعرضون له من وحشية وعدوانية وعمليات قتل وإعدام طالت أكثر من 100 معتقل فلسطيني حتى الآن من داخل غزة والضفة الغربية في الوقت الذي لا زال الاحتلال يعني يحتجز جثامين هؤلاء الشهداء ويمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة على وجه الخصوص.
1: نعم سيد عبد الله الصغيري، شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا في نهار جديد، شكرا جزيلا لك. أيضا نتابع في ملفاتنا مستمعينا ومشاهدينا، وفي الملف السياسي نتحدث حول الحراك السياسي في مواجهة تصعيد الاحتلال لعدوانه على شعبنا في الضفة وقطاع غزة. نرحب بها دكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أهلا بك دكتور، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: أهلا بك. يعني مع اقتراب انتخابات الاحتلال انتخابات الكنيسة، يعني يتصاعد عدوان الاحتلال على شعبنا، اعتداءات يومية من قبل الاحتلال وعصابات الاستيطانية، أيضا نتحدث عن الاعتقالات اليومية، الاقتحامات للمدن، استيطان متسارع، لو تحدثنا عن طبيعة الحراك في مواجهة هذا العدوان.
2: بدون شك يعني من الآن وحتى الفرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية القادمة في نهاية أكتوبر القادم يعني سنواجه تصعيدا ملموسا، وربما هذا التصعيد الممنهج الهدف الرئيسي منه ليس فقط كسب المعركة الانتخابية بالنسبة لأطراف المختلفة في إسرائيل التي تعتبر أن كلما زاد التصعيد ضد الشعب الفلسطيني وكلما زادت شعارات التطرف والعنصرية كلما كسب من الشارع الإسرائيلي الذي انزاح نحو التطرف والعنصرية والفاشية الجديدة. لكن الأهم من كل ذلك أن محاولات الائتلاف الحكومي الراهن هي ليست فقط في السعي لإعادة الحصول على الأغلبية من المقاعد في الانتخابات القادمة بقدر ما هو أيضا خلق أمر واقع في الضفة الغربية ليصبح أمر تغييره أو تجاوزه أمام أي حكومة إسرائيلية قادمة أمرا يبدو مستحيلا إن لم يكن غير ممكنا. ولذلك هذا التسارع في عمليات الاستيطان، مصادرة الأراضي، الضم التدريجي، التطهير العرقي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وأيضا زيادة إرهاب المستوطنين بهدف دفع المواطنين الفلسطينيين من الخوف والقلق إلى خارج فلسطين. هذه كلها إجراءات ومنهجة يترافق معها محاولات تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية بالاستمرار في مصادرة وسلب أموال دافع الضرائب الفلسطينية التي تشكل الأداة الرئيسية أمام الحكومة في يد الحكومة الإسرائيلية الفلسطينية لتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني. هذه السياسة اللي نشهد خطوطها الرئيسية منذ تشكل هذه الحكومة، لكن احنا عم نشوف تصاعد ملموس في بعض مظاهرها، وربما ايضا يعني هناك في هذا الانفلات العنصري والفاشي من الأصحاب المستوطنين له دلالة بالغة وكبيرة، خاصة لخلق فجوة أمام الرأي العام العالمي أن هناك خلاف سكاني وليس خلافا سياسيا ما بين الاحتلال وما بين الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم، يعني دكتور أحمد مجدلاني، من المواقف الدولية مؤخرا وزير خارجية بلجيكا أعلن عن صدور توجيهات رسمية قانونية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. يعني إذا ما تحدثنا عن أهمية ذلك وبرأيك في هذا التوقيت بالتحديد.
2: أنا أعتقد أنه الموقف الدولي يتطور بشكل مهم جدا، وهذا الموقف له تطور لأسبابه أيضا مختلفة، وهي أيضا انعكاس للوضع الداخلي في هذه البلدان التي يعني تشهد تحولا في الرأي العام، وخاصة عند القوى الحية والديمقراطية عند المؤسسات المجتمع المدني فيها، اللي بتشكل يعني قوة ضغط كبيرة على صانع القرار السياسي فيها. بلجيكا واحدة من الدول التي كنا نعتقد أنها مع موجة الدول التي اعترفت العام الماضي بدولة فلسطين في سبتمبر الماضي، عندما اعترفت 10 دول وازنة بدولة فلسطين بعد المؤتمر الدولي للسلام الذي عقد في إنديون في 20 سبتمبر الماضي. لكن احنا بنعتقد اليوم انه الموقف اللي عم تطور في بلجيكا وربما ايضا في بلدان اوروبية اخرى وفي بلدان اخرى، ممكن نشهد يعني هذا العام ايضا يعني عدد من الاعترافات في دولة فلسطين. بكل الاحوال اي اعتراف هو زيادة في مكسب تحصل عليه دولة فلسطين، وهو يعزز ايضا من مكانتها الدولية ومن مركزها القانوني بنظر القانون الدولي في الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية المختلفة.
1: نعم. أيضا دكتور أحمد مجدلاني، من جهة ثانية، ما هي آخر المستجدات فيما يتعلق بترتيبات إجراء انتخابات المجلس الوطني المقررة في نوفمبر القادم؟
2: يعني هناك يعني 3 مستويات من الإجراءات. الإجراء الأول هو ما يتعلق بالمرجعية القانونية التي ستجرى عليها الانتخابات الفلسطينية القادمة، وقد صدر بالفعل مرسوم الأول لتعديل القانون رقم 1 لعام 2007 للانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، والانتخابات التشريعية القادمة ستصدر سوف تعقد بناء على ذلك واستنادا للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وهذا يعني بنية تشريعية واضحة ومرجعية تشريعية واضحة بالنسبة له. أيضا جرى تعديل على هذا القانون بعدد أعضاء المجلس ل200 عضو، وأيضا اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل ونسبة الحسم 1%، مشاركة المرأة لا تقل عن 30% بالقوائم الحزبية، وتخفيض سن الترشح ل 23 عاما. أيضا صدر مرسوم آخر بناء على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية فيما يتعلق بنظام الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ل 150 عضو في خارج الوطن، وتجري الترتيبات والاستعدادات هذه الانتخابات حيث أمكن في ذلك. الموضوع الآخر هو فيما يتعلق في أيضا في الإعلان المرسوم الذي يحدد موعد للانتخابات، واضح تماما أن التوافق والنية لدى السيد الرئيس أن يكون يعني الانتخابات في نهاية الشهر أكتوبر نوفمبر القادم. وأخيرا والأهم هو الترتيبات اللوجستية التي يعني تقوم بها لجنة الانتخابات المركزية في الإعداد للانتخابات. وآخر لقاء يعني عقد ما بين اللجنة التنفيذية وبحضور الدكتور رامي الحمد الله رئيس لجنة الانتخابات المركزية، اللي أيضا جرى بحث العملية الفنية والإجراءات والعقبات التي قد تواجه العملية الانتخابية، وأيضا احتياج اللجنة ل 120 يوم بعد صدور المرسوم من أجل التحضير بالعد العكسي للأيام التي سيجري فيها الانتخابات. لذلك أنا أعتقد كل التحضيرات بهذا الاتجاه جاهزة، وإحنا أستطيع القول أننا جاهزون للذهاب للانتخابات، لكن يتبقى هناك مسؤولية كبيرة على المجتمع الدولي والعالم الذي يطالبنا دائما بالإصلاح السياسي والانتخابات والديمقراطة، أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتوفير البيئة والمناخ الملائمين لإجراء الانتخابات الحرة والمباشرة في كل الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية.
1: جزيل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا دكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، شكرا جزيلا لك. أيضا نتابع في ملف آخر على أجندة نهار جديد، مستمعينا ومشاهدينا، رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى يوجه بتكثيف الجولات الميدانية خاصة إلى المناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقومات الصمود. نرحب به السيد سامي حجاوي وزير الحكم المحلي، أهلا بك صباح الخير.
3: أهلا بك صباح النور.
1: أهلا بك. اليوم الحكومة تقوم بجولة في بيت لحم للإطلاع على احتياجات المحافظة، يعني نتحدث عن تفاصيل هذه الجولة وطبيعة التدخل الذي تقدم وزارة الحكم المحلي في هذا الإطار.
3: وزارة الحكم المحلي اليوم ضمن وفد وزاري في بيت لحم من أجل الاطلاع على احتياجات المحافظة، وكذلك الاحتفال بتوقيع اتفاقيتين هامتين، يعني اتفاقية لها علاقة بدعم من جمهورية كوريا في محافظة.
1: نعم سيد سامي، هناك تقطع في الصوت، لا نستمع لك جيدا. نعم يبدو أن هناك خلل في الصوت مع السيد سامي حجاوي، وكان يتحدث عن الوفد وزاري سيتوجه إلى محافظة بيت لحم هذا اليوم بهدف الاطلاع على احتياجات المحافظة. كان يتحدث عن توقيع اتفاقيتين هامتين ضمن هذه الجولة التي يقوم بها الوفد الوزاري. مجددا ينضم إلينا السيد سامي حجاوي. يعني يبدو أن هناك خلل في الاتصال، هذه الجولة هي ضمن الجولات العديدة التي يقوم بها رئيس الوزراء ووزراء الحكومة. كانت هناك جولات في محافظات أخرى، منها إلى محافظة الخليل، كذلك جنين، بهدف يعني دعم صمود أبناء شعبنا في ظل عدوان الاحتلال المتواصل الذي يستهدف كافة محافظات الوطن، وتحديدا ما جاء في جلسة مجلس الوزراء بالأمس من توجيهات لرئيس الوزراء بتكثيف مثل هكذا جولات ميدانية خاصة إلى المناطق المستهدفة من قبل الاحتلال وعصابات المستوطنين، والعمل من قبل وزراء الحكومة على توفير كل ما أمكن من مقومات لدعم صمود المواطنين وتعزيزهم.

0: الانتقال مستمعينا ومشاهدينا إلى ملف آخر على أجندة نهار جديد. استمرار حملة تطعيم وترقيم حوالي 63 ألف رأس من المواشي بموارد ذاتية. نرحب بيا دكتور رزق إسلامية وزير الزراعة، أهلا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير يا هلا.
0: يعني كيف تسير هذه الحملة وما هي أهميتها؟ حملة يعني تطعيم وترقيم 63 ألف رأس من المواشي.
1: إن الحقيقة حملتين في واحدة، الأولى تطعيم والثاني ترقيم. حقيقة وجود ترقيم وطني فلسطيني للماشية الفلسطينية أمر مهم جدا، وحقيقة تأخرنا قد نكون 20 سنة على هذا الموضوع. موضوع الترقيم مهم جدا حاليا، لأنه كثير من الاعتداءات الإسرائيلية اللي بتتم على المواشي منها قتل ومنها أيضا سرقة مباشرة، وبالتالي نجد صعوبة كبيرة جدا في متابعة المواشي التي يتم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين. وبالتالي وجود رقم وطني، هذا الرقم يتم عمله على الحيوانات، وبالتالي أخذ كود محلي ودولي، وبالتالي في المحاكم وغيره نستطيع أن نقول هذه أرقام فلسطينية، ونستطيع أن نترافع أمام المحاكم، وبالتالي هذا موضوع الترقيم مهم، هاي من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا من أجل تتبع الأمراض التي تتم في الحيوانات، وبالتالي يكون لدينا داتا بيز وسجل حقيقي لكافة اللي هي الأغنام والمواشي والأبقار الموجودة في فلسطين. في كل دول العالم هذا الشيء موجود، عندنا للأسف لم يكن موجود. كان في هناك محاولة في 2014 ل 2019 لعمل ترقيم وطني للمواشي الفلسطينية ولم تنجح، في حين الظروف مختلفة. مجموع مجوز اللي تم ترقيمه سابقا لم يتجاوز 30 إلى 40 ألف، إحنا اليوم في الأسبوع الثالث تجاوزنا عتبة 60 أو 65 ألف رأس، وهذا إنجاز حقيقة يسجل لوزارة الزراعة ولطواقم الأطباء البيطريين الذين يقومون على هذا الموضوع. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني له علاقة بالتطعيم. هناك مرض يسمى مرض الحمى القلاعي اللي هو السات 1، وهو متحور جديد لم يحصل من قبل، وبالتالي هو عمره أصلا على الكرة الأرضية لم يتجاوز 6 شهور. وبالتالي حصلنا على لقاحات، كان في هناك صعوبة كبيرة جدا أنه حصلنا على هذه اللقاحات عن طريق الأردن، وبدأنا اللي هي هذه الحملة ونحن مستمرين فيها. لكن في هناك صعوبات، ليست الحقيقة بسهل الأمر أنه أنت تصل لكافة المواشي اللي بتعدوا 700 ألف رأس غنم موجودة منتشرة في المناطق الجبلية وفي اللي هي في كافة مناطق الضفة الغربية. بتحتاج إلى لوجستيات عائلة يعني كبيرة، سيارات، طاقم كبير جدا. إحنا مستمرين في هذه الحملة إن شاء الله.
0: نعم، يعني من ضمن حديثك أشرت إلى الحمى القلاعية والمطعوم، بات متوفر اللقاح ضد هذا المرض.
1: اللقاحات كان في هناك مشكلة ليست فلسطينية، هذا متحور، وبالتالي تم تصنيع لقاح له في الأرجنتين. هذا اللقاح تواجد تقريبا في شهر 1 و2، حجم الطلب عليه كان عالميا كبير جدا. كان دورنا إحنا في بداية تقريبا في نص 5 بداية 6، لكنه تأخر هذا الموضوع علما بأن الحكومة رصدت مبلغ 2.8 مليون شيكل مباشرة بقرار مجلس وزراء من أجل الحصول على هذه المطاعيم. لم نتمكن، لكن أخذنا من حصة الأردن واللي إحنا بنقدم لهم حقيقة الشكر. قد طعمنا في المرحلة السابقة الأبقار لأنها أكثر حساسية، وطعمنا كافة الأبقار اللي هي تقريبا عددها حوالي 45 ألف رأس بقر. ومن ثم لما حصلنا على الجزء الآخر من هذه الطعومات انطلقنا في حملة تطعيم للمواشي. حاليا إحنا في طور شراء اللي هي المرحلة الثانية، تقريبا 200 ألف جرعة سيتم طبعا الحصول عليه خلال الأسبوع القادم، لكن لدينا 100 ألف جرعة الآن تم تطعيم منهن حوالي 65 ألف.
0: نعم. أخيرا سيد رزق، دكتور رزق، ماذا يعني أن تنفذ الحملة بموارد ذاتية، وهل هذه الموارد هي كافية لسد الاحتياجات؟

0: أنا أعتقد الحكومة كلها عم تشتغل الآن ضمن مواردنا المتاحة وإدارة الموجود. هذا هو فن إدارة الموجود. ليس كل شيء يحتاج إلى مانحين. إحنا حقيقة كدرنا انتماء ناسنا، وجود سيارات اللي هي الوزارة، هناك أيضا تعاون مع القطاع الخاص، هناك تعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين ونقابة الأطباء البيطريين، وبالتالي أعتقد هذا مسؤولية الكل الفلسطيني، مش مسؤولية فقط اللي هي وزارة الزراعة، وبالتالي الجميع تداعى للانخراط في هذه الحملة. مواردنا أعتقد صحيح قليلة، صحيح شحيحة، لكن بهمة الجميع نستطيع أن ننجز المستحيل.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات دكتور رزق إسلامية وزير الزراعة، شكرا لك.

من الأخبار التي تردنا مستمعينا ومشاهدين، البرلمان الإيرلندي أقر مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة بما فيها من القدس الشرقية. هذا التشريع ينص على منع استيراد السلع من مستوطنات الاحتلال تقع خارج ما تسمى بالحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، وتشمل كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بالصلة، فيما تعد إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي بهذا الحظر. كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود أيضا على إيرادات من مستوطنات الاحتلال اعتبارا من تشرين الأول. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل الشكر لفريق العمل في الإعداد ليت القدومي، في التنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية ثمالة أبو عرقوب، وفي الإخراج رمزي أبو ظاهر. كنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، تحياتي لكم ودمتم بخير.

الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. الاحتلال يدمر أكثر من 80% من البنية التحتية وبنية الطاقة وتكدس 60 مليون طن من الركام في قطاع غزة. الاحتلال يصيب شابا ويعتقله من داخل مركبة الإسعاف شمال بيت لحم. حملة للضغط على أعضاء الكونغرس المطالبة بالإفراج عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. الجيش الأمريكي ينهي ضرباته في هرمز وطهران، تتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق. من العناوين إلى التفاصيل. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد آخر مساء أمس بقصف الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 7، وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1076 والإصابات إلى 3474. إلى ذلك قالت جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة إن طواقمها شاركت في عملية إجلاء طبي ل 31 مريضا و60 مرافقا عبر معبر رفح الحدودي. قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى إن شعبنا في قطاع غزة يعاني من انعدام الأمن في ظل تواصل قصف الاحتلال على ما تبقى من مساحة لا تتجاوز نحو 30 إلى 35% من إجمالي مساحة القطاع.
1: يتم العمل على إنشاء نقاط توزيع بالقرب الأماكن نزوح المواطنين، وأيضا من المناطق الشرقية مناطق ما يسمى بالقرب من الخط الأصفر من أجل توفير المساعدة في هذه المناطق، من خلال مجموعة غزة للثقافة والتنمية تحديدا من خلال 5 نقاط توزيع رئيسية، وبالتنسيق مع الشركاء نقوم بتوزيع المساعدات الإغاثية، المساعدات الطارئة، نقوم بتوزيع مع هناك تحالف مع 5 مؤسسات وبتمويل من الأوتشا أيضا، يتم بتنسيق من الأوتشا وتمويل من الأمم المتحدة، نقوم بالتوزيع على الأسر المتضررة بشكل طارئ. يعني يتم الآن إبلاغنا عن وجود 10 عائلات نزحت بشكل عاجل من منطقة، على سبيل المثال منطقة التفاح شرق غزة، يتم المباشر التوجه وزيارة هذه الأسر.
0: وأعلن مرتجى أن أكثر من 60 مليون طن من الركام في قطاع غزة في ظل تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية وبنية الطاقة، ناهيك عن تدمير ما يزيد عن 90% من الأراضي الزراعية، ما يعكس واقعا مأساويا وحياة تكاد تكون معدومة.
1: نحن نتحدث عن أكثر من 60 مليون طن من الركام، تدمير أكثر من 80% من بنيتي الطاقة والطرق الرئيسية والبنية التحتية هنا في قطاع غزة، يعني ونشير أكثر من 98% تدمير حقيقي وسحق للأراضي الزراعية. نحن نتخيل أمثل هذه الأرقام، فعليا الحياة شبه معدومة. لذلك الحل الأمثل الضغط على الاحتلال بوقف جرائمه المتكررة في غزة، الضغط على الاحتلال بالانسحاب من قطاع غزة، الضغط على الاحتلال بالسماح بفتح المعابر ودخول جميع ما يحتاجه قطاع غزة.
0: قالت ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد إن تدخلات الوزارة في قطاع غزة انتقلت من نظام الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار، وأكدت أن العمل جار لتوفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة.
2: وفق تدخلات الوزارة في قطاع غزة انتقال منظم من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار، نعمل على توفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنى التحتية الموجودة في قطاع غزة. اليوم باتت الخيام الموجودة بناء على تعودها للتقلبات المناخية وفصول متعددة إلى الافتراء والضرر، وبالتالي تعمل الوزارة على إعداد خطة متكاملة لتحسين حياة النازحين الذين ما زالوا في مراكز الإيواء.
0: أطلقت جهات داعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة حملة شعبية تدعو المواطنين إلى التواصل مباشرة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس للمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون

الاحتلال، وتتضمن الحملة المطالبة بالإفراج عن 84 من العاملين في الكادر الصحي من قطاع غزة، بينهم الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان. وكان خبراء الأمم المتحدة قد حثوا إسرائيل على الإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي والرعاية الصحية المحتجزين تعسفيا. في المحافظات الشمالية أصيب شاب اليوم برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. في الخليل هدمت قوات الاحتلال منزلين وخيمة وردمت بئر مياه في بلدة يطا، فيما سلمت اختارات بردم آبار أخرى في بلدة بيت أمر شمالا. إلى ذلك رفضت محكمة الاحتلال أمس الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة رفاعية شرق الخليل. أكد وكيل وزارة السياحة والأثار صالح طوافشي أن نشر ما تسمى بالإدارة المدنية للاحتلال خرائط تحدد مواقع أثرية فلسطينية في مناطق جيم يأتي ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف التراث الثقافي الفلسطيني تمهيدا للسيطرة عليه وتهويده. وشار طوافشي إلى أن هذه الخطوة ترافقت مع مشاريع وقوانين وإجراءات إسرائيلية تستهدف ضم المواقع الأثرية الفلسطينية. أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو رديني التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وأكد أبو رديني وقوف دولة فلسطين قيادة وشعبا إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، ورفض جميع أشكال الإرهاب والعنف التي تستهدف المدنيين الأبرياء في كل مكان. وكان 18 شخصا بينهم 4 من أفراد الشرطة أصيبوا إثر انفجارين وقعا قرب وزارة السياحة في دمشق أمس. من المقرر أن يجري رئيس الوزراء محمد مصطفى عند 9:30 صباح اليوم جولة ميدانية في محافظة بيت لحم على رأس وفد وزاري. وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن الجولة ستشمل زيارة دار المحافظة وعقد عدد من الاجتماعات من بينها اجتماع مع رؤساء البلديات إلى جانب زيارة منطقة برك سليمان والاطلاع على مشروع مركز ريادة الأعمال ومتابعة سير تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظة. وكان رئيس الوزراء قد وجه بتكثيف الجولات الميدانية خاصة للمناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقومات الصمود. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض اليوم أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 من تموز الجاري، وذلك بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي. وجاء توقيع الاتفاق عقب محادثات استمرت عدة أيام بوساطة أمريكية وهدفت إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله جنوبي لبنان. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الدفاعات الجوية أسقطت صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران. كما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى إطلاق صفارات الإنذار في البلاد وأن دفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وكانت إيران قد استهدفت 3 ناقلات في مضيق هرمز بينها ناقلة الغاز القطرية والسعودية، وهو ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. هذا وأعلنت الخارجية القطرية استدعاء نائب السفير الإيراني في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية. من أخبار الرياضة، ودع منتخب مصر كأس العالم للعام 2026 بعد أن خسر أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب بنتيجة 3-2 على ملعب أتلانتا في إطار دور 16 من البطولة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صافي لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعين الكرام، إليكم تذكيرا بهم جاء فيها من عناوين.
الاحتلال يدمر أكثر من 80% من البنية التحتية وبنية الطاقة وتكدس 60 مليون طن من الركام في قطاع غزة. الاحتلال يصيب شابا ويعتقله من داخل مركبة الإسعاف شمال بيت لحم. حملة للضغط على أعضاء الكونغرس للمطالبة بالإفراج عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. الجيش الأمريكي ينهي ضرباته في هرمز وطهران تتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

هنا صوت فلسطين. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية. الفترة الصباحية مشوار صباحي منوع من صوت فلسطين حتى 11. تسمعون على 90.7 FM موجاتنا الرئيسية للإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.bs. أيضا بتشاهدونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine. اليوم مستمعينا في الفترة الصباحية رح نكون مع العديد من الموضوعات في الصحة النفسية. اليوم رح نحكي بما أنه هلأ في فصل الصيف وبتكتر المخيمات الصيفية، قديش اليوم المخيمات الصيفية فعلا بتشكل فرصة للترفيه والتفريغ النفسي للأطفال. دكتورة ربيحة أبو هلال أخصائية نفسية وتربوية ومستشارة أسرية ستحدثنا عن هذا الموضوع. أيضا في الصحة الجسدية، الناس اللي بتتناول المضادات الحيوية على عاتق الأهل خاصة للأبناء وبدون أي وصفة طبية، ما الأثار السلبية على الجسم لهذه المضادات العشوائية؟ وفي اليوم عنا مقال بقلم الدكتور جمال حرفوش، الطفولة على الحواجز، قراءة قانونية وإنسانية في وفاة الرضيع على بوابة دير عمار. رح نكون أيضا ضمن الفترة الصباحية مع المؤتمر الختامي لمشروع تمكين الشباب في المشاركة المدنية، اللي هو فعليا لطاقم بتنظيم من طاقم شؤون المرأة، واللي رح يختتم أعماله يوم غد الخميس. أيضا في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين على القرى، إحراق المستوطنين لمطعم قرب بلدتي اللبن الشرقية وعموريا جنوب نابلس. مواقع التراث العالمية كيفية حمايتها والحفاظ عليها من التلوث هي مسؤولية مجتمعية ما بين المواطنين الزائرين والجهات الرسمية. وأكثر من 1000 يوم من العدوان على وغزة لا تزال في مرمى النار. هذه الموضوعات وأكثر على طاولة البرنامج. في البداية اسمحوا لي أن أرفق لكم تحيات فريق العمل، ثمالة أبو عرقوب في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحاً.

نجدد تحية الصباحية لكم مستمعينا إنما كنتم ومتواصلين معكم عبر صوت فلسطين. صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا بسياراتهم ببيوتهم بأماكن عملهم. إن شاء الله بداية نهار جميلة لكم جميعا. في الحالة الجوية يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئا في بقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة مستمعينا في مختلف محافظات الوطن لهذا اليوم: في العاصمة القدس العظمى نهارا 27 والصغرى ليلا 18، في رام الله 26-17، في نابلس 28-19، أما في جنين 31-21، في طوباس 33-22، في الخليل 26-17، في أريحة العظمى نهارا 37 والصغرى ليلا 27 درجة، وفي الأغوار الشمالية 35-25، في بيت لحم 27-18، في طول كرم وقلقيلية 29-21، أما في سلفيت العظمى نهارا 27 والصغرى ليلا 18، في غزة وخان يونس 28-22، وأخيرا في رفح 29 العظمى نهارا والصغرى ليلا 21، والله تعالى أعلى وأعلم. ومن بعض التحذيرات من دائرة الأرصاد الجوية مستمعينا، تحذركم دائرة الأرصاد من خطر تعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة. دائما نتمنى السلامة لكم وين ما كنتوا مستمعينا.

متواصلين معكم مستمعين عبر صوت فلسطين. وفي أسعار صرف العملات لهذا اليوم، بحسب الأسعار العالمية الأخيرة، يصرف الدولار بثلاثة شيكل وخمسة أجورات، والدينار الأردني بأربعة شيكل وثلاثين أجورة، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شيكل وثمانية وأربعين أجورة. في أسعار الذهب عالميا، أونصة الذهب ب 4131 دولار، وجرام الذهب ب 133 دولار.

ومع تحديث الأول مستمعينا الكرام على أحوال الطرق لهذا الصباح، والبداية بمنطقة الوسط المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابة عطار القديمة كثافة سير، حاجز عين سينيا تفتيش للخارج، حاجز قلنديا أزمة للخارج، جبع أزمة للخارج أيضا، وطريق الجفت لك تفتيش. في محافظات الجنوب حاجز الكونتينر أزمة خانقة باتجاه الشمال، راس الجرة مغلقة، جرة الشمعة تفتيش وأزمة بالاتجاهين، سعير مغلقة، نبي يونس مغلق والفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق والعروب العجوري أيضا مغلق. أخيرا في محافظات الشمال بروقين مغلق، كفر الديك مغلق، جمعين مغلق، مفترق جيد تفتيش، دير شرف أزمة للخارج، طريق جنين نابلس تفتيش، وبوابة سيلة الظهر مغلقة للخارج أما للداخل سالك، وأخيرا عين شبلي مغلق في الاتجاهين. إذا كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين. دائما نتمنى لكم مستمعينا طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

نجدد التحية الصباحية مستمعينا عبر صوت فلسطين، ومتواصلين معكم في الفترة الصباحية.

وإلى الخبر المنوع مستمعينا لهذا الصباح في القدس وبيت مال القدس. تختتم المرحلة الثالثة من برنامج تأهيل التجار المقدسيين. في تفاصيل هذا الخبر، اختتمت وكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذية للجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس يوم أمس المرحلة الثالثة من برنامجها التدريبي في الكفاءة المهنية في الاستيراد والتصدير الذي تنفذه بالشراكة مع الغرفة التجارية الصناعية العربية في القدس. هذا وشملت الدورة 4 لقاءات تدريبية عقدت في مقر الغرفة التجارية بالقدس، واستهدفت رفع كفاءة التجار المقدسيين ولا سيما الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة من خلال مواكبة المستجدات في القوانين والإجراءات الجمركية، بما يساعدهم على الحد من الخسائر المالية وتقليل الاعتماد على الوسطاء. إذن يعني كل الشكر لبيت مال القدس على هذه اللفتة من أجل دعم المواطن المقدسي.

0: أنشطة متنوعة قديش فعلا بتساعد في التفريغ النفسي للأطفال خاصة بعد شهور طويلة من الدراسة؟
1: أكيد نحن جميعا حاليا في العطلة الصيفية وبعد انتهاء العام الدراسي، هون الطلاب أو الأطفال خلينا نحكي بشكل شخصي بيحتاجوا الأطفال إلى بيئة آمنة، خلينا نحكي تجمع بين الترفيه والتعليم، أو بالأحرى خلينا نحكي الترفيه والتفريغ، ومن خلال المهارات هو بيحصل عندهم التعلم لهم، وهون بتمنحهم فرصة كبيرة للتعبير عن أنفسهم واكتشاف قدراتهم. وهون بتأتي أهميتها، ليش أهمية المقيمات الصيفية؟ زي ما حكيت هي بتعمل تنمية القدرات عند الطلاب أو عند الأطفال بشكل خاص، هي مش مجرد بس وسيلة من أجل قضاء وقت فراغ، لا، هي تربية بتكون المفروض يتوفر فيها بيئة تربوية ونفسية تسهم في تنمية شخصية هذا الطفل وصقل مهاراته.
0: قديش دكتورة ربيحة كمان المخيمات الصيفية ممكن تلهي الأطفال عن الأجهزة؟ يعني احنا نشوف الأطفال عم بقضوا أوقات طويلة على الأجهزة، وبصراحة يعني بالصيف ومع العطلة الصيفية يعني بتهيألي انه راح يزيد، قديش حلو انه نلهيهم بشغلات تانية عشان نبعدهم نوعا ما عن الأجهزة.
1: وهذا هو الهدف انا برأيي، يعني كان قبلا أو في الزمن البعيد كثير في عنا مخيمات أو يطلعوا ويلعبوا طفل الأطفال خارج المنزل أو في المخيمات هاي، ولكن حتى ما كانوا حاصرين بس الشقق أو في البيوت أو حاصرين الشتات أو إنهم 24 ساعة شاتة، فإحنا بأمس الحاجة هاي الأيام للمخيمات الصيفية. أنا بدل ما ابني يقعد 24 ساعة على التليفون ما بعرف عايش بيحضره أو إيش المحتوى اللي هو عماله بتفاعل معه، لا، الأفضل إنه أنا أسجله في أقرب مخيم لحتى بالفعل ما يكون في عنده كثير من الأموم أو الأهمية النفسية من ناحية الأهمية الاجتماعية الأهمية التربوية، في كثير من الأمور اللي بتستدعي أنه يكون ابني في مخيم، وأكثر آفة اللي احنا عمالنا معيشة هي آفة الأجهزة الإلكترونية والشاشات اللي ما بنزلش هاي الشاشات من إيد الطفل أو الطالب عندنا. فالمفروض لا، اشتراكه في هاي المخيمات كتير بعطيه مساحة تربوية وأهمية نفسية لإله، وأمور كتير بحتاجها الطفل بعيدا عن هاي الشاشات.
0: نعم دكتورة، يعني تعلم مهارات جديدة وانعكاس على نفسية الأطفال، وقديش كمان ممكن تكون هاي المخيمات الصيفية كمان فرصة نذكر الأطفال في بعض القيم والمبادئ زي موضوع تعزيز العمل التعاوني والأعمال خلينا نحكي فيها التطوعية؟ قديش مهم نرجع هاي القيم عند أطفالنا اليوم في الوقت اللي تغيرت فيه الدنيا ويعني قل موضوع العمل التطوعي والأعمال المجتمعية هاي؟
1: أكيد كثير. أنا برأيي بالنسبة للوضع الحالي أو الظروف اللي إحنا عايشينها، أهمية أو تعلم هؤلاء الأطفال لمهارات جديدة، ولكن خلينا نحكي في الأساس يرجع إلى من يقيم هاي المخيمات والإدارة اللي بتقوم على هاي المخيمات وكيفية إدارتها، بحيث إنها تعطي كثير لهذا الطفل من تكوين صداقات جديدة له، تعلمه العمل الجماعي وروح الفريق، أيضا تعمل على تنمية المهارات الأخلاقية أو زي ما تفضلت العادات الصحية عنده من خلال احترام الآخرين، تقبل الاختلاف بين الأطفال أو بين الاختلاف مع الطرف الآخر. هون عندنا أيضا تنمية مهارات التواصل والحوار، وزي ما حكيت لك هذا بيرجع لإدارة المخيم والبرنامج اللي هي عاملة من أجل بالفعل أنه تخلق إنسان جديد، وما يكون هذا المخيم مرات بيكون عبء على طفل أنه أنا بدي أروح على مخيم، لا، هون إدارة المخيم هي القادرة على استجاب هؤلاء الأطفال بشتى الوسائل من حيث المهارات، من حيث التعليم، من حيث الأهمية الاجتماعية لهم في هذا المخيم.
0: نعم يعني دكتورة، وكمان أكيد هذا بنعكس على صحتهم النفسية، يعني لما الطفل يتعلم مهارات جديدة يبدأ يطبقها، مثلا يتعلم على أبسط

0: الأشياء أنه ممكن يتعلم كيف يزرع شتلة أو يعتني فيها. هاي الشغلات يعني كمان بترفع من مستوى المسؤولية عند الأطفال، وكمان بتذكرهم أنه في أنشطة تانية غير الأجهزة أنه ممكن يستغلوا وقتهم فيها.
1: شوف، احنا كان الأهمية كتير مهمة، اللي هي بتعمل بالنسبة للمخيمات تعمل على تعزيز شعور بالأمان والانضمام، بيخليه إنسان فعال أكثر، بخفف الضغوط النفسية اللي كانت نتيجة خلال السنة الدراسية والظروف المحيطة فيه. المخيم يعتبر هو مكان لرفع مستوى ثقته بذاته من خلال مشاركته بالإنجازات والمهارات اللي تقدم من خلال المخيم، أنا عن ذلك تنمية قدرته على التعبير عن مشاعره بطريقة صحية، عدا عن ذلك الحد من مشاعر العزلة والوحدة لإله، إلا أنه بنطلق المخيم برجع للمشاركة بينه وبين زملائه، عدا عن ذلك تعزيز المرونة النفسية والقدرة على التكيف كمان مع المواقف الجديدة اللي بيصادفها من في خلال المخيم. سبحان الله، المخيم أو في كتير طلاب بحبوه لأنهم ما بحسوا كأنهم مجبورين عليه، لا هم بروحوا من أجل الاستمتاع، من أجل تنمية قدراتهم، من أجل أنهم بوجدوا في هذا المخيم المساحة الآمنة والإطمئنان من حيث المشاركة ما بين الأطفال بين بعضهم بين مدربينهم، بعلموهم القيادة. في كتير فوائد لو بدي أحصيها للمخيمات الصيفية وبتجع في فيها، وأنا إلي خبرتي يعني بعد هذا، أنا كنت في يوم أيام في مخيمات بتعملها، بس لا حلو الذكرى الوايم شيء في القدس، كنا سباحة، كنا لعبة شطرنج، لليوم أثارها لسه مرسومة عنا ومش عمالنا نتخطاها. يعني بكون قاعدة نحكي مع أولادي أنه أنا كنت في مخيم صيفي، المخيم الصيفي عملني وبالفعل عمل إنسان تاني وهو طبعا طفل طبعا. من حي.
0: وهون منحكي دكتورة ربيحة مش بس على المخيمات الصيفية، على الأنشطة المختلفة، يعني في مرات بيكون حتى مخيمات صيفية مجانية، خلينا نحكي مش شرط إنه الأهل يتكلفوا، في موجود مبادرات شبابية عاملة مخيمات صيفية، يعني سمعنا عن أكم من مخيم. وكمان الأنشطة الثانية، يعني مثلا إذا في ندوة، في حدث ثقافي، حلو كمان إنه نكون مع أطفالنا في هاي بهاي الفعاليات عشان كمان نعزز الروابط الأسرية. هون
1: أول إشي شكرا كثير لهاي المداخلة أو هذا السؤال، أتمنى في كل بقعة جغرافية فلسطين أن يكون هناك مخيم للأطفال لتجميعهم، زي ما حكينا لأسباب اللي حكيناها، لأنه هدول الأطفال بحاجة إنهم ما يكونوا مسجونين داخل البيوت. إحنا وأنت شايف حاليا ظروفنا أو الشعب الفلسطيني ومعظمنا صرنا من خلال مكعبات إسمنتية، من خلال البيوت محشورين، ما كنا زي قبل إنه يقدر الطفل يطلع ويمارس
0: مفهوم الحارة وال زي ما كنا زمان يعني قاعد بتلاشى نوعا ما.
1: أيوة ما يعني هاي هي الطفولة، أنا برأيي إنه أنا ألعب بالحارة بالتراب بكل شيء، إنه أنا أعمل من لا شيء شيء، وإحنا أطفال كنا لما لا يشتغل. فالمفروض إنه المبادرة تكون من جميع المؤسسات على مستوى الوطن والجمعيات، إنه يكون في كل بقعة جغرافية في فلسطين إنه يكون مخيم قادرين الطلاب على الالتحاق فيه بدون تكاليف مادية، بدون الرسوم العالية، لأن عمالنا من مخيمات عملها بتطلب بالعالي ما بقدر.
0: صح مظبوط، هاي المخيمات الخاصة، ولكن أنا حكيت عن الأشياء العام يعني اللي بتكون مجانية، وفعليا لو ما كان في هناك مخيمات يعني في قديش في حدائق عامة، يعني كمان حلو انه الاهل ياخذوا يخصصوا وقت للأسرة. يعني انا بتذكر زمان يعني ما فيش كان يوم خميس او احد ما نطلع كل العيلة، هذا الموضوع صرنا نشوفه شوي مختلف هاي الأيام، إنه خلص الأولاد بيطلعوا لحالهم والأهل لحالهم، بس هذا فعليا بزيد من الفجوة بين أفراد الأسرة، يعني بزيد الفجوة بين الأطفال وأهاليهم. يعني حلو يكون عند الطفل كمان حس بالمسؤولية العائلية أو الالتزام العائلي.
1: ضروري نحكي إنه أهم شيء هي البيئة المنزلية قبل أي مخيم، أنا أوكي بإنسان مشغول، أنا لازم أوجد البديل لإبني. أنا أعطي ابني في من خلال أسبوع يوم لإله، يوم إني أطلع أنا وياه، نطلع العائلة بشكل جماعي، نقعد في أي مكان نحس فيه إنه في لنا حرية، حرية طبعا بحدود لإلنا، إنه يلعبوا لأماكن منتزهات أو زي ما تفضلت في عنا نوادي. حاليا في عنا كثير من المؤسسات أو الملاعب الرياضية اللي ممكن بالفعل نقوم على تنمية مهارات أولادنا ونشاركهم في أهدافهم، نشاركهم في هواياتهم، نكون معاهم قلبا وقالبا لحتى بالفعل يكون هناك الانتعاش الطفولة عندهم، ونخليهم على قدر من المسؤولية وتبقى ذكرى حلوة في حياتهم.
0: أكيد أكيد، ما هي الذكريات يعني، هي بالنهاية إحنا بنكون عم نكون ذكريات ممكن يعني تبسطنا هيك لما نكبر نتذكر هاي الأيام. أنا بدي أشكرك كتير دكتورة ربيحة على المداخلة الجميلة واللطيفة، أخصائية نفسية وتربوية ومستشارة أسرية دكتورة ربيحة أبو هلال، شكرا جزيلا.
1: أهلا يا دكتور. هلا
0: يعطيك العافية.

إذن مستمعينا مكملين معكم على صوت فلسطين. بعد الفاصل رح نكون مع تناول المضادات الحيوية من قبل الأطفال على مسؤولية الأهل فعليا وبدون وصفة طبية وأثارها النفسية على صحة الأطفال.

0: إذا مستمعينا متواصلين معكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.7 100.1 FM. اليوم في فقرتنا بالصحة الجسدية رح نحكي عن ظاهرة مقلقة نوعا ما، يعني فعليا وبتهدد الصحة الجسدية لأطفالنا وأبنائنا، ظاهرة شراء الأهل للمضادات الحيوية من الصيدلية عند إصابة الطفل بأي وعكة صحية وبدون استشارة طبية أو بدون روشتة. يعني فقديش هذا ممكن الإشي يأثر على أجسام أطفالنا مستمعينا؟ هذا الموضوع رح نناقشه مع الدكتور فراس عواودة، طبيب أطفال وطوارئ. دكتور فراس صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: الله يسعد صباحك أستاذ وليد، أنت وجميع مستمعين إذاعة صوت فلسطين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني دكتور اليوم نحكي عن المضادات الانتيبايوتكس وكيف الناس بتتناولها بطريقة عشوائية. كتير منشوف مرات الأهل بشوفوا مثلا حدا من ولادهم بسعل أو ساخن شوي، عطول بتوجهوا للصيدلية وبحكوا له أعطيني أي نوع مضاد لهي الحالة، وهم مش عارفين إذا الفيروس هو فيروس ولا بكتيريا ولا إيش.
1: أحسنت أستاذ وريد، هون لازم إحنا نركز على عدة نقاط أساسية. أول إشي لازم نفرق بين الفيروس والبكتيريا، وهذا الإشي بيكون عن طريق زيارة أقرب مركز صحي. أول نقطة لازم دائما نعرف هل هو الطفل مصاب بالفيروس والبكتيريا زي ما تفضلت. ثاني شغلي لازم نعرف إنه معظم أمراض الشتاء وبتكون عبارة عن إنفلونزا، هي التهابات بتكون فيروسية، ونعم من رب العالمين انه الاطفال اقل من سنتين 95% من الرشحات والانفلونزا بتصير عندهم بتكون عباره عن امراض فيروسيه وليس بكتيريه وليس بحاجه الى مضاد حيوي. المضادات الحيويه تقتل بكتيريا فقط ولا تؤثر ابدا على الفيروسات، اعطاؤها في حاله الفيروس لن يشفي الطفل بل سيضره لأن لها أثار سلبية كثيرة. الأثر السلبي الأول لمقاومة المضاد الحيوي، من لما نأخذه بشكل كثير عند استخدام المضاد الحيوي دون حاجة تتعرف البكتيريا الطبيعية في الجسم عليه وتتمحور معه، يعني بتصير إنها بتأخذ على الجسم والجسم ببطل بتأقلم عليها وببطل يعتبرها مضاد حيوي قوي لما نأخذ المضاد الحيوي بشكل كثير. النتيجة في المستقبل لما يصاب الطفل لا سمح الله بمرض بكتيري حقيقي خطير، هاي المضادات الحيوية ما رح تأثر معه، وهون بنصل لمرحلة عجز طبي مع الطفل.
0: نعم، وبالإضافة لتأثيرها على الأجهزة الأخرى زي الكلى ويعني الأجهزة الثانية الموجودة بالجسم. دكتور كمان أيضا يعني تأخر بالعلاج وعدم فعالية هذا الدواء مع الحالة الصحية.
1: بالضبط، هو في حال أنه أخذنا في حالة الفيروس مضاد حيوي رح تطول مدة فترة علاج الفيروس، لأنه أصلا البكتيريا المضاد الحيوي بقتل البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، غير تأثيرها زي ما تفضلت على الكلى، كثرة أخذها بتأثر بشكل قوي على كلى الأطفال وعلى أمعاء الأطفال من خلال قتل البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، وهون بصير مع الطفل إسهال كثير بالإضافة إلى الفيروس معه لأنه أخذنا مضاد حيوي على عاتقنا، غير أنه بضعف مناعة الطفل الطبيعية الموجودة في الأمعاء. ليش؟ لأنه هي البكتيريا المفيدة اللي بتقوي وبتعطي الجسم مناعة من أجل أنه يقتل البكتيريا، والمضاد الحيوي لما نأخذه رح يقتلها جميعا لأن المضاد الحيوي بقتل البكتيريا النافعة والضارة في أغلب الأحيان. في بعض الحالات رح يصير في أيضا أعراض حساسية مفاجئة زي طفح جلدي وضيق تنفسي وتسمم دوائي بسبب الجرعات العشوائية. يعني ممكن يشتروا مثلا الأوبمين أو الأزكير وبعطوا مثلا جرعتين ثلاثة أربعة، بشوف الطفل يتحسن، هو بيكون مش تحسن، بيكون قتل جميع البكتيريا النافعة في الجسم، الطفل فرفش يومين ثلاثة، لكن هذا بيأثر على مناعته المستقبلية بشكل كامل، لأنه الجسم بتأقلم على نوع المضاد الحيوي.
0: نعم.
1: ولما لا سمح الله بيكون بحاجة هذا المضاد الطفل، بيكون اوريدي الجسم اتعود عليه ومش راح نصل إلى العلاج الطبي بشكل ممتاز.
0: نعم.
1: ممتاز زي ما هو مطلوب.
0: طيب اليوم دكتور بدنا نوجه بعض النصائح للأهل، وكمان حلو نصب على الأطباء الصيادلة يعني كمان، وكمان نوجه لهم رسالة بخصوص هذا الموضوع.
1: والله يعني إخوتنا الأطباء الصيادلة هم اليوم صاروا يعني بحاولوا قدر الإمكان إنهم يكونوا في جانب الأطباء يعني وما زملائنا، لكن في بعض من الأحيان للأسف بيجي الأهل، يعني أنا كنت جار لصيدلاني، بيجي الأهل الصيدلاني بيحكي له يا عزيزي مش بحاجة الطفل إنه يأخذ مضاد حيوي، الأهل بيقول له أنا بدي أخذه على عاتقي. للأسف يعني بصل لدرجة إنه صيدلاني عاجز على إقناع بعض الأهالي إنه المضاد الحيوي مش زيه زي الرشح، مش بس اللهم أكمل التروفين أو فلو تأخذه للرشحة أو للإنفلونزا. ففي عاتق كبير بقى على أهل وعلى الأهل، واقتناع الأهل إنه كل قحة وكل سعلة وكل ارتفاع بسيط في درجة الحرارة الطفل بحاجة إنه مضاد حيوي، وهذا أكبر خطأ بنشوفه لما الطفل يجينا على المستشفى ونشوف عنده مقاومة لجميع المضادات الحيوية من كثر ما الأهل أعطوه مضادات حيوية. ففي هذه الحالة بصير نعطيه المضاد الحيوي بالوريد حتى يصل إلى مرحلة الشفاء من كثر ما أخذوا الأهل مضادات حيوية على عاتقهم.
0: يعني بتمنى انه هاي الرسالة تكون وصلت، وكمان يعني زي ما بنعرف يعني دكتور فراس انه يعني كل هاي المضادات الحيوية هي مواد كيماوية يعني ضارة للجسم، اذا ما اتخذت للغرض المطلوبة منه يعني بدها تصفي هي ضرر على الجسم، بس فقط ادخال مواد كيماوية والأدوية بشكل عام يعني. وفي ادمان دوائي، في ناس بتعاني من موضوع الادمان الدوائي للأدوية المختلفة، لأنه بتصير بعد فترة من الاستخدام تقتنع إنه الإشي نفسي مش يعني مش بأثرش بشكل مباشر على الجسد.
1: بالضبط بالضبط. أي أخذ جرعة دوائية هو زي ما تفضلت حضرتك، جميع الأدوية هي مواد كيميائية مصنعة. فأنا إيش أضيف لجسمي غير الدواء اللازمني زي أكامول، زي مثلا الفلول بارافلو لازم الإنفلونزا، أقعد أدخل كمان أدوية أخرى مثلا مضادات حيوية أخرى نوع نوعين. فيكتفي أنه الإنسان يأخذ في حالة الرشحة البسيطة الإنفلونزا أو الفيروس خفضات حرارة لمدة 48 إلى 72 ساعة يومين لثلاث، ومعالجة الأعراض إذا كان هناك سعلة مثلا يأخذ دول الحساسية للسعلة يخفف منها، لكن ليس أبداً بحاجة مضاد حيوي.
0: وزي ما بيحكوا كمان دكتور إنه الواحد طبيب نفسه يعني كمان ممكن هو يعرف شو ماله ويعالج المشكلة بدون دواء، يعني مرات وجع الرأس بيكون سببه قلة نوم أو قلة شرب مي أو مثلاً كسل أو جلوس لفترات طويلة، يعني كمان الواحد مع تقدم العمر بصير يعرف يصير يميز إيش ماله كيف ممكن هو يعالج حاله. وفي حالة الرشح كمان ما بدنا ننسى الأشياء الطبيعية اللي بترفع فعليا من المناعة زي عصير الليمون وغيره وكل الأشياء الغنية بفيتامين سي.
1: بالضبط، عشان هيك احنا بنوعي احنا وياك إن شاء الله الناس إنه الرشح هو فيروس وليس هو ليس بحاجة لمضاد حيوي إذا كان الإنسان عنده العلم الكافي. فزي ما تفضلي هو لازم يكون طبيب نفسه، وطبيب نفسه في الاتجاه الصح مش طبيب
0: طبعاً.
1: نفسه ما لا سمح الله صار معه أي إنفلونزا يروح يجيب اللي بسموها عنا يعني منتشرة في الخليج، أي إنسان بصير معه إنفلونزا بده يروح أجيب المضاد الحيوي الحب في اليوم. طبعا للأسف هاي صارت زي الأكامول عنا، يعني الإنسان بروح بيشتريها بيشتري حب البخبخ في اليوم اللي هي زي الأزكير أو زي الأزميكس، فبيخذها كأنها أكامول عادي. يعني للأسف هذه كثير الظاهرة منتشرة، ونأمل أنه من الإخوة الصيادلة برضو أنهم يحاولوا يقللوا من حدة هذا الموضوع. ليش؟ لأنه زي ما تفضلت وتفضلنا 80-90% من الرشحات والإنفلونزا بتكون عبارة عن مغذية فيروسية وليس بكتيريوية وليس بحاجة إلى مضاد حيوي.
0: نعم. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هاي المعلومات والتفاصيل والإيضاحات والنصائح كمان دكتور فراس عواودة طبيب الأطفال والطوارئ، شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية. إذن مستمعينا فاصل قصير، وبعد الفاصل سنكمل ملفاتنا من الفترة الصباحية.

0: ينفض يا شعبي ركاب الموت حي يا شعبي.
1: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.700.1 FM. وبعد موجز الأخبار مباشرة راح نكون مع مقال بعنوان الطفولة على الحواجز، قراءة قانونية وإنسانية في وفاة الرضيع على بوابة دير عمار نتيجة تأخر سيارة الإسعاف على الحاجز العسكري الإسرائيلي على بوابة دير عمار. سنناقش هذا الموضوع مع البروفيسور الدكتور جمال حرفوش رئيس المركز الأكاديمي البرازيلي للأبحاث. أما الآن ننتقل مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة من صوت فلسطين، ستقرأه الزميلة ريم داودي. ريم صباح الخير.
2: صباح الخير لك وليد، وصباح الخير لجميع المستمعين. استشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين أمس بقصف الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 7. مجموعة غزة للثقافة والتنمية تؤكد أن أكثر من 60 مليون طن من الركام في قطاع غزة، وأن الاحتلال دمر أكثر من 80% من البنية التحتية وبنية الطاقة، ناهيك عن تدمير ما يزيد عن 90% من الأراضي الزراعية. حملة للضغط على أعضاء الكونغرس للمطالبة بالإفراج عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. خبراء الأمم المتحدة يحثون إسرائيل على الإفراج الفوري عن الطبيب حسام أبو صفية وجميع العاملين في القطاع الصحي والرعاية الصحية المحتجزين تعسفيا. الاحتلال يصيب شابا ويعتقله من داخل سيارة إسعاف شمال بيت لحم. الاحتلال هدم أمس منزلين وخيمة وردم بئر مياه في بلدة يطا، فيما سلم اخطارات بردم أبار أخرى في بلدة بيت أمار شمال الخليل. محكمة الاحتلال رفضت أمس الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة الرفاعية شرق الخليل. الرئاسة تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. يجري رئيس الوزراء محمد مصطفى عند 9:30 صباح اليوم جولة ميدانية في محافظة بيت لحم وعلى رأس وفد وزاري. الرئيس اللبناني جوزيف عون يزور واشنطن في 21 تموز الجاري، وذلك بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط صباح اليوم سيارة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران. وإيران تستهدف 3 ناقلات في مضيق هرمز، بينها ناقلة الغاز القطرية والسعودية، وهو ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. وأخيرا إلى حالة الطقس، أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق، وانخفاض طفيف اليوم على درجات الحرارة. في الختام العودة للفترة الصباحية مع زميل وليد خروفي. وليد
1: شكرا ريم. ومستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين على 90.700.1 FM، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.bbc.bs. وما تنسوا تتابعونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين Voice of Palestine في قائمة المحليات. وفي تحديث آخر مستمعينا على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، حاجز قلندي أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج أيضا. في محافظات الجنوب راس الجورة مغلقة، وسعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، الفوار مغلقة، جسر بيت أمر مغلق، والعروب العجوري أيضا مغلق. في الشمال بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، وأخيرا عين شبلي مغلق في كلا الاتجاهين. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق. دائما نتمنى لكم طريق السلامة مستمعينا، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: وإلى أجندة البرنامج سنتحدث اليوم مستمعينا عن مقال بقلم الدكتور جمال حرفوش تحدث عن الطفولة على الحواجز بين القراءة القانونية والإنسانية في ظروف استشهاد الرضيع على بوابة دير عمار. نرحب بالبروفيسور الدكتور جمال حرفوش رئيس المركز الأكاديمي البرازيلي للأبحاث. صباح الخير دكتور جمال وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير أستاذ وليد.
0: يسعد صباحك بكل الخير دكتور. يعني إذا ما تحدثنا عن المقال وظروف استشهاد الطفل الرضيع أحمد معروف زيد ابن الأربعة أشهر بسبب تأخر سيارة الإسعاف لأكثر من ساعة عبر حاجز دير عمار الاحتلالي.
1: أخي الأستاذ وليد، بداية أنا أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بأسمى آيات التهنئة والتبريك لإذاعة صوت فلسطين بمناسبة الذكرى 32 لانطلاقتها. هذا المنبر، هذا المنبر الوطني الأصيل الذي كان وما زال صوت الحق والضمير الفلسطيني النابض.
0: شكرا دكتور.
1: طبعا الشكر موصول لبرنامجكم المتميز في فترة صباحية ولك شخصيا ولجمهور المستمعين.
0: شكرا لك
1: أخي وليد. بخصوص المقال الذي نشرته قبل يومين 6/7 الطفولة على الحواجز قراءة قانونية وإنسانية في وفاة الرضيع على بوابة دير عمار، طبعا أنا قرأت الخبر، خبر استشهاد الطفل الشهيد أحمد معروف، وتابعت جميع الأخبار المتعلقة بهذه الجريمة، جريمة الاحتلال ضد الطفولة الطفل الفلسطيني أمام بوابات الحقد الإسرائيلية على مدخل بلدة دير عمار. تأثرت شخصيا وبشكل عميق جدا بهذا المشهد المحزن الذي بكل معنى الكلمة يعتصر له القلب.
0: نعم.
1: قررت ألا أكتب مجرد مقال، بل قررت أن أكتب مرافعة باللغة البرتغالية.

0: البرتغالية ومن ثم قمت بترجمتها إلى اللغة العربية.
1: حلو.
0: هذه المرافعة كانت نيابة عن الطفل الشهيد أحمد معروف زيد. طبعا لعلي أستطيع نقل صورته وصورة عذاباتنا إلى هذا العالم الظالم الصامر.
1: نعم.
0: طبعا
1: يعني بدنا نشكرك على هاي اللفتة الجميلة، يعني أنه فعليا ترجمت هاي القصة، يعني فعليا كتير شيء مهم كمان أنه في دول العالم تعرف إيش عم بيصير عنا، وكمان من خلال المرافعة يعني بتمنى أنه تكون توصل مع الجهات القانونية، لأنه فعليا صار أكثر من اختراق للقوانين الدولية في هاي الحادثة تحديدا.
0: أخي أستاذ وليد، طبعا أنا حصلت على اللم الشمل الفلسطيني من فترة وجيزة، أسكن في فلسطين من عام 2022. طول حياتي وأنا أقوم بنشر عذابات وكل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للمجتمعات في أمريكا اللاتينية، المجتمع خاصة البرازيلي.
1: نعم.
0: طبعا هذا المقال أنا كتبته بالأصل باللغة البرتغالية ومن ثم ترجمت للغة العربية. تناولت بهذا المقال بعض النقاط المهمة مثل الحواجز كأدوات للقتل البطيء. هذه الحواجز العسكرية الإسرائيلية لم تعد مجرد نقاط تفتيش.
1: نعم.
0: هذه البوابات أصبحت حدودا فاصلة بين الحياة والموت. هذه البوابات بوابات حقد تمنع المرضى وتؤخر سيارات الإسعاف وتصادر الحق الأعلى للإنسان هو الحق في الحياة. عندما مثلا أنقل هذه المعلومة للمجتمعات اللاتين أمريكانو يعني بتعجبوا. نقطة أخرى، يعني جريف بوابة دير عمار إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة منذ أشهر، يعني عقاب جماعي وتأخير رضيع في حالة طوارئ طبية، ليست حادثة عرضية بل هي نتيجة لسياسة ممنهجة حولت مسار العلاج إلى مسار للموت، وهذا خطير جدا.
1: التعرض لسيارات الإسعاف ومنع المواطنين من الوصول إلى المراكز الطبية، يعني أي قانون دولي أو أي نص من هالتشريعات يعني بنص على هالحكي انه طفل يستشهد وهو في طريقه للعلاج؟ طيب الطفل منعوه يمرق، طب وسيارة الاسعاف اللي هي اصلا يعني مذكورة في كل القوانين الدولية تسهيل مهمة يعني طواقم الاسعاف والنجدة بشكل عام؟
0: طيب اخي العزيز، حصان الطفولة في القانون الدولي الأطفال لهم حماية مضاعفة في اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة. مصلحة الطفل الفضلة يجب أن تعلو فوق أي اعتبارات أو ضرائب أمنية أو عسكرية.
1: نعم.
0: أن المسؤولية القانونية عن استشهاد هذا الطفل يعني لا تقتصر على الجندي الذي أغلق البوابة ميدانيا، بل تمتد لتطال مستوى القيادة وصناع القرار الذين يفرضون سياسة الحصار والخنق على البلدات الفلسطينية. يعني للأمانة ما يحدث مع الشعب الفلسطيني هو عقاب جماعي. القانون الدولي الإنساني في مثل هذه الحالات يفرض تسهيل مرور الحالات الطبية فورا عندما يتم تعطيل وصول رضيع للعلاج وتكون النتيجة وفاته، فنحن هنا أمام إهدار للحق في الحياة. إذا ثبت الرابط، يعني إذا ثبت الرابط السببي بين التأخير والوفاة، فهذه جريمة حرب تستوجب ملاحقة الفاعلين وكل من أصدر الأوامر ضمن سلسلة. يجب فضح جرائم الاحتلال في جميع المحافل الدولية. يجب تفعيل دور السفارات الفلسطينية بنقل هذه الأخبار لتلك المجتمعات التي تمثل هذه السفارات دولة فلسطين فيها. جريمة يعني لا تغتفر بكل معنى الكلمة.
1: نعم. يعني احنا بالنهاية يعني هذه الحادثة ممكن ان تتكرر، وحدث يعني قبل فترة في الخليل يعني كمان ارتقاء طفل وهو مع والده ووالدته داخل السيارة.

0: يعني الاستهدافات المباشرة للأطفال. يعني كمان قصة الطفل أحمد هو استهداف مباشر، يعني في سيارة إسعاف أكيد كانت مشغلة يعني الألارم أو الزمور الخاص بالسيارة أنه في حالة طارئة يستدعي وصولها للمستشفى، ومع ذلك تجاهلت فعليا قوات الاحتلال هذا الموضوع وأخرت السيارة، خلتها زي باقي السيارات.
1: أخي العزيز، احنا يجب علينا كفلسطينيين التركيز وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني للعالم، لهذا العالم الظالم الذي يتغنى بحقوق الإنسان. احنا لازم نركز على البوابات الحديدية التي تقام على مداخل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية. هذه البوابات ليست منشآت معدنية، بل هي أدوات تؤثر يعني بصورة مباشرة في الحياة اليومية للسكان. فعندما تغلق هذه البوابات فإنها تعني يعني تأخير الموظف عن عمله، والطالب عن جامعته، والمزارع عن أرضه، والمريض عن مستشفاه، وسيارة الإسعاف عن أداء رسالتها الإنسانية. ويعني ولذلك فإن أثرها يتجاوز الجانب الأمني ليصل إلى أبعاد الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
0: يعني سياسة العقاب الجماعية في البوابات، يعني في أكثر من قرية يعني محكمة في البوابات، زي مثلا إذا ما تحدثنا عن قرية بيت إكسا، قرى شمال غرب القدس، وأيضا يعني قرية دير عمار، وجميع القرى يعني تشهد نفس الحالة. يعني
1: أخي العزيز، سياسة الاحتلال الإسرائيلي بوضع البوابات الحديدية على مداخل القرى البلدات المدن الفلسطينية هي سياسة ممنهجة. تعرف مثلا إغلاق مداخل البلدات يعني لا يعطل حركة الأفراد فقط، بل يضرب مثلا الاقتصاد المحلي.
0: طبعا بيصير لها صعوبة للتقييد
1: حركة المواطنين، والمصانع بتتأخر في توريد المواد، والمزارعون مثلا قد يفقدون مواسمهم الزراعية إذا تعذر الوصول إلى الأراضي مثلا في الوقت المناسب، فضلا عن مثلا ارتفاع تكاليف النقل بسبب اضرار المواطنين لاستخدام طرق اطول واكثر كلفه. في عندنا الجانب الاجتماعي، وهذا مهم جدا. يعني هذه الاجراءات مثلا تؤدي الى عزل المجتمعات الفلسطينيه عن بعضها البعض.
0: نعم.
1: فبعزل المجتمعات الفلسطينيه عن بعضها تضعف الروابط الاجتماعية، مثلا بتزيد من صعوبة الوصول إلى الجامعات والمستشفيات والمحاكم والدوائر الحكومية، وهو ما ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين بصورة مستمرة. نحن الشعب الفلسطيني شعب مكلوم مظلوم.
0: نعم.
1: يجب أن ننقل هذه الصورة للمجتمعات الغربية في أمريكا اللاتينية، في جميع أنحاء العالم.
0: نعم. دكتور يعني أهمية المتابعة وفتح التحقيقات مع أدلة رسمية لملاحقة الاحتلال فعليا في المحاكم الدولية، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحق الطفولة الفلسطينية وجميع المكونات الفلسطينية بشكل عام.
1: أخي العزيز، القانون الدولي يجيب عن هذا السؤال وبوضوح. الحق في الحياة هو الحق الأعلى الذي تقوم عليه جميع الحقوق الأخرى، وهو حق لا يجوز المساس به أو تعريضه للخطر بصورة تعسفية.
0: نعم.
1: يجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء العالم. يجب تسجيل الشكاوى ضد القادة الإسرائيليين في جميع دول العالم. يجب تقديم للمحاكم الدولية لمحاسبتهم على الجرائم التي يرتكبونها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وهذا مهم جدا يعني على الجاليات الفلسطينية في المجتمعات الغربية لها دورها بفضح جرائم الاحتلال وتقديم وتسجيل الشكاوى. نعم.
0: وأيضا نشر هذه القصص والمرافعات بلغات أخرى، يعني حتى يتسنى للجميع قراءتها والاطلاع على هاي الجرائم. يعني احنا انا اليوم بتوقع كمان دكتور انه كمان احنا بحاجة انه ننشر بلغات تانية. احنا ما بدنا نخاطب حالنا، احنا بدنا نفضح هاي الممارسات على مستوى العالم، بدنا نخاطب العالم بلغاتهم عشان نقدر نحكي لهم بالضبط ايش عم بيصير عندنا.
1: استاذ وليد، انا من البداية حكيت يجب تفعيل دور السفارات الفلسطينية في دول العالم. خبر مثل استشهاد الطفل احمد معروف زيد على بوابة ديار عمار، يجب أن ينتقل هذا الخبر إلى جميع المجتمعات في جميع دول العالم عن طريق سفاراتنا وبجميع اللغات، حتى يعلم هذا العالم الظالم وأن يكون يعني أمام مسؤولياته. العالم الذي يتغنم بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان يقف الآن صامتا أمام طفل رضيع يلفظ أنفاسه على بوابة حديدية. رسالتي هي أن هذه ليست حادثة مأساوية عادية،
0: نعم.
1: هذه جريمة مختلفة الأركان، نعم. تستوجب المساءلة والتحقيق يعني وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي عبر نشر جميع الأخبار من خلال سفاراتنا ومن خلال الاتفاقيات أو الشراكات التي تقيمها المنظمات الحكومية مع بعضها البعض، حتى تصل الصورة الحقيقية لهذه المجتمعات.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هاي التفاصيل والإيضاحات لبروفيسور الدكتور جمال حرفوش رئيس المركز الأكاديمي البرازيلي للأبحاث. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك العافية.
1: يعافيك، بس إذا في مجال إنه يعني في النهاية إنه
0: سريعا
1: حماية الطفولة مثلا ليست شعار يرفع في المؤتمرات الدولية، بل هي التزام قانوني وإنساني يمتحن على الأرض، وكل طفل فلسطيني يحكم من العلاج ووسم عار على جبين هذا العالم.
0: نعم.
1: يجب أن تزال بوابات الحقد، هذه البوابات التي قتلت الشهيد أحمد معروف.
0: نعم.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك البروفيسور الدكتور جمال حرفوش رئيس المركز الأكاديمي البرازيلي للأبحاث. فاصل قصير مستمعين الكرام، وبعد هذا الفاصل سنكون مع المؤتمر الختامي لمشروع تمكين الشباب في المشاركة المدنية.

0: متواصلين معكم مستمعين عبر صوت فلسطين على 90.7 اف ام، وسنكون مباشرة مع المؤتمر الختامي لمشروع تمكين الشباب في المشاركة المدنية. هذا المؤتمر الذي سيختتم أعماله يوم غد الخميس. للمزيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة الأستاذة تغريد ناصر، المديرة العامة لطاقم شؤون المرأة، وستنضم إلينا أيضا نديمة الحكواتي، منسقة مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية. نبدأ مع الأستاذة تغريد. أستاذة تغريد، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعات والمستمعين، صباح الخير.
0: يسعد صباحك بكل خير، يعطيكم ألف عافية. يعني بداية أستاذة تغريد، نحكي عن دور طاقم شؤون المرأة في رعاية مشاريع الشباب وتمكينهم في المجالات المختلفة.
1: يعني إحنا كطاقم شؤون المرأة بنلعب دور محوري في تمكين الشابات والشباب من خلال تطوير وتنفيذ مبادرات مجتمعية مستدامة. بالإضافة إحنا بنركز على موضوع تعزيز المشاركة المدنية والقيادة المجتمعية لإيماننا بأهمية دور الشباب في قيادة فلسطين نحو مستقبل أفضل. طبعا إحنا كطاقم بنركز على موضوع التوجيه والإرشاد للشباب لتوجيه أفكارهم لتنفيذ مبادرات مجتمعية، سواء كانت اقتصادية سواء كانت تنموية سواء كانت تتركز على قضايا الحماية. فبالتالي إحنا بنوجههم، إحنا عم بناخذ بإيدهم لتنفيذ هاي المبادرات ولتفعيل دورهم في المجتمع المحلي.
0: نعم، أهمية الاهتمام في البرامج اللي بتعزز المشاركة المدنية للنساء والشباب تحديدا. يعني إحنا بنعرف إنه بفلسطين إحنا من المجتمعات الفتية، يعني نسبة الشباب عندنا عالية، فقديش مهم إنه نوجه هاي القدرات وهاي الطاقات الشابة.
1: يعني هاي برامج أداة أساسية لتعزيز دور الشباب بوصفهم شركاء فاعلين في عملية التنمية والتغيير المجتمعي. يعني هذه البرامج أول شيء بتسهم في تنمية مهاراتهم في قيادة العمل الجماعي والتفكير النقدي. البرامج هاي بالإضافة لذلك بتعزز قيم المواطن الفاعل المشارك المجتمعي، وإحنا عم بنشوف عزوف الشباب، أولويات الشباب أصبحت تختلف، وفي عنا الشباب عم بيتجهوا للتفكير بالهجرة، البعد عن القضايا الوطنية، عن قضايا المواطنة. فبالتالي هاي البرامج بترجع بتشد الشباب للأرض، بترجع بتربطهم في قضاياهم المحلية.
0: نعم، يعني سأنتقل إلى ديما الحكواتي، منسقة مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية. ديما صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
2: يسعد صباحكم جميعا.
0: يعني بعد ما استمعنا للأستاذة تغريد، فعليا يعني طاقم شؤون المرأة دائما يعني يحتضن ويرعى كل المبادرات الخاصة في الشباب وتنمية قدراتهم. احكي لنا عن أهمية هذا المؤتمر في تمكين الشباب وزيادة مشاركتهم في الحقول المدنية المختلفة. ايش الموضوعات اللي تم نقاشها في هذا المؤتمر؟
2: هلا في البداية، مشروع تمكين الشباب في المشاركة المدنية لم يكن المشروع الأول الذي تنفذه طاقم شؤون المرأة لتمكين الشباب ودعمهم، بل منذ أكثر من 15 عاما هناك شراكة حقيقية بين طاقم شؤون المرأة والشباب. هذا المشروع كان لديه أكثر من هدف وأكثر من يعني من إنجاز تم القيام به. في أول إشي في البداية تعزيز مشاركة الشباب والشابات في الحياة العامة وبناء قدراتهم القيادية وتمكينهم من المساهمة في صناعة القرار، طبعا انسجاما مع القرار الأممي 2250 بشأن الشباب والسلام والأمن. هلا أبرز الإنجازات اللي تم في هذا المشروع، تم استقبال 800 شاب وشابة، تم اللي هي تقديم طلب للمشاركة في هذا المشروع، لكن تم أخذ 33 شاب وشابة طبعا بناء من مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس.
0: حلو. طيب احكي لنا أكثر ديما عن الترتيب للاختتام بكرة والفعاليات والفقرات اللي راح تكون في المؤتمر الختامي.
2: هلا في البداية رح المؤتمر الختامي رح يكون تحت رعاية معالي وزيرة المرأة، وطبعا راح يكون في دور للحديث عن التدريبات التي قاموا بها المشاركين. طبعا كانت المحاور عن القيادة، المناصرة والحوكمة. طبعا رح يكون في هناك دور لاستعراض حول الانتاج المعرفي والاعلامي الذي قمنا به خلال المشروع. طبعا اللي قدموه وشاركوا فيه هم المتدربين. طبعا تم انتاج اعداد ورقتين بحثيتين لدعم الحوار والسياسات العامه. وطبعا تم تنفيذ بخمس فيديوهات وتصاميم انفوجرافيك اعلامي. وطبعا تم التركيز في المؤتمر غدا عن المبادرات المجتمعية التي نفذوها الشباب والشابات. طبعا المبادرات نحن توجهنا بها لمختلف مناطق في الضفة الغربية، سواء من الأغوار الشمالية إلى الجنوب.
0: نعم. أنا بدي أشكرك ديما حكواتي، منسقة مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية. وبالعودة للأستاذة تغريد ناصر، المديرة العامة لطاقم شؤون المرأة. يعني أستاذة تغريد، أهمية التنوع في المشاركة الشابة من مختلف محافظات الوطن، تحديدا المناطق المهمشة.
3: أهمية إشراك الشباب في هاي المناطق المهمشة هو لإلقاء الضوء على قضاياهم. وإحنا بنعرف قد في عنا تهميش للشباب في مناطق الأغواش، مناطق الجسلك، في عين البيضة، بالجنوب. قد في عنا اعتداءات كمان من الاحتلال. قد في القضايا هذه، قضايا الشباب على الهامش وليست ذات أولوية. فبهذا المشروع باستهدافهم نقلنا همومهم، نقلنا قضاياهم على المنصة، على الطاولة. فبالتالي أصبحت قضاياهم وهمومهم هي هموم مشتركة للشباب من مختلف محافظات الوطن. وبحب أضيف يمكن الحبيبة ديما ما ذكرت أنه كمان غزة رح يكونوا معنا بكرة على الزوم.
0: جميل.
3: صحيح. إحنا قرار مجلس الأمن 2250 لما اشتغلنا وأسسنا الائتلاف مع الشباب، أيضا كان تأسيسه بالشراكة أو بإدخال ومشاركة شبابنا في غزة الحبيبة، في غزة من بيت حانون لرفح. ويمكن ظروف الحرب خلت الشباب تتغير مواقعهم، توزيعهم الجغرافي، لكن حتى لا نتركهم. أيضا هم رح يكونوا معنا بكلمة للشباب ومداخلة للشباب معنا في المؤتمر غدا. فبالتالي التركيز على الشباب أينما كانوا أو أينما وجدوا في فلسطين مهم جدا لوضع قضاياهم أمام صناع القرار.
0: نعم. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات بخصوص المؤتمر الختامي لمشروع تمكين الشباب في المشاركة المدنية. أستاذة تغريد ناصر، المديرة العامة لطاقم شؤون المرأة، شكرا جزيلا لك.

0: السيد يعقوب عويس رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وصاحب المطعم. يسعد صباحك أخي يعقوب وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وكل المستمعين تحياتي.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني إحراق المستوطنين للمطعم الذي يخدم فعلا طلاب جامعة الزيتونة في هذه المنطقة.
1: نعم، أولا يعني المطعم بموقع جغرافي متميز، وهو على منطقة ألف أمام جامعة الزيتونة ما بين اللبن الشرقي وسلفيت. طبعا إحنا هذا المطعم عملنا له افتتاح قبل 4 شهور، وكان يعني على أحدث الأنظمة اللي ممكن تقدم الخدمات الصحيحة، وخاصة طلاب جامعات وأساتذة ودكاترة وكل الناس الزائرين للمكان بحكم موقعه السياحي الجميل. ولكن للأسف إحنا بعد ما فتحنا مباشرة تعرضنا للعديد من الاعتداءات والتهديدات من قبل عصابات المستوطنين، وكانت أكثر من 10 مرات محاولة الاعتداء، ولكن احنا طبعا بردتنا كنا نتفضلهم ونطردهم من المكان. ولكن حدث انه في 5 شهر يوم الاحد الساعة 12:30 تم هجوم.
0: 12:30 ليلا ولا صباحا؟
1: ليلا 12:30 ليلا، يعني احنا السبت بس هي بتكون صباح الاحد.
0: صباح الاحد صحيح.
1: نعم، هجوم غير مسبوق، اكثر من 100 مستوطن بيمتلكوا أسلحة نارية، معهم سكاكين عصي ملثمين لباس أسود، هاجموا المكان. طبعا قبلها بدقائق كانوا مهاجمين منطقة تقريبا تبعد حوالي 400 متر من المكان، وكنت أنا جالس في المطعم أنا والعاملين واثنين من أولادي، طلعت أنا وجزء منهم نشوف اللي بحدث في المنطقة. طبعا كانوا بحاولوا يحركوا محل لتغيير إطارات سيارات، والحمد لله قدرنا إحنا نسيطر. وطبعا المستوطنين كانوا مزين حالهم، يبدو أكثر من مجموعة. خلال الاشتباك معهم في المنطقة العليا توجه أكثر من 100 مستوطن للمطعم اللي إحنا نمتلكه. طبعا ابني تفضلهم أطلقوا عليه النار، وأطلقوا النار على كل شبابيك المحل والباب الرئيسي للمحل، وقدروا إنهم يكسروا الباب. مباشرة دخلوا سرقوا الدخان الموجود والكاش الموجود في الكاش ريجستر، ومن ثم بلشوا بحرك المكان من خلال مواد متفجرة ومواد حارقة، وعندنا صور وإثباتات. وهم بيحملوا جلان البنزين وولعوا المكان. ولعوا المكان. طبعا القرية لما علمت انه في حرك للمطعم تم التوجه للمكان، ولكن كانوا المستوطنين منسحبين والجيش واقف أمام المطعم. وأنا حكيت معهم بكل ما بعرف بما معنى المستوطنين حركوا، وبعدها انسحب بضحكته الصفرة من المكان. حاولنا إحنا نطفي المكان، ولكن إمكانياتنا المتواضعة للأسف اتصلت على الدفاع المدني، والدفاع المدني ما كان فيه تجاوب. لو كان فيه تجاوب ممكن يكون الضرر أقل، ولكن للأسف الدفاع المدني أجى بعد 3 ساعات، وكنا إحنا بإمكانيات متواضعة من خلال تراكترات المياه والشباب حاولنا إخماد الحريق، ولكن المحل اتدمر بشكل كامل. السقف فقع، جناب المحل فقعت، المحل انتهى بشكل كامل. وإحنا طبعا هذا المحل كلفنا تقريبا 1,000,000 شيكل خلال العمل في الفترة السابقة، ولكن إحنا بنقول الحمد لله. وأنا بعرف الهدف المستوطنين، إحنا كنا بوابة للمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، فهم ما بدهم نكون موجودين هناك، لأنه هاي استراحة كانت لكل الناس، خاصة أنه وادي الشاعر المستوطنين بشكل يومي بيعتدوا على الناس تقريبا، بيحاولوا يكشطوا الناس، بأخذوا مصاريهم، بأخذوا تلفوناتهم، بيعتدوا على المارة. كثير من النساء الحوامل اللي كانت تذهب للمستشفى سلفيت وأطفال تعرضوا لاعتداءات مباشرة من قبل عصابات المستوطنين، وكانت هاي الاعتداءات بشكل يومي. وإحنا أصبح وجودنا في هذه المنطقة لا يروق لعصابات المستوطنين، لأنه هو أصبح المطعم مش بس مطعم يقدم أكل وشرب وخدمات، اعتبروا أنه هو مطعم مقاوم لغرورهم ولأطماعهم الموجودة في المنطقة. برضه أكد لك هي منطقة ألف، ولكن إحنا بنقول الحمد لله الصمود يحتاج

0: الى تضحيه، واحنا حالنا كحال الشعب الفلسطيني اللي بيتم عليه الاعتداء سواء في الكره المجاوره او في المخيمات، واحنا جزء من هذا الوطن وما يحدث لهذا الوطن. نتمنى الصبر والثبات والصمود دائما.
1: الله يعوضك بكل خير اخي يعقوب. ولكن يعني قبل احراق او اقدام المستوطنين على احراق المطعم، هل تسلمت اي اخطار سواء كان شفوي او خطي من قبل الاحتلال؟
0: بالتاكيد لا، يعني لانه المنطقه منطقه الف، وانا معي ترخيص بشكل كامل، وانا امامي جامعه الزيتوني بالضبط، يعني باب جامعه الزيتوني بيبعد عني فقط 30 متر.
1: نعم،
0: يعني والمنطقه منطقه سيادي.
1: نعم.
0: أنا مش محتاج لإخطار لأن أنا مرخص بشكل قانوني.
1: نعم.
0: المنطقة منطقة ألف، ما في أي مشاكل من هذا النوع. المشكلة الموجودة إنه رغبة المستوطنين في ترحيل الناس ووضعنا في كنتونات صغيرة، هم ما بدهم، بدهم إياني أرحل، واللي بعدي يرحل واللي بعدي يرحل.
1: نعم.
0: وبعدها احنا
1: يعني
0: نقول
1: صحيح. نعم. يعني كمان كنا مع حادثة استشهاد الطفل قبل قليل على بوابة دير عمار، يعني وهي احراق المطعم في اللبنة الشرقية، يعني تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في الايام الاخيرة زادت عن حدها لتشمل مناطق المصنفة الف وتشمل كل مكونات الحياة. يعني هون طفل كان رايح يتعالج، هون مطعم مرخص وقانوني وموجود في منطقة ألف. يعني هذا يستدعي فعليا تكثيف توثيق هذه الاعتداءات من قبل الهيئات الرسمية كهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، المؤسسات الرسمية والحقوقية التي من دورها توثق هذه القصص لمحاسبة الاحتلال على جرائمه في المحاكم الدولية.
0: صحيح طبعا، بالتأكيد مؤسساتنا الوطنية ومؤسساتنا الحقوقية المفروض يكون موقفها واضح من هاي القضايا. لأنه أنا يعني ما قبل هذا الحكي عملت اجتماع مع بلدية سلفيت، عملت اجتماع مع المحافظة، وأنا طالبت كرئيس مجلس كروي أنه إحنا هاي المنطقة المفروض نعزز صمودها، المفروض أنه يكون في قوة أمنية تكون موجود في المنطقة باعتبار أنها منطقة ألف وحماية طلاب الجامعة. يعني أنا كمواطن وعندي مطعم وضع طبيعي، بس أنت بتحكي عن جامعة فيها آلاف الطلاب، وطبعا هذا إرهاب غير مسبوق. أنه ومناطق ألف، أنه تصل الأمور أنه إحنا يتم الاعتداء على مناطق ألف بدون ما يكون في موقف حقيقي. أنا دعيت أكثر من مرة، طالبت في تسيير قوات أمن، طلبت الدفاع المدني بإيجاد نقطة في المنطقة. أنا عملت كل التفاصيل. حتى اليوم أنا قبل شوية بطلع على صفحة CNN بتنزل خبر وعامل مقابلة مع الأستاذ نتنياهو، السيد نتنياهو طبعا اللي بيكذب على الناس، وبقول لك في المقابلة إنه هذولا هاي مش الحكومة، هذولا مستوطنين بتقودهم مجموعة من الكوميونيتي نسميهم، يعني تبعين الكوميونيتي هاي هي اللي عملت هذا العمل، وإحنا مش قابلينه، وإحنا بنتطلع لهذا الموضوع بشكل ثاني. طبعا بيحكي عن المذيعة السينان بتحكي عن المطعم بشكل مباشر وهو برد عليها. فهذا الحكي كله كلام يعني بصفو صف وتبرير للاعتداءات، ولا يمكن يكونوا المستوطنين بتصرفوا من ذاتهم، هو عندهم دعم لوجستي ودعم مادي.
1: أكيد ودعم مباشر من الحكومة. نعم
0: ولكن أنا اللي بحتاجه في هذا الموقف مش أنا كصاحب مطعم، أنا بحتاج أنه يكون في موقف وطني حقيقي بهذا الموضوع ورفع قضايا على إسرائيل. طبعا أنا رفعت أكثر من قضية، رفعت عن طريق طبعا المؤسسات الوطنية، رفعت عن طريق الشرطة الفلسطينية والحقوقية، مؤسسة التجديد، ورح أرفع عليهم قضايا. وأنا أهم شيء بدي أفضح سياسة الاحتلال، وأنا رح أعيد المكان ورح أقعد فيه، ولا يمكن أطلع من هذا المكان، لأن هي منطقة ألف ومن حقي أكون موجود فيها ومن حقي أمارس حقي على أرضي.
1: نعم. يعني أول إشي ربنا يعوضك بكل خير، والحمد لله على سلامتك أهم إشي، وسلامة عائلتك. الأستاذ يعقوب عويس رئيس مجلس قروي اللبن الشرقية وصاحب المطعم الذي تم حرقه على يد المستوطنين، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا شكرا.
1: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم في الفترة الصباحية، وإلى موضوع آخر، الحفاظ على مواقع التراث العالمية وحمايتها من التلوث. هذا الموضوع سيحدثنا عنه أكثر السيد عماد الأطرش، المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية. أستاذ عماد صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
2: يسعد صباحك وصباح جمهورنا الفلسطيني في كل موقع.
1: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ عماد، أهمية الحفاظ على نظافة المواقع التراثية والأثرية، وتحديدا المناطق اللي تصنفت على لائحة التراث العالمي.
2: مزبوط، يعني هذا موضوع حساس جدا. يعني في خلال الفترة الأخيرة احنا كثير مركزين عليها كجمعية حياة برية، واحنا من 1995 مع بداية المشروع في قصر المؤتمرات وبرة سليمان حاولنا قدر الإمكان شرح أهمية المنطقة من ناحية التراث الثقافي والطبيعي. إحنا يعني كجمعية مهتمة بالتراث الطبيعي نرى شقين. الشق الأول نظافة الموقع من النفايات والقذرات اللي تنتج عن الزوار، والشق الثانية المية كمية والنباتات المائية الموجودة فيها، هو نظام مائي ضمن السلسلة الغذائية ونظام بيئي شامل، يعني من الحشرات من اليرقات للحشرات للبرمائيات للزواحف للطيور للحيوانات الموجودة بالمنطقة، لها أهمية زي ما تفضلت انت، ذات طابع تراث عالمي مش بس محلي، لأنه في عنا أنواع تنتمي إلى المنطقة عنا من الحشرات من التنوع الحيوي بشكل عام. احنا يعني عمليا في الفترة الأخيرة صارت في حملات للنظافة. اوكي، احنا مع نظافة الموقع، مع مسؤولية مشتركة تكون من المواطن او من الجميع، من المؤسسات من المواطنين لنظافة الموقع، بس احنا بنحط خط احمر بالنسبة لأهمية السلسلة الغذائية الموجودة او النظام البيئي الموجود بالمنطقة.
1: نعم أستاذ عماد، يعني أي المواقع الأكثر تلوثا وما الأسباب وراء ذلك؟ يعني فعليا شاهدنا بعض الصور لمنطقة برك سليمان. يعني هو بصراحة يعني الحفاظ على نظافة هذه المواقع هي مسؤولية مشتركة. يعني احنا بنحب المواطنين تزور هاي الأماكن تستجم وتستمتع فيها، ولكن لازم يكون في هناك مسؤولية عالية اتجاه هذا الموقع واتجاه بيئتنا الفلسطينية بشكل عام.
2: 100% احنا يعني بنتوجه لإدارة قصر المؤتمرات انه الامكانات مفروض انها تكون يعني متوفرة للمتنزهين، وعمليا بالنسبة عمليا يكون في عنا عمليا يكون في عنا قسم مؤتمرات يكون في عندهم مسؤولية للنفايات، مواقع النفايات، مقاعد، يعني إضافة تجميلية للموقع اللي موجود عندنا حوالين البرك. يعني أنا كرب أسرة بدي أطلع على البرك، بدي أشوف إشي مرتب اللي راحة نفسية اللي تكون إلي أنا ولولادي ولأحفادي. يعني عمليا بالنسبة إلنا هذه ضرورة ملحة. وبالنسبة للشغلة الثانية إنه المواطن يكون في عنده مسؤولية. إحنا دائما في جمعية الحياة البرية بنكون إحنا بننظف جوا البيت ونرمي زبالتنا ونفاياتنا برا البيت. طب ليش؟ يعني ما في حاويات، في مواقع مخصصة للنفايات، ليش إحنا نلتزم جوا البيت ولا نلتزم خارج البيت؟ أنا بروح مبارح أول مبارح رحت شفت ناس شاويين اللحمة وتركين الفحم على صور البرك. طب مسؤولية مين؟ يعني بدي أقول مسؤولية قصر المؤتمرات.
1: بزبط صحيح، هو التربية بالبيت هي أساس كل إشي. وأنا بتوقع يعني الواقع عم بيصير أفضل من قبل، عم بيصير ثقافة الموضوع. يعني أنه إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة، ولكن لسه في يعني عم نشوف هاي الظواهر فعلياً. بس زي ما أنت حكيت هاي مسؤولية مشتركة ما بين المواطن والجهات الخاصة. يعني لو كان مثلا عامل نظافة ينظف 24 ساعة والناس ما عندها ثقافة يعني، طب ما هذا بزيد من العبء وبزيد من الوقت والجهد. يعني أنا بتأمل إنه هاي الفقرة وصلت رسالة للمواطنين اللي بسمعونا قديش مهم إنه يعني زي ما مندير بالنا على نظافة بيوتنا، بكل بساطة ندير بالنا على نظافة الأماكن العامة اللي إحنا رايحين عليها.
2: هاي إلنا مش غيرنا إلا. وبعدين عدا عن هيك يعني إحنا يعني دائما نطلع على اللي يكون النظام موجود. يعني أنا ممكن كإدارة قسم المؤتمرات تفرض رسوم 3 شيكل 5 شيكل على كل مواطن مقابل أوظف عمال موظفين مراقبة أمن كل هالحكي منقذين. لأنه برك سليمان بجوز أنتوا بتشوفوا عمليا الشباب بدهم يروحوا يزحزحوا عن حالهم يروحوا يسبحوا. طب ما هي في طحالب فيها
1: هي خطرة طبعا خطرة. وقديش في ناس غرقوا يعني
2: وكم من شاب غرق في مآسي صارت عندنا عائلاتنا في المحافظة من وراء برك سليمان السباحة فيها.
1: لازم يكون في هناك جهات رقابية فعليا أو منقذين أقل ما فيها إذا في سباحة.
2: كمان طبيعي وصاروا ينسوا بالقوارب. طب يا عمي أنت القارب اللي تنزل فيه على مسؤولية مين؟
1: بالضبط.
2: البركة يعني مش مأمنة، انت تروح تأخذ تجيب لك 4-5 الشباب الصغار ويسبحوا في القارب. طب غرق القارب، وقع القارب، غير صالح القارب، شو بصير في النتيجة؟ يعني انا بطلب من ادارة قسم المؤتمرات يكون في نظام رسمي مراقبة زي ما تفضلت، وبعدين في وعي عند جمهورنا اللي يتابع مصير حياته. يعني بالنسبة للتلوث المية اذا في بكتيريا ولا ما في قذرات او في امراض تكون موجودة، يعني هذه مهمة جدا لحياة أطفالنا كمان يعني.
1: نعم، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر وبتأمل إنه الرسالة تكون وصلت لإدارة قصر المؤتمرات بالتحديد الأستاذ عماد الأطرش المدير التنفيذي لجمعية الحياة البرية. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. إذن مستمعينا إلى آخر محطاتنا لهذا الصباح من قطاع غزة. وأكثر من 1000 يوم من العدوان وغزة لا تزال في مرمى النار. التفاصيل مع مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة. سمير صباح الخير.
3: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
1: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أكثر من 1000 يوم على العدوان ولا تزال لا زال القصف مستمر والقتل مستمر وسط حياة معيشية سيئة داخل الخيام، أوضاع صحية وإنسانية صعبة، انتشار أمراض بالتزامن مع تهالك المنظومة الصحية.
3: نعم وليد، يعني أكثر من 1000 يوم مرت على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وغزة تئن يعني وتتوجع وتذرف الدماء يعني على أكثر من 73,000 شهيد حتى هذه اللحظة. يعني شهداء بالجملة يسقطون يوميا في قطاع غزة. لكن دعني ربما في بعض التفصيل أبدأ من يعني القصف الإسرائيلي وعمليات إطلاق النار والقتل وعمليات الاغتيال التي تنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. 1000 يوم من القتل، 1000 يوم من القصف، 1000 يوم من القتل المتعمد للأطفال والنساء والنازحين الذين يعيشون في الخيام في خيام بعد أن فقدوا كل ممتلكاتهم. 1000 يوم من المعاناة داخل هذه الخيام التي تفتقر لأجزاء مكونات الحياة. أكثر من 1000 يوم على الوجع والفقدان، أكثر من 1000 يوم على العجز عن توفير لقمة العيش للأسر التي عانت وفقدت كل مكونات الحياة التي تعينها على إكمال حياتها. أكثر من 1000 يوم على معاناة الفقدان، هناك حوالي 10,000 مفقود تحت أنقاض المنازل، أكثر من 10,000 شهيد تحت أنقاض المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على رؤوس ساكنيها. وبالتالي هناك 1000 الأمهات والآباء الذين فقدوا أبنائهم ولا يعرفون مصيرهم، ما زالوا تحت أنقاض هذه المنازل.

0: الفلسطينيين الذين ينتقلون من مكان إلى آخر ويتعرضون للإسرائيلي، يتعرضون لإطلاق النار، يتعرضون لعمليات اغتيال حتى وهم داخل خيام النزوح، إطلاق النار عليهم من والصواريخ الإسرائيلية، أكثر من 1000 يوم على المرض، على المرضى الذين يعيشون على فراش الموت دون أن يتسنى لهم حتى أو دون أن يتسنى لهم الحصول على حبة دواء واحدة حتى لو مسكن للألم، لأن قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تدخل العلاج إلى قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلية دمرت كل المستشفيات في القطاع وأحرقت بعضها ومنعت الدواء والعلاج للمرضى والجرحى والمصابين وغير ذلك من الأمراض التي تفشت في قطاع غزة مثل الأمراض الصدرية وأمراض الجلدية وغيرها من الأمراض. 1000 يوم وغزة تعاني من هذه الأمراض، انتشار القوارض، انتشار الوكام بشكل كبير جدا، النفايات التي لا تسمح،
1: تلوث فعليا، تلوث البيئة كلها فعليا.
0: هذا صحيح، يعني التلوث لا يقتصر فقط على الوكام وعلى النفايات، وإنما أيضا يعني عدم وجود بنى تحتية، قامت بقوات الإسرائيلية بتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، في مختلف شوارع وأجزاء قطاع غزة دمرت قوات الإحتلال البنى التحتية، وبالتالي يعني يحاول حتى مازحين حفر آبار لتصريف مياه الصرف الصحي، ولكنها تختلط بمياه الشرب، بآبار مياه الشرب، مياه الجوفية، وبالتالي المواطن هنا يعيش يعني كل أصناف الموت، تعددت أصناف الموت هنا في قطاع غزة. الموت لا يكون فقط بالآلات العسكرية، الموت هنا بالمرض، الموت هنا بالقهر، الموت هنا بالعجز، عندما 1000 يوم من العجز عن الأهالي أو أرباب الأسرة عن توفير ولو رغيف قدر لأبنائه أو لأسرته، هذا هو قمة العجز. ربما أيضا يعني سأتحدث عن الموت الصامت هنا في قطاع غزة، الموت بالقهر. هناك مئات المواطنين الذين ماتوا نتيجة سكتات دماغية وقلبية نتيجة هذا العجز. عندما يستشهد أحد المواطنين ويسجل اسمه في كشهيد من الآلات العسكرية الإسرائيلية، ولكن يعني ما يموت في قطاع غزة هو أكبر بكثير من 73,000 مواطن هنا في القطاع، لأن من يموتون بالسكتات القلبية نتيجة القهر والعجز هم أعداد كبيرة جدا. طبعا. هذا هو الحال في قطاع غزة، الحال في قطاع غزة عندما تصطف المواطن، تصطف النساء أيضا على طوابير للمراحيض منذ ساعات الفجر، هذا قمة يعني العجز والذل هنا في قطاع غزة. أيضا يعني التقاط طوابير الحصول على المياه، تخيل أن يعني النصيب الفرد في اليوم الواحد ما يتعدى ثلاثة إلى خمسة لترات من المياه الصالحة للشرب، لأن تقنين يعني عمليات الشرب في قطاع غزة ونحن في فصل الصيف. أيضا من المهاش خلال 1000 يوم
1: عدم توفر الوقود أيضا وبعض قطع المحركات التي تضخ المياه فعليا،
0: انقطاع الكهرباء 3 أعوام، 3000 أكثر من 1000 يوم انقطاع التيار الكهربائي تماما عن قطاع غزة. وبالتالي يعني بعض المولدات التي تعمل على الوقود يعني حاولت عمليات التشغيل، يعني حاولت إيصال بعض التيار الكهربائي إلى بعض المناطق، ولكن هذه المولدات تحتاج إلى وقود، تحتاج إلى زيوت. قوات الاحتلال الإسرائيلية ترفض إدخال الزيوت إلى قطاع، زيوت المحركات إلى قطاع، وبالتالي توقفت حتى المولدات التي تنتج أو التي تعمل عليها بعض آبار المياه المتبقية في قطاع. هذا يعني واحنا نحن في فصل الصيف والحاجة كبيرة جدا إلى المياه. قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تدخل حتى مواد التنظيف إلى القطاع، التنظيف الخيام، لتنظيف المراحيض، لتنظيف يعني هذا يعني حال يعني يرثى له في قطاع. 1000 يوم من المعاناة، تخيل أنك تمشي تسير على الأقدام من مناطق بمسافة لا تقل ما بين المكان والآخر إلى 20 إلى 25 كيلومترا سير على الأقدام، لأن لا وقود في قطاع غزة، وتوقف آلاف السيارات أو المركبات توقفها تماما عن عمل بسبب تدمير جزء كبير منها، وما تبقى منها هو هياكل السيارات أو المركبات. وتستطيع نقل المواطن من مكان إلى آخر، ولكن بأعداد قليلة جدا، لأن ليس هناك إسرائيل لا تسمح بإدخال يعني المركبات إلى القطاع.
1: نعم.
0: يعني جزء كبير منها.
1: نعم. يعني أشكرك على كل هذه التفاصيل، وربما يعني هذا التلخيص الصوتي والرسالة الصوتية ربما تكون يعني أن تغطي 1% من الواقع المرير الذي يعيشه أهلنا في قطاع غزة، تحديدا في الخيام، خيام اللجوء. كان الله بالعون أخي وزميلي سمير خليفة، أشكرك على إجمال الصورة ولو جزء منها بعد 1000 يوم من العدوان، ولا تزال غزة في مرمى النار.

إذن كل الشكر لمراسلنا وزميلنا في قطاع غزة سمير خليفة. ومستمعينا إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين. هذه تحيات ثمالة أبو عرقوب وهيثم شنابلة من الهندسة الإذاعية، وهيام قاسم في أداء البرنامج، يعطيك العافية هيام. رمزي أبو ظاهر في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. كنت معكم على الهواء مباشرة بكل المحبة، أنا وليد خروفة. بقية نهار سعيد إن شاء الله، على أمل أن نلتقي غدا بحلقة جديدة من الفترة الصباحية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأنباء. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل، وأصيب عدد آخر مساء أمس بقصف الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 7، وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1076، والإصابات إلى 3474. قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى إن شعبنا في قطاع غزة يعاني من انعدام الأمن في ظل تواصل قصف الاحتلال على ما تبقى من مساحات لا تتجاوز نحو 30-35% من إجمالي مساحة القطاع. وأعلن مرتجى أن أكثر من 60 مليون طن من الركام في قطاع غزة في ظل تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية وبنية الطاقة، ناهيك عن تدمير ما يزيد على 90% من الأراضي الزراعية، ما يعكس واقعا مأساويا وحياة تكاد تكون معدومة. قالت ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد إن تدخلات الوزارة في قطاع غزة انتقلت من نظام الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار، وأكدت أن العمل جار لتوفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة. أجرى وفد وزاري صباح اليوم جولة ميدانية في محافظة بيت لحم، شملت زيارة دار المحافظة، وعقد عدد من الاجتماعات من بينها اجتماع مع رؤساء البلديات إلى جانب زيارة منطقة برك سليمان والاطلاع على مشروع مركز ريادة الأعمال ومتابعة سير تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظة. وكان رئيس الوزراء قد وجه بتكثيف الجولات الميدانية خاصة للمناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقومات الصمود. أطلقت جهات داعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة حملة شعبية تدعو المواطنين إلى التواصل مباشرة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس للمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري على الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. وتتضمن الحملة المطالبة بالإفراج عن 84 من العاملين في الكادر الصحي من قطاع غزة، بينهم الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان. في المحافظة الشمالية أصيب شاب اليوم برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني من تصعيد عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين على الضفة وقطاع غزة، الذي يأتي بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست نهاية تشرين الأول المقبل. وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، أوضح مجدلاني أن الإجراءات القانونية أنجزت عبر مرسومين، قضى الأول بتعديل قانون الانتخابات لعام 2007 الخاص بالانتخابات التشريعية. في ملف الأسرى، حذر رئيس نادي الأسير عبدالله صغيري من الخطورة البالغة التي تهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية عقب نقله إلى قسم ريكيفت في ظل استمرار الاحتلال تجاهل المطالبات الحقوقية بالإفراج عنه واستخدام المحاكم أداة للانتقام من الأسرى المعزولين في ظروف قاسية. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض اليوم أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 من تموز الجاري، وذلك بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي. وجاء توقيع الاتفاق عقب محادثات استمرت عدة أيام بوساطة أمريكية وهدفت إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله جنوبي لبنان. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الدفاعات الجوية أسقطت صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران. كما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى إطلاق صافرات إنذار في البلاد وأن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وكانت إيران قد استهدفت 3 ناقلات في مضيق هرمز بينها ناقلة الغاز القطرية والسعودية وهو ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. هذا وأعلنت الخارجية القطرية استدعاء نائب السفير الإيراني في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء الليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعينا الكرام انتهت هذه النشرة الموجزة، هذه تحية وإلى اللقاء.
0: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
3: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

قامة لا تنسى. الشهيد غسان كنفاني. حديثنا في هذه الحلقة عن غسان كنفاني، أحد أبرز أعلام الأدب والثورة. حديثنا عن المناضل الشهيد، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيد غسان كنفاني. ولد غسان كنفاني في عكا عام 1936، عايش وشاهد النكبة بأم عينيه، فكان أن هجرت عائلته عام 48، وكان أن قطعت العائلة المسافة بين عكا ولبنان سيرا على الأقدام. ومن لبنان انتقل غسان كنفاني وعائلته إلى دمشق. في دمشق اضطر كنفاني للعمل ضمن ظروف قاسية، فاشتغل أحيانا كموزع للصحف، وأحيانا أخرى كعامل في أحد المطاعم السورية. تخرج غسان كنفاني من كلية الآداب في جامعة دمشق قسم اللغة العربية، وكانت الرسالة التي قدمها للتخرج بعنوان العرق والدين في الأدب الصهيوني. بعد تخرجه من الجامعة عمل كنفاني مدرسا لمادتي الرسم والرياضة في إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في دمشق. في عام 1955 سافر كنفاني إلى الكويت وعمل فيها مدرسا، وفي عام 1960 انتقل للعمل في بيروت في صحيفة الحرية، وهي الصحيفة التابعة لحركة القوميين العرب. ومنذ انتقاله إلى بيروت وجد كنفاني لنفسه مكانا بين المثقفين والأدباء، فقد كان اهتمامه بالأدب اهتماما مبكرا، إذ بدأ تجاربه وكتاباته في سن 19. لم يكن غسان كنفاني كاتبا وأديبا فحسب، بل كان مناضلا من أجل قضيته فلسطين، وقد ظهر هذا التوجه الوطني في كافة أعماله الأدبية وكذلك في حياته الشخصية. بعد عام 1969 ازداد نشاط غسان كنفاني السياسي، فأصبح عضوا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكان كنفاني أحد الذين ساهموا في وضع الاستراتيجية السياسية والبيان التأسيسي للجبهة، الذي أكد على أهمية العمل الفدائي والكفاح المسلح. مع بداية السبعينيات كانت العاصمة اللبنانية بيروت بؤرة للحركات التحررية العالمية، وقد ربطت كنفاني علاقات شخصية بالثوريين العالميين في تلك الفترة. للشهيد غسان كنفاني رصيد من الأعمال الأدبية الإبداعية، وهي أعمال ترجم بعضها إلى عدة لغات أجنبية. ومن أشهر ما كتب كنفاني رجال تحت الشمس، أم سعد، وعائد إلى حيفا. ومن المجموعات القصصية التي كتبها كنفاني موت سرير رقم 12 وأرض البرتقال الحزين، إضافة إلى مجموعة عن الرجال والبنادق. أما الدراسات التي تركها لنا الشهيد غسان كنفاني فهي عديدة، ولعل أهمها
أدب المقاومة في فلسطين والأدب الفلسطيني المقاوم. وقد سجل لغسان كنفاني وخلال عمر قصير من الأعمال الأدبية ما مجموعه 18 مؤلفاً ما بين رواية وقصة قصيرة ومسرحية وبحث دراسي. وإضافة إلى تلك الأعمال الأدبية المميزة، عرف أيضاً بأدبياته الساخرة والناقدة لكل من القصة والشعر، وقد ظهر هذا النقد الأدبي في العديد من المقالات الصحفية. كان انضمام غسان كنفاني لحركة القوميين العرب في عام 1953 بعد تعرفه على شخصية جورج حبش، وهو المؤسس فيما بعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. في عام 61 عمل كنفاني مسؤولا عن القسم الثقافي في مجلة الحرية التابعة لحركة القوميين، وقد عمل أيضا رئيسا لتحرير جريدة المحرر اللبنانية. وفي تلك الجريدة أصدر كنفاني ملحقا خاصا وهو ملحق فلسطين. وحين تأسست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 67 قام غسان كنفاني بتأسيس مجلة ناطقة باسم الجبهة حملت اسمها الشهير الهدف، وكان كنفاني هو رئيس تحريرها. لم يكن غسان كنفاني صحفيا تقدميا فحسب، بل كان صاحب قلم حر وشجاع. وإضافة إلى ذلك فقد عرف كنفاني كفنان مرهف الحس، ذلك أنه قام بتصميم العديد من الملصقات الوطنية الخاصة بالجبهة الشعبية، كما ورسم الكثير من اللوحات الفنية ذات الانتماء الوطني. في 8 من تموز عام 1972 أقدم الموساد الإسرائيلي على اغتيال المناضل غسان كنفاني. ففي ذلك اليوم فجر الموساد الإسرائيلي السيارة التي يستقلها كنفاني، وهو الحادث الذي لم يؤدي فقط إلى استشهاده، فقد راح ضحية ذلك الاغتيال لميس ابنة شقيقته والتي كانت طالبة بعمر 17. تم مواراة جثمان الشهيد غسان كنفاني وكذلك الشهيدة ابنة شقيقته في مقبرة الشهداء في بيروت. قامات لا تنسى. الإعداد والتقديم رزان أبو زنط. الهندسة الإذاعية سلام قرقطي.

0: ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار، ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى، ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرف.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

نعما على النكبة.

0: انا اصلي فصل عربي فلسطيني.
1: هنا فلسطين ولا شيء الا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
2: تمام 12 ظهرا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: منتصف النهار في صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. الأمم المتحدة تحذر من تفش واسع لجذر الماء يهدد النازحين في قطاع غزة. المجلس الوطني يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات. حملة للضغط على أعضاء الكونغرس المطالبة بالإفراج عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. الجيش الأمريكي ينهي ضرباته في هرمز وطهران تتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق. من العناوين إلى التفاصيل. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد آخر مساء أمس بقصف الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 7، وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1076 والإصابات إلى 3474. حذرت الأمم المتحدة اليوم من تفش واسع وسريع لمرضى جذر الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، معلنة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. وأفادت التقارير الأممية الميدانية بأن أكثر من نصف الحالات المصابة تركزت في محافظة خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى أن التفشي المتسارع للمرض يعود مباشرة إلى الاكتظاظ الشديد في خيام النازحين وتدهور خدمات المياه والمنظومة البيئية والصرف الصحي، إلى جانب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف. قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى إن شعبنا في قطاع غزة يعاني من انعدام الأمن في ظل تواصل قصف الاحتلال على ما تبقى من مساحة لا تتجاوز نحو 30 إلى 35% من إجمالي مساحة القطاع.
1: يتم العمل على إنشاء نقاط توزيع بالقرب الأماكن نزوح المواطنين، وأيضا من المناطق الشرقية مناطق ما يسمى بالقرب من الخط الأصفر من أجل توفير المساعدة في هذه المناطق، من خلال مجموعة غزة للثقافة والتنمية تحديدا، من خلال 5 نقاط توزيع رئيسية وبالتنسيق مع الشركاء نقوم بتوزيع المساعدات الإغاثية، المساعدات الطارئة، نقوم بتوزيع مع هناك تحالف مع 5 مؤسسات وبتمويل من الأوتشا أيضا، يتم بتنسيق من الأوتشا وتمويل من الأمم المتحدة، نقوم بالتوزيع على الأسر المتضررة بشكل طارئ. يعني يتم الآن إبلاغنا عن وجود 10 عائلات نزحت بشكل عاجل من منطقة، على سبيل المثال منطقة التفاح شرق غزة، يتم المباشر التوجه وزيارة هذه الأسر.
0: وأعلن مرتجى أن أكثر من 60 مليون طن من الركام في قطاع غزة في ظل تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية وبنية الطاقة، ناهيك عن تدمير ما يزيد على 90% من الأراضي الزراعية، ما يعكس واقعا مأساويا وحياة تكاد تكون معدومة.
1: نحن نتحدث عن أكثر من 60 مليون طن من الركام، تدمير أكثر من 80% من بنيتي الطاقة والطرق الرئيسية والبنية التحتية هنا في قطاع غزة، يعني ونشير أكثر من 98% تدمير حقيقي وسحق للأراضي الزراعية. نحن نتخيل أمثل هذه الأرقام، فعليا الحياة شبه معدومة. لذلك الحل الأمثل الضغط على الاحتلال بوقف جرائمه المتكررة في غزة، الضغط على الاحتلال بالانسحاب من قطاع غزة، الضغط على الاحتلال بالسماح بفتح المعابر ودخول جميع ما يحتاجه قطاع غزة.
0: قالت ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد إن تدخلات الوزارة في قطاع غزة انتقلت من نظام الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار، وأكدت أن العمل جار لتوفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة.
2: نوفق تدخلات الوزارة في قطاع غزة انتقال المنظمة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار، نعمل على توفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية الموجودة في قطاع غزة. اليوم بات الجو أو باتت الخيام الموجودة بناء على تعودها للتقلبات المناخية وفصول متعددة إلى الاستغاء والضرر، وبالتالي تعمل الوزارة على إعداد خطة متكاملة لتحسين حياة النازحين الذين ما زالوا في مراكز الإيواء.
0: في ملف الأسرى حذر رئيس نادي الأسير عبد الله زغاري من الخطورة البالغة التي تهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية عقب نقله إلى قسم ريجيفيت في ظل استمرار الاحتلال تجاهل المطالبات الحقوقية بالإفراج عنه واستخدام المحاكم أداة للانتقام من الأسرى المعزولين في ظروف قاسية.
3: يعني يتطلب أيضا من الصليب الخروج عن حالة الصمت وأن يستخدم نفوذه كمنظمة دولية لتشكيل ضغط على الاحتلال لاستعادة الدور القانوني والحقوقي الذي نحن بحاجة له، والأسرى أيضا بحاجة له من أجل وضع حد لما يتعرضون له من وحشية وعدوانية وعمليات قتل وإعدام طالت أكثر من 100 معتقل فلسطيني حتى الآن من داخل غزة والضفة الغربية في الوقت الذي لا زال الاحتلال يعني يحتجز جثامين هؤلاء الشهداء ويمارس جريمة الإخفاء القسري بحق أسرى قطاع غزة على وجه الخصوص.
0: أطلقت جهات داعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة حملة شعبية تدعو المواطنين إلى التواصل مباشرة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس للمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. وتتضمن الحملة المطالبة بالإفراج عن 84 من العاملين في الكادر الصحي من قطاع غزة بينهم الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان. في المحافظات الشمالية أصيب شاب اليوم برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وفي القدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال اليوم بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق المدينة تعود للمواطن فؤاد عوض الله. حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني من تصعيد عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين على الضفة وقطاع غزة

0: الذي يأتي بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيسة نهاية تشرين الأول المقبل. وأكد مجدلان لإذاعتنا أن المواقف الدولية تشهد تطورا مهما عقب إعلان وزير الخارجية البلجيكي صدور توجيهات رسمية وقانونية للاعتراف بدولة فلسطين في خطوة تعكس تحولا في الرأي العام داخل عدد من الدول وتعزز مكانة فلسطين القانونية والدولية. وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، أوضح مجدلاني أن الإجراءات القانونية أنجزت عبر مرسومين، قضى الأول بتعديل قانون الانتخابات لعام 2007 الخاص بالانتخابات التشريعية.
1: والانتخابات التشريعية القادمة ستصدر بناء سوف تعقد بناء على ذلك واستنادا للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وهذا يعني بنية تشريعية واضحة ومرجعية تشريعية واضحة بالنسبة له. أيضا جرى تعديل على هذا القانون بعدد أعضاء المجلس لـ200 عضو، وأيضا اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل ونسبة الحسم 1%، و مشاركة المرأة لا تقل عن 30% بالقوائم الحزبية، وتخفيض سن الترشح ل 23 عاما.
0: رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويمثل موقفا عمليا في مواجهة منظومة الاستيطان. وأكد فتوح في بيان اليوم أن القرار الإيرلندي يترجم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولي عام 2024، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويفرض على الدول التزاما بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عنه، وعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم أو المساعدة التي تسهم في استدامته. أجرى وفد وزاري صباح اليوم جولة ميدانية في محافظة بيت لحم شملت زيارة دار المحافظة وعقد عدد من الاجتماعات، من بينها اجتماع مع رؤساء البلديات إلى جانب زيارة منطقة بورك سليمان والاطلاع على مشروع مركز ريادة الأعمال ومتابعة سير تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظة. وكان رئيس الوزراء قد وجه بتكثيف الجولات الميدانية خاصة للمناطق المستهدفة وتوفير كل ما أمكن من مقومات الصمود. أكد مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود تسجيل أكثر من 11,000 اعتداء نفذه المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري في أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة. وحذر داود في محاولات حكومة الاحتلال تنفيذ خطة ضم متدرجة للضفة عبر إجراءات تشمل عزل ملايين الدنومات بالحواجز وحرمان المزارعين من الوصول إليها. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض اليوم أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون لزيارتها في 21 من تموز الجاري، وذلك بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي. وجاء توقيع الاتفاق عقب محادثات استمرت عدة أيام بوساطة أمريكية وهدفت إلى إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله جنوبي لبنان. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن الدفاعات الجوية أسقطت صباح اليوم سيارة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران. كما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى إطلاق صافرات إنذار في البلاد وأن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. وكانت إيران قد استهدفت 3 ناقلات في مضيق هرمز، بينها ناقلة الغاز القطرية والسعودية، وهو ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. هذا وأعلنت الخارجية القطرية استدعاء نائب السفير الإيراني في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. وغدا الخميس يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة.

هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام إليكم تذكيرا بما جاء فيها من عناوين: الأمم المتحدة تحذر من تفشي واسع لجذر الماء يهدد النازحين في قطاع غزة. المجلس الوطني يرحب بإقرار البرلمان الأيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات. حملة للضغط على أعضاء الكونغرس المطالبة بالإفراج عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. الجيش الأمريكي ينهي ضرباته في هرمز وطهران تتهم واشنطن بانتهاك الاتفاق. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: جيتارة
1: جيتارة
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.
1: الماء يبكي والحصى والزعفران،
0: الماء يبكي والحصى والزعفران، والريح تبكي لم يعد غدنا لنا، والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية، فاختار قوس العنفوان.
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: تمام الواحدة ظهراً في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا بأهم الأنباء. 7 شهداء في قطاع غزة منذ فجر أمس، 60 مليون طن من الركام في القطاع وتدمير 80% من البنية التحتية و90% من الأراضي الزراعية حسب مجموعة غزة للثقافة والتنمية. حملة للضغط على أعضاء الكونغرس المطالبة بالإفراج عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. الاحتلال يصيب شابا ويعتقله من داخل سيارة الإسعاف شمال بيت لحم. قوات الاحتلال تهدم صباح اليوم بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. محكمة الاحتلال رفضت أمس الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة الرفاعية شرق الخليل. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. الرئيس اللبناني جوزيف عون يزور واشنطن في 21 تموز الجاري، وذلك بعد أن وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا في واشنطن الشهر الماضي. الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء محافظة بوشهر جنوبي إيران. وإيران تستهدف 3 ناقلات في مضيق هرمز، بينها ناقلة الغاز القطرية والسعودية، وهو ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على ضربات أمريكية داخل إيران. والرئيس الأمريكي ترامب يقول إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، ووزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارته لدولة الاحتلال اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، أجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، وانخفاض طفيف اليوم على درجات الحرارة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

صوت فلسطين. نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات، نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.

هي قدس السماء والرسالات والأنبياء، وهي قدس الموالي والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير، أجل ذقته وأنا عائد، عائد من أسعدي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعاني.

0: صوت فلسطين يقدم
1: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. بكل الخير، أسعد الله مساءكم مستمعينا ومتابعينا، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. أحداث اليوم متابعة لأبرز التطورات الميدانية المحلية وأيضا السياسية، وتتابعونها عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في أبرز الملفات على أجندة أحداث هذا اليوم: الأمم المتحدة تحذر من تفشي واسع لجدر الماء يهدد حياة النازحين في قطاع غزة. الحكومة والوكالة الكورية توقعان اتفاقيتين لدعم بيت لحم وجهاز الدفاع المدني. رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى إلى بروكسل الأسبوع المقبل للمشاركة في مؤتمر المانحين. أيضا نتابع في أحداث اليوم: البرلمان الإيرلندي يحظر استيراد بضائع منتجات المستوطنات في الضفة بما فيها القدس المحتلة. هذه أبرز الموضوعات وملفات أخرى ومتابعة ميدانية في أحداث هذا اليوم، الذي يرافقني فيه من الإعداد والتنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، في الإخراج رمزي أبو ظاهر. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. ننتقل الآن مستمعينا إلى استوديو الأخبار، نشرة موجزة لأهم وآخر الأنباء مع الزميل حسام ياسين. مساء الخير حسام.
2: مساء الخير لك يا رحمة، ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي. هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. استشهد 3 مواطنين بينهم طفل، وأصيب عدد آخر مساء أمس بقصف الاحتلال مركبة في حيتة للهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 7. حذرت الأمم المتحدة من تفشي واسع وسريع لمرض جدر الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، معلنة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى إن شعبنا في قطاع غزة يعاني من انعدام الأمن في ظل تواصل قصف الاحتلال على ما تبقى من مساحة لا تتجاوز 30 إلى 35% من إجمالي مساحة القطاع. وأعلن مرتجى أن أكثر من 60 مليون طن من الركام في قطاع غزة في ظل تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية وبنية الطاقة، ناهيك عن تدمير ما يزيد على 90% من الأراضي الزراعية، ما يعكس واقعا مأساويا وحياة تكاد تكون معدومة. في ملف الأسرى، حذر رئيس نادي الأسير عبد الله صغاري من الخطورة البالغة التي تهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية عقب نقله إلى قسم ركذات في ظل استمرار الاحتلال، تجاهل المطالبات الحقوقية بالإفراج عنه واستخدام المحاكم أداة للانتقام من الأسرى المعزولين في ظروف قاسية. هذا وأطلقت جهات داعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة حملة شعبية تدعو المواطنين إلى التواصل مباشرة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس للمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. في المحافظات الشمالية، أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين بيت لحم والقدس. وفي القدس المحتلة، هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة صور باهر تعود للمواطن فؤاد عوض الله. من جانب آخر، قال مركز معلومات وادي حلوة في مدينة القدس إن 112 مستوطنا اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، وذلك بحماية شرطة الاحتلال. حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني من تصعيد عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين على الضفة وقطاع غزة، الذي يأتي بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست نهاية تشرين أول المقبل. وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، أوضح مجدلاني أن الإجراءات القانونية أنجزت عبر مرسومين. قضى الأول بتعديل قانون الانتخابات لعام 2007 الخاص بالانتخابات التشريعية. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويمثل موقفا عمليا في مواجهة منظومة الاستيطان. أجرى وفد وزاري صباح اليوم جولة ميدانية في محافظة بيت لحم، شملت زيارة دار المحافظة وعقد عدد من الاجتماعات من بينها اجتماع مع رؤساء البلديات إلى جانب زيارة منطقة برك سليمان والاطلاع على مشروع مركز ريادة الأعمال ومتابعة سير تنفيذ المشاريع الحكومية في المحافظة. وعلى هامش جولة الوفد الحكومي في بيت لحم، وقعت الحكومة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي اتفاقيتين بقيمة 21 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع في محافظة بيت لحم. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية عسكرية استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على ضربات أمريكية داخل إيران. كما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى إطلاق صافرات الإنذار في البلاد وأن دفاعاته الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وكانت إيران قد استهدفت 3 ناقلات في مضيق هرمز، بينها ناقلة الغاز القطرية أركيات والسعودية وديان، وهو ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. هذا وأعلنت الخارجية القطرية استدعاء نائب السفير الإيراني في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران. وأدلى ترامب بالتصريحات في أنقرة قبل انعقاد قمة حلف الشمال الأطلسي في العاصمة التركية. أخيرا في حالة الطقس، في ساعات المساء والليل أجواء غائمة جزئيا إلى صافية لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق. غدا يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. انتهت هذه النشرة، نعود لك رحمة وأحداث اليوم وملفات عديدة، تفضلي.
1: شكرا لك حسام، من جديد ورحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، ونتابع وإياكم ملفاتنا على أجندة أحداث هذا اليوم الذي يأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة. ونتابع مستجدات الأوضاع مستمعينا من قطاع غزة، وتحذيرات الأمم المتحدة من تفشي واسع لجدر الماء الذي يهدد حياة النازحين في القطاع. نتابع المستجدات من هناك مع مراسلنا شادي الباز. مساء الخير شادي.
3: زميلتي رحمة والسادة المستمعين، بداية مع الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، حيث الأوضاع يعني ما زالت خطيرة للغاية في ظل ما يقوم بهذا الاحتلال في مناطق متعددة من قطاع غزة، وإن كانت الساعات الماضية هادئة نسبيا في المحافظات، ولكن ما يعني ينفك الاحتلال إلا أن يقوم بزيادة هذا العدوان بشكل كبير في عدد من المناطق، خاصة مع ما يقوم بهذا الاحتلال من عدد من الاستهدافات في مناطق متفرقة في قطاع غزة. قوة هندسية مؤللة يعني كانت قد توغلت في محيط مدرسة الفردوس غرب مدينة رفح صباح هذا اليوم، يعني رافق هذا طبعا التوغل إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال التي كانت متواجدة مع هذه القوة الهندسية، حيث أطلقت النيران بشكل عشوائي طائرات مسيرة، أيضا كانت أطلقت عدد من الرصاصات.

0: الاصابات باتجاه مناطق تجمعات السكان، حيث نقلت عدد من الاصابات بطلقات ناريه من منطقه بئر 19 جنوب غرب مدينه خان يونس الى مشافي الصليب في تلك المنطقه. بعد ذلك العديد من الطائرات المسيره جابت اجواء القطاع بعد ان كان الهدوء النسبي كان مع صباح هذا اليوم، ولا يوجد تحليق لهذه الطائرات المسيره، عادت مره اخرى الى اجواء القطاع. ونؤكد دائما رحمه بان الاحتلال ما زال يوسع ما يعرف بالخط الاصفر، وهذه الفرقه الهندسيه التي تتوغل في مثل هذه المناطق تقوم بفتح الطرق وتمهيد الطرق لتوسيع هذه المناطق. انتقال بالتاكيد للوضع الانساني، تحدثنا ان مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحراره سوف تكون تداعيات خطيره على المواطنين هنا في قطاع غزه، ليس فقط في ارتفاع درجات الحراره ولكن انتشار الامطار والاوبئه. نحن نعاني من كثير من الامراض التي بدات تنتشر والتي للاسف يعني لا يمكن علاجها في ظل هذا الوضع السيء الذي يعيشه المواطن، في ظل هذه الخيام وفي ظل طبعا غياب الصحه العامه وايضا القوارض التي تنتشر كالنار في الهشيم في قطاع غزه والتي لها تداعيات خطيره على البيئه. هناك محاولات حثيثه لازاله يعني تجمعات النفايات التي تراكمت خلال فتره العدوان من مناطق عده خاصه من وسط مدينه غزه او ما يعرف بسوق فلاك، ولكن ايضا يعني هذه العمليه تسير ببطء لعدم وجود معدات ثقيله وعدم وجود اماكن لتفريغ مثل هذه النفايات وحرقها التي كانت يعني من المفترض ان تحرق في المناطق الشرقيه لقطاع غزه. ويبقى دائما نتحدث ان المساعدات التي تدخل رحمه الى قطاع غزه هي في ادنى مستوياتها، والاحتلال قلص اعداد الشاحنات بشكل كبير جدا، وايضا مع وضوء معبر رفح وخروج المواطنين بهذه الاعداد القليله لا يسمح وربما لا يمكن لعدد كبير من المرضى والجرحى النجاه من خطر الموت المحدث في ظل هذه التداعيات الخطيره.
1: شكرا لك شادي الباز مراسلنا من قطاع غزة على كل هذه التفاصيل حول مستجدات الأوضاع الميدانية والإنسانية، شكرا جزيلا لك. أيضا نتابع مستمعينا ومشاهدينا حول تحذيرات الأمم المتحدة من تفشي الواسع لجدري الماء الذي بات يهدد حياة النازحين في قطاع غزة. نرحب بي دكتور رائد أبو سرية استشاري الأمراض الجلدية من قطاع غزة، مساء الخير.
2: مساء الخير،
1: أهلا بك دكتور. يعني تتحدث الأمم المتحدة عن 9300 إصابة بجدري الماء خلال أسبوعين فقط، كيف تقرأ هذا الارتفاع الكبير في الإصابات وما الأسباب الرئيسية وراء ذلك؟
2: أفضل فضل أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. يعني فعلا هناك زائد ملحوظ بالفترة الأخيرة في حالات جدري الماء، أعزو هذا الارتفاع في عدد المصابين الى تكدس الناس او تكدس النازحين في الخيام. يعني يجب على المريض الجاهز اصلا، ولكن في الظروف الحاليه التي يعيشها قطاع غزه وظروف النزوح لا يمكن حجز المريض. هناك لك ان تتصور القرصابله يعني 20 او 15 شخص يعيشون في خيمه تتعدى 3 متر في 3 متر مساحه، فبالتالي جميع من يخالط هذا المريض معرضون للاصابه بهذا المرض. عمليا لا يمكن عزل المريض حتى في المستشفيات، يعني حتى في المراكز الصحيه والمستشفيات، وذلك بسبب دمار جذور كثيره وعدد كبير من هذه المستشفيات. يعني نحن نواجه صعوبه في ايجاد اماكن لمعالجه المرضى فيها، فما بالك في اماكن عزل. اضافه الى ذلك ضعف المناعه وذلك
1: دكتور يعني دكتور لا نستمع لك جيدا، هناك تقطع في الصوت.
2: تمام. اقول يعني احكي هيك تمام الصوت؟
1: نعم تفضل.
2: تمام. اضيف الى ذلك ايضا ضعف المناعه عند غالبيه النازحين والسكان، وذلك بسبب يعني سوء التغذية الذي مر به معظم السكان هنا بسبب المجاعة التي تسبب لها الاحتلال.
1: نعم. يعني دكتور رائد أشرت أنه لا إمكانية لعزل المصابين بجدري الماء، لكن هل العلاج متوفر في ظل الأزمة الصحية والنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية؟
2: والله هو العلاجات يعني حاليا متوفرة جزئيا، يعني هناك صعوبة في إيجاد العلاجات اللازمة، وذلك كما تعرفين بسبب إغلاق المعابر ويعني شح شديد في الأدوية التي تستخدم في مثل هذه الأمراض. يعني فعلا هناك مشكلة. أضيف على ذلك أن الجدري معرض لمضاعفات، يعني مضاعفات قد تكون خطيرة وتؤثر أو تهدد الحياة، وبالتالي يعني يجب أن نتعامل مع مريض الجدري بجدية فعلا، خاصة إذا كان في فئة الكبار.
1: نعم، يعني خاصة وأن هذا المرض هو معدي وينتقل من شخص إلى آخر.
2: هو معدي بل هو شديد العدوى.
1: نعم. طب يعني أشرت إلى أن المضاعفات لهذا المرض قد تصل لحد يعني الوفاة، يعني وتؤثر على الأشخاص الكبار في السن أكثر، يعني ذلك يستدعي بالفعل أن يكون هناك يعني ولو جزئيا أي جهود من أجل الحد من تفشي انتشار هذا المرض.
2: بالتأكيد هو الحد من تفشي هذا المرض هو عزل المرضى المصابين. هناك صعوبة شديدة في توفير مكان للعزل، سواء على الصعيد الشخصي للناس يعني للعائلات، أو على الصعيد الوضع الصحي القائم في المستشفيات. يعني كما تعلمين أكثر من 80% من المرافق الصحية تم تدميرها بالكامل، أكثر من 80% تم تدميرها بالكامل، وبالتالي يعني لا يوجد أماكن لمتابعة المرضى ومعالجتهم، فما بالك بالعزل.
1: نعم. طب دكتور، يعني هناك بفعل الأوضاع في قطاع غزة انتشار لأمراض جلدية أخرى ناتجة عن الأوضاع التي يعيشها النازحون داخل الخيام، انتشار القوارض والحشرات بشكل مرعب. في ضوء انتشار هذه الأمراض، كيف يمكن تمييز بين جدري الماء والأمراض الجلدية الأخرى المنتشرة؟
2: لا، وهذا التمييز بين الأمراض هذا يعني موضوع مش صعب كثير على أي أخصائي جلدية أو استشارة جلدية. يعني عادة المرض الجدري يأتي مصحوبا بأعراض عامة مثل الارتفاع في درجات الحرارة، تبدأ بيومين من يوم إلى يومين قبل ظهور الطفح الجلدي، عياء عام وتعب عام، لا يسبب حكة، يسبب ألم أو حرقان يعني في المكان نفسه، على عكس الحساسية الحبيبية الناتجة عن اللي هي لسعات الحشرات التي تسبب حكة، وغالبا ما تكون في الأماكن المكشوفة من الجسم. يعني هذا أمر يعني سريري لا يصعب علينا تمييزه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رائد أبو سرية، استشاري الأمراض الجلدية في قطاع غزة، أشكرك على هذه المشاركة معنا. إذا نتابع في قطاع غزة وما تحدث به مدير مجموعة غزة لثقافة وتنمية أحسان مرتجى لإذاعتنا في وقت سابق، بأن شعبنا في القطاع يعاني من انعدام للأمن في ظل تواصل قصف الاحتلال على ما تبقى من مساحة قطاع غزة التي لا تتجاوز نحو 30-35% من إجمالية مساحة القطاع، كما تحدث عن الجهود التي تقوم بها مجموعة غزة لثقافة والتنمية في المساعدة المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

0: للأسف بنظرة عامة على الأوضاع هنا في قطاع غزة والاستهدافات المتكررة المستمرة والخروقات المستمرة لوقف ما يسمى بإطلاق النار، المزيد من الشهداء تتساقط يوما بعد يوم، المزيد من الجرحى للأسف، وهذا كله أمام أعين العالم وأعين المجتمع الدولي وفي ظل صمت رهيب ومريب. يعني لا يكاد أي مواطن هنا في قطاع غزة يشعر بالأمن، لأن الاستهدافات بشكل متكرر وفي جميع مناطق قطاع غزة تقريبا، أو ما تبقى من مساحة قطاع غزة من 35 إلى 30%. بخصوص العمل المجتمعي والعمل الأهلي وكيفية تقوم المؤسسات، الجميع يبذل ما يعني كل ما بوسعه، تتشارك المؤسسات سواء دولية أو محلية بالإمكانات المتاحة بتوحيد الجهود، لأنها الآن يعني يمكن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تساعد في التخفيف من معاناة المواطنين. يتم ذلك بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الحكومية الرسمية والتنسيق مع الزملاء في رام الله بشكل أو بآخر، من أجل محاولة في عدم تضارب البيانات، المحاولة في توحيد الجهود من أجل الحصول على بيانات موحدة، لأن هذا هو الآن التحدي الذي تواجهه مؤسسات المجتمع المدني. يتم العمل على إنشاء نقاط توزيع بالقرب الأماكن نزوح المواطنين، وأيضا من المناطق الشرقية مناطق ما يسمى بالقرب من الخط الأصفر، من أجل توفير المساعدة في هذه المناطق من خلال مجموعة غزة للثقافة والتنمية، تحديدا من خلال 5 نقاط توزيع رئيسية، وبالتنسيق مع الشركاء نقوم بتوزيع المساعدات الإغاثية، المساعدات الطارئة، نقوم بتوزيع مع هناك تحالف مع 5 مؤسسات وبتمويل من الأوتشا أيضا، يتم بتنسيق من الأوتشا وتمويل من الأمم المتحدة، نقوم بالتوزيع على الأسر المتضررة بشكل طارئ. يعني يتم الآن إبلاغنا عن وجود 10 عائلات نزحت بشكل عاجل من منطقة، على سبيل المثال منطقة التفاح شرق غزة، يتم المباشر التوجه وزيارة هذه الأسر وتأريد ما يحتاجون على، وهذا النموذج يوجد في كل مناطق يعني قطاع غزة. هذا النموذج هو عبارة عن مشروع متكامل للتدخل العاجل والطارئ، ولكن يعني كما تعلمون أختي العزيزة للأسف المشكلة الأكبر تكمن في عدم توفر المواد الرئيسية، في النقص الكبير في دخول المساعدات. يعني نقوم يوميا ما يقارب 1000 مواطن أو 1000 نازح أو 1000 مستفيد من المخيمات النزوح، ولكن للأسف الاحتياج يكون بشكل يومي أننا نريد المزيد. يعني لا يدخل في غزة لا يصل إلا حاجة ما يقارب من 25 للأسف إلى 30% من الاحتياج الحقيقي لما تريد غزة من مساعدات إنسانيات لنجدة أهالينا هنا في قطاع غزة.
1: إذن مستمعينا كان هذا الحديث لمدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى حول الأوضاع الإنسانية والجهود التي تقدمها المجموعة لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

0: نتابع أيضا في ملف آخر مستمعين ومشاهدين على أجندة أحداث هذا اليوم. الحكومة والوكالة الكورية توقعان اتفاقيتين بقيمة 21 مليون دولار لدعم بيت لحم وجهاز الدفاع المدني. حول تفاصيل ما تم نرحب بسيد سامي حجاوي وزير الحكم المحلي. أهلا بك مساء الخير.
1: أهلا بك مساء النور.
0: أهلا بك. يعني لو تحدثنا عن التفاصيل هذه الجولة في بيت لحم وتوقيع هذه الاتفاقيات، التفاصيل المتعلقة بذلك.
1: يعني زيارتنا اليوم لبيت لحم كانت بصراحة أولا للاجتماع مع جزء من الهيئات المحلية في بيت لحم للاطلاع على أحوالها واحتياجاتها، وكذلك كان هناك توقيع لاتفاقيتين مهمتين بتمويل من الحكومة كوريا الجنوبية. هم مشروعين، مشروع مهم، مشروع مركز ريادة أعمال لبلدية بيت لحم بقيمة 11 مليون دولار، وهذا مشروع مهم جدا لبيت لحم. وأيضا هناك مشروع لدعم الدفاع المدني الفلسطيني وللاستجابة للكوارث والأمور الطارئة. هذول مشروعين مهمين، تمويل حكومة كوريا الجنوبية، تم توقيع الاتفاقيات من قبل وزير الحكم المحلي ووزير الداخلية وبحضور كذلك وزير المالية. هذا يعني باختصار عن هذه المشاريع.
0: نعم، يعني ما يتعلق بمشروع ريادة الأعمال بالتأكيد سيكون له تأثير، وهناك عدد من المستفيدين من هذا المشروع.
1: نعم. يعني هو المشروع سيكون موجه بشكل أساسي للرياديين من الشباب، سيشمل برامج تدريبية لرفع قدرات الشباب في مجالات الأعمال والأعمال الريادية، وأيضا تكلفة إقامة المبنى. إقامة المبنى ستتكلف 6 مليون دولار، والمبلغ المتبقي سيكون للبرامج التدريبية من خلال خبراء من كوريا الجنوبية وخبراء محليين. وهذا من شأنه طبعا رفع إمكانيات وقدرات الشباب وتمكينهم للبدء بأعمال ويعني مشاريعهم الخاصة.
0: نعم. في جلسة مجلس الوزراء بالأمس، رئيس الوزراء وجه بتكثيف الجولات الميدانية للمناطق المستهدفة. لو تحدثنا عن الخطة لوزارة الحكم المحلي يعني من أجل تنفيذ هذه التوجيهات، خاصة وأن مثل هكذا نعم. جولات كبيت لحم وسبقها الخليل وغيرها نعم. تأتي في هذا الإطار.
1: يعني توجيهات دولة رئيس الوزراء للزيارات هي ليست جديدة، ولكن تم الطلب أن يتم تكثيف هذه الزيارات من

0: من أجل البقاء إلى جانب أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم. وهناك برنامج وخطط لزيارة كافة المحافظات. وزارة الحكم المحلي نحن باستمرار نقوم بزيارات لهيئاتنا المحلية في مختلف محافظات الوطن، ونقدم المشاريع سواء كان ذلك من خلال الموازنة الدولية أو من خلال الصناديق العربية والإسلامية أو صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، والوزراء الزملاء في الوزارات الأخرى المختلفة يعني يقدموا أيضا. وهذه الزيارات الجماعية للوزراء مهمة، وتلمس الاحتياجات وتلبية هذه الاحتياجات كما حصل في جنين وكما حصل في قبل ذلك في الخليل، وكما هو اليوم حاصل في بيت لحم، حيث نحن موجودين في بيت لحم برفقة معالي وزير الداخلية وزير المالية ووزير السياحة والآثار أيضا الاستماع لمطالب الهيئات المحلية والمجتمع بشكل عام.
1: شكرا جزيلا لك سيد سامي حجاوي وزير الحكم المحلي على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا، شكرا لك. أيضا نتابع حول مجمل قرارات مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس، وكذلك مشاركة رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى في مؤتمر المانحين المقرر الأسبوع القادم. تحدثنا مع دكتور محمد أبو الرب مدير مركز الاتصال الحكومي.
2: هذه الجولات لأنه أولا هي تتابع سير العمل بالمشاريع الحكومية بالمحافظات. في كل محافظة هنالك جملة من المشاريع اللي يجب العمل عليها، سواء كانت في المياه، في الطاقة، في البنية التحتية، الأسفلت والشوارع وما إلى ذلك. اليوم الحمد لله في حجمة مشاريع ضخمة موجودة في غالبية المحافظات بموضوع المياه على وجه التحديد الطاقة. لهذا السبب يعني مشاكل المياه والطاقة السنة أفضل أقل، يعني المشاكل والشكوى من المواطنين السنة أقل من سنوات سابقة، وخصوصا في بعض المحافظات اللي كانت تعاني من مشاكل مزمنة زي طول كرم زي الخليل. فالإصلاح اللي تم في منظومات سابقة للمياه، أبار المياه، لإصلاح شبكات للطاقة، هذا ساعد بشكل كبير أنه نتجاوز جزء من الأزمات اللي تمت خلال السنوات الماضية حتى في ظل الأزمة المالية والضائقة المالية. فالتوجيهات لرئيس الوزراء اللي كانت بأنه في جولات شبه أسبوعية يعني لمجموعة من وزارة الاختصاص على كل محافظة، هذه جزء منها متابعة التنفيذ ومتابعة الاحتياجات. بالإضافة إلى هذا الكلام، مجلس الوزراء بالأمس ناقش اللي هي حجمة وثيقة ما تسمى بوثيقة أولويات المشاريع التنمية لعام 2026، واللي جزء كبير من هذه المشاريع هي مرتبطة بالاحتياجات الماسة والملحة لتعزيز صمود الناس. احنا عم نحكي عن حجمة مشاريع قد تكون تصل إلى أكثر من 60 مشروع في مختلف المحافظات إضافة لما يتم تنفيذه الآن. هذا طبعا جزء من حجمة الاستقطاب والاستهداف اللي بتكون فيها الحكومة للتواصل مع المانحين وتجنيد تمويل لمشاريع محددة تعتبر ذات أولوية قصوى لأبناء شعبنا. وبالتالي الجولات الميدانية هي بتعكس احتياجات الناس، ثم يتم إعادة هذه المطالب ونقاشها في مجلس الوزراء وترتيبها حسب الأولويات لتصبح ضمن خطة المشاريع ذات الأولوية، يعني بمعنى أن يتم ترتيبها من الأهم إلى الأقل أهمية بحسب تأثيرها وانعكاسها على حياة الناس وتعزيز صمودهم. هذا من جانب. الجانب الثاني مثلا في جلسة مجلس الوزراء بالأمس كان في موافقة على تجديد رخص القيادة الشخصية لأبناء قطاع غزة المقيمين في الخارج. احنا بنحكي عن حوالي أكثر يمكن نص مليون فلسطيني مقيم بالخارج، حوالي 100,000 منهم موجودين في مصر. جزء كبير منهم يعني يواجه صعوبات في أنه يحصل على رخصة سياقة في البلد اللي هو بيقيم فيها، فبناء على القوانين الدولية بإمكانه يجدد رخصة القيادة الفلسطينية ويستبدلها برخصة في الدولة التي يقيم فيها. تم تخفيف الإجراءات المتبعة ومن ضمنها ترحيل الرسوم، وأيضا كان في شرط بتطلب أن يكون في فحص طبي مصدق من وزارة الصحة الفلسطينية كونهم موجودين خارج فلسطين، فسيتم اعتماد مركز صحي فحص مركز صحي بالخصوص. هذا كله لتسهيل الإجراءات على المواطنين. هذا من جانب. كمان في كان مواضيع إضافية بحثها مجلس الوزراء واتخذ فيها إجراءات، من ضمنها تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السبراني أو الأمن الإلكتروني.

0: وهذا بصراحة مهم، لأنه اليوم في ظل اتساع رقعة الهجمات الإلكترونية ومحاولات السطو على البيانات والفدية واستغلال الهاكرز وال يعني محاولات يعني الاستغلال والسطو على البيانات، كان لابد من إعادة النظر بعملية تمتين خلينا نحكي البنية التحتية الفلسطينية البيانات الأساسية. في جهد كبير عم تقوده وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، في عندها جهد هائل اليوم على مشاريع استراتيجية العلاقة في تطوير البنية التحتية. طبعا اليوم في ظل التوجه نحو حتى التحول الإلكتروني، واليوم الناس قاعدين بيسجلوا بتطبيق الاي دي بلس لكل المواطنين للخدمات الإلكترونية المتكاملة التابعة لسلطة النقد، يتبعوا الاستفادة من تطبيق يابوس، نحكي عن حوالي 200 ألف ما بين موظف ومتقاعد وفئات أخرى تستفيد من هذه الخدمات الإلكترونية، إضافة لكل أبناء شعبنا اللي بيستخدموا اليوم خدمات إي سداد، تطبيق إي سداد أو الاي دي بلس. وبالتالي تمكين البنية التحتية الرقمية وحماية الأصول الرقمية الفلسطينية ووضع سياسات لحماية هذه القواعد الأساسية هي توجه كمان مجلس الوزراء اليوم ضمن خطة أشمل للتحول الرقمي اللي بتقودها وزارة الاتصالات.
1: يعني إذا نتحدث أيضا دكتور محمد أبو الرب من ناحية ثانية، رئيس الوزراء دكتور محمد مصطفى إلى بروكسل يعني الأسبوع القادم للمشاركة في اجتماع المانحين، ما المأمول من هذا الاجتماع أو هذا المؤتمر الذي يعقد في مرحلة يواصل فيها الاحتلال حصاره المالي لشعبنا؟
0: يعني خلينا نقول شقين في موضوع المانحين، في الدعم اللي بيكون للموازنة العامة وهذا الثابت فيه دعم البنك الدولي السنوي اللي إن شاء الله بنستنى بشهر 9 يتجدد الحزمة الجديدة اللي هي حوالي 300 مليون دولار، نصفها تقريبا للمشاريع البنية التحتية نصفها لدعم الرواتب والموازنة. هذا المبلغ كان بسنوات سابقة 70 مليون، لكن قدرة الحكومة على إقناع البنك الدولي بإجراءات الحوكمي والإصلاح الإداري والمالي خلت البنك الدولي يقتنع برفع هذا المبلغ من 70 مليون ل 300 مليون. الحزمة الثانية اللي هي الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي اللي هو هذا ثابت لثلاث سنوات، انتهت السنة الأولى تجدد السنة الثانية ويجدد للسنة الثالثة، اللي هو جزء منه حزمة مشاريع وجزء منه حزمة دعم قروض ميسرة لمشاريع للقطاع الخاص والبزنس العائلي، إضافة إلى مبلغ حوالي 200 مليون يورو لدعم الموازنة العامة أو الرواتب. هلأ هذا هو الثابت، وبالتالي جزء من النقاش في مؤتمر المانحين بتكون استعراض للجهود الفلسطينية اللي تمت خلال الفترة الماضية والتقدم في مشاريع البنية التحتية والحوكمة والإدارة المالية والمؤسسية. الشق الثاني هو المطالب الفلسطينية بتخصيص يعني حزم مالية لقطاعات حيوية. احنا اليوم الوفد الوزاري الوفد الحكومي اللي بقوده رئيس الوزراء كمان وزير المالية واخوان اخرين بيشتغلوا على مسألة برنامج او يعني انجزوا برنامج لطلب من المانحين بدعم قطاعات حيوية اساسية مثل الصحة والتعليم، دعم الادوية، يعني بيشكل هذا لانه هذا بيشكل ضغط هائل على الموازنة العامة الفلسطينية. بس للتوضيح انه يعني التحويلات الطبية وحدها يوميا بالمتوسط هذا مثال حوالي مليونين ونص شيكل، في الوقت اللي ايراد وزارة المالية اليومي بالمتوسط هو بحدود من 8 ل 10 مليون شيكل، فيعني حوالي ربع الايراد المحلي يذهب فقط للتحويلات الطبية دون ان نحسب الادوية، لانه تكلفة التحويلات الطبية اليوم في ظل نقص الادوية ونقص مستلزمات وزارة الصحة و تقليص الدوام والإضرابات اللي كانت الفترة السابقة، هذا كمان زاد من التحويلات الطبية اللي تصل إلى حوالي مليار شيكل سنويا، تضاف لها حوالي 700 مليون شيكل ما بين أدوية ومستهلكات. بمعنى أو بآخر إنه إحنا في عنا ضغط هائل ناتج عن احتجاز أموال المقاصة، الإيراد المحلي محدود جدا وتراجع خلال الفترة الماضية، وبالتالي في مطالب هتكون في مؤتمر المانحين بتجنيد تمويلات خاصة بقطاعات حيوية وأساسية. إن شاء الله كمان إنه بعض الدول تتجه لتقديم مساهمات وإن كانت مساهمات قليلة صغيرة محدودة لبعض القطاعات، ولكن يعني في ضغط في

0: وصلت استهداف الاحتلال للحرم الإبراهيمي الشريف. نرحب يا دكتور محمود الهباش، رئيس لجنة المساعدات ومستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية. أهلا بك يا دكتور، مساء الخير.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
0: أهلا بك دكتور محمود الهباش. نتحدث في البداية عن طبيعة الجهود التي تتم في إيصال المساعدات لأبناء شعبنا في المناطق المستهدفة سواء بالضفة أو في قطاع غزة مع استمرار عدوان الاحتلال وتضييقاته وعدم السماح بإدخال المساعدات بما يلبي الاحتياج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعمل وفق استراتيجية وسياسة محددة وبناء على تعليمات سيادة الرئيس والاستراتيجية التي تعتمدها القيادة الفلسطينية، وأساسها العمل على تثبيت المواطن الفلسطيني حيثما وجد في أرض فلسطين وتقديم كل معززات ومقومات الصمود التي تعين هذا المواطن على التشبث بالأرض والبقاء فيها وتفوت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي. نحن نعمل وفق هذه الاستراتيجية، ولذلك نحاول أن نصل إلى أكثر الأماكن حاجة وحساسية في الأرض الفلسطينية، سواء في المحافظات الشمالية أو في قطاع غزة في المحافظات الجنوبية. صحيح أن الإمكانات المتوفرة لدينا هي إمكانات محدودة، ولكن نحن نعمل على توظيف هذه الإمكانات حتى لو كانت محدودة بأفضل طريقة ممكنة للوصول إلى الغاية المتوخاة من وراء هذا العمل، وهي مساعدة المواطنين على البقاء، تقديم كل مقومات ومعززات الصمود، توفير الاحتياجات الضرورية ولو في الحد الأدنى للمحتاجين والمرابطين في أرض فلسطين، وبالذات كما قلت آنفا في المناطق المستهدفة، سواء في الضفة الغربية، المناطق البدوية، مناطق مسافر يطا، المخيمات أو غير ذلك، أيضا حتى في داخل المدن نعمل على الوصول إلى أكثر الشرائح احتياجا، فضلا عما نقوم به أيضا في قطاع غزة من تأمين بعض ما يتيسر وما يتوفر من مساعدات ومن احتياجات لأهلنا في قطاع غزة الحبيب.
0: نعم دكتور محمود الهباش، من جهة ثانية نتحدث عن ما تتعرض له المقدسات تحديدا الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل. كنتم دكتور في زيارة إلى الحرم، يعني لو تضعنا بصورة الاتصالات والجهود التي تتم من أجل وقف مخططات الاحتلال التي تستهدف تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف.
1: مدينة الخليل هي مدينة ذات طبيعة خاصة، هي مدينة تاريخية ومدينة دينية في نفس الوقت بالنسبة لنا كفلسطينيين، وشأنها في ذلك يشابه إلى حد كبير شأن مدينة القدس العاصمة المحتلة، ولذلك نحن نعمل على محاولة تعزيز صمود هذه المدن من خلال تعزيز صمود أهلها ماديا ومعنويا. تواصل المسؤولين بمختلف درجاتهم ومستوياتهم مع المواطن الفلسطيني ونزول المسؤول إلى الأرض، إلى أرض الشارع الفلسطيني، والتقاءه بالناس في أماكن، هذا يقدم أو يوفر روح معنوية ودعم معنوي كبير للمواطنين، وهذا جزء من الواجب الملقى على عاتقنا. نحن في معركة مفتوحة مع الاحتلال الذي يستهدف الهوية الفلسطينية لهذه المدن التاريخية ولكل الأرض الفلسطينية، ولذلك من واجبنا أن نتواجد مع المواطنين في خندق المواجهة الأمامي. زيارة المسجد الإبراهيمي ضرورة، وأنا من هنا أدعو كل المسؤولين الفلسطينيين أن يزوروا المسجد الإبراهيمي بشكل يومي، ألا يمر يوم إلا ومسؤول أو أكثر يتواجدون في المسجد، لأن هذا يعزز من هويته ويحمي هويته ويحمي وجود المواطنين ويمد المواطنين بطاقة معنوية وبدعم معنوي كبير في مواجهة مخططات الاحتلال التي تستهدف هوية هذه المدن وبالذات مدينة الخليل ومدينة القدس. بالأمس نحن التقينا مع المواطنين تجولنا في البلدة القديمة.

0: طلعنا على أوضاع المواطنين، وسنعمل بقدر ما نستطيع أيضا على تأمين كل ما يتيسر من مقومات الدعم والصمود والإسناد لهؤلاء المواطنين وللمدن الفلسطينية المستهدفة بالاحتلال الإسرائيلي.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور محمود الهباش، رئيس لجنة المساعدات، مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. في ملف آخر نتابع مستمعينا ومشاهدينا، طلبت الثانوية العامة تقدموا اليوم لآخر امتحانات هذه السنة الدراسية، نتابع ذلك مع دكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي. مساء الخير دكتور.
2: أهلا وسهلا فيكم.
1: أهلا بك. يعني دكتور اليوم امتحانات الثانوية العامة انتهت، كان آخر امتحان في هذا اليوم، يعني بداية كيف تقيم سير هذه العملية امتحانات الثانوية العامة؟
2: بسم الله رب العالمين، انتهت الامتحانات بالرغم من كل التحديات والصعاب التي مررنا بها جميعا من إغلاقات واقتحامات والبوابات التي أصبحت على كل مداخل القرى والمدن الفلسطينية، إلا أننا في هذا العام بالرغم من كل ذلك عقد امتحان الثانوية العامة بشفافية عالية جدا وبمهنية، وأيضا تم تطوير برامج الثانوية العامة والامتحانات من خلال السنة عقد امتحان إلكتروني لكل طلبة الثانوية العامة باتجاه رقمنة و التحول المتسارع في التكنولوجيا للحفاظ على مستوى امتحان حضاري وامتحان عملي يستطيع الطلاب المرور به بشكل سهل وسلس تماما.
1: نعم. يعني دكتور أمجد، ما يتعلق بعملية التصحيح ورصد العلامات، كيف تسير هذه العملية أيضا، ومتى متوقع إعلان النتائج في ضوء هذا العمل؟
2: بدأت عملية التصحيح منذ انتهاء من تقديم الامتحانات، كل امتحان ينتهي الطلبة من تقديمه في اليوم التالي تبدأ عملية التصحيح في 5 مراكز موزعة على أنحاء الوطن. نحن نتوقع بأن تكون نتائج امتحانات الثانوية العامة لهذا العام أسرع من الأعوام الماضية، وإن شاء الله سوف يعلن قريبا عن الموعد المحدد بعد اكتمال عملية التصحيح والفرز والتحضير لإعلان النتائج.
1: نعم. يعني في ضمن التحديات التي واجهت ربما عقد هذه الامتحانات، الاقتحامات لعدد من القرى والبلدات تعطل فيها الامتحان في ذلك اليوم، يعني يتم تعويض الطلبة عن هذا الامتحان وتقديمه، أم أن الامتحانات انتهت اليوم بشكل رسمي دكتور؟
2: كل طالب تم إعاقته ومنعه من تقديم الامتحان من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين. هناك برنامج تكميلي سوف يتم الإعلان عنه خلال اليومين القادمين، ونحن حريصين كل الحرص على أن يكون كل ابن أو بنت لنا في امتحانات الثانوية العامة أن تتقدم لهذه الامتحانات أسوة بباقي الطلبة. ونحن أيضا نريد أن نتحدث إلى أهالي أبنائنا وبناتنا الطلبة بأن الطلبة الذين تقدموا للامتحانات والذين منعهم الاحتلال من أن يتقدموا للامتحانات سوف يتقدمون وسوف تعلن نتائجهم مع زملائهم وإخوانهم من باقي الطلبة في نفس الساعة وفي نفس اليوم.
1: نعم. أخيرا دكتور أمجد برهم، الامتحانات في قطاع غزة كانت إلكترونيا وانتهت قبل يعني أكثر من أسبوع، لكن النتائج ستعلن بالتزامن ما بين قطاع غزة والضفة.
2: يعني بدأت عملية الفرز للامتحانات الإلكترونية من أجل وضعها في سياقها العملي، وسوف ننتهي خلال الأسبوع القادم على ما أظن من علامات قطاع غزة، وسوف يتم الإعلان بالتزامن مع علامات أبنائنا في الضفة الغربية والقدس الشريف، ونتمنى لأبنائنا وبناتنا بأن يستطيع الكل أن يحقق المعدل الذي كان يطمح له حتى يستطيع أن يلتحق بالتخصص الذي هو يريده في الجامعة.
1: نتمنى توفيق لجميع الطلبة، ونشكرك جزيل الشكر دكتور أمجد برهم وزير التربية والتعليم العالي على هذه الإيضاحات والمشاركة معنا في أحداث هذا اليوم. إذن مستمعينا الكرام، بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام هذه المتابعة الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. كل الشكر لفريق العمل من الإعداد والتنفيذ والمتابعة أديم رمضان، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، في الإخراج رمزي أبو الظاهر، وكنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق. هذه تحياتي لكم ودمتم بخير.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي أهلا ومرحبا بكم، هذا موجز لأهم الأخبار. 3 شهداء بينهم طفل وإصابة عدد آخر مساء أمس في قصف الاحتلال مركبة في حيتا للهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ فجر أمس إلى 7 شهداء. الأمم المتحدة تحذر من تفش واسع وسريع لمرض جدر الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، وتعلن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين. مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى يعلن أن شعبنا في قطاع غزة يعاني من انعدام الأمن في ظل التواصل قصف الاحتلال على ما تبقى من مساحة لا تتجاوز 30-35% من إجمالي مساحة القطاع. في ملف الأسرى، حذر رئيس نادي الأسير عبد الله صغاري من الخطورة البالغة التي تهدد حياة الطبيب حسام أبو صفية عقب نقله إلى قسم ريكيفيت في ظل استمرار الاحتلال، تجاهل المطالبات الحقوقية بالإفراج عنه واستخدام المحاكم أداة للانتقام من الأسرى المعزولين في ظروف قاسية. جهات داعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة تطلق حملة شعبية للتواصل مباشرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس للمطالبة بالضغط على حكومة الاحتلال للإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال. إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز 300 العسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم، وهدم بناية سكنية في صور باهر جنوب شرق المدينة. 112 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ويؤدون طقوسا تلمودية. نادي الأسير يحذر من أو يحمل منظومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له الأسير غسان إبراهيم زواهري من مخيم دهشة في بيت لحم، مؤكدا أن ما جرى بحقه وفق إفادته يرقى لمحاولة قتل متعمدة نفذتها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون. عضو تنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني يحذر من تصعيد عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين على الضفة وقطاع غزة بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيسة نهاية تشرين أول المقبل. وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، مجدلاني يؤكد أن الإجراءات القانونية أنجزت عبر مرسومين، قضى الأول بتعديل قانون الانتخابات لعام 2007 الخاص بالانتخابات التشريعية. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات. وفد حكومي يوقع مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي اتفاقيتين بقيمة 21 مليون دولار لتنفيذ عدة مشاريع في بيت لحم. مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب يقول إن رئيس الوزراء سيستعرض في اجتماع المانحين المرتقب في بروكسل جهود الحكومة في مجالات الإصلاح المالي والإداري والحوكمة، إلى جانب التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية لحشد المزيد من الدعم الدولي. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على ضربات أمريكية داخل إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت، ويضيف أنه لا يرغب في التعامل مع طهران. في حالة الطقس، في ساعات المساء والليل أجواء غائمة جزئيا إلى صافية، لطيفة في المناطق الجبلية، دافئة في بقية المناطق. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأرض.

0: الخاص المحافظات الجنوبية.
1: فلسطيني يا موجوع جبينك بالعالي مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك في أول.
0: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني.
2: صوتي عبد الحال هذا يرقوم، عيوني على بكرة وقلبي معكم.
0: شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال، تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
3: لن تكسروا أعناقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن الخبائر مؤمن.
4: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة مارلين أبو عون. أهلا بك معنا مارلين في صوت فلسطين وبرنامجنا شهود الحقيقة.
5: أهلا وسهلا فيكم.
4: مارلين، الصحفي هو إنسان ومواطن قبل كل شيء، ويعاني على الصعيد الشخصي من كل ما يعاني ويتعرض له أبناء شعبنا وربما أكثر. فلو بدأنا معك الحوار بالتعرف على قصتك الإنسانية وشخصية كمواطنة منذ بداية العدوان على أهلنا في قطاع غزة، ومجمل الأحداث التي مرت عليك وعلى أسرتك منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، من نزوح وتشرد وخوف وألم وقهر وجوع ونقص في الموارد الأساسية، تفضلي.
5: بداية يعطيكم العافية. يعني حكيتي كلمة جوهرية، أن الصحفي ممكن يكون يعني مضاعف، بيختلف عن المواطن العادي. يعني احنا كان علينا مسؤوليتين، مسؤولية أسرية ومسؤولية مهنية. انا كإنسانة في الاول، انا كأم، يعني انا كأم كان لازم اني اهرب باولادي باي مكان امن، ابعد عن القصف وابعد عن الدمار وابعد عن الخوف، لانه انا عندي اطفال 3 صغار، يعني اكبرهم كان عمره 12 سنة وعشر سنوات، يعني فكانوا خايفين مسكين فيي، أنا أمهم وأنا أبوهم بنفس الوقت. فكمان كنت عايشة ببيئة بعيدة عن أهلي، بعيدة عن أهلهم، فكان لازم أنه أنا أتصرف على هذا المنطلق. لما صارت الحرب كان لازم أنه أنا أخذ أطفالي وأطلع من المكان، بس للأسف ما تمكناش نطلع في البداية.
4: كان من أي منطقة أنتم في قطاع غزة؟
5: أنا من شمال القطاع، من مدينة بيت لاهيا. فكانت الشمال من بداية الحرب هو أكثر منطقة كانت متضررة، يعني بلشوا الحرب، بلشوها من الشمال، ما بلشوها من الجنوب.
4: صحيح.
5: فطلبوا يعني ما كانوا بيطلبوا مثلا بعد شهرين أو بعد شهر طلبوا من الناس تنزح أو تطلع من أماكنها، لكن إحنا في بداية الحرب ما كان هذا الكلام، كانوا القصف في كل اتجاه، يعني ما بتعرف تفتح الشباك تلاقي الصاروخ نازل من وراء البيت، كان على البيت اللي جنبه، كان على أشخاص ماشيين بالشارع. مرعوبة من فكرة أني أنا أكون موجود بالبيت أو أني أترك أطفالي وأطلع أغطي شغلي أو أنه أكتب أو أني أصور هاي الأحداث، بالإضافة لأني أنا كمان كنت خايفة أطلع والصاروخ يعني ينزل علي وعلى أطفالي، يعني أنا بين نارين، يا بضل في البيت وممكن بأي لحظة الصاروخ ينزل، أو أني أطلع وبرضو أي لحظة الصاروخ ينزل.
4: كم من الوقت عشتم في شمال قطاع غزة مع بداية العدوان، ومتى قررتم النزوح؟
5: أنا صراحة ما صمتش كتير بالشمال، يعني أنا أول بس قعدت أسبوع أو 8 أيام بس بالشمال. كان بالحرب بدايتها صعبة، يعني صعبة لدرجة لا يتحملها العقل، لما تشوفي مش رصاص اللي بينزل عليك، لما تشوفي صواريخ بتنزل في كل مكان والناس عم تهرب من مكان فبيستهدفها الصاروخ في مكان تاني، فبيكون العقل دائما بيمشيك على ما لازم تروحي على مكان آمن، لازم تبعدي.
4: صحيح.
5: يعني قدر المستطاع لازم تبعدي. كانوا إنا قريب بالجنوب، صار يتصلوا إنه اطلعي، اطلعوا انتوا كلكم، تعالوا عنا على الجنوب، هنا ما فيش قصف.
4: وبالتأكيد كما حدث مع كل المواطنين، لم تأخذي شيئا معك سوى الأساسيات. أكيد.
5: هذا للأسف، يعني أنا لو أقول لك أنا كمواطنة كنت مجهزة بيتي، يعني أنا خسرت كل مدخراتي في هذا البيت، يعني ما خليتش، عفشي كله، غرف أطفال، غرف النوم، كله كنت مجهزة قبل الحرب بشهر، ويدوب كنت عم برتاح بتنفس يعني، أنا مبسوطة خلاص استقليت أنا وأطفالي وبيتي صار جاهز. وفجأة صارت ضربة الصواريخ هان وهان، فاضطريت أنه أنا أطلع بلبسي، لأنه وقت الخوف ما تقدر تصير الدوري شو بدك تاخده وشو ما بدك تاخدي. أنا اللي قدرت أخده فقط هو الجهاز اللابتوب بالخاص فيه في شغلي، أما معداتي شغلي اللي هو الأرشيف اللي كنت عاملة لنفسي، الاستديوهات كلها كله ضل بالبيت، ما أخذت ولا أي شيء. أنا بدي أنجو أنا وأطفالي بس. فللأسف طلعنا من البيت، انتقلنا على منطقة تانية بالبيت، لاهية لقيت في قصف وين ما أجا، فروحت على بيت أهلي في منطقة تانية في بيت لاهية، فاضطريت إنه نقعد عندهم ليلة واحدة. أنا اللي قعدت عندهم، ما فجأة إلا انقصف البيت اللي لزق ببيتهم، يعني ما كان في بيت، يعني الشباك بطل على الشباك، نص بيت أهلي وقع، يعني حتى الدرج اللي إحنا بدنا نهرب منه وقع، فكل إشي في البيت وقع على أطفالنا، يعني إحنا طلعنا من تحت الركام. كيف أنا طلعت من بيتي خايفة، انتقلت لبيت تاني، فطلعنا من تحت الركام، الدفاع المدني ما قدر يعمل لنا إشي، صرنا نستغيث نتصل، الدفاع المدني مش قادر من كمية الاستغاثات من الناس، مش عارف وين يروح، يعني سيارات ما فيش قلة في السيارات، الدفاع المدني والإسعافات والمطافي ما فيش، يعني إحنا غزة على في حرب شنوها فجأة، وما فيش إحنا ماخدين ما حدا كان ماخد احتياطات، يعني خوف لما تشوف أطفالك تحت العفش، يعني حرفيا الكنباية طارت على الطفل، يعني من الخوف صرت أرفع الباب وأرفع الكنباية بقوة سبحان الله لا يعلم بها لرب العالمين، إنه أنا خايفة ابني ميت، ابني عايش، ابن أخوي ميت، ابن أخوي عايش. صرت بحالة هستيرية فظيعة. الحمد لله كنا بالردود، طلعنا بشوية شظايا بشوية إصابات، لكن الحمد لله ما حدا فينا استشهد.
4: الحمد لله على سلامتكم. يعني مارلين، أيضا كانت حياتك منذ فترة العدوان وحتى الآن من نزوح إلى نزوح وتشرد وأيضا العيش في الخيام، معاناة كبيرة أنت وأطفالك حتى الآن، وأنت لا تزالين أيضا تقيمين في خيمة، لم تستطيع العودة إلى منزلك الذي قصف بالكامل ولا إلى منطقتك وحيك. يعني حدثينا أكثر عن يعني ما تعانينه الآن وما عانيتي، كم مرة نزحتي، وأوصفي لنا شكل حياة الخيام.
5: أنا على صعيدي نزحت 13 مرة، 13 منطقة و 13 مكان. يعني أول بداية الحرب نزحت على بيوت، يعني بيت قريب، بيت صديق، بيت كذا. فبعد هيك رحلتنا لرفح بلشت بداية العيش بالخيمة. الخيمة دائما بأطلق عليها مصطلح الخيبة مش الخيمة، يعني هي أبشع إشي صار بالحرب هي الخيمة، أبشع إشي بعد الموت هي الخيمة. الخيمة هي عبارة عن شيء لا يحتمل لا بالصيف ولا بالشتاء، أنت حرفيا بتخسر كل مقومات الحياة اللي كنت متعودة عليها، حتى يعني أبسط شيء ممكن إنك تعيشي منه هي المية. لازم تروحي توقفي طابور طويل عريض علشان تحصلي على 10 لتر أو 20 لتر من المية مشان يكفوكي بس ليوم واحد، فالمية كانت شحيحة.
4: حياة الخيمة كيف تتأقلمين عليها؟
5: بالشتاء إحنا غرينا مرتين. الشتاء إحنا طبعاً حاطين خيامنا بيننا وبين البحر 20 متر بس، طبعاً البحر بيمد بالوقت الشتاء، كان مادة البحر غرق كتير خيام، أكيد أنتوا شفتوا على التلفزيون وشفتوا كيف تغطياتنا، إنه كتير إحنا صرنا نستغيث كل إشي إحنا جمعناه بفترة الحرب، من فراش، من ملابس، من أي شغلة إحنا حصلنا عليها واشتريناها كلها سحبتها مية البحر. كانت أنا وأطفالي طول الوقت إنه تحت المية، سيلة الخيمة علينا في أي لحظة بدك تضلك طول فترة الشتاء، وقت الليل بدك تضلك صاحية، لأن وقت الهبوب الرياح البيوت ما بتصمد، فما بالك بخيمة بتكون من قماش، من جلد، من مواسير، من خشب، فهذا ما بتحمله. كانت الشتاء حرفيا في غزة صعب. الصيف معاناة تانية، من الصبح بتصحي لازم تصحي الساعة 6 لأنه في دبان وفي بعوض طول الليل، مش منيمك بالأساس غير البراغيث اللي انتشرت، البراغيث اللي ما بتخلي لا طفل ولا كبير ولا صغير ولا مريض ولا سليم يعرف ينام، لأنه بتترك ندوب صعبة وحكة طول الليل، غير القوارض اللي اقتصادها كتيرة، وإحنا لما بنغطي مع الناس بنغطي عن نفسنا. يعني أنا لما بدي أحكي عن موضوع له علاقة بالقوارض، له علاقة بالخيام، له علاقة بالحياة اليومية، أنا حرفيا بحكي عن نفسي قبل ما بحكي عن الناس، لأنه أنا واحدة منهم وعاني نفس المعاناة.
4: ونهيك عن انعدام الخصوصية بشكل تام.
5: طبعا هذا شيء تاني. يعني أنا لما بدي أقعد بدي أنام مثلا الخيمة الملاصقة لي، أكيد مش رح أحجر عليهم الكلام، أو رح أمنحهم منهم يحكوا، أو أمنحهم منهم يضحكوا، أو أمنحهم منهم يعلوا صوتهم. يعني بيسمعوني وبأسمعهم، أنا لا عارفة أنام ولا هم عارفين يناموا، لا أنا عارفة أكتب وأشتغل لا هم عارفين مثلا يقعدوا قاعدة مع بعض. خصوصياتهم ممكن أسمحها لا إراديا، لأنه أنا يعني بيني وبينهم قطعة قماش، مش جدار مثل ما كنت ممكن.

0: مستمعينا وسمعتنا الكرام، لازلنا وإياكم ضمن برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة مارلين أبو عون. مارلين، كيف تعاملتي مع أيام الجوع ونقص الطعام الشديد الذي مر على أهلنا في قطاع غزة؟
1: أيام الجوع كانت برضو من أصعب محطات الحرب. كي ملزمة تقومي من الصبح الدوري بالسوق كله على شيء أقل من 100 شيكل، يعني أقل شيء ممكن يسد جوع أو أطفالك بس يكون أقل من 100 شيكل. على الأقل أنت تجيبي شغلتين، يعني أنا مثلا على صعيد لو بدي أطلع على السوق معي 200 شيكل ورقة زرقاء، إيش بدي أشتري فيهم هدول؟ أنت كمواطنة قبل الحرب إيش كنت تشتري فيهم؟ كنت تتبضع أشياء كثيرة، يعني حتى كمان تجيبي لحوم وأسماك وما إلى ذلك. لكن بالوقت المجاعة كنت تلفي كل المكان، حتى تلفي تروحي الدورة على أماكن تانية إنك تلاقي كيلو رز واحد، إنه تخبي هذا كيلو الرز كان يحسبوا لك إياه بمية ومية وخمسين شيكل. طب إيش بدك تطعمي في خلال اليوم لأطفالك؟ بدك تعملي لهم رز وبعدين؟ إيش بدهم يتغدوا؟ إيش بدهم يتعشوا؟ إذا اليوم أنا تمكنت أشتري لهم رز، أشتري لهم كيلو طحين اللي تعدى 170 شيكل للكيلو، و200 شيكل أحيانا للكيلو، معلقة السكر اللي كنا نشتريها ب10 شيكل، معلقة الملح اللي كنا نشتريها ب20 شيكل، استيرج اللي هو زيت القلي هذا كنا نشتريه بنص المعلقة، بالمعلقة كانوا بيحسبوا لنا إياه ب10 شيكل المعلقة الواحدة. كنا محرومين من كل حاجة، محرومين. احنا اوقات مر علينا انه احنا ناكل وجبه واحده باليوم، وهي كلمه وجبه لا يعني مش مصطلح مطابق للكلمه، يعني مش مطابق للوصف اللي انا بوصفه. الوجبه معناها وجبه طعام كامله، لكن انا بقول وجبه اللي هي مره واحده
0: لا تمنع ولا تطمن من جوع. لازلنا نتحدث معك في الجانب الإنساني من حياتك كمواطنة، من أصعب المواقف التي مرت عليك وأشدها إيلاما ووجعا كانت خلال فترة البحث عن لقمة العيش خلال المجاعة، كانت استشهاد أخيك رحمه الله ورحم الله جميع شهدائنا الأبرار. حدثينا عن التفاصيل، تفاصيل استشهاده وما عانيته وقتها.
1: ربنا يرحمه، يا رب يرحم كل جميع شهدائنا يا الله. يعني وقت المجاعات بنعرف انه الاحتلال فتح منافذ معينه للمساعدات، وكانت فيها كانت مافيات وكانت فيها الناس بتهجم على بعض على حتى تاخذ صفه طحين زي ما بقولها او صحن طحين. كانت في فوضى، كان في فلتان، كان في ناس بدها تاكل بعض بس عشان

انت تاكل. الجوع كاسر حرفيا. في وقت المجاعة فتحوا زكيم وفتحوا بالشمال، وكان في عندك نكسارين بالوسط، وكان في عندك بالجنوب الشاكوش. وهذا أكثر منطقة صعبة للناس الجائعين. حرفيا اليهود أبدعوا في قتل وتدمير جيل كامل من الشباب. أنا على صعيدي المهني كنت بغطي مع الناس اللي كانوا بيروحوا على زكيم وبيرجعوا من زكيم، أو أحيانا كنت أوصل أقرب منطقة من هناك وأغطي الأحداث، يعني أحكي أشوف الشباب كيف بساو كيف، لأنه أنا بقدرش أقدم أكثر مني، لأنه لو أنا رصدوني وأنا بصور حتى لو بجوالي كان ممكن أنا أكون مستهدفة. فكنا ناخذ احنا كصحفيين ناخذ منطقه شويه بعيده ونصور ونشوف كيف وضع الناس، مع انه احنا وقت المجاعات وقت التغطيه ما كنا نقدر نمشي كثير، لانه احنا حرفيا جعانين، احنا مش قادرين، جسم قوي من يروح اماكن بعيده، ما في كانت وسائل مواصلات نهائيا، يعني بدك تمشي كيلومترات لحتى توصل للمكان هذا مشان تغطي فيه او حتى كمان تاخذي مساعده منه. بهذا الوقت انا كنت مطلعه تماما على وضع الشباب وشو اللي بيعانوه. كنت دائما اوصي اخواتي انه ما تروحوا، يعني ان عالم موت موت، احنا نموت من الجوع هون، بس ما تروحوش تموتوا تنداسوا بالرجلين. في ناس كثير تجرفت في مناطق تسليم المساعدات، ولحتى الان اهلهم ما استلموهم، لانه بعد ما صار يستلموا المساعدات وكلهم يهجموا فوق بعض تيجي جرافه للاحتلال في اخر النهار وتدفنهم بمكانهم، تدفنهم حرفيا بمكانهم. فأنا يعني وقتها وصيته، محمد كان موجود بالجنوب وأنا كنت موجودة بمدينة غزة، فأنا كنت مكتفية بالاتصال أقول يا محمد بالله عشان عندك أخوات عندك أولادك أطفالك صغار ما تروح. قال لي خلاص يا أختي ما تقلقيش، بس الجوع كافر، أنا لازم أأمن لأولادي إشي يأكلوه، أنا مش ملاقي ولا مش قادر أشتري لهم إشي، أنا معيش فلوس بجيبتي. فقلت طب خد لك خد احتياطاتك يا محمد وتوكل على رب العالمين، بس ما تقربش كتير من عند اليهود. قال لي اوكي. انا نمنا عادي وصحينا الصبح اجاني اتصال الو اخوك استشهد. كانت لحظة مؤلمة جدا لي، عادت ساعات وانا ناكرة او رافضة فكرة انه هو استشهد نهائيا. شو اللي صار معه؟ بس بدي افهم كيف. قال محمد عشان الصبح فرحان، هذا بشهود الشهود، شهود زوجته بشهود الناس اللي كانوا معه، كان فرحان بده يروح يجيب طحين ويجيب رز طعم اولاده ويجيب لاهله كمان بده يفرحهم، لانه عنده والده ووالدته رجال كبار بالسن ومرضى ومحتاجين اكل. فقال خلص هي اول مره واخر مره بدي اروح اجيب لهم، واللي بين نصيب بوزعه بينه وبينهم. كان محمد ما بيعرف شو النظام، كيف بيروحوا وكيف الشباب بيهربوا من القصف وكيف بيهربوا من القناصه وشو اللي بيصير في الشاكوش، ما كان بيعرف. وصل هناك فبقول للشباب، برفع في راسه بقول للشباب يا شباب الوضع امن تعالوا قربوا، الشباب فاهمين لانهم قبل هيك راحوا، وهو مش فاهم، هو رافع راسه فلسه عم بيطلع يمين، كانت الرصاصه داخله في كنه يعني فجاه. استشهد على طول، وبعد ساعات لما قدروا يطلعوا من الشاكوش كانوا يعني سحبوه بالرمل، يطلعوا تلال وينزلوا من تلة، يطلعوا من جبل وينزلوا من جبل، لغاية ما وصلوا أقرب منطقة كان دمه خالص.

0: برنامج شهود الحقيقة، وضيفتنا لهذه الحلقة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة مارلين أبو عون، تواصل روايتها. هذه المواقف التي يتعرض لها الإنسان صعبة جدا ويعاني فيها بشكل كبير، ولكنها أيضا تقويه.
1: صحيح، يعني أنا مارلين قبل الحرب مش زي مارلين بعد الحرب.
0: نعم،
1: يعني قبل الحرب
0: ما الذي تغير في مارلين جراء العدوان؟
1: مش سوية نفسيا أنا حاليا، بس أنا زي ما بتقولي باضطرابات ما بعد الحرب، طول الوقت خايفة، طول الوقت كوابيس وأحلام. لكن أنا وبدحت على شخصيتي صرت أقوى من الأول. يعني زمان قبل الحرب كنت الحياة ما كانتش صعبة، برغم إنه إحنا كنا بغزة برضو بنعاني، لكن إحنا كنا بنتدلع. هذا مصطلح الناس دائما بتحكيه، بتقول إحنا كنا قبل الحرب بنتدلع. بعد الحرب صرت أفكر إنه أنا أكون لازم أكون شخصيتي أقوى من هيك، لازم شفت الموت بدل المرة 20، بدل القصف شفته. يعني صرت لما بصيروا يقصفوا ما ارتعبش، خلص شيء تعودت عليه. صح إنه مش شيء كويس، ولكن تعودت عليه. ظروف الحرب 3 سنوات، انت ما بتحكي عن 3 شهور، ما بتحكي عن 3 ايام، بتحكي عن 3 سنوات عشت فيهم. الشتاء والصيف والربيع والخريف عشت فيهم، المجاعة عشت فيهم، رمضان عشت فيهم، الاعياد عشت فيهم، الايام العادية عشت فيهم، الفقد عشت فيهم، الخوف الوجع، كل اشي عشت فيهم بقووك شخصيا، صرت معيلة اكتر لأسرتي، انا ركيزة لإلهم.
0: حدثتنا قليلا عن الجانب المهني، ولكننا الآن ننتقل بالحديث أكثر في هذا الموضوع، وكونك صحفية وعملتي سابقا كمذيعة أيضا ولديك تاريخ مهني في العمل الإعلامي، أثرت طوال فترة العدوان وحتى الآن أن تركزي على القصص الإنسانية، لماذا؟
1: لأنه حبيت أكون أنا المواطن هو الركيزة الأساسية في الحرب، هو الأساس في الحرب. يعني الحرب أقيمت على المواطن بالدرجة الأولى، أكثر من 73 ألف شهيد من المواطنين. بعد الموت في ناس بتعاني، يعني في أطفال بيعانوا، في نساء بتعاني، في مجتمع بيعاني. فلازم إحنا كصحفيين أمانتنا ومهنيتنا الصحفية بتستدعي منا إنه إحنا نركز على هذا الجانب. حرب غطت على جوانب الحياة جميعا، ألبتها رأسا على عقب. اللي كنت عايشة في بيت، صرت في خيمة، شو اللي هي المترتبات اللي صارت بعد الخيمة هذه؟ انت كنت كل اشي موفر لإلك تشتريه بأقل الأسعار، صار كله غالي وأحيانا مش متوفر. انت كنت كانوا أطفالك بيروحوا بيجي الباص قدام الباب بالبيت وبيجي ياخذ أطفالك وبوديك على المدرسة، بوديهم على المدرسة، كنت مطمنة. لكن حاليا ما فيش مدارس، في مراكز مبادرات شخصية وفردية ومجتمعية تكون موجودة بين الخيام، لكن لا ترقى لأنها تكون مدرسة. كان طفلك في مجتمع أنت عارفة من حواليه، كان طفلك في مجتمع أنت عارفة هو كيف متربي، أنت كنت مربية طفلك على شيء معين، على تربية صالحة. صار في مجتمع مع أطفال أنت مش عارفة تربيتهم، أنت مش عارفة كيف هم سويين مش سويين هم.
0: يعني تغيرت تماما بعد العدوان تفاصيل ومكونات جداً. الحياة الاجتماعية والديمغرافية للإنسان في قطاع غزة مفهوم. صحيح. يعني أيضا أنت لأنك أم ومعيلة لأطفالك ربما أثرت أن تبتعدي عن فكرة التغطيات، خوفا عليهم، خوفا على أن يفقدوك وأيضا لا يجدوا معيلا لهم.
1: صحيح، بما أنه نحكي عن الأمومة، فالأمومة يعني أعظم شيء بالدنيا، ومثل ما أنا بهتم لأمانة الصحفية وبهتم لرسالة الصحفية، بس برضو أطفالي لهم حق كبير علي أني أخذ بالي منهم. الاحتلال ما بيفرق بين صحفي وبين مواطن، بس كان في تركيز كبير على الصحفيين. كان لما بده يضرب الصحفي بصاروخ ما كان يهمه هو وين موجود، موجود بتغطية، موجود في خيمته، موجود في بين ناس بين أطفال، كان بيضرب. لا، أنا حاولت، أو يمكن هي ظروف الحرب فرضت علي، لأنه أنا أبعد بالتغطيات بشكل كبير عن الميدان، لأنه أمامة الأمومة كانت تمنعني إنه أقرب من الخطر. أنا في أطفال ورايا بيستنوني، أنا لما بدي أستشهد أو بدي يصير علي شيء، أو لو مثلا يعني بدي أصير في عندي أي إعاقة بعد هيك، مين بدي يعيل أطفالي؟
0: صحيح، رغم أن عملك لم يكن مباشر خلال التغطيات، إلا أنك أيضا كونك صحفية فأنت هدف مباشر للاحتلال الإسرائيلي.

0: حكيت عنهم يعني بعدت شوية عن المواضيع الاجتماعية. فأنا قبل ما أطلع من الخيمة بوصي أطفال، تخيلي إنك توصي أم توصي طفلها تقول له يا ماما لو أنا ما رجعتش ما تزعليش، حاول أنت تكون ابني. أنا عندي ابن عمره 10 سنوات، فبقول له أنت الراجل لأخواتك، حاول تكون قد المسؤولية. لو أنا ربنا كتب لي إن أنا أستشهد، حاولوا أنكم تكونوا حوالين بعض، ما تبعدوش عن بعض. وذلك أنا بوصي أهلي، فلما بتطلع بدك تتشاهدي، لأنه الاستهدافات اللي بتصير حتى كمان في الوقت الحالي هي اللي بتكوني ماشي بالطريق بتصير في قصف، أنت معرضة في أي لحظة أنه يصير تكوني جنب استهداف، أنك تكوني أنت المستهدفة. فخوف يعني طول الوقت أنت خايفة، لكن مشاعر الخوف هي ما بس تسيطر علي أنا اللي بسيطر عليها. بس أنا بالأول وبالآخر أنا امرأة قبل ما أكون صحفية، قبل ما أكون أم، بحاول إنه أبين القوة، لكن إن شاء الله ربنا يقدرنا على هيك وضلنا مستمرة بإذن الله.
1: آمين. ما هي أكثر القصص التي تحدثت عنها وأثرت بك شخصيا؟
0: قصص ما بعد فقد شخص معين، يعني تكون الأب والأم استشهدوا وتركوا أطفال، تكون مثلا أم فقدت طفلها أو طفلتها الوحيد، يعني شايفها بعد 15 سنة جايها بعد معاناة زراعة زرعته، طفل أنابيب جابته، وهذا بعد ما مش ممكن أن تحمل، وكان هو طفلها، هو سندها، هو حياتها. عارفه أنت بتغطي في هاي القصة تحسي أنك أنت قلبك بتحكي عن ابنك، قلبك بيتمزع من جوا، فبتصير تبكي لما تحكي في قصة اجتماعية إنسانية مع الناس المرضى اللي بيعانوا الوجع، بيعانوا مثلا مرضى السرطان اللي بيعانوا جوات الخيام، المرضى الفشل الكلوي اللي بيعانوا جوات خيامهم، القوارض والبعوض والبراغيث أكلتهم وهم أصلا ما فيش علاج، مهددين بأي لحظة. الأم لما بتكون عاجزة وهي شايفة طفلها عنده أمراض جلدية نادرة، أو الأم اللي بتكون شايفة ابنها مصاب حرب ورجله، يعني لو بدي أوصف لك كمية الوجع اللي عند الأم وهي بتطلع في طفلها المبتور الإيد أو الرجل، وهو لازم يسافر برا، لازم يطلع، لأنه لو ما طلعش ممكن يكملوا له على باقي رجله، فتكون عاجزة تماما. هذه من أصعب القصص اللي أنا ممكن أغطيها، فتوجهت لقصص أخف، يعني أخف لإلي نفسيا لأنه أنا بدي برضو أتعافى. صرت أحكي بالحياة اليومية، يعني بغلاء الأسعار، بقصص المبادرين والمبادرات، بقصص المعابر وكيف بتدخل هاي البضائع وبتروح لوين، قصص الغاز اللي بيروحوا بينسرق في مكان معين وبيسرقوا وبيبيعوا للمواطن بسعر الكيلو على 100 شيكل و 150 شيكل. فهذا كله أنا صرت أغطيه لأنه أنا محتاجة شوية أرتاح، محتاجة شوية أفصل، لأنه أنا إنسان بالأول وبالآخر، أنا إنسان، الإنسان محتاج مش طول الوقت ضغط نفسي عليه ممكن ينفجر. عشان أنا حاليا بغطي الأشياء الإنسانية الاجتماعية اللي لها علاقة بالحياة اليومية.
1: نعم. من خلال القصص التي قدمتيها مارلين حتى الآن، يعني كيف تقيمين الآن الوضع الإنساني وبشكل عام في قطاع غزة؟
0: الوضع الإنساني متأزم جدا في قطاع غزة، الوضع الإنساني سيء. لو بده يضل الوضع زي هيك يا ريم، الناس هي بتدور قاعدة على فرصة للنجاة، بدها تطلع برات غزة. الوضع الإنساني والبيئي كارثي في قطاع غزة، لا الصحافة ولا السوشيال ميديا ولا المؤثرين بيقدروا يوصفوا حالة 1% من اللي بصير في قطاع غزة. الوضع الإنساني كارثي، البنية التحتية في قطاع غزة مهدمة بالكامل، الحياة اليومية في غزة صعبة جدا. بتمنى أن يصير في حلول، على الأقل يفتحوا المعابر، يدخلوا الأشياء الأساسية، عن كرفانات على الأقل. تخيل حلمنا كرفان، وبرغم من الكرفان مش حياة أدمية كمان، أقل أفضل من الخيمة. يعمل البنى التحتية، من البنى التحتية أنت مش شايفة كيف، أنت بدك تيجي تحفر بالرمل عفوا راح تلاقي بير صرف صحي، وفي الريحة والقوارض والمهمين بتطلع معها من الريحة، لأنه ما فيش بنى تحتية، البلديات مش قادرة تغطي هذا الإشي، البلديات حتى لو في أبسط الظروف ما بتقدر حتى تعمل لتفتح لك مجراية بينك وبين الخيام وتطلعها على مكان صرف صحي ساتح.

0: لا تزال الرواية مستمرة مستمعينا ومستمعاتنا الكرام من صوت فلسطين لما يعانيه أهلنا في قطاع غزة عبر صحفيين وصحفياتنا شهود الحقيقة. وضيفتنا لهذا الأسبوع شاهدة الحقيقة مارلين أبو عون الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية. دمرت مراكز عملكم كصحفيين منذ بداية العدوان مارلين باستهداف مباشر كما حال الصحفيين الذين استهدفوا. أين تعملون وكيف تعملين؟
1: ما ضلش من بداية الحرب. بلشوا طبعا في أول شهر من الحرب استهدفوا المؤسسات الإعلامية, كانوا اللي بيقدروا يستهدفوها استهدفوها, حتى كانوا أحيانا بينزلوا البرج كامل على هاي المؤسسات, لأنه كان مثلا في برج أكثر من مؤسسة إعلامية بنزل البرج كله. هذا هو كان اللي حاصل. أنا كنت أعمل في وكالة خبر وما زلت أعمل فيها, ومكتب تبعنا موجود في برج العنتر اللي هو أعلى برج في قطاع غزة وبيطل على البحر مباشرة. آخر مرة طلبوا منا اليهود ننزح من غزة, لأنه كانت فيها لو تتذكروا فترة استهدافات الأبراج.
0: نعم.
1: في هذه الفترة كانوا بينزلوش للأبراج. على أهم استبعدنا صراحة أن يكون برج الغفري من ضمن هاي الأبراج, لأنه أولا بالدرجة الأولى هو برج سكني مش برج مؤسسات إعلامية. المؤسسات اللي كانت موجودة فيه كانت تعد على الأصابع, حتى فيها كمان مؤسسات دولية في المكان. أنا كنت حوالين البرج, يعني أنا كنت نازحة حوالين البرج. نزلوا بصاروخين فجأة صار أثر بعد عين. لما شفتي أنت مكان عملي ذكرياتك فيه بينزل بنهار قدام عينيك, أنا ما قدرتش أرفع جوالي وأصور. يعني الوحيد أنا قد صورت في أماكن, أنا في مكان شغل مكان شغلي وهو بينزل ما قدرتش أرفع جوالي وحتى أوثق هاي اللحظة. أخذت الصور من زمان الصحفيين والفيديوهات ما قدرتش, لأنه أنت لما بتشوفي بيتك بينهدم, هو بيتك أصلا كمان لما بتشوفي بيتك انهدم. يعني أنا بيتي لما نزل أنا وأنا كنت في الجنوب هو بالشمال, يعني بلغوني انه منزلوا. استعوضت ربنا قلت ربنا ربي عوضنا خير, لكن كمان مكان عملي برضو نزل. كنا نشتغل عن بعد, يعني نغطي ونبعد على المواقع نبعد على الواتساب.
0: هذه الظروف عمل صعبة جدا.
1: تانية. الكهرباء قصة تانية. انت بدك كل يوم تشحني جوالك, هي في نقاط شحن مستحدثة هذه صارت بالحرب. اللابتوب كل يوم لازم أشحنه, والجوال والسماعات كل يعني الأشياء اللي أنا ممكن يستعد من شغلي أشحنها يوميا, وهذا عبء مالي تاني.
0: كونك صحفية وأم ولديك أطفال وأنت المعيلة لأطفالك وأسرتك تربينهم وحدك ومنزلك هدم تماما ودمر تماما, كيف تنظرين إلى مستقبل هؤلاء الأطفال وما هي مخاوفك وآمالك تجاههم مع الواقع المفروض عليكم الآن؟
1: من أهم المخاوف عندنا يكمل الوضع أو يظل الوضع مثل ما هو. يعني نعدي كمان مش 3 سنوات, يعني كمان ياخد من أعمارهم كمان 5 سنوات وأطفالي بالخيمة. أطفالي لما طلعنا من بيتنا كانوا صغار, يعني طفلي اللي صار عمره 10 سنوات كان 7 سنوات تقريبا, كان كمان لسه مش مدرك للحياة مش مستوعب فكرة الخيمة. فبذلك لما بكون في عندك طفل بينولد جوات الخيمة أصلا وما بيعرف شو يعني بيت, شو يعني درج, شو يعني حيطان, شو يعني شباك, بلش انت تتعلميه هذا الاشي. المخاوف انه انا اطفالي كمان يتعودوا على الخيمة ويتعودوا على الحياة. انا مش قادرة اربي اولادي, انا صراحة انا مش قادرة اربي اولادي بالطريقة اللي انا شايفاها صح, مش قادرة اعلمهم بالطريقة اللي انا شايفاها صح, مش قادرة أأمن عليهم. يعني انت قاعدة هنا انا طول الوقت خايفة انه يعني ما تطلعوش برا.
0: ما هي امالك تجاههم؟
1: والله بتمنى ان الدنيا تتغير للافضل, انه الحرب توقف. اهم شيء ممكن الواحد يتمناه في حياته في غزة ان الحرب توقف. فانا متأكدة انه لو فتحت المعابر ممكن ندخل مواد اساسية, ممكن ندخل اشياء. احنا نبني بيوت صغيرة على ادنى غرفة ومطبخ وحمام, المدارس تشتغل, نفس المدارس المدارس تشتغل, لكن الكهرباء ترجع, البنية التحتية تشتغل. كل هاي ما بتتحقق إلا لما بعد الحرب ما توقف وبعد ما المعابر يفتحوا, لأنه هيك بعد إحنا بس بدخلونا الأكل ونأكل ونشرب وبس. يعني كل شيء معدوم, كل شيء معدوم.
0: أعلم جيدا كم بالتأكيد تودين كإنسانة وكمواطنة أن تبكين قليلا، تقولين تعبت ولكن لا تستطيعين ذلك، فأنت يجب أن تكوني قوية دائما. أتمنى لك دائما الصحة والعافية، كوني قوية مارلين. بالتأكيد نساء فلسطين يتميزن بالصبر والصمود. كل التحية والاحترام لك، وأشكرك جزيل الشكر كونك معنا في برنامج شهود الحقيقة لهذا اليوم. تحياتي لك.
1: شكرا لكم.
0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين. كانت معنا ضيفتنا الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة مارلين أبو عون. دائما نقول في النهاية حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم، أهلا ومرحبا بكم. هذه نشرة الرابعة المفصلة، نبدأها بالعناوين. شهيد برصاص قوات الاحتلال في رفح. المجلس الوطني يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات. ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة

0: وإيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد ظهر اليوم مواطن برصاص الاحتلال أثناء قيادته شاحنة نقل بضائع في مدينة رفح، وكان استشهد 3 مواطنين بينهم طفل، وأصيب عدد آخر مساء أمس بقصف الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر أمس إلى 8. وحسب مصادر طبية في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,110 شهداء و173,599 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023. قال استشاري الأمراض الجلدية في قطاع غزة دكتور رائد أبو سرية أن القطاع يشهد ارتفاعا ملحوظا في الإصابات بمرض جذر الماء بسبب الاكتظاظ الشديد للنازحين داخل الخيام.
1: ملحوظ بالفترة الأخيرة في حالات جذر الماء، أعزو هذا الارتفاع في عدد المصابين إلى تكدس الناس أو تكدس النازحين في الخيام، فبالتالي جميع من يخالط هذا المريض معرضون للإصابة بهذا المرض. عمليا لا يمكن عزل المريض حتى في المستشفيات. يعني
0: هذا ربو سرية من مضاعفات خطيرة لهذا المرض لا سيما البالغين، وقد يهدد حياة بعض المصابين به إذا لم يتلقوا الرعاية المناسبة، مشددا على ضرورة التعامل مع المرض بجدية والعمل على الحد من انتشاره رغم محدودية الإمكانات. قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى إن شعبنا في قطاع غزة يعاني من انعدام الأمن في ظل تواصل قصف الاحتلال على ما تبقى من مساحة لا تتجاوز نحو 30 إلى 35% من إجمالي مساحة القطاع.
2: يتم العمل على إنشاء نقاط توزيع بالقرب الأماكن نزوح المواطنين، وأيضا من المناطق الشرقية مناطق ما يسمى بالقرب من الخط الأصفر من أجل توفير المساعدة في هذه المناطق، من خلال مجموعة غزة للثقافة والتنمية تحديدا، من خلال 5 نقاط توزيع رئيسية وبالتنسيق مع الشركاء نقوم بتوزيع المساعدات الإغاثية، المساعدات الطارئة، نقوم بتوزيع مع هناك تحالف مع 5 مؤسسات وبتمويل من الأوتشا أيضا، يتم بتنسيق من الأوتشا وتمويل من الأمم المتحدة، نقوم بالتوزيع على الأسر المتضررة بشكل طارئ. يعني يتم الآن إبلاغنا عن وجود 10 عائلات نزحت بشكل عاجل من منطقة، على سبيل المثال، منطقة التفاح شرق غزة، يتم المباشر التوجه وزيارة هذه الأسر.
0: قالت ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد إن تدخلات الوزارة في قطاع غزة انتقلت من نظام الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار، وأكدت أن العمل جار لتوفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة.
3: ينفق تدخلات الوزارة في قطاع غزة انتقال المنظمة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار، نعمل على توفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية الموجودة في قطاع غزة. اليوم باتت الخيام الموجودة بناء على تعرضها للتقلبات المناخية وفصول متعددة إلى الاستراء والضرر، وبالتالي تعمل الوزارة على إعداد خطة متكاملة لتحسين حياة النازحين الذين ما زالوا في مراكز الإيواء.
0: في المحافظات الشمالية أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وفي القدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق المدينة تعود للمواطن فؤاد عوض الله. من جانب آخر، قال مركز معلومات وادي حلوة أن في مدينة القدس إن 112 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال. أكد مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود تسجيل أكثر من 11 ألف اعتداء نفذه المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري في أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة. وحذر داوود من محاولات حكومة الاحتلال تنفيذ خطة ضم متدرجة للضفة عبر إجراءات تشمل عزل ملايين الدنومات بالحواجز وحرمان المزارعين من الوصول إليها. في ملف الأسرى حمل نادي الأسير منظومة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له الأسير غسان إبراهيم زواهري من مخيم الدهشة بمحافظة بيت لحم، مؤكدا أن ما جرى بحقه وفق إفادته يرقى إلى محاولة قتل متعمدة نفذتها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون. وأوضح نادي الأسير في بيان أن قوات الاحتلال أو قوات القمع أطلقت الرصاص المطاطية على الأسير زواهري داخل سجن النقب عقب نقله إليه من سجن ريمون في 8 حزيران الماضي، حيث تعرض منذ لحظة نقله لعمليات تفتيش عارية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية رافقها اعتداء وحشي بالضرب المبرح على أيدي قوات القمع. حذر عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني من تصعيد عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين على الضفة وقطاع غزة الذي يأتي بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيسة نهاية تشرين أول المقبل. وأكد مجدلاني لإذاعتنا أن المواقف الدولية تشهد تطورا مهما عقب إعلان وزير الخارجية البلجيكي صدور توجيهات رسمية وقانونية للاعتراف بدولة فلسطين في خطوة تعكس تحولا في الرأي العام داخل عدد من الدول وتعزز مكانة فلسطين القانونية والدولية. وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين الثاني المقبل، أوضح مجدلاني أن الإجراءات القانونية أنجزت عبر مرسومين، قضى الأول بتعديل قانون الانتخابات لعام 2007 الخاص بالانتخابات التشريعية. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما وينسجم مع قواعد القانون الدولي ويمثل موقفا عمليا في مواجهة منظومة الاستيطان. وقع وزراء المالية والداخلية والحكم المحلي في مقر بلدية بيت لحم اليوم اتفاقيتين مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع مركز بيت لحم لريادة الأعمال ومشروع بناء القدرات في الاستجابة للأزمات والكوارث لصالح جهاز الدفاع المدني. قال مدير مركز الاتصال الحكومي دكتور محمد أبو الرب إن رئيس الوزراء محمد مصطفى سيستعرض في اجتماع المانحين المرتقب في بروكسل جهود الحكومة في عدة مجالات إلى جانب التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية لحشد المزيد من الدعم الدولي.
4: جزء من النقاش في مؤتمر المانحين بتكون استعراض للجهود الفلسطينية اللي تمت خلال الفترة الماضية والتقدم في مشاريع التطور البنية التحتية والحوكمة والإدارة المالية والمؤسسية. الشق الثاني هو المطالب الفلسطينية بتخصيص يعني حزم مالية لقطاعات حيوية. احنا اليوم الوفد الوزاري الوفد الحكومي اللي بقوده رئيس الوزراء كمان وزير المالية وأخوان آخرين بيشتغلوا على مسألة برنامج أو يعني أنجزوا برنامج لطلب من المانحين بدعم قطاعات حيوية أساسية مثل الصحة والتعليم، دعم الأدوية.
0: وأكد أبو الرب لإذاعتنا أن الحكومة ستطالب المانحين بتوفير تمويل إضافي للقطاعات الحيوية في ظل الضغوط المالية الناتجة عن احتجاز أموال المقاصة وارتفاع كلفة التحويلات الطبية والأدوية. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عملية عسكرية استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على ضربات أمريكية داخل إيران. كما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى إطلاق صافرات الإنذار في البلاد وأن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وكانت إيران استهدفت 3 ناقلات في مضيق هرمز بينها ناقلة الغاز القطرية أركيات والسعودية ووديان ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. هذا وأعلنت الخارجية القطرية استدعاء نائب السفير الإيراني في الدوحة وتسليمه مذكرة احتجاجا على استهداف الناقلة القطرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران. وأدلى ترامب التصريحات

في أنقرة قبيل انعقاد قمة حلف الشمال الأطلسي بالعاصمة التركية. في حالة الطقس أخيرا، في ساعات الليل أو في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. غدا يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. شهيد برصاص قوات الاحتلال في رفح. المجلس الوطني يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات. ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايف ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايف ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
1: في غزة لا تبدأ الحكايات من بداياتها، بل من اللحظة التي انكسر فيها

0: شيء من حي الشجاعية، حيث لم تعد للبيوت مأوى بل ذاكرة مفتوحة على الفقد. يأتينا صوت يحاول أن يبقي ما تبقى من الحياة حية. ضيفنا أب وزوج يحمل أطفاله بين ذراعيه ويحمل في قلبه ما لا يحتمل من الغياب. شاعر لم يختر أن يكتب عن الحرب، بل وجد نفسه يكتب بها. فقد بيته وفقد بعضا ممن يحب، ونزح إلى خيمة حيث لا شيء ثابت إلا محاولته ألا ينهار. يعمل في المجال الطبي كأنه يسعف ما يمكن إنقاذه من الأجساد، ثم يعود ليكتب لينقذ ما تبقى من روحه. في هذه الحلقة لا نبحث عن إجابات، بل نوثق أثر إنسان عاش وكتب كي لا يمحى. مرحبا بكم أحبائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج حبر على الركام، مع حكاية تشبه هذا الوجع الذي نحياه. نرحب بضيفنا الشاعر المبدع حسن حرارة. مرحبا بك أستاذ حسن.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على برنامج حبر على الركام، هذا المنبر الذي يصر على أن يمنح الكلمة للحياة وسط الركام وأن يحفظ الحكايات من الضياع. وأرجو أن تكون هذه الحلقة مساحة صادقة نشارك فيها الألم كما نشارك الأمل، ونستحضر فيها ما بقي فينا من إنسانية رغم كل ما مررنا به، حتى لا نروي فقط ما حدث، بل نحاول أن نحفظ ذاكرة الإنسان وسط العاصفة. جئتكم لا بصفتي شاهدا على الألم فحسب، بل مؤمنا بأن خلف كل ركام حكاية تستحق أن تروى، وأن خلف كل خسارة قدرة على النهوض من جديد. شكرا لكم على هذه المساحة الإنسانية، وأتمنى أن تصل كلماتي إلى القلوب قبل الآذان.
0: قبل أن تقتحم الحرب تفاصيلك، كانت هناك حياة تشبهك، بيت يحتضنك، وأيام لا تخاف فيها من الغد. اليوم تبدو تلك الحياة كأنها تخص شخصا آخر. كيف كان حسن حرارة قبل هذه الحرب؟ كيف كانت حياتك كأب وزوج وشاعر في حي الشجاعية؟ ومتى شعرت للمرة الأولى أن هذا العالم الذي تعرفه بدأ يتفلت من بين يديك؟ وكيف انعكس ذلك على علاقتك بأسرتك وبدورك كأب في تلك الظروف؟
1: كان حسن حرارة قبل هذه الحرب كان إنسانا بسيطا يعيش تفاصيل الحياة الصغيرة التي تبدو اليوم أحلاما بعيدة. زوجا يجد سعادته في أسرته، وأبا يخطط لمستقبل أطفاله، وشاعرا يكتب للحياة أكثر مما يكتب للألم. كنت أرى في حي الشجاعية أكثر من مكان للسكن، كان ذاكرة وهوية وعائلة كبيرة تتقاسم الفرح والحزن. لم أكن أتخيل أن يأتي يوما أخاف فيه على بيتي أو أطفالي أو حتى على ذاكرتي.

0: تخفي خوفك وقلقك وانكسارك حتى لا ينتقل إليهم.
1: في الحرب لا نفقد أشخاصا فقط، بل نفقد أجزاء منا كانت تسكنهم، ويصبح الغياب أثقل من أن يحكى. أستاذ حسن، كيف عشت لحظة فقدك لبيتك وبعض أحبتك؟ هل كان الألم في لحظة الفقد أم فيما تلاها من تفاصيل يومية تعيدهم إليك؟ وما الذي تغير في داخلك بعد كل هذا الغياب؟
0: فقدان البيت ليس فقدان جدران وأثاث، بل فقدان عمر كامل من الذكريات. وفقدان الأحبة لا يعني أنهم غابوا فقط، بل يعني أن جزءا منك قد رحل معهم. أظن أن الألم الحقيقي لا يكون في لحظة الفقد وحدها، بل فيما بعدها، عندما تشتاق إلى الأشياء الصغيرة، إلى صوت اعتدت سماعه، إلى زاوية في البيت لم تعد موجودة، إلى أشخاص ما زلت تنتظر حضورهم رغم يقين الغياب. لقد غيرني هذا الغياب كثيرا، جعلني أكثر إدراكا لهشاشة الحياة، وأكثر تمسكا بالحب والرحمة، وأكثر إيمانا بأن الذكرى الجميلة تستطيع أن تقاوم الموت.
1: حين يجبر الإنسان على مغادرة بيته، لا يترك جدرانا فقط، بل يترك جزءا من روحه. وفي الخيمة تصبح الحياة مؤقتة والطمأنينة مؤجلة. أستاذ حسن، كيف كانت تجربة النزوح القصري عليك وعلى أسرتك؟ وكيف حاولت كأب أن تحمي أطفالك من هذا الخوف المستمر؟ وماذا كانت تمثل لك الخيمة في لياليها الطويلة؟
0: النزوح ليس انتقالا من مكان إلى آخر، بل اقتلاع من الجذور. أصعب ما في الأمر أن ترى أطفالك يفقدون شعورهم بالأمان، وأن تحاول أن تمنحهم الطمأنينة بينما أنت نفسك تبحث عنها. كنت أحاول أن أخفي خوفي، أن أصنع لهم لحظات عادية وسط كل هذا الاستثناء، قصة قبل النوم، أو ابتسامة، أو وعدا بأن القادم سيكون أفضل. أما الخيمة بالنسبة لي فقد كانت درسا قاسيا في معنى الاحتياج، لكنها كانت أيضا دليلا على قدرة الإنسان على الاستمرار رغم كل شيء. فيها تعلمت أن الوطن ليس جدرانا فقط، بل هو الأشخاص الذين نحبهم ونتمسك بهم.
1: أن تعيش في قلب الموت يوميا، تحاول إنقاذ الأجساد ثم تعود لتكتب، هو أن تحمل عالمين لا يجتمعان، لكنك لا تستطيع أن تختار أحدهما. أستاذ حسن، كيف تعيش هذا التداخل بين عملك في المجال الطبي ومشاهد الألم اليومية وبين الكتابة؟ هل كانت القصيدة وسيلة نجاة أم شكلا من أشكال المقاومة؟ وكيف تغير صوتك الشعري تحت القصف؟
0: في عملي أرى الألم وجها لوجه، وأحاول أن أنقذ ما يمكن إنقاذه من الأجساد. وفي الكتابة أحاول أن أنقذ ما يمكن إنقاذه من روحي. أحيانا أشعر أن القصيدة كانت وسيلة نجاة شخصية بالنسبة لي، وأحيانا أخرى

0: أراها شكلا من أشكال المقاومة، مقاومة النسيان ومقاومة تحويل الإنسان إلى مجرد رقم في نشرات الأخبار. الحرب غيرت صوتي الشعري، أصبحت الكلمات أكثر صدقا وأقل تكلفا وأكثر قربا من الإنسان البسيط الذي يحاول أن يعيش رغم كل هذا الخراب.
1: هناك لحظات لا تكفيها الأسئلة ولا تنصفها الإجابات، لحظات لا يتكلم فيها إلا النص. الشاعر حسن حرارة، نترك لك المساحة الآن لتقرأ لنا نصا يشبهك، وبعد أن نسمعه ماذا بقي في داخلك ولم تستطع الكلمات قوله.
0: قصيدة ترثي حي الرمال الذي يقع في غزة، وأستحضر ذاكرته ومعالمه وأهله لنجعل من الركام حكاية صمود ومن الحنين وعدا بالحياة. كتبت هذا النص إبان عودتي من جنوب غزة إلى شمالها في رحلة لم تكن انتقالا بين مكانين فحسب، بل عبورا مؤلما بين ذاكرة ما زالت تنبض بالحياة وواقع أثقلته الحرب بالخراب. وبينما كنت أجوب شوارع حي الرمان وأتأمل ما أصاب معالمه وبيوته وأزقته التي احتضنت سنوات من العمر، انبثقت هذه الأبيات شاهدة على وجع المكان ووفاء لذاكرته التي لم تهزمها النكبات. أقول: وأجول في وسط الرمال لعلني أجد القوافي مرشدا ودليلا، وأجول في وسط الرمال لعلني أجد القوافي مرشدا ودليلا، وأفتش الطرقات أسأل صمتها هل ترجع الماضي الجميل قليلا. أين البيوت وقد تناثر دفئها وتبعثرت بين الركام فصولا، وأرى الوجوه على الجدار حكاية وتبوح بالأحزان جيلا جيلا. أواه يا وجعي تفطر ناظري والآن يخنقني الأسى وعويلا، للعائلات هنا كسابق عصره كي يخبز القرشل والمعمولة، والجندي المجهول أصبح غائبا في ظل حرب تقتل المجهولة، والمجمع الطبي مهد شفائنا أضحى عليلا يطلب التأهيل، وأبو السعود على السعود حكاية فهو المهندس للكنافة قيلا، وفلافل السوسي رشة زيته في حمص لا يقبل التعديل. بقي في داخل الكثير، بقي خوف الأب على أطفاله وحزن الابن على من فقدهم وحنين الإنسان إلى بيته الأول. بقيت أشياء لا تستطيع اللغة أن تحتويها كلها، لكنني ما زلت أؤمن أن الكتابة ليست وصفا للألم فقط، بل محاولة للحفاظ على إنسانيتنا حتى ونحن نعبر أكثر الأزمنة قسوة ودراوة وشراسة.
1: في غزة لا يكتب الشاعر قصيدته، بل يكتب أثره كي لا يمحى. حسن حرارة لم يكن مجرد صوت يروي، بل إنسانا حمل بيته في ذاكرته وأطفاله في قلبه ومضى ليكتب رغم كل شيء. هنا حبر على الركام، حيث لا نبحث عن الحكايات بل نوثق الشهادات. كما عاشت في أصحابها. شكراً للشاعر حسن حرارة، وشكراً لمستمعين الأحبة على حسن المتابعة والمحبة. إلى لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح. حبر على الركام من وجع لا يروى إلا إذا كتب.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمره.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجال، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز لأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين، أهلا بكم. 7 شهداء في أنحاء متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. استشاري الأمراض الجلدية في قطاع غزة دكتور رائد أبو السرية يحذر من مضاعفات خطيرة لمرض جذر الماء لاسيما لدى البالغين. 60 مليون طن من الركام وتدمير أكثر من 80% من البنية التحتية وبنية الطاقة وتدمير ما يزيد عن 90% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة حسب مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى. وممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد تقول إن تدخلات الوزارة في القطاع انتقلت من نظام الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار. إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وقوة الاحتلال تهدم اليوم بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس تعود للمواطن فؤاد عوض الله. ومركز معلومات وادي حلوة في مدينة القدس يقول إن 112 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم من باب المغاربة. مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود يحذر من محاولات حكومة الاحتلال تنفيذ خطة ضم متدرجة للضفة. ونادي الأسير يحمل منظومة السجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له الأسير غسان إبراهيم زواهر من مخيم الدهيشة. وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني يحذر من تصعيد عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين على الضفة وقطاع غزة. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزراء المالية والداخلية والحكم المحلي يوقعون في مقر بلدية بيت لحم اليوم اتفاقيتين مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار. ومدير مركز الاتصال الحكومي الدكتور محمد أبو الرب يقول إن رئيس الوزراء محمد مصطفى سيستعرض في اجتماع المانحين في بروكسل جهود الحكومة في مجالات الإصلاح المالي والإداري والحوكمة بهدف حشد المزيد من الدعم الدولي. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على ضربات أمريكية داخل إيران. وترامب يقول إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران. والجو في ساعة المساء غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق. في أمان الله.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وآمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. بسبب حرب الإبادة الجماعية لم تعد حياة أهل غزة كما كانت، تبدلت الأولويات وتغيرت الأحلام، وأصبح السؤال اليومي ليس ماذا سننجز، بل كيف سنعيش يوما آخر، كيف نجد دواء أو لقمة خبز أو مكانا آمنا نأوي إليه. كثيرون لم يعودوا يفكرون في المستقبل بقدر ما يفكرون في النجاة وفي ترميم ما تبقى من أجسادهم وأرواحهم. ومن بين هؤلاء كان ضيفنا لهذا اليوم، الذي لم تعد معركته تقتصر على معاشه تحت القصف، بل امتدت إلى رحلة علاج طويلة بعد أن تركت الحرب آثارها في جسده. المصاب زياد أحمد.

0: مدعوض الذي كان يسكن شمال قطاع غزة يحدثنا عن هذه التفاصيل.
1: من بداية 7 أكتوبر أنا بقى إلى عمارة ضفقين، وكان عندي صوبر ضخم، وكان عندي مزرعة 3500 سوس، ونزلت الدار واستشهد عندي ولد، وصوبت أنا وولد بس ما قدرت أجيب له، يعني إصابته مستقرة. أما أنا جيت أنا بشيالة، يعني دخلت بس عارف ما كنتش أقدر أقعد على الكرسي عادي. قعدت فترة وأنا طلعت من المشفى نفسه وأنا ببحث عن أطباء إن أخلص أموري. لما وصلت يعني قبل أسبوع لموضوع إنه حيعملوا لي عملية، وإن شاء الله ربنا هيك يشفيني. طبعا هي العملية بالعمود الفقري، في عندي شظايا وموجودة صور رنين وصور عادية، في برضو عندي في النخاع برضو مشكلة، يعني هذه إن شاء الله حكولي حيشوفوا إيش السبب. في ضغط على النخاع، فهي العملية لشيل الشظايا اللي في الفقرات. في نفس الوقت برضو في العملية زي توسيع على اللي هو النخاع الشوكي، وإيش المشكلة وإيش السبب، يعني عملية كعملية استكشافية، وإيش اللي ضاغط على حبل النخاع الشوكي.
0: كان المصاب زياد يعيش في شمال غزة، حيث بدأت الحكاية بكل ما حملته من صدمة وخوف. لم تكن الأيام الأولى مجرد أخبار تنتقل عبر الشاشات، بل واقعا عاشه الناس لحظة بلحظة، ولأن لكل شاهد روايته ولكل ناج ذاكرة لا تنسى. نصغي الآن إلى زياد.
1: ما توقعنا ولا بنعلم أي شيء، يعني صحينا من النوم على 7 أكتوبر وصار شوي شوي سوء الوضع، لأن أكثر ناس تضرروا طبعا أنتم بتعرفوا الجو على هو أهل الشمال، وتحصرت أنا في الشمال لما طلع على الجنوب ما قدرت، يعني أجيت بدي أطلع على الجنوب صار اشتباك وعودت رجعت، يعني وصلت لدوار دولة يعني عند الحاجز، وصلت صار اشتباك وروحنا. ثاني يوم ما قدرناش نرجع، ضليت متحاصر في الشمال.
0: لكن رحلة العلاج لم تكن سهلة، بل كانت رحلة شاقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. مغادرة غزة في ظل الحرب لم تكن أمرا يسيرا، بل رافقتها تحديات وصعوبات كثيرة، انتظار طويل، إجراءات معقدة، وآلام جسدية لم تكن تمنحه فرصة للراحة. ورغم كل ذلك وصل في نهاية المطاف لجمهورية مصر العربية لتبدأ مرحلة جديدة من حياته.
1: أنا عانيت يعني فترة طويلة لما أنا طلعت من غزة كمان، يعني مش على قد يعني إن يعني أنا صوبت وطلعت على طول، يعني قعدت فترة بالتنسيق لما طبعا شو اسمه منظمة الصحة العالمية ونسقت لي إنه أطلع على مصر أتعالج. أطلعت أنا وزوجتي وابني، معي ولد عمره 17 سنة، وصلنا هنا وإن شاء الله في خلال يعني الأسبوعين هذولا في العملية، قالوا لي حنكلمك وحنحدد لك العملية خلال الأسبوعين هذول. بالنسبة لسبعة أكتوبر إحنا ما عمر واحد فكر أصلا بأنه يصير الشيء اللي صار، يعني شفنا أشياء في حياتنا ما شفناها، شفنا يعني بني آدمين بتتاكل قدامنا ما حد بيقدر يرفعها، يعني يمشي الولد مثلا يصاوب أبوه يمشي عنه ما يقدرش يشيله الحرب هذه، يعني أشياء يعني غير طبيعية، يعني أي بني آدم يأكل شظية أو يقع ما يقدرش يجري الكلاب تلحق وتأكله، يعني شفنا أشياء ما قد ما بدي أنا أحكي لك، يعني مش هتتصور إيش اللي بقينا نشوفه.
0: ولم تتوقف معاناة زياد عند أهوال الحرب، قد وجد نفسه محاصرا في شمال غزة حيث اشتدت الظروف قسوة.
1: قعدت متحاصر أنا في الشمال أكثر من سنة ونص، تقريبا سنة ونص قعدت أنا بالشمال لما

0: الإنسان لما بتصاب وبقعد سنة ونص وهو يغيروا له أولاده مشكلة، يعني كان صعب علي كثير كثير، يعني مش قادر يعني أنا مثلا أقف إلا بعد سنة تقريبا 7 شهور لما مع العلاج الطبيعي صار يوقفون على الويكر. حاليا أنا بقف على الويكر لكن بمشيش مسافات، يعني بمشي 5 متر 10 متر وبقعد، يعني الدكاترة قالوا لي ممكن نعمل لك العملية وإن شاء الله ممكن تتحسن وتصير تقف على عكاز. يعني هم نفسهم يقول لك يا عمي من الصعب، يعني لو أنا بدي أبعث لك مثلا الصور مش حيصدقوا أن أنا بقف على ويكر. الصور انبعثوا لناس برا يعني عن طريق أطباء من هنا، يعني واحد بعث لواحد صاحب في أمريكا لما شاف الصور قال لي يا عم هذا من المستحيل أن يقف، قال لي يا عم واقف فيه وبقف وبمشي على ويكر، قال له مستحيل.
1: أما عن رسالة زياد إلى المستمعين فقال:
0: أنا طبعا في حاجة يعني لمساعدة بالنسبة عندي أكثر من عملية، لأنه عندي اللي هو عملية شو اسمه النخاع واللي هو بشكل عام العمود الفقري، وفي عندي أنا شظايا عندي متعبان الشظي اللي في الرئة وفي المثانة، وفي شظايا عندي بالحوض، يعني عندي جسمي كله شظايا والشظايا واضحة بالصور وواضح كل إشي يعني. وفي عندي العملية هاي قالوا لي احنا حنعمل لك اياه بمعهد ناصر بس حنحتاج كمان جهاز. طبعا الجهاز هذا قلت لهم كيف؟ قالوا لي هذا احنا بنتأجره من شركة من 20 ل 25 ألف جنيه، وانا الي اولاد 2 المصاب وكمان ولد ممرض، هذول متجوزين في غزة أولادي. هم أنا خلفت 4 أولاد، معاي ولد واستشهد ولد وبل ولدين، إن شاء الله بنعمل العملية وإن شاء الله بنتعافى وإن شاء الله بروح. أنا يعني قاعد ومش مرتاح، يعني أي إنسان بطبيعة الحال يعني بطلع يتعالج بدال أولاده مش عنده وعيلته وجماعته مش عنده، طبعا هذا معروف انه مش حيكون مبسوط وطول النهار والليل هو بفكر، يعني غير انه بعد العملية انه يعني عملت العملية وخلاص، لا يا عمي في علاج تأهيلي وهان مراكز التأهيلي وهذول اقل مركز بطلب 90 ألف جنيه و100 ألف جنيه في الشهر، بقول لك يعني اقل شيء بدك شهرين على اساس ايش ارجع اقف على لو على عكاز اقل مثيل. وغير العلاجات في عندي انا مستأجر شقة وحاليا أنا ما معي أدفع للشقة، استأجرت أنا طلعت من المشفى واستأجرت في القاهرة لأنه كل الأطباء اللي أنا بروح عليهم حاليا في القاهرة، شهريا أنا بدي 10,000 بس أجر شقة، عبدا ما خلص موضوع علاجي وبعدها أنقل على أي مكان أوفر أو أشوف يعني أي طريقة أو أي شيء زي هيك.

هذه حكاية ضيف حلقتنا لهذا اليوم المصاب زياد أحمد عوض من شمال قطاع غزة، وهذا ختام حلقتنا لهذا اليوم. من الهندسة الإذاعية رافقنا محمد صلاح، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، ومن الإخراج محمد أبو سمرة. في أمان الله ورعايته.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، هذه نشرة السادسة المفصلة، نبدأها بالعناوين. 8 شهداء في قطاع غزة بينهم طفلان منذ اليوم. المجلس الوطني يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات. الخارجية والمغتربين تدين العدوان الإيراني على البحرين والكويت. ترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد 6 مواطنين بينهم طفلان عصر اليوم في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 8. وقالت مراسلة وكالة وفا إن 4 مواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر 10 أعوام استشهدوا عقب استهداف طيران الاحتلال خيمة في مخيم السعادة جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي مدينة غزة استشهد مواطن بعد قصف طيران الاحتلال الحربي محيط مدرسة حسن سلامة غرب مدينة غزة، فيما استشهد طفل إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في حي الزيتون جنوب شرق المدينة. قال استشاري الأمراض الجلدية في قطاع غزة دكتور رائد أبو السرية إن القطاع يشهد ارتفاعا ملحوظا في الإصابات بمرض جدر الماء بسبب الاكتظاظ الشديد للنازحين داخل الخيام واستحالة عزل المصابين في ظل الظروف الإنسانية والصحية الراهنة. أحذر أبو السرية من مضاعفات خطيرة لهذا المرض لا سيما لدى البالغين، ما قد يهدد حياة بعض المصابين إذا لم يتلقوا الرعاية المناسبة، مشددا على ضرورة التعامل مع المرض بجدية والعمل على الحد من انتشاره رغم محدودية الإمكانيات.
1: هناك زائد ملحوظ بالفترة الأخيرة في حالات جدر الماء أعزو هذا

0: الارتفاع في عدد المصابين إلى تكدس الناس أو تكدس النازحين في الخيام، فبالتالي جميع من يخالط هذا المريض معرضون للإصابة بهذا المرض. عمليا لا يمكن عزل المريض حتى في المستشفيات. يعني
1: قال مدير مجموعة غزة للثقافة والتنمية حسين مرتجى إن شعبنا في قطاع غزة يعاني انعدام الأمن في ظل تواصل قصف الاحتلال على ما تبقى من مساحة لا تتجاوز نحو 30 إلى 35% من إجمالي مساحة القطاع. وأعلن مرتجى أن أكثر من 60 مليون طن من الركام في قطاع غزة ما تزال أو متراكمة في ظل تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية وبنية الطاقة، ناهيك عن تدمير ما يزيد على 90% من الأراضي الزراعية، ما يعكس واقعا مأساويا وحياة تكاد تكون معدومة. قالت ممثلة وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد إن تدخلات الوزارة في قطاع غزة انتقلت من نظام الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار، وأكدت أن العمل جار لتوفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة.
2: رفق تدخلات الوزارة في قطاع غزة انتقال المنظمة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار، نعمل على توفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية الموجودة في قطاع غزة. اليوم بات الجو أو باتت الخيام الموجودة بناء على تعرضها للتقلبات المناخية وفصول متعددة إلى الاستغاء والضرر، وبالتالي تعمل الوزارة على إعداد خطة متكاملة لتحسين حياة النازحين الذين ما زالوا في مراكز الإيواء.
1: في المحافظات الشمالية أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين بيت لحم والقدس. وفي القدس المحتلة هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق المدينة تعود للمواطن فؤاد عوض الله. من جانب آخر قال مركز معلومات وادي حلوة في مدينة القدس إن 112 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة، وذلك بحماية شرطة الاحتلال. في جنين أجبرت قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين سكان خربة سعيد التابعة لبلدة يعبد بالمحافظة على إخلاء منازلهم بعد اقتحامها للخربة ومداهمة منازل المواطنين والاعتداء عليهم. أكد مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود أكد تسجيل أكثر من 11,000 اعتداء نفذه المستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري في أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة. وحذر داود من محاولات حكومة الاحتلال تنفيذ خطة ضم متدرجة للضفة عبر إجراءات تشمل عزل ملايين الدنومات بالحواجز وحرمان المزارعين من الوصول إليها. في ملف الأسرى حمل نادي الأسير منظومة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له الأسير غسان إبراهيم زواهري من مخيم الدهشة بمحافظة بيت لحم، موضحا في بيان أن قوات القمع أطلقت الرصاصة المطاطية على الأسير زواهري داخل سجن النقب، ومؤكدا أن ما جرى بحقه وفق إفادته يرقى لمحاولة قتل متعمدة نفذتها وحدة القمع التابعة لإدارة السجون. حذر عضو لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني من تصاعد عدوان الاحتلال وإرهاب المستوطنين على الضفة وقطاع غزة الذي يأتي بالتزامن مع اقتراب انتخابات الكنيست نهاية تشرين أول المقبل. وفيما يتعلق بانتخابات المجلس الوطني المقررة في تشرين ثاني المقبل، أوضح مجدلاني أن الإجراءات القانونية أنجزت عبر مرسومين، قضى الأول بتعديل قانون الانتخابات لعام 2007 الخاص بالانتخابات التشريعية.
0: والانتخابات التشريعية القادمة ستصدر بناءً سوف تعقد بناءً على ذلك واستناداً للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وهذا يعني بنية تشريعية واضحة ومرجعية تشريعية واضحة بالنسبة له. أيضا جرى تعديل على هذا القانون بعدد أعضاء المجلس ل 200 عضو، وأيضا
3: اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل ونسبة الحسم 1% ومشاركة المرأة لا تقل عن 30% بالقوائم الحزبية وتخفيض سن الترشح ل 23 عاما.
1: رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي ويمثل موقفا عمليا في مواجهة منظومة الاستيطان. وقع وزراء المالية والداخلية والحكم المحلي في مقر بلدية بيت لحم اليوم اتفاقيتين مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع مركز بيت لحم لريادة الأعمال ومشروع بناء القدرات في الاستجابة للأزمات والكوارث لصالح جهاز الدفاع المدني الفلسطيني. قال مدير مركز الاتصال الحكومي دكتور محمد أبو الرب إن رئيس الوزراء محمد مصطفى سيستعرض في اجتماع المانحين المرتقب في بروكسل جهود الحكومة في مجال الإصلاح المالي والإداري والحوكمة، وأكد أبو الرب أن الحكومة ستطالب المانحين بتوفير تمويل إضافي للقطاعات الحيوية في ظل الضغوط المالية الناتجة عن احتجاز أموال المقاصة وارتفاع كلفة التحويلات الطبية والأدوية.
4: جزء من النقاش في مؤتمر المانحين بتكون استعراض للجهود الفلسطينية اللي تمت خلال الفترة الماضية والتقدم في مشاريع التطوع البنية التحتية والحوكمة والإدارة المالية والمؤسسية. الشق الثاني هو المطالب الفلسطينية بتخصيص يعني حزم مالية لقطاعات حيوية. احنا اليوم الوفد الوزاري الوفد الحكومي اللي بقوده رئيس الوزراء كمان وزير المالية وأخوان آخرين بيشتغلوا على مسألة برنامج أو يعني أنجزوا برنامج لطلب من المانحين بدعم قطاعات حيوية أساسية مثل الصحة والتعليم، دعم الأدوية.
1: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم العدوان الإيراني المتكرر الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وأكدت الوزارة تضامن دولة فلسطين الكامل مع البحرين ودولة الكويت وتأييدها لكل الإجراءات المشروعة التي تتخذانها لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على ضربات أمريكية داخل إيران. وكانت إيران استهدفت 3 ناقلات في مضيق هرمز، بينها ناقلة قطرية وأخرى سعودية، وهو ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. وفي ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أو إن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران. وأدى ترامب التصريحات في أنقرة قبيل انعقاد قمة حلف الشمال الأطلسي في العاصمة التركية. في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. غدا يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 8 شهداء في قطاع غزة بينهم طفلان منذ فجر اليوم. المجلس الوطني يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون لحظر استيراد منتجات المستوطنات. الخارجية والمغتربين تدين العدوان الإيراني على البحرين والكويت. وترامب يعلن انتهاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 8. مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب 10,000 من أبناء شعبنا. إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز المسمى 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. والاحتلال يهدم بنية سكنية في بلدة سور باهر في القدس. إصابة عدد من المواطنين بردود واختناق بينهم أطفال واعتقال شقيقين إثر هجوم لقوات الاحتلال والمستوطنين على منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل، ويهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي رمون ودير دبوان شرق رام الله. قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين تجبر سكان خربة سعيد أو سعيدة تابعة لبلدة يعبد جنوب جنين على إخلاء منازلهم. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات، ويعتبر هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي. المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية يقول إن سلطات الاحتلال رفضت السماح للأمين العام نبيل فهمي بزيارة فلسطين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة هذه الليلة، ويعتبر أن وقف إطلاق النار معها قد انتهى عقب تبادل عنيف للضربات. وزارة الخارجية والمغتربين تدين العدوان الإيراني المتكرر الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين. والحرس الثوري الإيراني أعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على ضربات أمريكية داخل إيران. مصدر إسرائيلي يقول إن وزير الدفاع الأمريكي ألغى اجتماعا كان مقررا اليوم مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تصدرها بلاده. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

مقاومة لا تنسى. الشهيد غسان كنفاني. حديثنا في هذه الحلقة عن غسان كنفاني، أحد أبرز أعلام الأدب والثورة. حديثنا عن المناضل الشهيد، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيد غسان كنفاني. ولد غسان كنفاني في عكا عام 1936، عايش وشاهد النكبة بأم عينيه، فكان أن هجرت عائلته عام 48، وكان أن قطعت العائلة المسافة بين عكا ولبنان سيرا على الأقدام. ومن لبنان انتقل غسان كنفاني وعائلته إلى دمشق. في دمشق اضطر كنفاني للعمل ضمن ظروف قاسية، فاشتغل أحيانا كموزع للصحف، وأحيانا أخرى كعامل في أحد المطاعم السورية. تخرج غسان كنفاني من كلية الآداب في جامعة دمشق قسم اللغة العربية، وكانت الرسالة التي قدمها للتخرج بعنوان العرق والدين في الأدب الصهيوني. بعد تخرجه من الجامعة عمل كنفاني مدرسا لمادتي الرسم والرياضة في إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في دمشق. في عام 1955 سافر كنفاني إلى الكويت وعمل فيها مدرسا، وفي عام 1960 انتقل للعمل في بيروت في صحيفة الحرية، وهي الصحيفة التابعة لحركة القوميين العرب. ومنذ انتقاله إلى بيروت وجد كنفاني لنفسه مكانا بين المثقفين.

المثقفين والأدباء، فقد كان اهتمامه بالأدب اهتماما مبكرا، إذ بدأ تجاربه وكتاباته في سن 19. لم يكن غسان كنفاني كاتبا وأديبا فحسب، بل كان مناضلا من أجل قضيته فلسطين، وقد ظهر هذا التوجه الوطني في كافة أعماله الأدبية وكذلك في حياته الشخصية. بعد عام 1969 ازداد نشاط غسان كنفاني السياسي، فأصبح عضوا في المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكان كنفاني أحد الذين ساهموا في وضع الاستراتيجية السياسية والبيان التأسيسي للجبهة، الذي أكد على أهمية العمل الفدائي والكفاح المسلح. مع بداية السبعينيات كانت العاصمة اللبنانية بيروت بؤرة للحركات التحررية العالمية، وقد ربطت كنفاني علاقات شخصية بالثوريين العالميين في تلك الفترة. للشهيد غسان كنفاني رصيد من الأعمال الأدبية الإبداعية، وهي أعمال ترجم بعضها إلى عدة لغات أجنبية. ومن أشهر ما كتب كنفاني رجال تحت الشمس، أم سعد، وعائد إلى حيفا. ومن المجموعات القصصية التي كتبها كنفاني موت سرير رقم 12 وأرض البرتقال الحزين، إضافة إلى مجموعة عن الرجال والبنادق. أما الدراسات التي تركها لنا الشهيد غسان كنفاني فهي عديدة، ولعل أهمها أدب المقاومة في فلسطين والأدب الفلسطيني المقاوم. وقد سجل لغسان كنفاني وخلال عمر قصير من الأعمال الأدبية ما مجموعه 18 مؤلفاً، ما بين رواية وقصة قصيرة ومسرحية وبحث دراسي. وإضافة إلى تلك الأعمال الأدبية المميزة، عرف أيضا بأدبياته الساخرة والناقدة لكل من القصة والشعر، وقد ظهر هذا النقد الأدبي في العديد من المقالات الصحفية. كان انضمام غسان كنفاني لحركة القوميين العرب في عام 1953 بعد تعرفه على شخصية جورج حبش، وهو المؤسس فيما بعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. في عام 61 عمل كنفاني مسؤولا عن القسم الثقافي في مجلة الحرية التابعة لحركة القوميين، وقد عمل أيضا رئيسا لتحرير جريدة المحرر اللبنانية. وفي تلك الجريدة أصدر كنفاني ملحقا خاصا، وهو ملحق فلسطين. وحين تأسست الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 67 قام غسان كنفاني بتأسيس مجلة ناطقة باسم الجبهة حملت اسمها الشهير الهدف، وكان كنفاني هو رئيس تحريرها. لم يكن غسان كنفاني صحفيا تقدميا فحسب، بل كان صاحب قلم حر وشجاع. وإضافة إلى ذلك فقد عرف كنفاني كفنان مرهف الحس، ذلك أنه قام بتصميم العديد من الملصقات الوطنية الخاصة بالجبهة الشعبية، كما ورسم الكثير من اللوحات الفنية ذات الانتماء الوطني. في 8 تموز عام 1972 أقدم الموساد الإسرائيلي

على اغتيال المناضل غسان كنفاني. ففي ذلك اليوم فجر الموساد الإسرائيلي السيارة التي يستقلها كنفاني، وهو الحادث الذي لم يؤدي فقط إلى استشهاده، فقد راح ضحية ذلك الاغتيال لميس ابنة شقيقته والتي كانت طالبة بعمر 17. تم مواراة جثمان الشهيد غسان كنفاني وكذلك الشهيدة ابنة شقيقته في مقبرة الشهداء في بيروت. قامات لا تنسى. الإعداد والتقديم رزان أبو زنط. الهندسة الإذاعية سلام قرقطي.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: يبني حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة، ما يرفع عدد الشهداء إلى 8 منذ فجر اليوم. مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب عشرات آلاف من أبناء شعبنا. إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي واعتقاله من قبل الاحتلال عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وقوات الاحتلال تهدم بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. إصابة عدد من المواطنين بردود واختناق بينهم أطفال واعتقال شقيقين إثر هجوم لقوات الاحتلال والمستوطنين على منطقة حوار شرق يطا جنوب الخليل. ومستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين على الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي رمون ودير دبوان شرق رام الله. قوات الاحتلال تجبر برفقة عصابات المستوطنين سكان خربة السعيد التابعة لبلدة يعبد على إخلاء منازلهم بعد اقتحامها للخربة. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات، ويعتبر هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي. سلطات الاحتلال تمنع الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من زيارة رام الله للقاء الرئيس محمود عباس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة هذه الليلة، ويعتبر أن وقف اطلاق النار معها قد انتهى عقب تبادل عنيف للضربات. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على الضربات الأمريكية. مصدر إسرائيلي يقول إن وزير الدفاع الأمريكي ألغى اجتماعا كان مقررا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تصدرها بلاده. أخيرا إلى حالة الطقس، يكون جو غدا حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
1: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
2: فلسطيني يا موجوع، جبينك بالعالم مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك في أول.
1: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني. شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال. تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
3: لن تهزموا أسواقنا، نحن القضاء المؤمن.
4: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج شهود الحقيقة، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة، مارلين أبو عون. أهلا بك معنا مارلين في صوت فلسطين وبرنامجنا شهود الحقيقة.
5: أهلا وسهلا فيكم
4: مارلين. الصحفي هو إنسان ومواطن قبل كل شيء، ويعاني على الصعيد الشخصي من كل ما يعاني ويتعرض له أبناء شعبنا وربما أكثر. فلو بدأنا معك الحوار بالتعرف على قصتك الإنسانية وشخصية كمواطنة منذ بداية العدوان على أهلنا في قطاع غزة، ومجمل الأحداث التي مرت عليك وعلى أسرتك منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا، من نزوح وتشرد وخوف وألم وقهر وجوع ونقص في الموارد الأساسية، تفضلي.
5: بداية يعطيكم العافية، يعني حكيتي كلمة جوهرية، أن الصحفي ممكن يكون يعني مضاعف، بيختلف عن المواطن العادي. يعني احنا كان علينا مسؤوليتين، مسؤولية أسرية ومسؤولية مهنية. أنا كإنسانة في الأول، أنا كأم، يعني أنا كأم كان لازم أني أهرب أولادي بأي مكان آمن، أبعد عن القصف وأبعد عن الدمار وأبعد عن الخوف، لأنه أنا عندي أطفال ثلاثة صغار، يعني أكبرهم كان عمره 12 سنة وعشر سنوات، يعني فكانوا خايفين مسكين فيه، أنا أمهم وأنا أبوهم بنفس الوقت. فكمان كنت عايشة ببيئة بعيدة عن أهلي، بعيدة عن أهلهم، فكان لازم أنه أنا أتصرف على هذا المنطلق. لما صارت الحرب كان لازم أنه أنا أخذ أطفالي وأطلع من المكان، بس للأسف ما كناش نطلع في البداية.
4: كان من أي منطقة أنتم في قطاع غزة؟
5: أنا من شمال القطاع، من مدينة بيت لاهيا. فكانت الشمال من بداية الحرب هو أكثر منطقة كانت متضررة، يعني بلشوا الحرب بلشوها من الشمال، ما بلشوها من الجنوب.
4: صحيح.
5: فطلبوا من يعني ما كانوا بيطلبوا مثلا بعد شهرين أو بعد شهر طلبوا من الناس تنزح أو تطلع من أماكنها، لكن إحنا في بداية الحرب ما كان هذا الكلام، كانوا القصف في كل اتجاه، يعني ما بتعرف تفتح الشباك تلاقي الصاروخ نازل من وراء البيت، كان على البيت اللي جنبه، كان على أشخاص ماشيين بالشارع. مرعوبة من فكرة أني أنا أكون موجود بالبيت أو أني أترك أطفالي وأطلع أغطي شغلي أو أنه أكتب أو أني أصور هاي الأحداث، بالإضافة لأني أنا كمان كنت خايفة أطلع والصاروخ يعني ينزل علي وعلى أطفالي، يعني أنا بين نارين، يا بضل في البيت ممكن بأي لحظة الصاروخ ينزل، أو أني أطلع وبرضو أي لحظة الصاروخ ينزل.
4: كم من الوقت عشتم في شمال قطاع غزة مع بداية العدوان، ومتى قررتم النزوح؟
5: أنا صراحة ما صمتش كتير بالشمال، يعني أنا أول بس قعدت أسبوع أو 8 أيام بس بالشمال. كان بالحرب بدايتها صعبة، يعني صعبة لدرجة لا يتحملها العقل، لما تشوفي مش رصاص اللي بينزل عليك، لما تشوفي صواريخ بتنزل في كل مكان، والناس عم تهرب من مكان فبيستهدفها الصاروخ في مكان تاني، فبيكون العقل دائما بيمشيك على ما لازم تروحي على مكان آمن، لازم تبعدي يعني قدر المستطاع لازم تبعدي. كانوا إن قرايب بالجنوب صار يتصلوا إنه اطلعي اطلعوا أنتوا كلكم تعالوا عنا على الجنوب، هنا ما فيش قصد.
4: وبالتأكيد كما حدث مع كل المواطنين لم تأخذي شيئا معك سوى الأساسيات أكيد.
5: هذا للأسف يعني أنا لو أقول لك أنا كمواطنة كنت مجهزة بيتي، يعني أنا خسرت كل مدخراتي في هذا البيت، يعني ما خليتش عفشي كله، غرف أطفال، غرف النوم، كله كنت مجهزة قبل الحرب بشهر، ويدوب كنت عم برتاح بتنفس، يعني أنا مبسوطة خلاص استقليت أنا وأطفالي وبيتي صار جاهز، وفجأة صارت ضربة الصواريخ هان وهان، فاضطريت إنه أنا أطلع بلبسي، لأنه وقت الخوف ما بتقدر تصير الدوري شو بدك تاخده وشو ما بدك تاخدي.
4: تأكيد.
5: أنا اللي قدرت أخده فقط هو الجهاز اللابتوب الخاصية شغلي، أما معداتي شغلي اللي هو الأرشيف اللي كنت عاملة لنفسي، الاستديوهات كله ضل بالبيت، ما أخذت ولا أي شيء، أنا بدي أنجو أنا وأطفالي بس. فللأسف طلعنا من البيت، انتقلنا على منطقة تانية بالبيت، لقيت في قصف وين أجا، فروحت على بيت أهلي في منطقة تانية في بيت لاهيا، فاضطريت إنه نقعد عندهم ليلة واحدة، أنا اللي قعدت عندهم، ما فجأة إلا انقصف البيت اللي لزق ببيتهم، يعني ما كان في بيت، يعني الشباك بطل على الشباك، نص بيت أهلي وقع، يعني حتى الدرج اللي إحنا بدنا نهرب منه وقع، فكل إشي في البيت وقع على أطفالنا. يعني احنا طلعنا من تحت الركام، كيف انا طلعت من بيتي خايفة، انتقلت لبيت تاني، فطلعنا من تحت الركام، الدفاع المدني ما قدر يعمل لنا اشي، صرنا نستغيث نتصل، الدفاع المدني مش قادر من كمية الاستغاثات من الناس، مش عارف وين يروح، يعني سيارات ما فيش قلة في السيارات، الدفاع المدني والاسعافات والمطافي ما فيش، يعني احنا غزة عدن في حرب شنوها فجأة، وما فيش احنا ماخدين ما حدا كان ماخد احتياطات، يعني خوف لما تشوف اطفالك تحت العفش، يعني حرفيا الكنباية طارت على الطفل، يعني من الخوف صرت ارفع الباب وارفع الكنباية بقوة سبحان الله لا يعلم بها لرب العالمين، انه انا خايفة ابني ميت، ابني عايش، ابن اخوي ميت، ابن اخوي عايش، صرت بحالة هستيرية فظيعة. الحمد لله كنا بالردود، طلعنا بشوية شظايا بشوية إصابات، لكن الحمد لله ما حدا فينا استشهد،
4: الحمد لله على سلامتكم. يعني مارلين، أيضا كانت حياتك منذ فترة العدوان وحتى الآن من نزوح إلى نزوح وتشرد وأيضا العيش في الخيام، معاناة كبيرة أنت وأطفالك حتى الآن، وأنت لا تزالين أيضا تقيمين في خيمة، لم تستطيع العودة إلى منزلك الذي قصف بالكامل ولا إلى منطقتك وحيك، يعني حدثينا أكثر عن يعني ما تعانينه الآن وما عانيتي، كم مرة نزحتي، وأوصفي لنا شكل حياة الخيام.
5: أنا على صعيدي نزحت 13 مرة، 13 منطقة و 13 مكان، يعني أول بداية الحرب نزحت على بيوت، يعني بيت قريب، بيت صديق، بيت كذا، فبعد هيك رحلتنا لرفح بلشت بداية العيش بالخيمة. الخيمة دائما بأطلق عليها مصطلح الخيبة مش الخيمة، يعني هي أبشع إشي صار بالحرب هي الخيمة، أبشع إشي بعد الموت هي الخيمة. الخيمة هي عبارة

0: شيء لا يحتمل لا بالصيف ولا بالشتاء. انت حرفيا انك تخسري كل مقومات الحياه اللي كنت متعوده عليها، حتى يعني ابسط شيء ممكن انك تعيشي منه هي الميه. لازم تروحي توقفي طابور طويل عريض علشان تحصلي على 10 لتر او 20 لتر من الميه مشان يكفوكي بس ليوم واحد. فالميه كانت شحيحه.
1: حياه الخيمه كيف تتاقلمين عليها؟
0: بالشتاء احنا غرينا مرتين. الشتاء احنا طبعا حاطين خيامنا بيننا وبين البحر 20 متر بس. طبعا البحر بيمد بوقت الشتاء. كان مادة البحر غرق كتير خيام، اكيد انتو شفتوا على التلفزيون
1: طبعاً.
0: وشفتوا كيف تغطياتنا، انه كتير احنا صرنا نستغيث كل اشي احنا جمعناه بفترة الحرب من فراش من ملابس من اي شغلة احنا احنا احنا حصلنا عليها واشتريناها كلها حبتها مية البحر. كانت انا واطفالي طول الوقت انه تحت المية سيلت الخيمة علينا في أي لحظة بدك تضلك طول فترة الشتاء، وقت الليل بدك تضلك صاحية لأنه وقت هبوب الرياح البيوت ما بتصمد، فما بالك بخيمة بتكون من قماش من جلد من مواسير من خشب، فهذا ما بتحمله ما بتحمله. كانت الشتاء حرفيا في غزة صعب. الصيف معاناة تانية، من الصبح بتصحي لازم تصحي الساعة 6 لأنه في دبان وفي بعوض طول الليل مش بنيمك بالأساس، غير البراغيث اللي انتشرت، البراغيث اللي ما بتخلي لا طفل ولا كبير ولا صغير ولا مريض ولا سليم يعرف ينام، لأنه بتترك ندوب صعبة وحكة طول الليل، غير القوارض اللي قطفها كتيرة. وإحنا لما بنغطي مع الناس بنغطي عن نفسنا، يعني أنا لو بدي أحكي عن موضوع له علاقة بالقوارض له علاقة بالخيام له علاقة بالحياة بالحياة اليومية، أنا حرفيا بحكي عن نفسي قبل ما بحكي عن الناس، لأنه أنا واحدة منهم وعاني نفس المعاناة.
1: وناهيك عن انعدام الخصوصية بشكل تام.
0: طبعا هذا شيء تاني. يعني أنا لما بدي أقعد بدي أنام مثلا لخيمة الملاصقة لي أكيد مش رح أحجر عليهم الكلام أو رح أمنحهم منهم يحكوا أو أمنحهم منهم يضحكوا أو أمنحهم منهم يعلوا صوتهم، يعني بيسمعوني وبأسمعهم. أنا لا عارفة أنام ولا هم عارفين يناموا، لا أنا عارفة أكتب وأشتغل لا هم عارفين مثلا يقعدوا قاعدة مع بعض. خصوصياتهم ممكن أسمعها لا إراديا لأنه أنا يعني بيني وبينهم إطلق ماشي مش جدار. ما ممكن

0: مستمعينا وسمعتنا الكرام، لازلنا وإياكم ضمن برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة مارلين أبون. مارلين، كيف تعاملت مع أيام الجوع ونقص الطعام الشديد الذي مر على أهلنا في قطاع غزة؟
1: أيام الجوع كانت برضو من أصعب محطات الحرب. كي ملزمة تقومي من الصبح الدوري بالسوق كله على شيء أقل من 100 شيكل، يعني أقل شيء ممكن يسد جوع أو أطفالك بس يكون أقل من 100 شيكل. على الأقل تجيبي شغلتين، يعني أنا مثلا على صعيد لو بدي أطلع على السوق معي 200 شيكل ورقة زرقاء، إيش بدي أشتري فيهم هدول؟ أنت كمواطنة قبل الحرب إيش كنت تشتري فيهم؟ كنت تتبضع على أشياء كثيرة، يعني حتى كمان تجيبي لحوم وأسماك وما إلى ذلك. لكن بالوقت المجاعة كنت تلفي كل المكان، حتى تلفي تروحي الدورة على أماكن تانية أنك تلاقي كيلو رز واحد، أنه تخدي هذا كيلو الرز كان يحسبوا لك إياه بمية ومية وخمسين شيكل. طب إيش بدك تطعمي في خلال اليوم لأطفالك؟ بدك تعملي لهم رز وبعدين إيش بدهم يتغدوا؟ إيش بدهم يتعشوا؟ إذا اليوم أنا تمكنت أشتري لهم رز، أشتري لهم كيلو طحين اللي تعدى 170 شيكل للكيلو و200 شيكل أحيانا للكيلو، معلقة السكر اللي كنا نشتريها بعشرة شيكل، معلقة الملح اللي كنا نشتريها بعشرين شيكل، استيرج اللي هو زيت القلي هذا كنا نشتريه بنص المعلقة، بالمعلقة كانوا بيحسبوا لنا إياه بعشرة شيكل المعلقة الواحدة. كنا محرومين من كل حاجة، محرومين. احنا اوقات مر علينا انه احنا ناكل وجبة واحدة باليوم، وهي كلمة وجبة لا يعني مش مصطلح مطابق للكلمة، يعني مش مطابق للوصف اللي انا بوصفه. الوجبة معناها وجبة طعام كاملة، لكن انا بقول وجبة اللي هي مرة واحدة
0: لا تطمع ولا تطمن من جوع. لازلنا نتحدث معك في الجانب الإنساني من حياتك كمواطنة، من أصعب المواقف التي مرت عليك وأشدها إيلاما ووجعا كانت خلال فترة البحث عن لقمة العيش خلال المجاعة، كانت استشهاد أخيك رحمه الله ورحم الله جميع شهدائنا الأبرار. حدثينا عن التفاصيل، تفاصيل استشهاده وما عانيته وقتها.
1: ربنا يرحمه، يا رب يرحم كل جميع شهدائنا يا الله. يعني وقت المجاعات بنعرف انه الاحتلال فتح منافذ معينة للمساعدات، وكانت فيها كانت مافيات وكانت فيها الناس بتهجم على بعض على حتى نتاخد صفة طحين زي ما بقولها او صحن طحين. كانت في فوضى، كان في فلتان، كان في الناس بدها تاكل بعض بس عشان بدها تاكل. الجوع كافر حرفيا. بوقت المجاعة فتحوا زكيم وفتحوا بالشمال، وكان في عندك نتسارين بالوسط، وكان في عندك بالجنوب الشكوش، وهذا أكثر منطقة صعبة للناس الجائعين. حرفيا اليهود أبدعوا في قتل وتدمير جيل كامل من الشباب. أنا على صعيدي المهني كنت بغطي مع الناس اللي كانوا بيروحوا على زكيم وبيرجعوا من زكيم، أو أحياناً كنت أوصل أقرب منطقة من هناك وأغطي الأحداث، يعني أحكي أشوف الشباب كيف بصوا كيف، لأنه أنا بقدرش أقدم أكثر مني، لأنه لو أنا رصدوني وأنا بصور حتى لو بجوالي كان ممكن أنا أكون مستهدفة. فكنا ناخد إحنا كصحفيين ناخد منطقة شوية بعيدة ونصور ونشوف كيف وضع الناس، مع أنه إحنا وقت المجاعات وقت التغطية ما كنا نقدر نمشي كتير لأنه إحنا حرفياً جعانين، احنا مش قادرين جسمنا يقاوم ان يروح اماكن بعيده، ما في كانت وسائل مواصلات نهائيا، يعني بدك تمشي كيلومترات لحتى توصل للمكان هذا مشان تغطي فيه او حتى كمان تاخذي مساعده منه. بهذا الوقت انا كنت مطلعه تماما على وضع الشباب وشو اللي بيعانوه. كنت دائما اوصي اخواتي انه ما تروحوا، يعني من عالم موت احنا نموت من الجوع هون، بس ما تروحوش تموتوا تنداسوا بالرجلين. في ناس كثير تجرفت في مناطق تسليم المساعدات ولحتى الآن أهلهم ما استلموهم، لأنه بعد ما صار يستلموا المساعدات وكلهم يهجموا فوق بعض تيجي جرافة للإحتلال في آخر النهار وتدفنهم بمكانهم، تدفنهم حرفيا بمكانهم. فأنا يعني وقتها وصيته، محمد كان موجود بالجنوب وأنا كنت موجودة بمدينة غزة، فأنا كنت مكتفية بالاتصال أقول يا محمد بالله عشان عندك أخوات عندك أولادك أطفالك صغار ما تروح، قال لي خلاص يا أختي ما تقلقيش بس الجوع كافر، أنا لازم أأمن لأولادي إيش يأكلوه، أنا مش ملاقي ولا مش قادر أشتري لهم إشي، أنا معيش فلوس بجيبتي. فقلت طب خد لك خد احتياطاتك يا محمد وتوكل على رب العالمين بس ما تقربش كتير من عند اليهود. قال لي اوكي. انا نمنا عادي وصحينا الصبح اجاني اتصال الو اخوك استشهد. كانت لحظة مؤلمة جدا لإلي. قعدت ساعات وانا ناكرة او رافضة فكرة انه هو استشهد نهائيا. شو اللي صار معه بس بدي افهم كيف. قال محمد نحن الصبح فرحان هذا بشهود الشهود شهود زوجته بشهود الناس اللي كانوا معه كان فرحان بده يروح يجيب طحين ويجيب رز طعم اولاده ويجيب اهله كمان بده يفرحهم لانه عنده والده ووالدته رجال كبار بالسن ومرضى ومحتاجين اكل. فقال خلص هي اول مره واخر مره بدي اروح اجيب لهم واللي بين نصيب بوزعه بينه وبينهم. كان محمد ما بيعرف شو النظام كيف بيروحوا وكيف الشباب بيهربوا من القصف وكيف بيهربوا من القناصة وشو اللي بيصير في الشاكوش ما كان بيعرف. وصل هناك فبقول للشباب برفع في راسه بقول للشباب يا شباب الوضع آمن تعالوا قربوا. الشباب فاهمين لأنهم قبل هيك راحوا وهو مش فاهم هو رافع راسه فلسه عم يطلع يمين كانت الرصاصة داخلة في كنو يعني فجأة تشهد على طول. وبعد ساعات لما قدروا يطلعوا من الشاكوش كانوا يعني سحبوه بالرمل يطلعوا تلال وينزلوا من تلة يطلعوا من جبل وينزلوا من جبل لغاية ما وصلوا أقرب منطقة كان دمه خالص.

0: لازلنا نتواصل وإياكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام في برنامج شهود الحقيقة، وضيفتنا لهذه الحلقة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة مارلين أبو عون، تواصل روايتها. هذه المواقف التي يتعرض لها الإنسان صعبة جدا ويعاني فيها بشكل كبير، ولكنها أيضا تقويه.
1: صحيح، يعني أنا مارلين قبل الحرب مش زي مارلين بعد الحرب.
0: نعم،
1: يعني قبل الحرب.
0: ما الذي تغير في مارلين جراء العدوان؟
1: مش سوية نفسيا أنا حاليا، بس أنا زي ما بتقولي باضطرابات ما بعد الحرب، طول الوقت خايفة، طول الوقت كوابيس وأحلام. لكن أنا وبدحت على شخصيتي صرت أقوى من الأول. يعني زمان قبل الحرب كنت الحياة ما كانتش صعبة، برغم إنه إحنا كنا بغزة برضو بنعاني، لكن إحنا كنا بنتدلع. هذا مصطلح الناس دائما بتحكيه، بتقول إحنا كنا قبل الحرب بنتدلع. بعد الحرب صرت أفكر إنه أنا أقول لازم أكون شخصيتي أقوى من هيك، لازم شفت الموت بدل المرة 20، بدل القصف شفته. يعني صرت لما بيصيروا يقصفوا ما ارتعبش، خلص شيء تعودت عليه. صح إنه مش شيء كويس، ولكن تعودت عليه. ظروف الحرب 3 سنوات، انت ما بتحكي عن 3 شهور، ما بتحكي عن 3 ايام، بتحكي عن 3 سنوات عشت فيهم الشتاء والصيف والربيع والخريف، عشت فيهم المجاعة، عشت فيهم رمضان، عشت فيهم الاعياد، عشت فيهم الايام العادية، عشت فيهم الفقد، عشت فيهم الخوف الوجع. كل اشي عشت فيهم بقووك شخصيا، صرت معيلة اكتر لأسرتي، انا ركيزة لإلهم.
0: حدثتنا قليلا عن الجانب المهني، ولكننا الآن ننتقل بالحديث أكثر في هذا الموضوع، وكونك صحفية وعملتي سابقا كمذيعة أيضا ولديك تاريخ مهني في العمل الإعلامي، أثرت طوال فترة العدوان وحتى الآن أن تركزي على القصص الإنسانية، لماذا؟
1: لأنه حبيت أكون أنا المواطن هو الركيزة الأساسية في الحرب، هو الأساس في الحرب. يعني الحرب أقيمت على المواطن بالدرجة الأولى، أكثر من 73 ألف شهيد من المواطنين. بعد الموت في ناس بتعاني، يعني في أطفال بيعانوا، في نساء بتعاني، في مجتمع بيعاني. فلازم إحنا كصحفيين أمانتنا ومهنيتنا الصحفية بتستدعي منا إنه إحنا نركز على هذا الجانب. حرب غطت على جوانب الحياة جميعا، ألبتها رأسا على عقب. اللي كنت عايشة في بيت، صرت في خيمة، شو اللي هي المترتبات اللي صارت بعد الخيمة هذه؟ انت كنت كل اشي موفر لإلك تشتريه بأقل الأسعار، صار كله غالي وأحيانا مش متوفر. انت كنت كانوا أطفالك بيروحوا بيجوا الباص قدام الباب بالبيت وبيجي ياخذ أطفالك وبوديك على المدرسة، بوديهم على المدرسة، كنت مطمنة. لكن حاليا ما فيش مدارس، في مراكز مبادرات شخصية وفردية ومجتمعية بتكون موجودة بين الخيام، لكن لا ترقى لأنها تكون مدرسة. كان طفلك في مجتمع أنت عارفة من حواليه، كان طفلك في مجتمع أنت عارفة هو كيف متربي، أنت كنت ربي طفلك على شيء معين، على تربية صالحة. صار في مجتمع مع أطفال أنت مش عارفة تربيتهم، أنت مش عارفة كيف هم سويين مش سويين هم.
0: يعني تغيرت تماما بعد العدوان تفاصيل ومكونات جداً. الحياة الاجتماعية وديمغرافية للإنسان في قطاع غزة مفهوم. صحيح. يعني أيضا أنت لأنك أم ومعيلة لأطفالك ربما أثرت أن تبتعدي عن فكرة التغطيات، خوفا عليهم، خوفا على أن يفقدوك، وأيضا لا يجدوا معيلا لهم.
1: صحيح، بما أنه نحكي عن الأمومة، فالأمومة يعني أعظم شيء بالدنيا. ومثل ما أنا بهتم لأمانة الصحفية وبهتم لرسالة الصحفية، بس برضو أطفالي لهم حق كبير علي أني أخذ بالي منهم. الاحتلال ما بيفرق بين صحفي وبين مواطن، بس كان في تركيز كبير على الصحفيين. كان لما بده يضرب الصحفي بصاروخ ما كان يهمه هو وين موجود، موجود بتغطية، موجود في خيمته، موجود في بين ناس بين أطفال، كان بيضرب. لا أنا حاولت، أو يمكن هي ظروف الحرب فرضت علي، لأنه أنا أبعد بالتغطيات بشكل كبير عن الميدان، لأنه أمامة الأمومة كانت تمنعني إنه أقرب من الخطر. أنا في أطفال ورايا بيستنوني، أنا لما بدي أستشهد أو بيصير علي إشي، أو لما يعني بدي أصير في عندي أي إعاقة بعدين مين بدي يعيل أطفالي؟
0: صحيح، رغم أن عملك لم يكن مباشر خلال التغطيات إلا أنك أيضا كونك صحفية فأنت هدف مباشر للاحتلال الإسرائيلي. صحيح. سواء في فترة العدوان المكثف أو حتى الآن، ولا يزال الخطر محدق بكل المواطنين. الأوضاع لم تهدأ بعد بالمطلق في القطاع، وخاصة بالنسبة للصحفيين والصحفيات هم دائما المستهدفين. ما هي المشاعر التي تراودك خلال عملك؟ هل هي الإصرار أم القلق والخوف؟ وكيف تتعاملين مارلين مع واقع استهداف الصحفيين اللا إنساني؟
1: شوفي، أصعب إشي على الأم أن توصي أولادها كل ما تطلع من الخيمة. يعني أنا لما بدي أطلع على أي مشوار، صح أنا أحيانا بغطي أشياء لها علاقة مرتبطة بالاحتلال، اللي هي مثلا بدي أعمل مقابلة مع أسير، طبيعي أنا بدهم يحكوا عن الاحتلال وعلى جرائم الاحتلال. أنا بالتالي أنه أنا حكيت عنهم، يعني بعدت شوية عن المواضيع الاجتماعية. فأنا قبل ما أطلع من الخيمة بوصي أطفال. تخيلي أنك توصي أم توصي طفلها، تقول له يا ماما لو أنا ما رجعتش ما تزعليش، حاول أنت تكون ابني. أنا عندي ابن عمره 10 سنوات، فبقول له أنت الراجل لأخواتك، حاول كون قد المسؤولية. لو أنا ربنا كتب لي أن أنا أستشهد، حاولوا أنكم تكونوا حوالين بعض، ما تبعدوش عن بعض. وذلك أنا بوصي أهلي، فلما بتطلع بدك تتشاهدي، لانه الاستهدافات اللي بتصير حتى كمان في الوقت الحالي هي اللي بتكوني ماشي بالطريق بتصير في قصف، انت معرضه في اي لحظه انه يصير تكوني جنب استهداف، انك تكوني انت المستهدفه. فخوف، يعني طول الوقت انت خايفه، لكن مشاعر الخوف اي ما بس تسيطر علي، انا اللي بسيطر عليها. بس انا بالاول وبالاخر انا امراه قبل ما اكون صحفيه، قبل ما اكون ام، بحاول أن أبين القوة، لكن إن شاء الله ربنا يقدرنا على هيك وضلنا مستمرة بإذن الله.
0: آمين. ما هي أكثر القصص التي تحدثت عنها وأثرت بك شخصيا؟
1: قصص ما بعد فقد شخص معين، يعني تكون الأب والأم استشهدوا وتركوا أطفال، تكون مثلا أم فقدت طفلها أو طفلتها الوحيد، يعني شايفها بعد 15 سنة جايها بعد معاناة زراعة زرعته، طفل أنابيب جابته، وهذا بعدك مش ممكن أن تحمل، وكان هو طفلها، هو سندها، هو حياتها. عارفه أنت بتغطي في هاي القصة بتحسي أنك أنت قلبك بتشكي عن ابنك، قلبك بيتمزع من جوا، فبتصير تبكي. لا تحكي في قصة اجتماعية إنسانية مع الناس المرضى اللي بيعانوا الوجع، بيعانوا مثلا مرضى السرطان اللي بيعانوا جوات الخيام، المرضى الفشل الكلوي اللي بيعانوا جوات خيامهم، القوارض والبعوض والبراغيث أكلتهم وهم أصلا ما فيش علاج، مهددين بأي لحظة. الأم لما بتكون عاجزة وهي شايفة طفلها عنده أمراض جلدية نادرة، أو الأم اللي بتكون شايفة ابنها مصاب حرب ورجله، يعني لو بدي أوصف لك كمية الوجع اللي عند الأم وهي بتطلع في طفلها المبتور الإيد أو الرجل، وهو لازم يسافر برا، لازم يطلع، لأنه لو ما طلعش ممكن يكملوا له على باقي رجله، فتكون عاجزة تماما. هذه من أصعب

0: التي قدمتيها مارلين حتى الآن، يعني كيف تقيمين الآن الوضع الإنساني وبشكل عام في قطاع غزة؟
1: الوضع الإنساني متأزم جدا في قطاع غزة، الوضع الإنساني سيء. لو بده يضل الوضع زي هيك يريم، الناس هي بتدور قاعدة على فرصة للنجاة، بدها تطلع برات غزة. الوضع الإنساني والبيئي كارثي في قطاع غزة. لا الصحافة ولا السوشيال ميديا ولا المؤثرين بيقدروا يوصفوا حالة 1% من اللي بصير في قطاع غزة. الوضع الإنساني كارثي، البنية التحتية في قطاع غزة مهدمة بالكامل، الحياة اليومية في غزة صعبة جدا. بتمنى أن يصير في حلول، على الأقل يفتحوا المعابر، يدخلوا الأشياء الأساسية، عن كرفانات على الأقل. تخيل حلمنا كرفان، وبرغم من الكرفان مش حياة أدمية، كمان أقل أفضل من الخيمة. يعمل البنى التحتية، من البنى التحتية أنت مش شايفة كيف، أنت بدك تيجي تحفر بالرمل أصلا رح تلاقي بير صرف صحي، وفي الريحة والقوارض والميمي وين تطلع، ما هي من الريحة، لأنه ما فيش بنى تحتية، البلديات مش قادرة تغطي هذا الإشي. البلديات حتى لو في أبسط الظروف ما بتقدر حتى تعمل لتفتح لك مجراية بينك وبين الخيام وتطلعها على مكان صرف صحي تاني.

0: لا تزال الرواية مستمرة مستمعينا ومستمعاتنا الكرام من صوت فلسطين لما يعانيه أهلنا في قطاع غزة عبر صحفيين وصحفياتنا شهود الحقيقة. وضيفتنا لهذا الأسبوع شاهدة الحقيقة مارلين أبو عون الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية. دمرت مراكز عملكم كصحفيين منذ بداية العدوان مارلين باستهداف مباشر كما حال الصحفيين الذين استهدفوا. أين تعملون وكيف تعملين؟
1: ما ضلش من بداية الحرب. بلشوا طبعا في أول شهر من الحرب استهدفوا المؤسسات الإعلامية, كانوا اللي بيقدروا يستهدفوها استهدفوها, حتى كانوا أحيانا بينزلوا البرج كامل على هاي المؤسسات, لأنه كان مثلا في برج أكثر من مؤسسة إعلامية بنزل البرج كله. هذا هو كان اللي حاصل. أنا كنت أعمل في وكالة خبر وما زلت أعمل فيها, ومكتب تبعنا موجود في برج الغفر اللي هو أعلى برج في قطاع غزة وبيطل على البحر مباشرة. في آخر مرة طلبوا منا اليهود ننزح من غزة, لأنه كانت فيها لو تتذكروا فترة استهدافات الأبراج.
0: نعم.
1: في هذه الفترة كانوا بينزلوش للأبراج. على أهم استبعدنا صراحة أن يكون برج الغفري من ضمن هاي الأبراج, لأنه أولا بالدرجة الأولى هو برج سكني مش برج مؤسسات إعلامية. المؤسسات اللي كانت موجودة فيه كانت تعد على الأصابع, حتى فيها كمان مؤسسات دولية في المكان. أنا كنت حوالين البرج, يعني أنا كنت نازحة حوالين البرج. نزلوه بصاروخين, فجأة صار أثرا بعد عين. لما شفتي أنت مكان عملي ذكرياتك فيه بينزل بنهار قدام عينيك, أنا ما قدرتش أرفع جوالي وأصور. يعني الوحيد أنا قديك صورت في أماكن, أنا في مكان شغل مكان شغلي هو بينزل, ما قدرتش أرفع جوالي حتى أوثق هاي اللحظة. أخذت الصور من زمان الصحفيين والفيديوهات, ما قدرتش, لأنه أنت لما بتشوفي بيتك بينهدم, هو بيتك أصلا كمان, أنا بشوف بيتك انهدم. يعني أنا بيتي لما نزل أنا كنت في الجنوب هو بالشمال, يعني بلغوني أنه منزلوا. استعوضت ربنا وقلت ربنا ربي يعوضنا خير, لكن كمان مكان عملك برضو نزل. ثم مش قدر عن بعد, يعني نغطي ونبعد على المواقع, نبعد على الواتساب.
0: هذه الظروف عمل صعبة جدا.
1: تانية. الكهرباء قصة تانية, أنت بدك كل يوم تشحني جوالك, هي في نقاط شحن مستحدثة هذه صارت بالحرب, اللابتوب كل يوم لازم أشحنه, والجوال والسماعات كل يعني الأشياء اللي أنا ممكن يساعدني في شغلي تشحنها يوميا, وهذا عبء مالي تاني.

0: كونك صحفية وأم ولديك أطفال وأنت المعيلة لأطفالك وأسرتك، تربينهم وحدك ومنزلك هدم تماما ودمر تماما، كيف تنظرين إلى مستقبل هؤلاء الأطفال وما هي مخاوفك وآمالك تجاههم مع الواقع المفروض عليكم الآن؟
1: من أهم المخاوف عندنا يكمل الوضع أو يظل الوضع مثل ما هو، يعني إن عادي كمان كم مش 3 سنوات، إنه كمان ياخد من أعمارهم كمان 5 سنوات وأطفالي بالخيمة. أطفالي لما طلعنا من بيتنا كانوا صغار، يعني طفلي اللي صار عمره 10 سنوات كان 7 سنوات تقريبا، كان كمان لسه مش مدرك للحياة، مش مستوعب فكرة الخيمة. فذلك لما بيكون في عندك طفل بينولد جوات الخيمة أصلا هو ما بيعرف شو يعني بيت، شو يعني درج، شو يعني حيطان، شو يعني شباك، بلش انت بتعلميني هذا الاشي. المخاوف انه انا اطفالي كمان يتعودوا على الخيمة ويتعودوا على الحياة، انا مش قادرة اربي اولادي، انا صراحة انا مش قادرة اربي اولادي بالطريقة اللي انا شايفها صح، مش قادرة اعلمهم بالطريقة اللي انا شايفها صح، مش قادرة امن عليهم. يعني انت قاعدة انا طول الوقت خايفة انه ما تطلعوش برا.
0: ما هي امالك تجاههم؟
1: والله بتمنى ان الدنيا تتغير للافضل، انه الحرب توقف. اهم شيء ممكن الواحد يتمناه في حياته في غزه ان الحرب توقف. فانا متاكده انه لو فتحت المعابر ممكن ندخل مواد اساسيه، ممكن ندخل اشياء. احنا نبني بيوت صغيره على ادنى غرفه ومطبخ وحمام، المدارس تشتغل، نفس المدارس والمدارس تشتغل، ان الكهرباء ترجع، البنيه التحتيه تشتغل. كل هاي ما بتتحقق إلا بعد الحرب ما توقف وبعد ما المعابر يفتحوا، لأنه هيك بعد إحنا بس بدخلونا الأكل ونأكل ونشرب وبس، يعني كل شيء معدوم، كل شيء معدوم.
0: أعلم جيدا كم بالتأكيد تودين كإنسانة وكمواطنة أن تبكين قليلا، تقولين تعبت ولكن لا تستطيعين ذلك، فأنت يجب أن تكوني قوية دائما. أتمنى لك دائما الصحة والعافية، كوني قوية مارلين. بالتأكيد نساء فلسطين يتميزن بالصبر والصمود. كل التحية والاحترام لك وأشكرك جزيل الشكر كونك معنا في برنامج شهود الحقيقة لهذا اليوم. تحياتي لك.
1: شكرا لكم.
0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين. كانت معنا ضيفتنا الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة والمحررة لدى وكالة خبر الفلسطينية من قطاع غزة مارلين أبو عون. دائما نقول في النهاية حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله، صامدون في وجه الطغيان.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة ونبدأها بأبرز العناوين. 8 شهداء في خان يونس وغزة اليوم في استمرار لعدوان الاحتلال. سلطات الاحتلال تمنع الأمين العام الجديد للجامعة العربية من زيارة رام الله. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة هذه الليلة ويعتبر وقف إطلاق النار معها انتهى. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 6 مواطنين بينهم طفلان عصر اليوم في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 8. واستشهد 4 مواطنين بينهم طفل عقب استهداف طيران الاحتلال خيمة في مخيم السعادة جنوب خان يونس. كما استشهد مواطن بعد قصف طيران الاحتلال غرب مدينة غزة، فيما استشهد طفل إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في حي الزيتون شرق المدينة. قالت ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد إن تدخلات الوزارة انتقلت من نظام الاستجابة الطارئ إلى مرحلة التعافي المبكر، وأكدت أن العمل جار لتوفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة.
1: نفق تدخلات الوزارة في قطاع غزة انتقال المنظمة من الاستجابة الطارئة إلى التعافي المبكر ومن ثم إعادة الإعمار، نعمل على توفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية الموجودة في قطاع غزة. اليوم بات الجو أو باتت الخيام الموجودة بناء على تعودها للتقلبات المناخية وفصول متعددة إلى الاستغاء والضرر، وبالتالي تعمل الوزارة على إعداد خطة متكاملة لتحسين حياة النازحين الذين ما زالوا في مراكز الإيواء.
0: أكد مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب عشرات الآلاف من أبناء شعبنا. وأوضح المسؤول أن هذه المنطقة قد تشكل نقطة انطلاق للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية. أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وفي القدس، هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق المدينة تعود للمواطن فؤاد عوض الله. أصيب عدد من المواطنين بردود واختناق بينهم أطفال، واعتقل شقيقان إثر هجوم لقوات الاحتلال والمستوطنين على منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل. كما هاجم مستوطنون عصر اليوم مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الرئيس الواصل بين قريتي رمون وديردبوان شرق رام الله. في جنين، أجبرت قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين سكان خربة سعيد التابعة لبلدة يعبد على إخلاء منازلهم بعد اقتحامها للخربة ومداهمة منازل المواطنين والاعتداء على المواطنين فيها. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات، معتبرا هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي. منعت سلطات الاحتلال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من زيارة رام الله للقاء الرئيس محمود عباس. وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية أن فهمي اختار أن تكون زيارته فلسطين وجهته الخارجية الأولى بالنظر لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. تفقد وزير السياحة والأثار هاني الحايك والحكم المحلي سامي حجاوي موقع برك سليمان الأثري في بيت لحم في ظل ما يتعرض له من إجراءات تستهدف طمس هويته التاريخية والوطنية. وأكد الحايك أن الوزارة تعمل على إعداد ملف متكامل لتقديمه إلى منظمة اليونسكو بهدف إدراج موقع برك سليمان ضمن نظام الحماية المعززة للتراث الثقافي بما يسهم في مواجهة محاولات الاحتلال لتغيير معالمه التاريخية وطمس هويته الفلسطينية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة هذه الليلة، معتبرا أن وقف إطلاق النار معها قد انتهى عقب تبادل عنيف للضربات. وكان 8 جنود إيرانيين قتلوا فجر اليوم في غارات أمريكية استهدفت جنوب غرب إيران. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على الضربات الأمريكية. وكانت إيران استهدفت 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز، وهو ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. قال مصدر إسرائيلي إن وزير الدفاع الأمريكي ألغى اجتماعا كان مقررا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا. واعتبر نتنياهو أن بيع تلك الطائرات لتركيا سيؤدي إلى اختلال ميزان القوى في الشرق الأوسط، لأن تركيا لديها طموحات عدائية على حد قوله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أنه سيرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب التي تصدرها بلاده. وأشاد ترامب خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة بتحول سوريا السريع، معتبرا أنه أن الشرع قام بعمل رائع في إعادة سوريا إلى مكانتها. أخيرا إلى حالة الطقس، غدا يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلى. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 8 شهداء في خان يونس وغزة اليوم في استمرار لعدوان الاحتلال. سلطات الاحتلال تمنع الأمين العام الجديد للجامعة العربية من زيارة رام الله. ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة هذه الليلة ويعتبر وقف اطلاق النار معها قد انتهى. انتهت نشرتنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعلم.

0: ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرف.
1: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة، ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب. حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريك.
2: في غزة لا تبدأ الحكايات من بداياتها، بل من اللحظة التي انكسر فيها كل شيء، من حي الشجاعية، حيث لم تعد للبيوت مأوى بل ذاكرة مفتوحة على الفقد. يأتينا صوت يحاول أن يبقي ما تبقى من الحياة حية. ضيفنا أب وزوج يحمل أطفاله بين ذراعيه، ويحمل في قلبه ما لا يحتمل من الغياب. شاعر لم يختر أن يكتب عن الحرب، بل وجد نفسه يكتب بها. فقد بيته، وفقد بعضا من يحب، ونزح إلى خيمة حيث لا شيء ثابت إلا محاولته ألا ينهار. يعمل في المجال الطبي كأنه يسعف ما يمكن إنقاذه من الأجساد، ثم يعود ليكتب لينقذ ما تبقى من روحه. في هذه الحلقة لا نبحث عن إجابات، بل نوثق أثر إنسان عاش وكتب كي لا يمحى. مرحبا بكم أحبائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج حبر على الركام، مع حكاية تشبه هذا الوجع الذي نحياه. نرحب بضيفنا الشاعر المبدع حسن حرارة. مرحبا بك أستاذ حسن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على برنامج حبر على الركام، هذا المنبر الذي يصر على أن يمنح الكلمة للحياة وسط الركام، وأن يحفظ الحكايات من الضياع. وأرجو أن تكون هذه الحلقة مساحة صادقة نشارك فيها الألم كما نشارك الأمل، ونستحضر فيها ما بقي فينا من إنسانية رغم كل ما مررنا به، حتى لا نروي فقط ما حدث، بل نحاول أن نحفظ ذاكرة الإنسان وسط العاصفة. جئتكم لا بصفتي شاهدا على الألم فحسب، بل مؤمنا بأن خلف كل ركام حكاية تستحق أن تروى، وأن خلف كل خسارة قدرة على النهوض من جديد. شكرا لكم على هذه المساحة الإنسانية، وأتمنى أن تصل كلماتي إلى القلوب قبل الآذان.
2: قبل أن تقتحم الحرب تفاصيلك، كانت هناك حياة تشبهك، بيت يحتضنك، وأيام

0: لا تخاف فيها من الغد. اليوم تبدو تلك الحياة كأنها تخص شخصا آخر. كيف كان حسن حرارة قبل هذه الحرب؟ كيف كانت حياتك كأب وزوج وشاعر في حي الشجاعية؟ ومتى شعرت للمرة الأولى أن هذا العالم الذي تعرفه بدأ يتفلت من بين يديك؟ وكيف انعكس ذلك على علاقتك بأسرتك وبدورك كأب في تلك الظروف؟
1: كان حسن حرارة قبل هذه الحرب كان إنساناً بسيطاً يعيش تفاصيل الحياة الصغيرة التي تبدو اليوم أحلاماً بعيدة. زوجاً يجد سعادته في أسرته، وأباً يخطط لمستقبل أطفاله، وشاعراً يكتب للحياة أكثر مما يكتب للألم. كنت أرى في حي الشجاعية أكثر من مكان للسكن، كان ذاكرة وهوية وعائلة كبيرة تتقاسم الفرح والحزن. لم أكن أتخيل أن يأتي يوما أخاف فيه على بيتي أو أطفالي أو حتى على ذاكرتي. لكن الحرب لا تسألنا إن كنا مستعدين، بل تدخل حياتنا فجأة وتعيد تعريف كل شيء. أما اللحظة التي شعرت فيها بأن العالم الذي أعرفه بدأ يتفلت من بين يدي، فلم تكن لحظة واحدة، بل كانت تراكما موجعا. كل بيت يهدم، وكل وجه يغيب، وكل وداع بلا موعد للقاء كان يأخذ مني جزءا من ذلك العالم. وعندما تصبح أبا في الحرب فإنك تخوض معركة أخرى، تحاول أن تبدو قويا أمام أطفالك، بينما تخفي خوفك وقلقك وانكسارك حتى لا ينتقل إليهم.
0: في الحرب لا نفقد أشخاصا فقط، بل نفقد أجزاء منا كانت تسكنهم، ويصبح الغياب أثقل من أن يحكى. أستاذ حسن، كيف عشت لحظة فقدك لبيتك وبعض أحبتك؟ هل كان الألم في لحظة الفقد أم فيما تلاها من تفاصيل يومية تعيدهم إليك؟ وما الذي تغير في داخلك بعد كل هذا الغياب؟
1: فقدان البيت ليس فقدان جدران وأثاث، بل فقدان عمر كامل من الذكريات. وفقدان الأحبة لا يعني أنهم غابوا فقط، بل يعني أن جزءا منك قد رحل معهم. أظن أن الألم الحقيقي لا يكون في لحظة الفقد وحدها، بل فيما بعدها، عندما تشتاق إلى الأشياء الصغيرة، إلى صوت اعتدت سماعه، إلى زاوية في البيت لم تعد موجودة، إلى أشخاص ما زلت تنتظر حضورهم رغم يقين الغياب. لقد غيرني هذا الغياب كثيرا، جعلني أكثر إدراكا لهشاشة الحياة، وأكثر تمسكا بالحب والرحمة، وأكثر إيمانا بأن الذكرى الجميلة تستطيع أن تقاوم الموت.
0: حين يجبر الإنسان على مغادرة بيته لا يترك جدرانا فقط، بل يترك جزءا من روحه. وفي الخيمة تصبح الحياة مؤقتة والطمأنينة مؤجلة. أستاذ حسن، كيف كانت تجربة النزوح القصري عليك وعلى أسرتك؟ وكيف حاولت كأب أن تحمي أطفالك من هذا الخوف المستمر؟ وماذا كانت تمثل لك الخيمة في لياليها الطويلة؟ النزوح

0: تعلمت أن الوطن ليس جدرانا فقط، بل هو الأشخاص الذين نحبهم ونتمسك بهم.
1: أن تعيش في قلب الموت يومياً، تحاول إنقاذ الأجساد ثم تعود لتكتب، هو أن تحمل عالمين لا يجتمعان، لكنك لا تستطيع أن تختار أحدهما. أستاذ حسن، كيف تعيش هذا التداخل بين عملك في المجال الطبي ومشاهد الألم اليومية وبين الكتابة؟ هل كانت القصيدة وسيلة نجاة أم شكلا من أشكال المقاومة؟ وكيف تغير صوتك الشعري تحت القصف؟
0: في عملي أرى الألم وجها لوجه، وأحاول أن أنقذ ما يمكن إنقاذه من الأجساد، وفي الكتابة أحاول أن أنقذ ما يمكن إنقاذه من روحي. أحياناً أشعر أن القصيدة كانت وسيلة نجاة شخصية بالنسبة لي، وأحياناً أخرى أراها شكلاً من أشكال المقاومة، مقاومة النسيان ومقاومة تحويل الإنسان إلى مجرد رقم في نشرات الأخبار. الحرب غيرت صوتي الشعري، أصبحت الكلمات أكثر صدقاً وأقل تكلفاً وأكثر قرباً من الإنسان البسيط الذي يحاول أن يعيش رغم كل هذا الخراب.
1: هناك لحظات لا تكفيها الأسئلة ولا تنصفها الإجابات، لحظات لا يتكلم فيها إلا النص. الشاعر حسن حرارة، نترك لك المساحة الآن لتقرأ لنا نصا يشبهك، وبعد أن نسمعه ماذا بقي في داخلك ولم تستطع الكلمات قوله.
0: قصيدة ترثي حي الرمال الذي يقع في غزة، وأستحضر ذاكرته ومعالمه وأهله لنجعل من الركام حكاية صمود ومن الحنين وعدا بالحياة. كتبت هذا النص إبان عودتي من جنوب غزة إلى شمالها في رحلة لم تكن انتقالا بين مكانين فحسب، بل عبورا مؤلما بين ذاكرة ما زالت تنبض بالحياة وواقع أثقلته الحرب بالخراب. وبينما كنت أجوب شوارع حي الرمال وأتأمل ما أصاب معالمه وبيوته وأزقته التي احتضنت سنوات من العمر، انبثقت هذه الأبيات شاهدة على وجع المكان ووفاء لذاكرته التي لم تهزمها النكبات. أقول وأجول في وسط الرمال لعلني أجد القوافي مرشدا ودليلا، وأجول في وسط الرمال لعلني أجد القوافي مرشدا ودليلا، وأفتش الطرقات أسأل صمتها هل ترجع الماضي الجميل قليلا. أين البيوت وقد تناثر دفئها وتبعثرت بين الركام فصولا، وأرى الوجوه على الجدار حكاية وتبوح بالأحزان جيلا جيلا. أواه يا وجعي تفطر ناظري والآن يخنقني الأسى وعويلا، لا العائلات هنا كسابق عصره كي يخبز القرشل والمعمولة، والجندي المجهول أصبح غائبا في ظل حرب تقتل المجهولة، والمجمع الطبي مهد شفائنا أضحى عليلا يطلب التأهيل، وأبو السعود على السعود حكاية فهو المهندس للكنافة قيلة، وفلافل السوسي رشة زيته في حمص لا يقبل التعديل. بقي في داخل الكثير، بقي خوف الأمر.

0: على أطفاله، وحزن الإبن على من فقدهم، وحنين الإنسان إلى بيته الأول. بقيت أشياء لا تستطيع اللغة أن تحتويها كلها، لكنني ما زلت أؤمن أن الكتابة ليست وصفا للألم فقط، بل محاولة للحفاظ على إنسانيتنا حتى ونحن نعبر أكثر الأزمنة قسوة ودراوة وشراسة.
1: في غزة لا يكتب الشاعر قصيدته، بل يكتب أثره كي لا يمحى. حسن حرارة لم يكن مجرد صوت يروي، بل إنسانا حمل بيته في ذاكرته وأطفاله في قلبه، ومضى ليكتب رغم كل شيء. هنا حبر على الركام، حيث لا نبحث عن الحكايات بل نوثق الشهادات كما عاشت في أصحابها. شكرا للشاعر حسن حرارة، وشكرا لمستمعين الأحبة على حسن المتابعة والمحبة. إلى لقاء جديد في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام. كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية محمد صلاح. حبر على الركام من وجع لا يروى إلا إذا كتب.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمره.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 8. ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد تؤكد أن العمل جار لتوفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة. مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب عشرات الآلاف من أبناء شعبنا. إصابة شاب برصاص الاحتلال الحي قبل أن تعتقله قوات الاحتلال عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. إصابة عدد من المواطنين بردود واختناق بينهم أطفال واعتقال شقيقين إثر هجوم لقوات الاحتلال والمستوطنين على منطقة حوار شرق يطا جنوب الخليل. والمستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي رمون ودير دبوان شرق رام الله. الاحتلال يجبر سكان خربة السعيد التابعة لبلدة يعبد في جنوب جنين على إخلاء منازلهم. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يرحب بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات، ويعتبر هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي. سلطات الاحتلال تمنع الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من زيارة رام الله للقاء الرئيس محمود عباس. وزير السياحة والآثار هاني الحايك والحكم المحلي سامي حجاوي يتفقدان موقع برك سليمان الأثري في بيت اللحم في ظل ما يتعرض له من إجراءات تستهدف طمس هويته التاريخية والوطنية. الإدارة الأمريكية تبدأ إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة التركية أنقرة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الدوليين ويمنحها فرصة لإعادة البناء ويفتح فصلا جديدا للشعب السوري. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بضرب إيران بقوة هذه الليلة، ويعتبر أن وقف إطلاق النار معها قد انتهى عقب تبادل عنيف للضربات. والحرس الثوري الإيراني قال إنه استهدف 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على الضربات الأمريكية. مصدر إسرائيلي يقول إن وزير الدفاع الأمريكي ألغى اجتماعا كان مقررا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو غدا حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

من سهول جنين إلى شواطئ غزة، نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطينية يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

0: مساءكم سلام من أرض الزيتون والقدس، نرسل لكم نور فلسطين في هذا المساء. هنا صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الموجزة. استشهد 6 مواطنين بينهم طفلان عصر اليوم في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر اليوم إلى 8. قالت ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد إن تدخلات الوزارة انتقلت من نظام الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي المبكر، وأكدت أن العمل جار لتوفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة. أكد مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب عشرات آلاف من أبناء شعبنا. وأوضح المسؤول أن هذه المنطقة قد تشكل نقطة انطلاق للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية. أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وفي القدس هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق المدينة تعود للمواطن فؤاد عوض الله. أصيب عدد من المواطنين بردود واختناق بينهم أطفال، واعتقل شقيقان إثر هجوم لقوات الاحتلال والمستوطنين على منطقة حوار شرق يطا جنوب الخليل. كما هاجم مستوطنون عصر اليوم مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الرئيسي الواصل بين قريتي رمون ودير دبوان شرق رام الله. في جنين أجبرت قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين سكان خربة السعيد التابعة لبلدة يعبد على إخلاء منازلهم بعد اقتحامها للخربة ومداهمة منازل المواطنين والاعتداء على ساكنيها. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات، معتبرا أن هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي. منعت سلطة الاحتلال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من زيارة رام الله للقاء الرئيس محمود عباس. وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية أن فهمي اختار أن تكون زيارته فلسطين وجهته الخارجية الأولى بالنظر لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. تفقد وزير السياحة والأثار هاني الحايك والحكم المحلي سامي حجاوي موقع برك سليمان الأثري في بيت لحم في ظل ما يتعرض له من إجراءات تستهدف طمس هويته التاريخية والوطنية. وأكد الحايك أن الوزارة تعمل على إعداد ملف متكامل لتقديمه لمنظمة اليونسكو بهدف إدراج موقع برك سليمان ضمن نظام الحماية المعززة للتراث أو المعززة للتراث الثقافي، بما يسهم في مواجهة محاولات الاحتلال لتغيير معالمه التاريخية وطمس هويته الفلسطينية. بدأت الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة التركية أنقرة. وأشاد ترامب خلال لقائه الشرع بتحول سوريا السريع، معتبرا أن الشرع قام بعمل رائع في إعادة سوريا إلى مكانتها. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الدوليين ويمنحها فرصة لإعادة البناء ويفتح فصلا جديدا للشعب السوري. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران بقوة هذه الليلة، معتبرا أن وقف أطلاق النار معها قد انتهى عقب تبادل عنيف للضربات. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على الضربات الأمريكية. وكانت إيران استهدفت 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز، وهو ما أثار إدانات شديدة لذلك الاستهداف. قال مصدر إسرائيلي إن وزير الدفاع الأمريكي ألغى اجتماعا كان مقررا اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز F-35 لتركيا. واعتبر نتنياهو أن بيع تلك الطائرات لتركيا سيؤدي لاختلال ميزان القوى في الشرق الأوسط، لأن تركيا لديها طموحات عدائية على حد قوله. وأخيرا إلى حالة الطقس، غدا يكون جو حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت نشرتنا، قدمناها من صوت فلسطين، هذه التحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.
2: مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.
3: يا وطني، يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم عرضا إخباريا مفصلا ونبدأه بأبرز العناوين. 8 شهداء في خان يونس وغزة في استمرار لعدوان الاحتلال. الاحتلال يمنع الأمين العام الجديد للجامعة العربية من زيارة رام الله. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة ضد إيران بهدف تقويض قدرته على تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 6 مواطنين بينهم طفلان عصر أمس في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر أمس إلى 8. واستشهد 4 مواطنين بينهم طفل عقب استهداف طيران الاحتلال خيمة في مخيم السعادة جنوب خان يونس، كما استشهد مواطن بعد قصف طيران الاحتلال غرب مدينة غزة، فيما استشهد طفل إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في حي الزيتون شرق المدينة. قالت ممثل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة نجلاء حماد إن تدخلات الوزارة انتقلت من نظام الاستجابة الطارئ إلى مرحلة التعافي المبكر، وأكدت أن العمل جار لتوفير حلول إيواء آمنة وكريمة للمواطنين وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة. أكد مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب 10,000 من أبناء شعبنا. وأوضح المسؤول أن هذه المنطقة قد تشكل نقطة انطلاق للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية. أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس. وفي المدينة المقدسة هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق المدينة تعود للمواطن فؤاد عوض الله. أصيب عددا من المواطنين بردود واختناق بينهم أطفال، واعتقل شقيقان إثر هجوم لقوات الاحتلال والمستوطنين على منطقة حوارة شرق يطا جنوب الخليل. كما هاجم مستوطنون عصر أمس مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الرئيس الواصل بين قريتي رمون ودردبوان شرق رام الله. في جنين أجبرت قوات الاحتلال برفقة عصابات المستوطنين سكان خربة السعيد التابعة لبلدة يعبد على إخلاء منازلهم بعد اقتحامها للخربة ومداهمة منازل المواطنين والاعتداء على من فيها. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات، معتبرا هذه الخطوة تحولا قانونيا وأخلاقيا متقدما ينسجم مع قواعد القانون الدولي. منعت سلطات الاحتلال الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من زيارة رام الله للقاء الرئيس محمود عباس. وأكد المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية أن فهمي اختار أن تكون زيارته لفلسطين وجهته الخارجية الأولى بالنظر لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. تفقد وزيرا السياحة والأثار هاني الحايك والحكم المحلي سامح الجاوي موقع برك سليمان الأثري في بيت لحم في ظل ما يتعرض له من إجراءات تستهدف طمس هويته التاريخية والوطنية. وأكد الحايك أن الوزارة تعمل على إعداد ملف متكامل لتقديمه إلى منظمة اليونسكو بهدف إدراج موقع برك سليمان ضمن نظام الحماية المعززة أو المعززة للتراث الثقافي، بما يسهم في مواجهة محاولات الاحتلال لتغيير معالمه التاريخية وطمس هويته الفلسطينية. بدأت الإدارة الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة التركية أنقرة. وأشاد ترامب خلال لقائه الشرع بتحول سوريا السريع، معتبرا أن الشرع قام بعمل رائع في إعادة سوريا إلى مكانتها. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الدوليين ويمنحها
فرصة لإعادة البناء ويفتح فصلا جديدا للشعب السوري. أعلن الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جديدة ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت القيادة المركزية الأمريكية. وقالت القيادة الأمريكية أنها بدأت بتنفيذ ضربات إضافية ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، مضيفة أن واشنطن تحمل إيران مسؤولية العدوان غير المبرر على السفن التجارية. وكان 8 جنود إيرانيين قتلوا فجر أمس الأربعاء في غارات أمريكية استهدفت جنوب غرب إيران. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 85 منشأة عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة ردا على الضربات الأمريكية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون جو اليوم الخميس حرا نسبيا في المناطق الجبلية، حرا في بقية المناطق، ويطر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. 8 شهداء في خان يونس وغزة في استمرار لعدوان الاحتلال. سلطات الاحتلال تمنع الأمين العام الجديد للجامعة العربية من زيارة رام الله. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة ضد إيران بهدف تقويض قدرتها على تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز. انتهت نشرتنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه التحية، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعين متابعين الكرام، وننتقل بكم إلى بث حي مباشر مع تلفزيون فلسطين. أوقات طيبة نتمناها لكم وتصبحون على خير.
1: فادي حمزة عمره 10 سنوات وفادي 8 سنوات. أوجه للذهاب إلى ملعب المحبة من باب التاريخ حتى يرفعوا عن أنفسهم، يعني بقوات الاحتلال تستهدف يعني هذا المكان الذي يعج بالأطفال، الذي أدى بارتقاء هؤلاء الشهداء الأطفال وبعض الرجال المارة في هذه المنطقة. الاحتلال الذي يدعي الإنسانية اليوم يقتل الطفولة، يقتل الإنسانية في مهدها. هؤلاء الأطفال ما ذنبهم؟ هؤلاء الأطفال العزل الذين لا يملكون إلا أن يفرحوا ولو شيئا قليلا من باب الترفيه عن أنفسهم.
2: تودع اليوم عشيرة الوفيدي أحد أهم وأركان العائلة الأستاذ محمد عرفة فواز الوفيدي أبا صهيب، هو أستاذ مدرس وزارة التربية والتعليم، وانتقل للعمل بعد التقاعد كمدير العلاقات الوطنية في اللجنة المصرية. وأثناء وجوده في هذا المكان للإصلاح تم استهداف المكان وعلى أثرها استشهد فورا. مصر دولة خدمت القضية الفلسطينية، ومن هذا الباب يعني يتم استهداف كل القائمين على خدمة القضية الفلسطينية. واللجنة المصرية أحد أهم الجهات الداعمة، فلا نستبعد أن يكون هذا الأمر استهداف مباشر.
3: حذرت الأمم المتحدة من تفشي واسع وسريع لمرض جدر الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، معلنة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. وأفادت التقارير الأممية الميدانية بأن أكثر من نصف الحالات المصابة تركزت في محافظة خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى أن التفشي المتسارع للمرض يعود مباشرة إلى الاكتظاظ البشري الشديد في خيام النازحين، إلى جانب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف. هذا وأكدت الفرق الأممية أنها رصدت انتشارا مرعبا للقوارض والحشرات والطفيليات في 83% من مواقع النزوح المنتشرة داخل قطاع غزة. بحث رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا توم فليتشر خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق لتقديم المساعدات العاجلة لأبناء شعبنا. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل الفوري لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. هذا واستعرض مصطفى جهود الحكومة في مواصلة تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في غزة، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم وبما يشمل الامتحانات الثانوية العامة التي تقدم لها هذا العام نحو 38 ألف طالب وطالبة. من جانبه أكد فيلتشر على اهتمام منظمات الأمم المتحدة بجهود التعافي المبكر في غزة واستمرار التعاون مع الحكومة الفلسطينية، مشيرا إلى العمل على تنفيذ مشروع لمعالجة المياه العادمة داخل قطاع غزة.
4: We know that's we're not going to be able to do everything we were hoping for.
5: نعلم أننا لن نتمكن من تنفيذ كل ما كنا نأمل تحقيقه في قطاع غزة في ظل الظروف الحالية، لكن يجب أن نبذل قصارى جهدنا على الأقل وأن نعمل سويا.

0: على تعزيز فكرة التعافي المبكر وندفع عجلة التعافي وتوفير الدعم المالي له وتهيئة كل ما يلزم لإنجاحه قدر الإمكان بما في ذلك دخول شحنات المساعدات ومستلزمات التعافي عبر المعابر الحدودية. ومؤسستنا تعمل على الأرض إلى جانب مؤسسات الأمم المتحدة. لقد وضعنا معا برنامجا للتعافي المبكر وآمل أن يستند جزء كبير من العمل خلال الفترة المقبلة إلى هذا التقرير أو البرنامج، وأعتقد أن هذا هو الخيار الأمثل. نريد أن نرى الجهود منسقة وأن تنفذ بقيادة فلسطينية، ولكن بالطبع بدعم من شركائنا الدوليين ومنظومة الأمم المتحدة لها دور قيادي واضح في هذا المجال.
1: But of course, with support from our international partners and the UN systems, clearly.
2: But we will continue to insist on that.
0: سنواصل العمل معكم ونصر على دور السلطة الفلسطينية وأهمية قيادتكم لجهود التعافي. وسيساعدنا صندوق روزين الذي أطلقته الأمم المتحدة لتحقيق ذلك. كما سأستمر في التواصل مع البيت الأبيض ومجلس السلام لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، ولكن بالطريقة الصحيحة بما يسهم فعلا في إعادة بناء الأمل بالمستقبل. ويسعدني جدا أن أسمع أننا ما زلنا على نفس النهج.
3: بحضور رسمي وزاري ودبلوماسي وشعبي، وقعت الحكومة الفلسطينية مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي اتفاقيتين بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مركز بيت لحم ريادة الأعمال ومشروع بناء القدرات في الاستجابة للأزمات والكوارث لصالح جهاز الدفاع المدني الفلسطيني.
4: في خطوة استراتيجية لدعم التنمية والبنية التحتية، وقعت الحكومة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي اتفاقيتين بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دولار أمريكي. جرت مراسم التوقيع في بلدية بيت لحم بحضور وزاري ودبلوماسي ورسمي رفيع المستوى. وتهدف هذه المنحة إلى تنفيذ مشروعين حيويين. الأول هو إنشاء مركز بيت لحم لريادة الأعمال، والثاني مخصص لبناء قدرات الدفاع المدني الفلسطيني في الاستجابات للأزمات والكوارث.
5: كان هناك توقيع اتفاقيتين مع جمهورية كوريا الجنوبية. الاتفاقية الأولى لدعم جهاز الدفاع المدني خاصة في جنين وفي أريحة، والمشروع الثاني هو لمركز إنشاء مركز لريادة الأعمال في بلدية بيت لحم. وهدول المشروعين مهمات بالنسبة لنا، بصبوا في جوهر أولويات الحكومة في المرحلة القادمة. وهي مدينة كغيرها من المدن الفلسطينية تعاني من الحصار، تعاني من الإرهاب المستوطنين ومن الاستيطان والحواجز وغيرها.
6: مشروع بناء قدرات للدفاع المدني الفلسطيني للتعامل مع الكوارث، وأيضا مشروع آخر بقيمة 11 مليون دولار ممول أيضا من الحكومة الكورية لصالح بلدية بيت لحم، مركز لريادة الأعمال. وأيضا يعني سيكون هناك افتتاح لشارع تم تسميته بشارع كوريا، تعبيرا عن شكر الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية لحكومة كوريا الجنوبية على دعمها المستمر. وهذا ليس المشروعين الأخيرين، بل كانت هناك مشاريع أخرى كثيرة ممولة من حكومة كوريا الجنوبية.
4: يعد مشروع مركز ريادة الأعمال البالغة قيمته 11 مليون دولار أضخم استثمار تنموي تشهده بيت لحم منذ سنوات، حيث يسعى للانتقال باقتصاد المدينة من الاعتماد التقليدي على السياحة إلى اقتصاد المعرفة والابتكار. ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المركز أكثر من 3000 شاب وريادي بشكل مباشر، وذلك عبر توفير بيئة حاضنة للشركات الناشئة ومنصات للتدريب والتمويل، مما يفتح آفاقا جديدة للتشغيل والاستثمار في سوق العمل الفلسطيني.
7: اليوم تشهد مدينة بيت لحم توقيع أكبر اتفاقية منذ عام 2000، يعني منذ مشروع بيت لحم 2000. فبالتالي بعد 26 عاما نقوم اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية.

0: بقيمة 11 مليون دولار، والأهم فيها ليس المبنى بل الأهم بها هو الاستثمار في الإنسان والاستثمار في الشباب من أجل دعمه لصموده على أرضه، على هذه الأرض المقدسة مدينة بيت لحم والوطن فلسطين.
1: أما الشق الثاني من الاتفاقية فيركز على الجانب الإغاثي والأمني من خلال تخصيص 10 ملايين دولار لتطوير جهاز الدفاع المدني، تشمل إنشاء مديريات جديدة في جنين وأريحة وتزويدها بالمعدات الحديثة. وقد أكد المشاركون أن هذه الشراكة الفلسطينية الكورية لا تقتصر على الدعم المادي، بل هي رسالة ثقة بمستقبل المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على الصمود والتنمية المستدامة رغم التحديات. وتكريما لهذا الدور تم إزاحة الستار عن شارع كوريا في قلب مدينة مهد المسيح بيت لحم.
2: توقيع للاتفاقيات وتعزيز للشراكات الدولية من هنا من بلدية بيت لحم هي تجسيد لرؤية الحكومة الفلسطينية في تعزيز صمود المواطنين وتعزيز شراكتها مع البلديات ومع المؤسسات الأهلية والخاصة في بيت لحم وفي باقي المحافظات الوطن. على يد لعبة تلفزيون فلسطين بيت لحم.
3: صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجويد أموال إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية، على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته، وذلك تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. صحيفة هوآرتس أفادت بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة. وبحسب نص المشروع سيتم استخدام هذه الأموال لدفع تعويضات لمن تضرروا من عمل إرهابي على حد قولهم مصدره قطاع غزة. هذا وتحتجز إسرائيل نحو 14 مليار شيقل من إيرادات الجمارك على الواردات المخصصة للفلسطينيين أموال المقاصة، وذلك بذريعة أن هذه الأموال تستخدم لتشجيع الإرهاب ومساعدته. أقر البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس الشرقية
4: كأداة احتجاج على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. تتخذ إيرلندا إجراءات عملية وموقفا إنسانيا وأخلاقيا تجاه اعتداءات الاحتلال ومستوطنيها، ليعلن برلمانها مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية. مشروع القرار نص على منع استيراد السلع من مستوطنات إسرائيلية معينة تقع خارج الحدود المعترف بها دوليا لإسرائيل، وتشمل كل ما يمت للسكن والزراعة والتجارة بصلة. ويعد ذلك إجراء غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي لتصبح إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد تمضي بهذا الحظر، فيما كانت إسبانيا بدأت تطبيق حزمة قيود على واردات من مستوطنات إسرائيلية. واستندت الحكومة الإيرلندية بهذا الشأن إلى الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير قانوني بموجب القانون الدولي. فيما تأتي هذه الخطوة في إطار تصاعد المواقف الأوروبية المطالبة بإجراءات أكثر صرامة تجاه الاستيطان، لتعكس تحولا في اتخاذ إجراءات تشريعية من المفترض أن تترجم إلى خطوات عملية، إلا أن إيرلندا قامت بذلك حقا عندما اعترفت بدولة فلسطين عام 2024 وكانت في طليعة منتقدي العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنعت الوزيرين في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش من دخول أراضيها على خلفية سلوكهما تجاه ناشطي أسطول الصمود العالمي. وضمن مساعي إيرلندا للضغط على إسرائيل بسبب ممارساتها، دعت منذ فترة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل الموقع عام 1967 1995 والتي تشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين. هديل شوامري، تلفزيون فلسطين.
3: رفضت سلطات الاحتلال زيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل فهمي يعتزم القيام بها إلى دولة فلسطين، وذلك لدعم صمود شعبنا والالتقاء بالسيد الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله. هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأمين العام نبيل فهمي اختار أن تكون زيارة دولة فلسطين وجهته الخارجية الأولى بالنظر لمركزية القضية الفلسطينية، مؤكدا أنها ستظل على رأس أولويات العالم العربي. أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع الإصابة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب في المكان، إلا أن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم على نقله إلى الحاجز حيث جرى اعتقاله من داخل سيارة الإسعاف. كما وأصيب طفلين ومسنة واعتقل جيش الاحتلال شقيقين خلال اعتداء من قبل المستوطنين والاحتلال على المواطنين في منطقة حوار وأم الخير بمسافة يطا جنوب الخليل. وأسفر الاعتداء عن إصابة الطفلين بالاختناق، وذلك نتيجة رش غاز الفلفل بوجههم، وتم علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر. إلى ذلك أصيبت المسنة فاطمة الهذلين في اعتداء من قبل المستوطنين بعد مهاجمتهم خربة أم الخير في مسافة يطا. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في مدينة القدس بأن 112 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة. نبقى في القدس المحتلة، حيث هدمت قوات الاحتلال بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق المحافظة. وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت البلدة وقامت بهدم بناية سكنية مكونة من 4 شقق. كما أجبرت سلطات الاحتلال مقدسيين على إخلاء منزليهما في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة تمهيدا لهدمهما ذاتيا بعد تسلمهما قرارا نهائيا يلزمهما بتنفيذ الهدم. وقالت محافظة القدس إن مساحة المنزلين تبلغ نحو 160 مترا مربعا ويقطن فيهما أحمد العباسي وعائلته إلى جانب نجله زيد وعائلته. بالعودة إلى الخليل، حيث هدمت آليات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في بلدة إذنة غرب محافظة الخليل تعود ملكيتها لعائلة البطران. بلدية إذنة قالت إن عمليات الهدم تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها البلدة. هذا ورفضت محكمة الاحتلال الاستئناف المقدم لوقف هدم مدرسة الرفاعية الواقعة شرق مدينة الخليل.
5: بكل السبل المتاحة يحاول الاحتلال طمس الوجود الفلسطيني وقلع جذوره من أرضه عبر سياسة الهدم. فهذه مدرسة الرفاعية ذات البناء البسيط من الطوب والصفيح، تقع اليوم على وقع تهديد مستمر لهدمها وهدم ما فيها.
6: ما تقوم به هذه الحكومة من هدم مدارس هو مخالف للقوانين الدولية، وبالتالي احنا بنكون من حق ابنائنا في الرفاعية وكل المناطق اللي هي تصنف جيم ان يتعلموا على الاقل التعليم. هنا لا يوجد بديل لهذه المدرسة، وبالتالي احنا معنيين بهذه المدرسة ان تستمر، تستوعب اكثر من 170 طالب وطالبة. في عندنا روضة حكومية وايضا من الاول السابع، وهذه المنطقة لا يوجد فيها مدارس الا هذه المدرسة، وهي بنيت العام 2016 وتخدم مجمع الرفاعية بالكامل. انتقدوا

0: جمع الإرفاعية الواقعة شرق يطا جنوب الخليلة التي تحيط بها ثلاث مستوطنات منها كرمائيل وماعون، ويقطع أوصالها الشارع الاستيطاني هذا، باتت منطقة مستباحة للاحتلال الذي هدم فيها بالأمس ثلاثة منازل وبئر مياه، ويلاحق المستوطنون المزارعين والمواطنين العزل فيها.
1: حرب حقيقية شن الاحتلال تقريبا على هذه المنطقة منذ أكثر من عامين بعد حرب أكتوبر، من خلال عمليات الهدم المتواصلة، من خلال عمليات اختارات منازل المواطنين. اليوم تتوج سلسلة هذه الانتهاكات أيضا بإصدار أمر بهدم مدرسة إرفاعية المختلطة في تجمع خلت المي بالهدم خلال 14 يوم. الاحتلال يحاول أن يشن حربه حتى على العملية التعليمية. هذا نهج إسرائيلي ممنهج، الهدف الأول والأخير منه هو تجهيل الشعب الفلسطيني ومحاربته في كل تفاصيل حياته، ومن ضمنه التعليم والصحة والخدمات العامة.
0: في منطقة ليست ببعيدة هنا في إذنا غرب الخليلة، هدم الاحتلال منازل تعود ملكيتها لعائلة البطران ضمن سلسلة انتهاكات مستمرة تمس حياة المواطنين بشكل عام.
2: تعيش طلبة مدرسة الإرفاعية على وقع تهديد جديد بالهدم من قبل سلطات الاحتلال، في خطوة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات المستمرة التي تستهدف حق الأطفال في التعليم. سامية أبو شرخ، تلفزيون فلسطين، من مدرسة الإرفاعية شرق يطا.
3: في جنين أخطرت قوات الاحتلال ثماني منشآت تجارية بالهدم قرب محطة عرابة جنوب المحافظة. مراسلنا أفاد بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها طواقم ما يسمى بالإدارة المدنية اقتحمت المنطقة وقامت بتنفيذ جولات ميدانية بين المحال التجارية والورش والمنشآت الزراعية، وقامت بتسليم ثمانية اخطارات تقضي بإخلائها خلال أسبوع واحد تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم واسعة. أجبرت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين سكان خربة سعيد التابعة لبلدة يعبد بمحافظة جنين على إخلاء منازلهم. وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين اقتحموا منازل الخربة واعتدوا على ساكنيها، وذلك قبل أن يقتحم الجيش المنازل ويجبر سكان الخربة المكونة من أربع عائلات على مغادرتها. ولفتت إلى أن قوات الاحتلال أخبرتهم ألا عودة إلى المنازل، مشيرة إلى أن العائلات الأربع ما زالت في العراء ولا يوجد مكان يلجؤون إليه. تعيش العائلات في قرية إبزيق إلى الشمال الغربي من مدينة طوباس واقعا غير مسبوق في ظل مواصلة اعتداءات المستوطنين وحرمانهم من الوصول إلى أراضيهم.
4: في قرية إبزيق إلى الشمال الغربي من مدينة طوباس تتواصل اعتداءات المستوطنين وانتهاكات جيش الاحتلال رغم عمليات التهجير الجماعية التي حدثت مسبقا، وذلك من خلال منع رعاة الأغنام من الوصول إلى مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية.
5: طبعا التهجير عندنا هناك هجرونا، اجوا يعني المستوطنين بيجوا على الناس وما بيخلوش حدا، يعني يوميا يوميا يوميا بيجوا علينا وبيضروا الناس وبيضربوا الناس وبجتفوا الناس وبقتلوهم. طبعا بيسرقوا مواشيهم، بيسرقوا غنم، بيسرقوا، بيخلوش اشي، فيش اشي يعني الا مباح عند اللي عندهم من المستوطنين.
4: هذه المشاهد اليومية في قرية بزيق تعكس أهداف الجمعيات الاستيطانية التي تلاحق أبناء شعبنا في كل مكان في محاولة لتفريغ أكبر قدر من الأراضي وبناء البؤر الاستيطانية على حساب الوجود الفلسطيني.
6: منطقة بزيق تقريبا أخوي يعني حوالي 46 ألف دنم، هذول روحا ممنوع أي مواطن يصلهم على العلم من الأراضي كلها، أراضي طابو مملوكي، ومعظم العائلات اللي كانوا ساكنين في منطقة بزيك اللي هم عايشين على تربية المواشي وزراعة الأرض تقريبا حوالي 10 عائلات منهم باعوا مواشيهم، كل عائلة تملك مش أقل من 400-450 راس غنم، وبقية العائلات تم تهجيرها من منطقة بزيك، إشي على منطقة جنين وإشي على منطقة الجامعة الأمريكية، وما تبقى من العائلات أغلبهم انتقلوا عندنا هون في منطقة ما بين بزيك سي إلى منطقة بزيك باء أو ألف.
4: مطالب عدة لأبناء شعبنا في القرى الريفية، أهمها توفير الحماية للأهالي في التجمعات التي تتعرض لهجمات مستمرة من قبل عصابات المستوطنين، ودعم وتعزيز صمودهم ضمن برنامج نضالي موحد، وذلك من أجل البقاء والحفاظ على الأرض. من قرية بزيق إلى الشمال الغربي من مدينة طباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
3: تواصل سلطة الأثار الإسرائيلية عمليات التنقيب في المنطقة الأثرية في سيباستيا، وذلك ضمن مخططات الاحتلال الساعية إلى تهويد المناطق الأثرية في فلسطين.
7: في سيباستيا لا تروي الحجارة حكاية التاريخ وحدها، بل تشهد أيضا على واقع يعيشه أهل البلدة من اقتحامات متكررة واعتداءات لا تتوقف تطال المكان وأهله. في واحدة من أهم المناطق الأثرية الفلسطينية،
8: آخر تطور هو أننا صدرنا قرار من محكمة العليا بوقف قرار المصادرة، لكن إجراءات الاحتلال بالحفريات المخالفة قانونا والتي تتلاعب بالتاريخ لا زالت مستمرة. جميع السكان تعرضوا، لم يعد كالسارق فقط المنطقة الأثرية، بتحمل البلدة في وسطها وفي جنوبها في شمالها في أي لحظة بدون أي مناسبة أو بيعملوا جو إرهابي وبيطلعوا.
7: وخلال جولة في المنطقة الأثرية برفقة رئيس بلدية سيباستيا، كان الحديث عن محاولات الاحتلال المستمرة لتهويد الموقع وفرض روايته عليه، إلى جانب ما تتركه الاقتحامات والانتهاكات من أثر على حياة الأهالي الذين يرون في هذه الآثار جزءا من ذاكرتهم وهويتهم لا مجرد معالم تاريخية.
9: يعني كما نشاهد في الصورة، طواقم دائرة الأثار الإسرائيلية وبحماية جيش الاحتلال تعمل في قلب الموقع الأثري في بلدة سيباستيا. نقف نحن الآن في المدرج الروماني في بلدة سيباستيا، هذا المدرج الذي يعود لأكثر من 2000 عام قبل الميلاد. اليوم هذا المدرج يتعرض لعمليات تهويد وسرقة من قبل دوائر الاحتلال المختلفة كما تشاهدون أيضا. طبعا بلدة سيباستيا تتعرض لعدوان كبير وشرس تمارس حكومة الاحتلال، هناك عمليات تهويد وعمليات ضم لهذه المنطقة الأثرية.
7: ورغم كل ما يحيط بسيباستيا، يبقى حضور أهلها في موقعها الأثري رسالة صمود وتمسك بالأرض والمكان جيلا بعد جيل. محاولات مستمرة لتهويد المنطقة الأثرية في سيباستيا، وتمسك الأهالي بها يتجدد يوما بعد يوم. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، من بلدة سيباستيا شمال غرب نابلس.
3: حمل نادي الأسير منظومة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداء الذي تعرض له الأسير غساس زواهرة من مخيم دهيشة بمحافظة بيت لحم، مؤكدا أن ما جرى بحقه وفق إفادته يرقى إلى محاولة قتل متعمدة نفذتها وحدات القمع التابعة لإدارة السجون. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن قوات القمع أطلقت الرصاص المطاطي على الأسير زواهرة داخل سجن النقب، وذلك عقب نقله إليه من سجن جانوت ريمون في 8 من حزيران الماضي، حيث تعرض منذ لحظة نقله لعمليات تفتيش عارية ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، رافقها اعتداء وحشي بالضرب المبرح على أيدي قوات القمع. أطلقت جهات داعمة للحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة حملة شعبية تدعو المواطنين إلى التواصل مباشرة مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس، وذلك للمطالبة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل الإفراج الفوري عن الكوادر الطبية المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وتتضمن الحملة المطالبة بالإفراج عن 84 من العاملين في الكادر الصحي من قطاع غزة، بينهم الدكتور حسام أبو صفية مدير مشفى كمال عدوان. وأفاد مراسلنا بأن الحملة زودت المشاركين بها بأرقام الاتصال الخاصة بممثليهم في الكونغرس ونصا موحدا للمطالبة بالإفراج عن أبو صفية وعن جميع أفراد الكوادر الطبية المحتجزين، مؤكدة رفض استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في دعم انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب بحق المعتقلين. استشهد مواطنان بغارة إسرائيلية استهدفتهما في جنوب لبنان وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية.

0: وأوردت الوكالة عن استشهد شابان إثر استهدافهما من مسيرة إسرائيلية بينما كانا يمشيان في محيط مشفى غندور في النبطية الفوقى. إلى ذلك تتواصل الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار من خلال تنفيذ عمليات تفجير يومية وضربات جوية ومدفعية في جنوب لبنان، حيث أثارت تقارير بوقوع عملية تفجير كبيرة في مدينة بنت جبيل صباح أمس.
1: خروقات واعتداءات إسرائيلية يومية تطال الجنوب اللبناني، حيث يواصل الاحتلال عملياته العسكرية داخل المناطق التي يسيطر عليها جنوبا. كان آخرها ثلاث تفجيرات ضخمة طالت بلدة دير سريان قضاء مرجعيون، إضافة إلى تفجير في منطقة حولة. إلى ذلك شن الطيران الحربي مجموعة من الغارات العنيفة على مناطق متفرقة، حيث استهدفت غارة حربية المنطقة الواقعة بين برعشيد وبيت يحون، وأخرى استهدفت المنطقة بين كونين وبيت يحون، إضافة إلى ثلاث غارات على منطقة النبطي الفوقى وغارة استهدفت منطقة علي الطاهر، فيما تعرضت جميع هذه المناطق لقصف مدفعي متقطع، بخاصة منطقة علي الطاهر التي استعمل الاحتلال خلال استهدافها القنابل المضيئة والفسفورية، كما استهدفت المدفعية أطراف بلدة ميفدون على دفعتين. هذه الخروقات المتواصلة تأتي على وقع الضربات الأمريكية على إيران وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بانتهاء وقف إطلاق النار مع طهران، وبهذا يعيش لبنان واقعا ميدانيا وسياسيا صعبا بين التخوف من تأثير عودة جبهة القتال بين واشنطن وطهران على المشهد الميداني في لبنان، بخاصة مع التصريحات المتوالية للمسؤولين العسكريين والسياسيين للاحتلال حول عدم التوجه للانسحاب حتى من المناطق التي وصفت بالتجريبية قبل بدء نزع السلاح وسيطرة الجيش اللبناني على تلك المناطق. هذه التصريحات تأتي قبيل انعقاد الجولة السادسة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر برعاية واشنطن، والتي من المتوقع أن تقام في العاصمة الإيطالية روما في 15 و16 من الشهر الجاري، تليها زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري. بلال حجازي، تلفزيون فلسطين.
0: بالعودة إلى الشأن المحلي، حيث أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رغد القواسمي وعضوية القاضيين عدي زيود وأيمن بشارات حكمها في قضية مقتل الطفل على يد والده، والتي وقعت بتاريخ 2 أيار الماضي في بلدة بيت عور التحتة بالحبس المؤبد.
2: بلدة بيت عور غرب رام الله، عادت تفاصيل الواقعة إلى الواجهة بعد أن استكملت الجهات المختصة إجراءاتها التحقيقية وفكت اللغز عن ملابسات الجريمة بالأدلة المثبتة قانونيا، رغم محاولات الجاني المراوغة وتضليل العدالة.
3: النيابة العامة استكملت إجراءات التحقيق في هذا الملف وأحالته في زمن قياسي إلى المحكمة المختصة. في هذا الملف قامت بإجراءات قانونية ابتداء علمها بالفعل وحتى انتهاء إجراءات التحقيق وإحالة الملف إلى المحكمة المختصة. تم استجواب المتهم وقام بالاعتراف بالتهمة المسندة إليه بتفاصيلها وأركانها جميعا، وتم تدوين ذلك في محاضر استجواب رسمية حسب الأصول والقانون.
4: هذه الدعوة ارتكبت الجريمة في شهر 5 وصدر فيها حكم. هي جريمة خطيرة لا شك ولها وقع شديد على المجتمع الفلسطيني، ولكن يعني بتوفيق من الله وبتعاون ما بين النيابة العامة والمحكمة وكذلك الدفاع استطعنا أن نصل إلى يعني الحكم في الدعوة بسرعة كبيرة. كلما كان تقديم البينة أمام المحكمة إلى وقت أبكر وأقرب إلى تاريخ وقوع الجريمة، كلما كان القدرة على السيطرة على الدعوة الجزائية والفصل فيها بشكل أفضل. محكمة.
2: ففي قاعة المحكمة برام الله أزدل الستار عن واحدة من أكثر الجرائم التي هزت الشارع الفلسطيني بعدما نطقت هيئة المحكمة المختصة بحكمها على الأب المدان بقتل نجله الذي استدرجه إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي بيت عور ودير بزيع، ثم أدرم النار في جسده وقبل أن تفيض روحه إلى العلياء في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.
5: إن التفاصيل التي

0: ليكتم صرخاته واستغاثاته المتوسلة، حارما إياه حتى من حقه في الصراخ والألم قبل الموت. أجهز عليه ذبحا، ثم تجرأ على حرق جثته الطاهرة لطمس معالم جريمته النكراء.
1: جلسة علنية حبست الأنفاس، استعرضت خلالها النيابة العامة مسار قضية كشفتها الأدلة الجنائية والتحقيقات وصولا إلى اعتراف المتهم بما اقترفه، لتكون أمام هيئة المحكمة صورة كاملة للجريمة التي أثارت صدمة واسعة لما حملته من قسوة وانتهاك لأقدس الروابط الإنسانية.
2: عطفا على قرار الإدانة، تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم على المدان بالإعدام شنقا حتى الموت، ولكون أن الأمر العسكري النافذ في الضفة الغربية رقم 268 لسنة 1968 قد ألغى عقوبة الإعدام واستبدلها بعقوبة الحبس المؤبد، فإن المحكمة وعطفا على ذلك تقرر الحكم على المدان بالحبس المؤبد عن التهمة المسندة له، وهي تهمة القتل العمد خلافا لأحكام المادة 328 على 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
1: وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والاستناد إلى الأدلة والبيانات والاعترافات، أصدرت المحكمة حكمها بحق الوالد القاتل الذي مثل في قفص الاتهام وجها لوجه أمام العدالة في قضية لم تكن مجرد ملف جنائي، بل جرحا عميقا في الوعي المجتمعي، أعاد التأكيد على أن العدالة هي السبيل لإنصاف الضحايا، وأن سيادة القانون يبقى الحصن الذي يحمي المجتمع ويصون حقوق أفراده.
3: اليوم تدخل قضية مقتل الطفل في بيت عور مرحلة الحسم مع أول مرافعة علنية أمام المحكمة، وصولا إلى النطق بالحكم بحق الأب المداني باقتراف جريمة القتل. من مدينة رام الله، خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.
4: في طول كرم خرجت جامعة فلسطين التقنية حضوري العشرات من معلمات رياض الأطفال اللواتي التحقن بالبرنامج المهني لمربيات الأطفال، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي، حيث جاء تخريج الفوج الثالث من مربيات الأطفال من مختلف محافظات شمال الضفة الغربية بحضور أكاديمي.
5: بهدف تطوير المسيرة التربوية والتعليمية لرياض الأطفال، خرجت جامعة فلسطين التقنية حضوري بمقرها الرئيسي بطول كرم دفعة من عشرات مربيات الأطفال اللواتي تحصلن على الدبلوم المهني بتربية الأطفال قبيل التحاقهم في الصف الأول الأساسي. الفوج الذي تم تخريجه هو الثالث منذ استحداث البرنامج المهني في حضوري، والذي جاء بناء على احتياج تربوي وبالتعاون ما بين الجامعة ووزارة التربية والتعليم العالي، وجاء بحضور حشد أكاديمي من الجامعة ومدراء التربية في محافظات طول كرم وقلقيلية وطوباس وذوي الخريجات.
6: مرحلة التعليم في الروضات أصبحت جزء أساسي من التعليم الأساسي في المنظومة التعليمية في فلسطين، وبالتالي فإن أهمية تأهيل المربيات في رياض الأطفال عملية مهمة جدا ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
7: أهمية وجود مربيات أطفال مؤهلات ومعدات تربويا ومهنيا مهم جدا لتربية هؤلاء الأطفال وتنشأتهم النشأة الصحيحة وتمهيد لانتقالهم إلى الحياة المدرسية، فإحنا بنعتبر أن هذه المرحلة العمرية من أهم المراحل العمرية للطفل.
5: خريجات الدبلوم المهني لمربيات الأطفال هن في الأصل معلمات في رياض الأطفال بعدة محافظات مختلفة شمال الضفة، فيما أثمر الدبلوم المهني بتغيير الرؤى لديهن في التعامل مع الأطفال دون سن 6 سنوات بطرق تربوية علمية وبصورة تعمل على صقل شخصيات الأطفال وتحضيرهم لمرحلة المدرسة، وهو سياق هام للتعامل مع الفترة السنية الحساسة للأطفال، ويسهم في رفض رياض الأطفال بمعلمات أكفاء قادرات على العطاء بطرق تربوية.
8: في البداية كانت كل واحدة على فطرتها تتعامل مع الأطفال، حاليا لا، إحنا ماشيين على أسس علمية وعلى معايير تربوية اللي رسمتها وزارة التربية والتعليم.
5: الدبلوم المهني لمربيات الأطفال هو جزء من عدة برامج تعمل جامعة حضوري بالتعاون مع المؤسسات التربوية الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي لتطويرها.

0: في سبيل تعزيز جوانب مختلفة في السياق العلمي والتربوي. الدبلوم المهني لمربيات الأطفال يشكل لهن بمثابة السياق التربوي والمهني لإيصالهن إلى بر الأمان لتقديم أنفسهن بطريقة أمثل خلال عملهن في رياض الأطفال. إيهاب ضميري، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
1: قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. 8 شهداء بينهم طفلان في غزة، والأمم المتحدة تعلن عن تسجيل نحو 9300 إصابة بجدر الماء في القطاع. كنيسة الاحتلال يصادق على تجميد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية. برلمان إيرلندا يحظر استيراد بضائع ومنتجات المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. الاحتلال يهدم منزلين في القدس والخليل ويخطر بهدم 8 محال تجارية جنوب جنين. شهيداً بغارة إسرائيلية في النبطية الفوقة وتنفيذ عمليات تفجير كبيرة في الجنوب اللبناني. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن شن هجمات جديدة على إيران، والأخيرة تتوعد بإغلاق مضيق هرمز. نهاية هذا الحصاد، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: نتيجة استغلال التوازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق مدينة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

0: اتفاجأنا في مستوطنين يمكن حوالي 30 مستوطن أجوا حرقوا الخيمة هذا معهم يعني مادة حارقة، حرقوا الخيمة هذا وحرقوا الخيمة هذا وحرقوا خوم الجيت، يعني ما خلوش ولا إشي، هان جناب حرمي عفش كلها حرقوا.
1: اعتداء منظم من مستوطنين مقنعين مع كفات مع حروات مع مواد حارقة، فحرقوا بيتين لأحمد جبر، سيارة تستعمل كمسكن لخضر نواجه.

في نقص حاد في الغيرات وفي الأدوية. بعض الأطباء بكتبون أدوية بنروح نصرفها من مستشفى المعمدان بقول لك غير متوفرة، بنروح نصرفها من الصيدليات برضو الصيدليات غير متوفرة، وهذا بيبقى عبء مش طبيعي على المرضى، بالذات مرضى السكر. ومريض السكر لازم يأخذ علاجه باستمرار. احنا في بكتب لنا علاجات ونحن في نفس الوقت مش ملاقيينه. طب المريض ايش يسوي في هذه الحالة؟ طالب وزارة الصحة والنظام العالمي بأن يوفروا العلاج ضروري ضروري ضروري، وإلا يعني تفقد بعض الحالات وممكن بتر تلف الطرف لعدم أخذ هذا العلاج. فالمطالبهم فورا الصحة العالمية إنها توفر العلاج بأسرع وقت ممكن لعدم تطور الحالات إلى الأسوأ.

يعني نزحونا من جبال، نزحونا من الحمام، من منطقة لمنطقة، بننزح وين ما بنروح بنلاقي خلاقة وبخطوه. احنا قاعدين في خلق وفي بره وسردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا بركي لقينا في امان نعيش فيها، لقينا ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق روسنا، يعني هي شايفه فوق روسنا، لا ضلنا عايش ولا ضلنا منيح اللي سردنا باولادنا، منيح اللي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

حق النبوبات هون في الحارة تفاجأنا في الحكي هذا وسكر وأسر المنبر لحامدين يقول لي أنا هون عادل قانوني مش مستعد بعد المصدات حكم عسكري.

اليوم رح نفتح ملف بمس تفاصيل حياتنا اليومية وقضية بتدخل كل بيت، لأنه كل شخص فينا في موقع المستهلك. بتبدأ من شراء المواد الأساسية لحد الاستفادة من الخدمات أو الشركات. لكن شو الضمانة لو واجهت تضليل أو غش؟ ومين الجهة يلي بتنصف لو استلمت سلعة تالفة؟ من هون بيبدأ دور قانون حماية المستهلك الفلسطيني كأداة حماية ورقابة،

أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في ضوء على القانون، لنحكي مصطلحات وقوانين بعين الواقع ونخليها أقرب لحياتنا اليومية. قانون حماية المستهلك الفلسطيني برز ليحمي المواطن من الاستغلال، وهدفه الأساسي حماية صحة وسلامة المستهلك وضمان حقه في المعرفة والاختيار ومنعه من وقوع ضحية للغش أو التضليل التجاري. يعني القانون موجود لحتى يجعل السوق أكثر عدل وأمان وما يكون المستهلك هو الطرف الأضعف. ولحتى نفهم الموضوع أكثر لازم نعرف مين هو المستهلك حسب القانون. هو كل شخص بيحصل على سلعة أو خدمة لاستخدام شخصي وليس بهدف التجارة أو إعادة البيع، لأنه بهالحالة بتصير تاجر وليس مستهلك. القانون الفلسطيني بيحمي مجموعة من الحقوق الأساسية لكل مستهلك، أهمها هو الحق في السلامة، يعني من حقك تشتري منتج آمن وما يسبب ضرر لصحتك أو حتى حياتك، والحق في الحصول على المعلومة الصحيحة، بمعنى لازم يكون التاجر يعطيك معلومة واضحة عن منتج مثل السعر الحقيقي وتاريخ الانتهاء والإنتاج. وأكيد من حق المستهلك تقديم شكوى رسمية ضد أي محل أو تاجر مخالف. وبالمقابل القانون وضع واجبات على التاجر. التاجر ملزم يعلن أسعار بشكل واضح ويقدم فاتورة رسمية للمستهلك وما يضلل الناس بالإعلانات أو يخدعهم للمصلحة الشخصية. خلونا نتوقف لحظة ونكشف آخر الإحصائيات بقضايا حماية المستهلك في فلسطين لنتابع.

0: طيب إذا المستهلك اكتشف مخالفة أو تعرض للغش، شو لازم يعمل؟ أول خطوة إنه يحتفظ بالفاتورة لأنها دليل أساسي، وبعدها يوثق المخالفة بالصور أو الفيديو إذا أمكن، ويتوجه لوزارة الاقتصاد الفلسطينية لتقديم شكوى رسمية ومتابعة الموضوع قانونياً. وإذا ما انحل الموضوع، في إمكانية يلجأ للقضاء لاسترجاع حقه. القانون والواقع بنكشف على تساؤلات مش دايماً بنعرف الأجوبة فيها، وبين غلاء الأسعار وجودة البضائع قانون حماية المستهلك مش مجرد نصوص على ورق، إنما مواجهة حقيقية لحماية حقوق المواطن واسترجاعها. لنجاوب على أهم التساؤلات مرحب بضيفي العقيد محمود زيتون. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذي كريمي، وشكرا لك على هذه الاستضافة اللي بصراحة أجت في الوقت المناسب لنتحدث بهيك موضوع مهم جدا للمواطنين والتجار.
0: طبعا يعني بالبداية لو نحكي، كيف يوازن القانون بين قانون حماية المستهلك وضمان أيضا حقوق التاجر ضمن العلاقة التعاقدية بينهم؟
1: في بداية القانون بصراحة يعني بحمي التاجر، فالقانون يوجد فضفاض في موضوع التسعير، فبالتالي العلاقة ما بين القانون والتاجر هي علاقة تكاملية.
0: نعم.
1: والمعادلة بسيطة هنا، التاجر له حق في الربح المشروع، وأيضا المستهلك له حق في المنفعة والسلعة الآمنة ضمن المواصفات، وأيضا التاجر صحيح أنه بعض جزئيات القانون تعطي التاجر هامش من الربح، ولكن بحيث أنه لا يكون هناك مغالاة في الأسعار، وأن لا يكون هناك جشع وطمع في موضوع السعر الزائد عن الحد.
0: نعم.
1: أو الحد الأقصى حسب الأسعار.
0: نعم.
1: اللي بتكون مدرجة من قبل دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.
0: نعم، يعني لو نحكي في ظل الظروف السياسية والجغرافية الصعبة اللي بعيشها الشعب الفلسطيني، مثل مناطق جيم وغياب السيطرة الكاملة على المعابر وبعض الحدود، كيف تلاحق الشرطة والجهات المختصة المهربين والتجار؟
1: بصراحة هذا سؤال يعني يعتبر الملف مناطق جيم ومسمى مناطق سي من أصعب الملفات بصراحة. فبالتالي غياب السيطرة على بعض هذه المعابر بيخلق ثغرات مشجعة، هذه الثغرات للتجار والمهربين الجشعين، من حيث أنه بيقوموا بإدخال بضائع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، أو تم تخزينها في ظروف غير آمنة مما سبب في إفساد وتلك المنتجات. فبالتالي العمل قائم بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأخرى ومع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لوضع آلية تحتاج لتطوير مستمر هذه الآلية طبعا، وأيضا أنه لا ننسى أنه المواطن هو جزء من الحل. فعندما يرفض المواطن شراء سلعة أو منتج أقل من نصف سعره، فمفروض أنه يخلق نوع من الشك في يقينه وفي ذاته، أنه ليش هذه السلعة سعرها أقل من نصف.

0: فبالتالي عندما يرفض هذا المواطن شراء تلك المنتجات لا نساعد التجار على ترويج وتسويق منتجاتهم.
1: أكيد طبعا.
0: وبالتالي يجب أن يكون له دور فعال في هذا الملف ويقوم بإبلاغ الجهات الخاصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة وعدم انتشار تلك السلع في السوق الفلسطيني.
1: يعني يتجه لتقديم الشكوى.
0: ليس بالضرورة شكوى، لكن يمكن هناك أرقام خاصة مثل رقم 100 للشرطة وبعض الأرقام حماية المستهلك يقوم بالإبلاغ فقط، يعني مش شرط ضروري شكوى. إحنا من طرفنا نقوم بمتابعة تلك القضية، وهناك صراحة يعني تعليمات من أعلى المستويات، تعليمات من السيد اللواء علام السقا بمتابعة هذا الملف، ومتابعة مباشرة من سيادة العميد مهندس محمد الكسواني مدير إدارة المباحث، كون هذا يمس جميع المواطن وكل مكونات المجتمع الفلسطيني.
1: نعم أكيد. لو نحكي عن كيف ينظر القانون إلى مسألة الاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
0: الاحتكار القانون صراحة صريح، هناك قانون منافسة ومنع الاحتكار اللي في سنة عام 2005 يحضر الاتفاق بين التجار على رفع الأسعار.
1: نعم.
0: يعني ما بصير أنه مجموعة من التجار بيستوردوا منتج معين يتفقوا أنه بدنا نرفع السعر حتى يستفيد بأرباح مضاعفة، وبالتالي السيطرة على السوق للإضرار المستهلك هذا مرفوض في القانون. وبالتالي أيضا إذا لاحظنا هناك ظروف قد تكون إحنا شعب يعني منمر كثير ظروف، قد يكون هناك صعب انتشار جهات إنفاذ القانون.
1: نعم.
0: فهذه بتكون أرضية خصبة للتجار الجشعين أنه يقوم برفع السوق تحت رائع معين أنه هناك أزمة، هناك إغلاق مضائق عالمية.
1: نعم.
0: فبالتالي الاحتكار مرفوض في القانون الفلسطيني، وأي تاجر يثبت أنه قام بالمغالاة ورفع الأسعار بما يتعارض مع القوانين وما يتعارض مع التسعيري اللي تم تعميمها من قبل حماية المستهلك وزارة الاقتصاد يعرض له للمساءلة القانونية ويتم إحالته إلى جهات الاختصاص.
1: نعم. يعني أخيرا لو تحكي لنا ما هي رسالتك اللي بتحب توجهها للمستهلكين لضمان حقوقهم التي كفلها القانون؟
0: رسالتي للمستهلك، المستهلك اللي بسكت عن حقه واللي نحكيه صامت هذا بشجع التجار والمخالفين على الاستمرار في أعمالهم. فالمستهلك مفترض فيه أنه عندما يكون بشراء سلعة معينة أنه يطلب فاتورة رسمية، وهذا الحكي الثقافي غير موجود. لازم نعزز هذا الثقافي لدى المستهلك أنه أنا اشتريت منتج معين، حق البسيط أنه أطلب فاتورة حتى أنا أعرف أنه هل السعر اللي أنا معروض هو نفس السعر اللي تم محاسبة عليه. أيضا إذا تضرر المواطن ما يسكت عن حقه، لازم يتواصل مع جهات إنفاذ القانون، مع وزارة الاقتصاد.
1: نعم.
0: أو مع حماية المستهلك. وبالتالي الشكوى يعني إحنا بصراحة ما في الشكاوى عندنا غير مدفوعة، الشكاوى مجانية. فبالتالي إنه لازم المواطن يكون له دور فعال.
1: أكيد.
0: وسكوته وصمته في هذا الأمر هو المتضرر الأول.
1: الأول طبعا.
0: ويشجع ذلك أيضا على التجار بالاستمرار في أعمالهم الغير قانونية.
1: نعم. يعني شكرا لك العميد محمود زيتون على كل هاي المعلومات والتفاصيل اللي بتمس المصلحة العامة ومصلحة المواطن. أكيد.
0: شكرا إليك، وإن شاء الله مجتمع واقتصاد آمن للجميع.
1: طبعا. شكرا لك مشاهدينا. بنهاية حلقتنا بدي أحكي لكم قانون حماية المستهلك الفلسطيني هو الدرع الحامي لكل مواطن في وجه الاستغلال. هو حماية لصحتنا وحقوقنا وأموالنا كمواطنين، وكل ما عرفنا حقوقنا أكثر كل ما كنا مستهلكين أقوى وأوعى. نلتقي في حلقة جديدة من ضوء على القانون. في أمان الله.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، يدوب أواعينا وأواعي الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وراتنا راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصار، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معانا. يعني لو بدنا نصلح الخيمة صرت تتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لإشي، إيش نسوي يا رب الفضل.

الأرض لا تكذب والخرائط تكتب بالبناء لا بالحبر وحسب. بعد أيام معدودات من حرب عام 67 بدأت آلة من نوع آخر تتحرك في خفاء تارة وفي العلن تارات، آلة لم تغير حدود الجغرافيا فحسب بل أعادت صياغة الواقع اليومي للفلسطينيين. مستوطنات صغيرة بدأت بنقاط معزولة لتتحول عبر العقود إلى مدن إسمنتية تلتف كالقرى حول عمق الحلم الفلسطيني. في هذه الحلقة من بداية الرواية نفتح ملف الاستيطان في فلسطين، كيف بدأ ومن رسم خطوطه الاستراتيجية لتفتيت الأرض وعزل المدن، وكيف امتدت جذوره الأولى إلى ما قبل حرب عام 67 بعقود. في لحظة ما بين دفتي اتفاقيات وسقوط إمبراطوريات بدأت قصة أخرى، قصة استيطان، قصة احتلال بداخله بناء وقرارات تتحول إلى واقع على الأرض، وأحلام شعب تتراجع أمامها الجدران والطرق والمساحات المصممة. هذه قصة الاستيطان في فلسطين، كيف بدأ ومتى ولماذا وماذا كان تأثيره على حياة الفلسطينيين. لكي نفهم كيف بدأ الاستيطان علينا أن نعود إلى البدايات المبكرة، إلى قصة بدأت خيوطها قبل عام 67 بعقود طويلة، حين بدأت أولى اللبنات في أواخر العهد العثماني بخطوات هادئة عبر الاستيلاء على أراض فلسطينية وإقامة قرى زراعية معزولة مثل بتاح تكفى عام 1878 وريشون لتسيون عام 1882. ثم أخذت الفكرة شكلا جماعيا مع مطلع القرن العشرين بتأسيس أول كيبوتس في دغانيا عام 1909، لكن الإيقاع الهادئ لم يدم طويلا، ففي الثلاثينيات ومع اشتعال الثورة الفلسطينية الكبرى انتقلت الفكرة من الزراعة إلى العسكرة، وهنا ولدت واحدة من أخطر خطط الاستيطان الماكرة، استراتيجية السور والبرج، حيث كان المستوطنون يتدفقون تحت جنح الظلام، وفي ليلة واحدة، ليلة واحدة فقط، يشيدون سياجا خشبيا محصنا ويرفعون في وسطه برج مراقبة، وعندما يشرق الصباح تفرض البؤرة نفسها كأمر واقع في السهول والجليل، محتمية بقانون عثماني قديم يمنع هدم أي بناء سقف بالفعل.

ولم يتوقف الطموح هنا، بل في الأربعينيات وقبيل نكبة عام 1948 تحول الأمر إلى حصار جيوسياسي، فأقيمت كتلة غوش عطسيون الاستراتيجية جنوب بيت لحم لتقطيع أوصال الأرض. وفي ليلة واحدة من عام 1946

42 نصبت النقاط 11 في أعماق النقب لرسم حدود الدولة القادمة بالخشب والإسمنت. كل هذا لم تكن مجرد تجمعات عشوائية، بل كانت بروفا حية وبؤراً أيديولوجية تنتظر اللحظة الفاصلة ومظلة الدولة والجيش. حتى جاءت اللحظة الفاصلة فعلاً حين بدأت مستوطنات الضفة الغربية تتشكل بشكل ممنهج ومؤسسي بعد حرب عام 1967، حين احتلت القوات الإسرائيلية الضفة الغربية وقطاع غزة، وكان القرار السياسي متجسداً في الأرض وليس في الأوراق فحسب. لقد شكلت حرب الأيام الستة عام 1967 أو ما يعرف بحرب حزيران نقطة تحول في تاريخ القضية الفلسطينية، وفعلاً في تلك اللحظة لم يغير الاحتلال حدود الأرض فحسب، بل فتح الباب أمام مشروع استيطاني جديد له أبعاد سياسية، اجتماعية وأمنية. ولكن لم يكن الاستيطان نتيجة حرب وحدها، بل نتاج استراتيجيات طويلة الأمد بدأت في الخفاء ثم أخذت شكلها العلنية بعد ذلك. بعد عام 1967 مباشرة بدأت الحكومة الإسرائيلية في إقامة أولى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس، وكانت من أهمها مستوطنات كريات أربع عام 1968 ومعالي أدوميم عام 1975، كفار عتسيون التي جاءت كإعادة إحياء الكتلة الاستيطانية بعد حرب عام 1967 مباشرة، وبيت إيل عام 1977، أرييل عام 1978، وإفرات عام 1979. هذه كانت نقاط الانطلاق الجديدة، مستوطنات صغيرة في البداية لكنها لم تعد صغيرة مع مرور السنوات. المستوطنات لم تقام في بقعة عشوائية على خريطة الضفة، بل كانت هناك خريطة استراتيجية ترسمها الدولة الإسرائيلية بهدف السيطرة على الممرات الجغرافية والتحكم بالطرق الرئيسية وفصل المدن الفلسطينية عن بعضها، إضافة إلى تأمين وجود دائم لليهود على مساحات حاسمة من الأرض. هذا التخطيط لم يكن صدفة، بل كان جزءاً من رؤية سياسية وتعليمية وأمنية معاً، رؤية ترى أن الأرض جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل حسب ما يسمى في الأيديولوجية الصهيونية. حتى السبعينيات كان الاستيطان يتم بدعم من جهات سياسية ودينية داخل إسرائيل، ولكن لم يكن هناك إطار قانوني واضح داخلياً لإدارة هذه الأراضي المحتلة، إلى أن أصدر القادة العسكريون والحكومة سلسلة من الأوامر العسكرية والقوانين التي شرعت إقامة تجمعات يهودية، ومن بينها الأمر العسكري رقم 418، والذي جمد قوانين التنظيم والبناء ونقل الصلاحيات لمجلس تنظيم أعلى إسرائيلي، كما تم تكييف أنظمة القوى الأمنية لتعزيز الحماية للمستوطنات. وبتقدم الوقت أصبحت المستوطنات ليس مجرد تجمعات صغيرة، بل مدن كاملة بذاتها تحتفظ بالبنية التحتية، الجسور والطرق
الخدمات والسكان، إلى جانب القوانين والأوامر العسكرية. كما كان هناك دعم حكومي مباشر للمستوطنين، منحهم السكن وتمويلات للدعم الزراعي والاقتصادي وخصومات على الضرائب، ودفع نحو بناء مشاريع ضخمة في مناطق استراتيجية. هذا الدعم جعل المستوطنات أكثر جذباً للسكان اليهود من الداخل الإسرائيلي، وبدأت الأعداد تتزايد، وكان ذلك جزءاً من عملية تغيير واقع ديموغرافي وسياسي في الضفة الغربية.

واحدة من الحجج المستخدمة لتبرير المستوطنات كانت الأمن. أطلق على تلك المناطق أنها نقاط أمان قد تتحكم بالطرق وتؤمن حدوداً استراتيجية، لكن الواقع كان مختلفاً، فالوجود الاستيطاني لم يؤمن إلا تعزيز القوة الإسرائيلية على الأرض، وجعل من الصعب جداً التراجع من هذه المواقع لاحقاً. المستوطنات لم تكن مجرد تجمعات جديدة على خريطة الضفة، بل كانت جدراناً أمام حركة الفلسطينيين، كانت عقبة في الطريق نحو الحرية والسيادة الفلسطينية، فهي لا تقطع الأرض فحسب، بل تشتت المجتمع وتؤدي إلى حصار اقتصادي واجتماعي، وتخلق نقاط تماس يومية مع حياة الفلسطينيين. كان الاستيطان جزءاً من الواقع الجديد الذي واجه الفلسطينيين، وتحول إلى قضية مركزية في كل محادثات المفاوضات السياسية لاحقاً، من اتفاقيات أوسلو إلى مفاوضات كامب ديفيد وشرم الشيخ وغيرها. كان الاستيطان دائماً حاضراً في تفاصيل حياة الشعب الفلسطيني. وبحلول التسعينيات كانت هناك مئات المستوطنات والمرافق المرتبطة بها، ومع مرور العقود تضاعف العدد، بحيث أصبحت الضفة الغربية تحتوي على عشرات المستوطنات الكبرى ومستوطنات صناعية وطرق للتوصيل التفافية وحصرية للمستوطنين، إضافة إلى مناطق خدمات منفصلة عن السكان الفلسطينيين.

وفي الوقت ذاته كانت مساحة المستوطنات ونفوذها ينموان بشكل متسارع، وكأن الضفة كانت تتحول قطعة قطعة إلى نظامين متوازيين، نظام فلسطيني محدود ونظام مستوطنات تمتلك بنية تحتية وأبوابا وفرصا اقتصادية متقدمة. اتفاقيات أوسلو في منتصف التسعينيات لم توقف الاستيطان، إنما تركت مناطق ألف وباء وجيم، حيث ظلت منطقة جيم بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية، ومعظم المستوطنات تقع في هذه المنطقة، مما جعلها خارج إمكانيات السلطة الفلسطينية في السيطرة والتأثير. وبهذا التوزيع استمر الاستيطان في التوسع، ومع كل اتفاق سياسي جديد كان هناك ضغوط دولية، لكن دون توقف حقيقي في نشاط المستوطنات على الأرض. في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين شهد الاستيطان مراحل جديدة من التوسع، وتحولت بعض المستوطنات إلى مدن مكتملة الخدمات، كأنها لم تكن يوما خارج الهيكل الرسمي للحياة الإسرائيلية.

وفي الوقت نفسه ظل المجتمع الفلسطيني يكافح بين الدفاع عن الأرض والمحافظة على الوحدات الاجتماعية وتقديم رواية حقيقية لما يجري على الأرض وسط تجاهل في بعض المحافل الدولية لما يرتبط بحقوق الفلسطينيين. الاستيطان في الضفة الغربية لم يكن مجرد ظاهرة عمرانية، بل هو جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى التحكم في الأرض، التحكم في الموارد، والتحكم في مستقبل الشعب الفلسطيني. هذه هي قصة الاستيطان، كيف بدأ ببؤر مبكرة وخديعة السور والبرج قبل قيام الدولة، ثم تحول بعد حرب عام 1967 إلى طوفان إسمنتي ممنهج يلتهم الجغرافيا بخطوات مدروسة وبدعم مؤسساتي وتوسع متواصل، حتى أصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه أي أفق سياسي أو حل للصراع. الاستيطان ليس فقط على الخارطة، إنه في الحياة اليومية، في الحركة، في الاقتصاد، في الفرص، في الحلم بأن يعود الفلسطيني إلى أرضه كما يحق له، بسيادة، حرية وكرامة. وهنا يظل السؤال، كيف يمكن لمستقبل فلسطيني أن يتحقق في ظل هذا الهيكل الملتف على الأرض؟

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: أهلا بكم. بعد نكبة عام 48 شهد قطاع غزة تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة، فتدفق أعداد اللاجئين ومحاولة إيوائهم خلق ظروفا استثنائية عاشها أهالي القطاع بصعوبة ومعاناة. وعلى المستوى السياسي والإداري خضع قطاع غزة للإدارة المصرية، أما وطنيا فأصبح قطاع غزة أحد أهم مراكز النشاط الوطني الفلسطيني بعد ضياع معظم المدن الفلسطينية الكبرى التي كانت مراكز للحياة السياسية قبل النكبة. في الخمسينيات شارك أبناء غزة في تشكيل مجموعات فدائية نفذت عمليات ضد إسرائيل، وأصبحت القضية الوطنية محور الحياة السياسية في القطاع. قطاع غزة ما بين النكبة عام 48 والنكسة عام 67 محور هذا اللقاء والذي نناقش فيه الوضع القانوني لقطاع غزة بعد وضعه تحت الإدارة المصرية، هبة أذار عام 55 وكيف تصدى المواطنون لمشاريع التوطين، كيف شكل قطاع غزة قاعدة لانطلاق العمل الفدائي. هذه المحاور وغيرها نناقشها مع ضيفنا الدبلوماسي سلمان الهرفي عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيك ضيفنا الدبلوماسي سلمان الهرفي عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. كما قلنا خصصنا حديثنا اليوم عن قطاع غزة ما بعد النكبة، ظروف ومستجدات طرأت على كل فلسطين التاريخية. اليوم نحكي عن قطاع غزة بعد حرب عام 48، بعد هذه النكبة التي أطاحت بالكل الفلسطيني، خضعت غزة للإدارة المصرية. يعني في تلك المرحلة كيف كانت الظروف، كيف كانت الحال، كيف كان الوضع القانوني أيضا لهذه المرحلة؟
1: لا شك أولا كنت بعمر صغير جدا، يعني 4 سنين لما وصلنا، هاجرنا من بئر السبع إلى قطاع غزة، وكان عدد هائل من البشر من يافا ومن القرى المحيطة بيافا ومن بئر السبع ومن المناطق التي كان فيها الجيش المصري، فكان خليط عجيب من اللاجئين والمهاجرين، والمواطنين استقبلوا بكل ترحاب هذا العدد الكبير من التي يفوق طاقتهم ويفوق طاقة الإدارة البلدية في ذلك الوقت، وانسحب معظم القوات المصرية إلى منطقة غزة في طريقهم إلى وطنهم مصر. وكان الوضع الاقتصادي صعب جدا جدا، الوضع الأمني أيضا صعب، يعني هي فوضى ما بعد الهزيمة، ما بعد النكبة التي حصلت للشعب الفلسطيني والتي كان مقصود منها تهجير المواطنين في تلك المنطقة وإحلال المستوطنين الإسرائيليين، وكانت بمساعدة ودعم كبير جدا من الدولة المنتدبة على فلسطين، وهي مجازا نقول منتدبة ولكنها دولة مستعمرة لفلسطين، بريطانيا العظمى، والتي سلمت أسلحتها وسلمت ثكناتها وسلمت معسكراتها للعصابات الصهيونية التي أعلنت دولتها، وانتقلت معظم القيادات الفلسطينية إلى غزة،
0: يعني أماكن متعددة. في ظل كل هذا الظرف كان ضرورة أن تكون هناك إدارة، فاستلمت الإدارة
1: بحكم عودة انسحاب الجيش المصري إلى غزة، بدأت هناك شيء من الإدارة، إلى أن حدث بعدها بكم شهر يعني كان صار في اتفاقية الهدنة في عام 1949 والتي تولتها الجامعة الدول العربية، وكان معظم ضباطها هي من الجيش المصري، وبالتالي أصبحت زي ما يقولوا نومان لاند، يعني أرض بلا حكم، فأصبحت القوات المصرية هي إدارة قطاع غزة، والضفة الغربية بقيت تحت إدارة أو شبه إدارة غير رسمية للأردن، لإمارة شرق الأردن. وبعد الهدنة بدأت إنه هناك إدارة مصرية تحت، انتقلت غزة من الحكم البريطاني ومن بعد انسحاب بريطانيا واحتلال معظم فلسطين في حسب قرار التقسيم، انسحبوا الناس إلى قطاع غزة وأصبح قطاع غزة تحت الإدارة المصرية.
0: يعني قانونيا كيف كانت؟ هل أصدرت جوازات سفر وثائق؟ ما الذي
1: هي أصبحت قانونيا تابعة تحت الإدارة المصرية؟
0: نعم.
1: ولكن ليسوا مصريين، وأصبح في هناك وثيقة اللاجئين الفلسطينيين.
0: نعم.
1: في تصدر عن جمهورية مملكة مصر، وبقيت إلى هذا العهد تحت، إلى أن في عام 1952 قامت الثورة المصرية وتحولت إلى جمهورية مصر.
0: يعني رحنا لمحور آخر وهو يعني ثورة يوليو 52، ما الذي أضافته؟ يعني كان هناك واقع جديد، كيف تعاملت أيضا مع قطاع غزة؟ وأيضا كان هناك النفس الوطني القومي منتشر في تلك المرحلة. يعني الثورة الضباط، ثورة الضباط الأحرار، ماذا أضافت؟
1: قبل ثورة الأحرار، لأنه هناك من عام 1948 إلى عام 1952 هناك 4 سنين تقريبا، في ال4 سنين هذه كانت هي الإدارة، ولكن كان هناك نوع من الإرباك الوطني.
0: صحيح.
1: الإرباك. نعم. في المنطقة، الإرباك في
0: الهوية،
1: في فقدان.
0: نعم.
1: الهوية. فانتقلت حكومة عموم فلسطين إلى غزة، أحمد باشا، أحمد حلمي باشا وعدد من أعضاء حكومته، وكانت اجتماعات قليلة عربية تلتقي لبحث، والأمم المتحدة تبحث في قضية اللاجئين الفلسطينيين، وذهب الوضع السياسي باتجاه محي الوجود الفلسطيني جغرافيا وسياسيا، وأصبح قضية تلخص بقضية لاجئين، إلى أن أنشئت وكالة غوث اللاجئين، رغم أن ذلك كان هناك نقاشا حادا في الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما وقف جون فوستر دالاس وقال لا داعي أن تضعوا بند عن القضية الفلسطينية على جدول الأعمال، لأن الكبار سيموتون والصغار سينسون، وبالتالي وإلا أن أصرت الدول على إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي لها دور كبير في الإغاثة وفي التعليم وفي الصحة، وبالتالي الضمير العالمي ما كرس جهوده إلى هذا الشيء، لأنه كان أعجز من أنه ينصف الشعب الفلسطيني. في نفس الوقت بدأت معظم الشخصيات الوطنية تتدارس، تتلاقى أحزابا وأفرادا.
0: نعم.
1: وبدأت نوع من نشوء نوع من التفكير في مقاومة هذا الاحتلال، إلا أنها كانت حركات فردية معزولة أو جماعية معزولة نشأت لمقاومة الاحتلال، أو أيضا لاستعادة بعض أملاكها، بعض مقتنياتها، ينزلوا دوريات إلى داخل الأراضي المحتلة في ذلك الوقت، إلى أن جاءت ثورة 52 في ثورة الضباط الأحرار، أعطت نوعا من الأمل الكبير للشعب الفلسطيني. وكان تعرفوا كان كل دولة عربية يتغير فيها التغيير، كانت القضية الفلسطينية هي قميص عثمان الذي يتغطى به الجميع، وكذا، فأعطى نوع من الأمل، إلى أن حصل شيء هام جدا. وهو مشاريع التوطين.
0: نعم، سنتحدث عن هذا المحور ولكن بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا ومرحبا بكم، ونستكمل الحوار مع ضيفنا حول قطاع غزة ما بعد النكبة. يعني كانت هناك المحاولات لم تنتهي بتشريد الشعب الفلسطيني، واستكملت الحلقات بمشاريع التوطين التي طرحت أكثر من مشروع، ولكن كان شعبنا لها بالمرصاد. نحكي عن هذه المشاريع بشكل خاص في قطاع غزة لتوطين الأهل واللاجئين في سيناء.
1: هو الفكرة التوطين نشأت بالأساس يعني أنه إنهاء وجود الشعب الفلسطيني، أن إسرائيل تستولي على الأرض وأن تلغي الهوية الوطنية الفلسطينية في غزة. الظرف كان مختلف، أن مجيء موقف مصر كان موقف مع الهوية الفلسطينية، مع بقاء الهوية الوطنية الفلسطينية، وبالتالي هي لم تطالب بانخراط الشعب أو باندماج الشعب الفلسطيني في الشعب المصري، لا، أبقوا على الهوية الوطنية الفلسطينية بأن منحوهم هوية

0: محلال دور حكومة عموم فلسطين، وبدأت تفقد مكانتها السياسية، ونفي الحاج أمين الحسيني إلى لبنان وفرض عليه شروط عدم التحدث، عدم العودة للقيادة، وتشتت كل الشخصيات الوطنية،
1: أفرغت من محتواها يعني هذه الحكومة.
0: وبدأت أيضا بمؤتمر أريحة كان في القدس، في الضفة الغربية، في مدينة أريحة، وضمت الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، وأصبحت إمارة الأردن هي المملكة الأردنية الهاشمية، وانتهى اسم فلسطين من الخارطة، وبدأت حراك آخر في الجانب الجناح الآخر للفلسطين، وهي غزة، كانت هي الوحيدة التي تحمل اسم فلسطين، واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واللاجئين الفلسطينيين في العراق، واللاجئين الفلسطينيين في سوريا بالتحديد. فهذا كله أولد حراك وطني فلسطيني لرفض إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية. ومن هنا بدأت فكرة أنه لابد من إنهاء هذا الحراك، وخاصة في غزة. بدأ التفكير في سنوات ما بين 52 إلى 54 و55، إلى أن بادرت أمريكا بمشروع اسمه مشروع جونستون لتوطين الفلسطينيين في شبه سيناء، ولكن قوبل ووجه بمظاهرات واسعة وبرفض واسع من قبل قطاعات الشعب. وكانت المظاهرات بقيادة الشخصيات الوطنية، ومنها المرحوم الله يرحمه
1: معين
0: بسيسو وأبو يوسف النجار والكثير والعديد العديد من الشخصيات الوطنية، مع كل الاحترام والحفظ لهم ولألقابهم ومشاركتهم أحزابا وأفرادا وجمعيات وشخصيات وطنية، التي رفضت رفضا باتا قاطعا للتوطين في سيناء. وليس غريبا أن السيد نتنياهو وغيره من
1: مازالوا على هذا
0: الآن ينادوا بتوطين الفلسطينيين في سيناء أو كذا، وهذا جابت جمهورية مصر العربية برفضه الآن، كما رفضته في البداية في 55، وفشل مشروع جونستون، وبدأ العدوان على غزة في عام 1954. عمليات من الوحدة الخاصة في 101 اللي كان يقودها شارون في ذلك الوقت، في مواجهة ذلك كان أيضا بطل من أبطال مصر الذين وقفوا مع الشعب الفلسطيني، وهو من مصطفى حافظ، الذي مع فدائيين الحركة الفدائيين الفلسطينيين في ذلك الوقت لمقاومة هذا الاحتلال، الأمر الذي رسخ في المستقبل يعني في 55-56 لأسس للعدوان الثلاثي على جمهورية مصر العربية لدورها في إنعاش الحركة الوطنية الفلسطينية.
1: سنتحدث عن هذا المحور بالتأكيد بتفاصيل، ولكن بعد هذا الفاصل. من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، ونكمل معكم هذا اللقاء مع الدبلوماسي سلمان الهرفي. يعني بالمتغيرات اللي حدثت في الوطن العربي، كان للقضية الفلسطينية دائما هذه الارتدادات في حرب 56، في العدوان الثلاثي على مصر كان لهذا العدوان أيضا ارتداداته على أهلنا وشعبنا بشكل خاص في قطاع غزة. نلخص كيف كانت هذه التأثيرات.
0: لا شك أن الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذه الأمة، ويتأثر ويؤثر أيضا في قراراتها السياسية سواء على مستوى الدول أو على مستوى الشعوب. يعني الشعوب العربية وقفت دوما مع المظلمة التي وقعت على الشعب.

0: الفلسطيني وكان مساندة ومناهضة لكل عدوان على الشعب الفلسطيني. العمل الإجرامي الذي كانت تقوم به إسرائيل ضد قطاع غزة بشكل مكثف كما كانت تقوم به في الضفة الغربية سواء في السموع أو سواء في قلقيلية وضم بعض الأراضي اللي بيسموها نومان لاند اللي هي ما بين منطقة الحرام في الضفة الغربية وأيضا في بعض العمليات الفدائية التي بدأت من مجموعات فلسطينية غير معروفة وهذا الحراك السري في داخل المجتمع الفلسطيني سواء من بعض بقايا بعض الأحزاب أو بعض الأفراد أو بقايا جيش الإنقاذ أو من هم انسحبوا من مع الجيش المصري وأيضا بالتشكيل مصطفى حافظ. هذا أدى إلى اتخاذ قرارات قاسية لإبادة الشعب الفلسطيني من قبل هذه الحكومة الإسرائيلية ومما أيضا وقوف مصر إلى جانب ثورة الجزائر دفع ببن غوريون أن يتحالف مع فرنسا جي موليه الذي كان يحكم في ذلك الوقت ومسيد بلوم رئيس الوزراء فأدت إلى حلف مصر إسرائيلي فرنسي بريطاني لأولا للحفاظ على الوجود البريطاني في شرق قناة السويس وأيضا الدور الفرنسي البريطاني في سايكس بيكو وأيضا المصلحة الإسرائيلية في التوسع وأخذت الدولتين عظميين إلى حرب لمصلحتها وحصل ما حصل من اجتياح لغزة بالكامل وحصلت جرائم لا تغتفر لأنه ما كان في هناك إعلام دولي يفضح بمثل ما هو الآن وما فيها ذاك الوعي الإعلامي لدى الشعب الفلسطيني بأن يوصل روايته وإن كان هذا الوعي سياسي عالي جدا إلا أنه ما كانش عنده الأدوات اللي تساعد ولا الدبلوماسية التي تساعد ولا الدعم الدولي له وارتكبت كثير من المجازر في غزة علما أن ثلاث أرباع قطاع غزة هو من اللاجئين الفلسطينيين الذين يطمحوا دوما إلى العودة إلى أوطانهم هو هذا حافظ على الكيانية الفلسطينية ومن هذا المنطلق تدخلت القوى العظمى وخاصة أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي أمر بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بسحب قواتهم من سيناء وصارت العلاقة المصرية الأمريكية في تطور جديد بانسحابهم من قناة السويس انسحابهم من سيناء انسحابهم من قطاع غزة وكان هناك إصرار من الجانب المصري بالانسحاب من قطاع غزة باعتباره هو تحت الحماية المصرية تحت الإدارة المصرية وكانت إسرائيل لا تطمح بأن تحكم غزة إلا أرضا بلا سكان وعاد من جديد طرح قصة الاستيطان إلا أنها فشلت وبدأت هون حراك جديد لدى النخبة من أبناء الشعب الفلسطيني أنه لا بد من الاعتماد على أنفسنا وخاصة أن هناك حركات تحرر في العالم بدأت تتحرر شعوب ودول وبالتالي بدأ التفكير في إنشاء حركة تحرر وطنية فلسطينية مستفيدة ومستوعبة دروس الفشل الذي فشلت فيه الثورات الفلسطينية في 28 و 36 و 39 و 47 وبدأ التفكير بنمط جديد ومن هنا نشأت كثير من الأحزاب كحزب البعث يتغلغل في الشعب الفلسطيني كحزب الحركة القومية العرب حركة الإخوان المسلمين يعني صار في حراك وطني ولكنه ليس مؤطرا إلا من خلال هذه الأحزاب وحزب شيوعي ومن كل هذه كانت انتعاش للحركة الوطنية في 56 57 58 إلا أنها كانت أيضا كانت تواجه من ضمن النظام الإقليمي وبعض الدول بكل قسوة.
1: نعم، يعني في الأدبيات عندما نتحدث عن القيادات التاريخية سواء للفصائل في منظمة التحرير أو لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، نتحدث عن البدايات أنها كانت من هؤلاء الأبطال، هؤلاء القادة الذين كانوا في قطاع غزة. يعني كيف تأثر هؤلاء الأبطال في أن يشكلوا يعني مساحة أخرى للثورة والنضال من أجل فلسطين؟
0: كما تعلم شذوة النضال الوطني الفلسطيني لم تطفأ.
1: نعم.
0: فأيضا هذا الحراك الذي كان نتيجة طبيعية لوجود معظم القيادات الفلسطينية وهذا الوعي الوطني الموجود كان، غزة هي تاريخيا منذ أيام الهكسوس هي مصنع الثوار، هي مخزون الثورة للشعب الفلسطيني، ولا يقلل هذا من قيمة نضال الشعب الفلسطيني من ناقورة إلى أن نصل إلى رفح أو إلى مرشراش إلى أن نصل إلى صفد. هذا الزخم الوطني الكبير تجسد في حركات وطنية كبيرة انساق في نهج الأحزاب الوطنية لإحداث التغيير، وكان فكرة التغيير هي انقلابات عسكرية في هذا الوطن أو في ذاك، وخاصة كثرة الانقلابات في سوريا والحراك الذي صار ثورة في مصر وفي العراق وفي مناطق متعددة في المنطقة العربية، أدت بالشعب الفلسطيني إلى أن يفكر في نفسه، خاصة بعد اجتياح غزة، وخاصة بعد ما جرى من قمع لهذا الحراك الوطني على امتداد الوطن وعلى امتداد خارج الوطن أيضا، اللاجئين الفلسطينيين الذين بدأوا يتحركون لاستعادة الهوية الوطنية الفلسطينية، وكان لشخصيات الوطنية الدور البارز والهام. وأذكر يعني من روايات والدي رحمه الله أنه كانوا يتحركوا، يعني مثلا كان المرحوم خليل الوزير، كمال عدوان، محمد الفرنجي، حمد العايدي، شكلوا نواة عسكرية في غزة، أيضا بقايا الإخوان المسلمين بعد حرب السويس، وكان حرب السويس كان الكل يتطوع فيها، وخاصة الطلبة الفلسطينيين الذين كانوا يدرسوا في القاهرة، منهم الرئيس ياسر عرفات والرئيس والأخ المرحوم المناضل صلاح خلف وعبد الفتاح حمود وغيرهم من المناضلين وفاروق القدومي، ومن كل سواء من الأحزاب أو من الأفراد أو من الجمعيات أو من رابطة الطلبة الفلسطينيين، إلى أن وصلوا بعد حرب السويس أنهم يفكروا في إنشاء كيان وطني فلسطيني، ومن هنا بدأت فكرة إنشاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والتي تبلورت أكثر وأكثر في عام 1958، وكان اللقاءات تمتد في غزة وفي الضفة الغربية في سوريا وفي لبنان وتحديدا في منطقة الخليج، حيث كان فيها نوع من بعيدين عن أجهزة المخابرات في العديد من الدول التي كانت تخشى من هذا النهوض الوطني الفلسطيني.
1: نعم.
0: والكل كان يريد أن يستوعب هذه الورقة الفلسطينية وتكون حكرا عليه.
1: نعم، يعني أكيد إحنا راح يكون لنا اللقاء القادم بعد هذه الحلقة إن شاء الله نتحدث عن هذه البدايات للثورة الفلسطينية. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الأستاذ الدبلوماسي المناضل سلمان الهرفي، وأنت عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية. شكرا على كل هذه الإضافات والإيضاحات. تحياتنا لك، والشكر دائما لكم مشاهدينا. إلى لقاء آخر يجمعنا معكم مع محطة جديدة من محطات الطريق إلى الوطن.

0: نتيجة خلال التوازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهد 8 مواطنين بينهم طفلان في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع عبر إطلاق النار في عدة مناطق واستهداف مواقع مختلفة، إلى جانب عمليات نسف طالت مربعات سكنية واستهداف خيام للنازحين ومراكز إيواء. حذرت الأمم المتحدة من تفشي واسع وسريع لمرض جدر الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة. هذا وأعلنت الأمم المتحدة عن تسجيل نحو 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط. أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي في الفخذ قبل اعتقاله عند حاجز 300 العسكري الواصل بين مدينتي بيت لحم والقدس المحتلة. جمعية الهلال الأحمر أفادت بأن جنود الاحتلال أجبروا الطاقم على نقله إلى الحاجز حيث جرى اعتقاله من داخل سيارة الإسعاف. كما وأصيب طفلين ومسنة واعتقل جيش الاحتلال شقيقين اثنين خلال اعتداء من قبل المستوطنين والاحتلال على المواطنين في منطقة حوار وأم الخير بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل. هذا وأسفر الاعتداء عن إصابة طفلين بالاختناق نتيجة رش غاز الفلفل بوجههم، كما وأصيبت المسنة فاطمة الهذالين في اعتداء من قبل المستوطنين بخربة أم الخير في مسافر يطا. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. وأفاد مركز معلومات وادي حلوى بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات اقتحمت البلدة وقامت بهدم بناية سكنية مكونة من 4 شقق، كما وأجبرت سلطات الاحتلال مقدسيين على إخلاء منزليهما في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، وذلك تمهيدا لهدمهما ذاتيا. في ذات السياق، هدمت قوات أو آليات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في بلدة إذنة غرب محافظة الخليل تعود ملكيتها لعائلة البطران. بلدية إذنة قالت إن عمليات الهدم تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها البلدة. أما في جنين فقد أخطرت قوات الاحتلال 8 منشآت تجارية بالهدم قرب محطة عرابة جنوب المحافظة. مراسلون أفاد بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها طواقم ما يسمى بالإدارة المدنية اقتحمت المنطقة وسلمت 8 إخطارات تقضي بإخلائها خلال أسبوع واحد، وذلك تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم واسعة. أجبرت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين سكان خربة الصعيد التابعة لبلدة يعبد

محافظة جنين على إخلاء منازلهم. وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين اقتحموا منازل الخربة واعتدوا على ساكنيها قبل أن يقتحم الجيش المنازل ويجبر سكان الخربة المكونة من 4 عائلات على مغادرتها. شنت الولايات المتحدة هجمات جديدة على إيران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت شن ضربات إضافية لتقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا على الضربات على إيران قائلا: إن هذا رد على قيام طهران بقصف السفن أول أمس، وإذا تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

0: حبيبي
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم الذي نتابع من خلاله ما أقره البرلمان الإيرلندي من مشروع قانون يحظر بموجبه استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستند في ذلك كما قالت الحكومة الإيرلندية على فتوى محكمة العدل الدولية، أو الذي ينسجم مع قرار محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي اعتبر الاحتلال في الضفة والقدس وغزة بأنه غير قانوني انسجاما مع القانون الدولي. يسعدنا أن نستضيف معنا هنا في الاستوديو الدكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. دكتور عمر، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا، تحياتي لكم والسيدات والسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام.
0: خلينا نرحب فيهم مع بعض. دكتور عمر، دكتورة جيلان وهبي سفيرة دولة فلسطين في إيرلندا، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا في كل المشاهدين الكرام، في دكتور عمر والأخ
0: شهدي الكاشف.
2: شهدي الكاشف،
0: نعم، الكاتب والصحفي، وأيضا
2: أكيد غني عن التعريف، ووالده كمان أكيد
0: الله يرحم والده حسن الكاشف رحمة الله عليه. على كل الأحوال نبدأ الحوار معكم ضيوفنا الكرام مع دكتور عمر عوض الله. خطوة من إيرلندا كأول دولة أوروبية تقوم بسن تشريع في هذا الموضوع، حظر استيراد البضائع من المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
1: نعم، هذا بلا شك أنه حراك هام وتاريخي، وخاصة من الأصدقاء في إيرلندا، هذه الدولة التي اعترفت مؤخرا كذلك بدولة فلسطين، لتذهب باتجاه ما كنا نطالب به دوما باتخاذ خطوات أساسية لا رجعة فيها نحو مساءلة إسرائيل، ونحو كذلك تثبيت حل الدولتين، بمعنى أن الاعتراف واستخدام القانون الدولي من أجل مساءلة هذه المنظومة الاستعمارية بخطوات لا رجعة فيها، في الذهاب إلى البرلمانات واتخاذ قوانين وسن قوانين بحيث تمنع التداول فيها مع بضائع المستوطنات، ومع ما يجعل من هذا الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي مستمرا وطويل الأمد كما جاء في الفتوى القانونية. الجيد في هذا القرار عدة أمور حقيقة. الأمر الأول هو أنه ممكن، إذن هذا الأمر، وقف التجارة مع المستوطنات ووقف دخول بضائع المستوطنات واتخاذ خطوات باتجاه تجفيف منابع وتمويل الاستيطان الإرهابي في الأرض الفلسطينية المحتلة ممكنا ومن دولة أوروبية. ثانيا، ربط هذا القرار بفتوى محكمة العدل الدولية، هذا الجهد القانوني الذي قادته القيادة الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية على مدار سنوات إلى أن وصلنا إلى هذه التحفة القانونية التي أطلق عليها فتوى محكمة العدل، التي أقرت بأن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي طويل الأمد غير قانوني، وجوده وممارساته كذلك غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن منظومة الاستيطان هي غير شرعية ويجب أن تتفكك، ويجب أن يتم إجلاء وإخراج جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة. وحددت مجموعة من المطالبات، جزء منها هو عدم تقديم مساعدة إلى هذه المنظومة الاستعمارية لاستدامتها بشكل أو بآخر. لذلك الأمر ممكن أن يشكل سابقة سياسية وقانونية ودبلوماسية تقوم فيها إحدى الدول الأوروبية، وهذا بالإمكان عكسه على مجموعة كبيرة من الدول بما فيها وخاصة الدول الأوروبية، باعتبار أن إيرلندا دولة أوروبية وهي عضو في الاتحاد الأوروبي. بالإمكان أن نعكس هذه التجربة الجيدة من البرلمان الإيرلندي ليذهب إلى البرلمان الأوروبي، ليذهب إلى كل البرلمانات الأوروبية، لتصبح خطوة حقيقة قانونية لا رجعة فيها. لا يمكن لأي حكومة أن تتراجع عن ذلك إلا إذا سنت قانونا جديدا وليس إعلانا سياسيا لدعم الشعب الفلسطيني من حكومة مرتبطة بمبادئها ومتسقة مع مبادئها ولها علاقات طيبة مع دولة فلسطين. هي ذهبت لتؤكد على شيء قانوني، ليس فقط هو أن القيادة في إيرلندا تدعم حقوق الشعب الفلسطيني ولكن هي متسقة بالكامل مع القانون الدولي ومع مخرجات
0: متناغمة مع شعبها بما يريد الشعب الإيرلندي نفسه من إحقاق الحق. يعني هناك تناغم رسمي مع الشعب، وهذا وهذه الجزئية التي نعاني منها على المستوى الدولي دكتور عمر، بأن الشعوب العالم كله يعني تنطلق باتجاه الحق الفلسطيني. المشكلة باتت في السياسيين الآن. الانسجام هذه مقدمة ممتازة فيما يجري في. دعني أذهب إلى دبلن إلى الدكتورة جيلان. دكتورة، يعني الأرضية التي انطلق منها مثل هذا العمل، بالتأكيد كما ذكر الدكتور عمر هناك جهد دبلوماسي سياسي فلسطيني من القيادة، وأنتم كممثلين لفلسطين في أماكنكم في السفارات، بالتأكيد نريد أن نتعرف عن هذا الجهد ويعني النتائج هذه التي تحققت والتي قد تؤدي إلى أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي.
2: في البداية أريد توضيح شيء هاما بالنسبة لهذا القانون. بداية هذا القانون بدأ رحلته القانونية داخل أروقة البرلمان الأيرلندي بشقيه مجلسي النواب ومجلس النواب والشيوخ من العام 2018 عندما تقدمت السيناتور فرانسيس بلاك بمشروع القانون، والقانون كان هو حظر للنشاط التجاري في كافة الأراضي المحتلة في العالم كله. ولكن بعد مضي عدد من السنوات جرى التصويت عليه في مجلس الشيوخ، ومن ثم انتقل إلى مجلس النواب إلى أن وصل المرحلة الثالثة. في كل مرحلة من مجلس الشيوخ النواب هناك 5 مراحل تصويتية. تخطى هذا القانون المرحلة الخمس مراحل الأولى في مجلس الشيوخ وانتقل بعد ذلك إلى مجلس النواب، وقف إلى 3 مراحل، وتم إيقافه خلال فترة معينة. كانت نقاشات حادة ما بين الحكومة وبين المعارضة، ولكن بعد الحرب والعدوان وحرب الإبادة على غزة كان هناك ضغط كبير من الشارع ومن أحزاب المعارضة. في الحقيقة أن الحكومة الأيرلندية عكس هذا التضامن الشعبي في داخل أروقة الحكومة الأيرلندية، ووضعت قانونا جديدا أو مشروع قانون جديد يختلف عن المشروع الأساسي الذي كان يضم في طياته أراضي محتلة غير فلسطين، وكان يضم في طياته أيضا هو حظر التجارة البضائع وحظر أيضا الخدمات، وهي الجانب الأعظم في هذا الموضوع، واستغلال الموارد الطبيعية. عندما بعد الحرب حرب الإبادة على غزة أخذت الحكومة هذا القانون ووضعته ضمن مشروع قانون حكومي. اختلف ذلك عن المشروع الذي تقدمت به السيناتور فرانسيس بلاك وحزب الفينافول آنذاك منذ العام 2018، وأصبح هذا القانون قانون الحكومة. للأسف الشديد كان هناك شيئا أخذته الحكومة وتركت شيئا آخر ركزت فيه على استيراد وتصدير البضائع فقط، لأنهم يروا أن موضوع الخدمات وموضوع والموضوع الموارد الطبيعية هو موضوع قانوني معقد، وبالتالي ركزوا عليه وبدأت التشاورات في البرلمان الأيرلندي. والأمس كانت المرحلة الخامسة التي يتم فيها التصويت على هذا القانون الذي هو قانون الحكومة والذي يحظر بيع البضائع إلى مستوطنات، فقط المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكما قال دكتور عمر هذا بناء على ما جاء في القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. التصويت النهائي حسب قرار الحكومة التي أقرت أنها سوف يتم تمرير المشروع والقانون بالكامل بشقيه من مجلس النواب ومن مجلس الشيوخ الأسبوع القادم قبل أن يتم البرلمان الأيرلندي بأخذ إجازته الصيفية. وبالتالي الأسبوع أمس كان هناك التصويت على المرحلة النهائية لهذا البرلمان لهذا القانون في البرلمان الذي هو مجلس النواب، وسينتقل الأسبوع القادم لمناقشات داخل مجلس الشيوخ ليتم إقراره بالكامل وحسب وعد الحكومة. كما تعلمون الحكومة هي الأغلبية وأحزابها هي الأغلبية. سيتم تمرير المشروع الأسبوع القادم في مجلس الشيوخ ليصار إلى اعتماده قانون، وستكون أول دولة أوروبية تصوغ قانونا. كما قال دكتور عمر لن يستطيع أي حزب إذا جاء، ولو أن الحالة الأيرلندية هي حالة يتفق فيها أحزاب المعارضة والحكومة والشعب على دعم الشعب الفلسطيني. فالأسبوع القادم إن شاء الله سيكون المرحلة النهائية الذي سيتم تقديمه وتمريره كقانون ليصار إلى التوقيع من قبل رئيس الدولة أو رئيسة أيرلندا، ومن ذلك ومن ثم بعد ذلك سيتم محاسبة كل من يتجاوز هذا القانون، حيث يعتبر مرتكبه أو مرتكب من يقوم بهذا هو أوفنس، ليست جناية ولكن هي أقل من جناية في اللغة العربية.
0: نعم دكتورة إبكم، يعني سنذهب إلى الأستاذ شهدي الكاشف، الكاتب الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي وحلف النت والمختص في الشؤون الأوروبية. أستاذ شهدي، يعني من خلال متابعتك يعني ما تفضلت به الدكتورة جيلان في إطار التفاصيل والتعقيدات التي تحصل، لكن النفس الشعبي عكس النتائج التي أدت إلى هذا الإقرار. كيف ممكن أن ينسحب على الدول الأوروبية الأخرى فيها الأكثر تعنتا في بعض القضايا المتعلقة بفلسطين؟
3: بداية أهلا بك أخي محمد وبأخي دكتور عمر والدكتورة جيلان ولأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده. اليوم يوم مهم بالتأكيد، والخطوة خطوة تاريخية بكل المقاييس، ولكن يجب أن نصارح نفسنا وشعبنا بحقائق كبيرة. أولها هو أن إيرلندا هذه حصتنا، يعني إيرلندا هي دولة داعمة 100% للشعب الفلسطيني لقضايا الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وهي تقف بالباع والدراع دائما إلى جانب قضايا الشعب الفلسطيني. هذا أمر بالنسبة لنا محسوم ولإيرلندا في عقول شعبنا وفي قلوب شعبنا مكانة خاصة جدا. ولكن بالتأكيد ما جرى هو نتاج لعمل سنوات وليس لعمل صدفة كما قالت الدكتورة جيلان. هذا الأمر بدأ منذ أكثر من 8 سنوات، وهو يعني يخوض غمار معركة حقيقية قانونية من أجل تثبيت حقوق وتشريع في هذا الأمر، رغم أن حتى هذا القانون فيما يتعلق بالبرلمان الإيرلندي يعني يتحدث عن بعض المستوطنات وليس كل المستوطنات، وهذه مسألة أيضا يجب العودة إليها بعد ذلك. ولكن في ذات الوقت الحديث هنا يدور عن خطوة مهمة شعبية، لأن البرلمانات تعبر عن الشعوب أخي محمد. نعم. وهذه مسألة فشلت فيها الحكومات، لأن القرار داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي يؤخذ بالإجماع.

0: ليس بالإجماع وليس بالأغلبية، يعني 27 دولة في دول الاتحاد الأوروبي عليها أن توافق على أي قرار. وهنا نأتي إلى محاسبة وشراكة أوروبا في الإبادة بحق شعبنا، لأن هناك دول كثيرة في أوروبا متورطة في هذه الجرائم وسهلت للاحتلال الحصول على كثير من الموارد والأسلحة ووفرت له الكثير من الدعم اللوجستي من خلال موانئها ومن خلال مواقفها السياسية. هذه الآن يعني فترة لحظة الحساب إذا صح التعبير. هناك انقسام كبير في داخل أوروبا، لكن ما يوحد أوروبا هو أن هناك حالة شعبية يعني متضامنة بشكل كبير يعبر عنها الكثير من الأحزاب في داخل أوروبا والتيارات الشعبية، وهي تتضح. ليس هناك شارع في أوروبا ليس فيه علم فلسطيني، ليس هناك تجمع في أوروبا ليس فيه علم فلسطيني، ليس هناك مباراة لكرة القدم ليس فيها علم فلسطيني. هذه مسألة باتت واضحة بالنسبة للجميع، فلسطين قضية حية ومطروحة ولها الكثير مما يقال في داخل شوارع أوروبا، ولكن ترجمة ذلك سياسيا هي مسألة الآن بحاجة إلى هذا الجهد، والذي لا يمكن إنكاره من خلال عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية والسفارات وكثير من جهود الشخصيات والاتجاهات العربية والإسلامية والفلسطينية بالتأكيد. ولكن عندما نأتي إلى لحظة الحساب نقول ما يلي: هناك حالة انقسام عمليا بدت واضحة منذ لحظة الحديث عن إمكانية أن يكون هناك وقف لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية عدم احترام إسرائيل لقضايا حقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكبها وارتكبتها سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في لبنان وكثير من المناطق. وبالتالي الآن هذه المسألة تعجز أوروبا عن أن تخوض فيها، علما أن هذا الأمر يعني في كل اجتماع قمة في دول الاتحاد الأوروبي يطرح للنقاش، يطرح للتصويت، يحاولون أن يخرجوا بقرارات. الآن ما قامت به إيرلندا هي أنها قطعت الطريق على كثيرين. عندما تقول إيرلندا في برلمانها وهي جزء من الاتحاد الأوروبي فلتبدأوا ببرلماناتكم وتبدأوا بالقضايا التي فيها إجماع، هناك أرض محتلة وهذا باعتراف دولي، عليكم أن تتخذوا قرارات. هذه مسألة ستدفع كل البرلمانات في الدول على الأقل الآن المؤيدة للقضية الفلسطينية، نتحدث عن إسبانيا، نتحدث عن بلجيكا، نتحدث عن دول كثيرة وازنة الآن، يمكن أن تأخذ ذات المنحة على الأقل في مسألة، إذا ليس فيما يتعلق بكل المستوطنات فاذهبوا إلى بعض المستوطنات. أي أن هذه كرة ثلج أخي محمد بدأت تتدحرج، وهذه بالتأكيد من تداعيات وكل ما يعني شاهده العالم من فظائع ارتكبتها إسرائيل في السنوات الأخيرة. هذه مسألة تعيد إحياء إمكانية محاسبة إسرائيل ليس فقط من خلال المؤسسات الدولية والحقوقية، وإنما على صعيد الدول الوازنة التي كانت تعتبرها إسرائيل هي سند أساسي لها وعلى رأسها الدول الأوروبية.
1: ابقى معي أستاذ شهد، يعود إلى الدكتور عمر. دكتور عمر، الآن يعني ساعة الحقيقة دقت في إطار جهود الآن العمل السياسي والدبلوماسي يقطف ثمار قوية الذي امتزج مع العمل الشعبي. هذا الواقع الذي حصل في إيرلندا وإقرار البرلمان بعد جدال لثماني سنوات وتغيير في بعض المفاهيم كما يعني تفضلت الدكتورة جيلان شرحت الموضوع وتعقيداته، والأستاذ شهدي يعني أضاف الكثير لهذا العمل، كيف سيكون في الإطار؟ لأن هناك أيضا الموضوع ليس مرتبط في موضوع البضائع فقط، هناك البعد الثقافي والبعد التاريخي والإرث وكل هذه التفاصيل أنت قاعد تشوفها، فهذا مهم جدا.
2: يعني في واقع الأمر كما تفضل الأستاذ شهدي عندما قال أنه هذه كرة ثلج بدأت تتدحرج وتكبر. أولا نجاحة المسار القانوني والعمل القانوني الذي هو عمل تراكمي. صحيح أن أبناء شعبنا كانوا دوما عندما بدأنا هذا المسار القانوني كانوا يريدوا نتائج سريعة، للأسف المسار القانوني يأخذ وقت كي يتفاعل داخل المنظومة الدولية
1: ودكتور صاحب الوجع بكل
2: نعم
1: مستعجل
2: طبعا يعني ونحن الموجوع مستعجل. نتفهم ذلك ونعمل، ولكن كنا نقول دوما بأن حقبة الإفلات من العقاب الإسرائيلي بدأت تتفكك وبدأت بالتفكك منذ اليوم الأول الذي انضممنا فيه إلى الأمم المتحدة بصفة مراقب، وصولا إلى انضمامنا إلى المحاكم الدولية والاتفاقيات الدولية التي ساهمت لأن نصل اليوم إلى بعض الدول الأوروبية وإن كانت صديقة كثيرا لفلسطين، إلا أنه المسار القانوني مسار ذو نجاعة، وأنه بالإمكان الاعتماد عليه من أجل الوصول إلى أهداف شبيهة بما شهدنا في مع الأصدقاء في إيرلندا، رغم أنه المسار القانوني يساعد حتى الدول الصديقة لإسرائيل أن تأخذ خطوات ضد إسرائيل بما فيها ألمانيا ما فيها هولندا.
1: إنه إيرلندا يعني انسجمت حكت إنه هذا انسجام مع رأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية
2: مباشرة، وهذا سيفتح آفاق كبيرة في تحويل هذا العمل. ليس فقط اليوم صحيح أنه محدود في بعض المستوطنات وأنه محدود في الشكل في دولة واحدة، ولكن كرة الثلج التي تتدحرج ستذهب باتجاه ليس فقط، لأن تفسير الرأي الاستشاري لا يقول فقط المستوطنات، يقول كل ما يجعل من هذا الاحتلال مستداما، كل ما يعطي عمر إضافي للاحتلال، بمعنى البضائع مزدوجة الاستعمال التي يستخدمها المستوطن ويستخدمها غير المستوطن يجب أن تتوقف في مرحلة لاحقة. أنا أتحدث عن الرؤية التي وضعنا من خلالها الرأي الاستشاري في عام عندما بدأنا بالمناسبة أول اجتماع عقدناه من أجل أن ندرس ما هو السؤال الذي نريد أن نقدمه أمام محكمة العدل الدولية، كان في إيرلندا بالمناسبة. لذلك النقاش الأساسي وكان في عام تقريبا 2018
1: مضبوط. نعم. عندما صوت مجلس الشيوخ
2: لا أحكي إحنا نحن وضعنا
1: وكان التصويت في نفس العام.
2: إحنا بدأنا في النقاشات هناك في في في, في في في في إيرلندا تماما. لذلك مهم التفكير بأنه هذا العمل سوف يستمر ويتطور باتجاه ليس فقط البضائع بل إلى ما هو أكثر، إلى الاستثمارات، إلى عمل المؤسسات التي تدعم هذا الاستيطان، وصولا إلى انخراط ليس فقط المجتمع المدني المنخرط بطبيعة الحال، ولكن انخراط قطاع الأعمال ورجال الأعمال والقطاع الخاص في هذا العمل، لأنه سيؤثر عليهم لاحقا. إذا كان القطاع الخاص سيذهب بشراء بضائع المستوطنات أو التعامل مع بضائع المستوطنات سيكون عرضة للمساءلة، لذلك سيكون في هناك انخراط كذلك في العمل مع جهات ليست حكومية من أجل الوصول إلى أهداف أكبر، ليس فقط في إيرلندا ولكن في غيرها من دول العالم. أعتقد أن هذه السابقة التي نجحت في إيرلندا ستنجح في دول أخرى، ويعني هناك دول صديقة أخرى جاهزة لأن تذهب هذه الخطوة إلى الأمام كما قام بها الأصدقاء والرفاق في إيرلندا، وهذا بطبيعة الحال سيفكك تلك المنظومة التي كنا نحاول أن نضرب دائما في أسسها، منظومة الاستعمار الاستيطاني القائم على الانتفاع من منظومة الاستيطان ماليا وسياسيا واقتصاديا وإرهابيا كمان، لأن هذه منظومة إرهاب ليست فقط قائمة على تقديم الدعم لهذه المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، بل ولكن كان هذا الاحتلال قائما على سرقة مواردك وحقوقك وأرضك وأبناء شعبك. هذا بداية العمل، رغم أنه بالنسبة للعمل القانوني هو في وسط العمل القانوني، في خضم العمل القانوني والسياسي والدبلوماسي الفلسطيني والشعبي طبعا، لأنه لا يوجد حراك دبلوماسي حقيقي دون أن نأخذ بعين الاعتبار الحراك الشعبي والجماهيري وحركات التضامن التي تقف مع الشعب الفلسطيني والتي قاطعت طوعا بضائع المستوطنات حتى عندما بدأ الاتحاد الأوروبي
1: بشكل شخصي
2: في وسم بضائع المستوطنات. هو بدأ بالوسم، الآن وصلنا إلى أن منع دخول هذه البضائع. هذا كذلك سيساعد في قضية في غاية الأهمية
1: وهي.
2: قضية أخرى وهي أن يتحول القضية داخل الاتحاد الأوروبي الذي بحاجة إلى إجماع من قضية عقوبات اقتصادية على إسرائيل إلى قضية تجارة ووقف التجارة مع إسرائيل. ليست عقوبة ولكن أنا كدول أوروبا لا أريد أن أتاجر بهذا المنتج، وهذا سيغير من آليات، وربما الأستاذ شهدي لديه كذلك معلومات حول ذلك، لكيف يتغير الوضع من أن تفرض عقوبات على إسرائيل التي بحاجة إلى 27 دولة من الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار بأننا لا نريد أن نتاجر مع هذه المؤسسات وهذه الجهات التي تعتبر مخالفة للقانون الأوروبي، وهذا بحاجة إلى أغلبية عادية داخل الاتحاد الأوروبي ولست بحاجة إلى إجماع. سيتغير كل الديناميات والديناميكيات داخل الاتحاد الأوروبي وداخل العمل يعني ليس الاتحاد الأوروبي بل على العالم كله. سينطبق ما قامت فيه إيرلندا التي قرعت الجرس بشكل كبير وبشكل واضح لصالح حقوق الشعب.
1: سنسمع أجراس أكثر في أوروبا كلها إن شاء الله قريبا. دكتور عمر، دكتورة جيلان، الصدى الذي حدث في يعني في الشارع الإيرلندي لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو انتصار للهبات التي كانت تخرج في إطار التضامن، وكم سيؤثر هذا على موضوع تقييد الشراكة التي كانت تطالب بها إيرلندا مع إسبانيا فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي ككل؟
3: يمكن راح تتفاجئوا في ردة فعل الشارع الأيرلندي على قد هذا التضامن القوي جدا من الشارع الأيرلندي. هو يعترض جزءا بسيطا لأنه كان يتوقع أن يقوم البرلمان بحظر ليس فقط المنتجات ولكن أيضا الخدمات، لأن الخدمات هو قطاع كبير جدا يؤثر على جزء كبير حيوي في التجارة ما بين إيرلندا وإسرائيل. يعني أريد أن أكون صادقة نوعا ما أن الشعب الأيرلندي يريد أكثر من حكومته، ولكن هناك متضامنين وأعضاء برلمان يقومون وسيقومون بمتابعة هذا الأمر لنقله فقط من ليس فقط من وقف أو حظر البضائع إلى حظر الخدمات الذي تقريبا يغطي جزء كبير من حجم التجارة.
1: يعني دكتورة، هل يمكن تعديلات على القانون قبل إقراره النهائي؟
3: كما تحدثت مع السيناتور فرانسيس بلاك، لن تقف عند ذلك، وكافة المؤسسات التي تدعم هذا القانون وأحزاب المعارضة سيتابعون هذا المشروع ليأخذوه إلى موضوع الخدمات. موضوع الخدمات هو موضوع شائك ومعقد وقانونيا يحتاج إلى أكثر من رأي، حيث أن هناك كان آراء قانونية استعانت فيها السيناتور فرانسيس بلاك وأحزاب المعارضة والجمعيات والمؤسسات المتضامنة. كان هناك رأيان قانونيان، رأي من خارج إيرلندا ورأي من النائب العام الأيرلندي السابق، يعني كلاهما كان يقول أن هذا القانون بمجمله هو يتبع تعليمات ولوائح الاتحاد الأوروبي. ولكن هناك دعنا نقول أن أحيانا نريد أن نخطو خطوة ثابتة ومؤكدة وننطلق من هذه الخطوة الثابتة إلى خطوة أكبر. المشروع القادم سيكون مشروع الخدمات.
1: يعني أفهم من كلامك دكتورة جلان إذا سمحتي لي أن مثل مشروع هذا القانون الذي أقر من البرلمان أيضا يأخذ بالحسبان القانون الأوروبي الذي ينطبق على دول الاتحاد؟
3: نعم.
1: يعني خلينا نفهمها والسادة المشاهدين يكونوا يعني فاهمين أكثر بالموضوع إذا سمحتي.
3: عندما قلت أن الحكومة الأيرلندية هي التي من طرحت هذا القانون أو مشروع القانون، هي لم أخذته لأنها تريد أن تكون ضمن اللوائح والقوانين الأوروبية.
1: نعم.
3: وضمن اللوائح والقوانين الأوروبية مشروع حظر البضائع هو مغطى قانونيا، وأيضا هو أيضا موضوع الخدمات، ولكن الحكومة الأيرلندية تريد أن تأخذ هذا الموضوع جانبا، موضوع الخدمات جانبا للاستفاضة القانونية لاحقا. أنا أعلم تماما أنه موضوع معقد وشائك على الحكومة، ولكن أنا أعلم جيدا أن أعضاء البرلمان سواء مستقلين أو معارضة والشعب الأيرلندي بمجمله بمؤسساته الشعبية ومؤسساته المدنية يريد حظرا كاملا لهذه المنتجات والخدمات مع المستوطنات أو مع الأراضي المحتلة. وبالتالي المشروع متكامل كما كانت قدمته السيناتور فرانسيس بلاك كان متكاملا، وكان هناك رأيان قانونيان، وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية والأمن في البرلمان التوصية من خلال تقرير معتمد من البرلمان الأيرلندي بأن هذا القانون يضم المنتجات ويضم أيضا الخدمات، وأنه قانونيا وتبعا للوائح والقوانين التي تسري في الاتحاد الأوروبي. ولكن الحكومة اختارت أن تأخذ جزءا من هذا الموضوع لأنها قادرة على الأقل أن تتقدم به إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أفضل. وهم قالوا في في حيثيات الأمر أننا نريد في موضوع الخدمات أن نأخذ رأيا قانونيا، والنائب العام الأيرلندي الحالي قال أن ذلك لا يتواءم. لا نريد أن ندخل في الجدل، أعلم تماما أن الموضوع موضوع المنتجات أو البضائع هو موضوع مهم جدا، نعرف أن الشعب الأيرلندي

0: الهندي ربما عندما نقول هذا الأمر يقول نحن نريد المزيد، ولكن نراه أنه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح. هناك جهد دبلوماسي كبير قامت به وزارة الخارجية مع عدد من الدول، مع القانونيين، وكما قال دكتور عمر كانت هناك اجتماعات في إيرلندا تقرر من خلالها كيف نأخذ هذا المنح القانوني لقضيتنا الفلسطينية العادلة. الأمور في الاتحاد الأوروبي ستأخذ زمنا، كما قال دكتور عمر أيضا الوسم بدأ من العام 2014، وكنت حاضرة عندما كان هذا بدأت إيرلندا تتحدث في هذا الموضوع، وبدأت أروقتها ووزاراتها تتحدث في هذا الموضوع، ولكن في العام 2018 عندما تقدم هذا القانون أخذ منحة أخرى. بعد حرب الإبادة كان نهائيا الشعب وقف قوية جدا إلى جانب أحزاب المعارضة، والحكومة لم تعترض على هذا الأمر، بل بالعكس هي عكست هذا الشعب وكانت ذكية جدا بأن تأخذ هذا الموضوع على عاتقها. أيرلندا كحكومة أيضا هي التي تقود مسار، نعم مع إسبانيا والنرويج وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، تأخذ مسار مناقشة الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وهي في خلال ترأسها للاتحاد الأوروبي الذي بدأ هذا الشهر ستترأس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر القادمين، وضعت على أولوياتها أنها ستقوم بالضغط في موضوع ومراجعة الشراكة الأوروبية الإسرائيلية. بالضبط. وهي أيضا سيكون موضوع ملف الدولتين أيضا على أجندة رئاسة الاتحاد الأوروبي. نتمنى أن يمر هذا القانون الأسبوع القادم كما وعدت الحكومة، ويصار إلى أن يكون قانونا، وبالتالي أي مرتكب أو مخالف لهذا الأمر سيعتبر جنحة يعاقب عليها القانون. هذه هي المرحلة الأولى، وحسب ما تحدثت مع الجميع سنأخذه للمرحلة الثانية.
1: من كل كلامك دكتورة جيلان بأن من عام 2018 ولكن بعد حرب الإبادة وما يجري في الضفة الغربية والتضامن الشعبي الذي يضغط على السياسيين واضح أنه سرع في الوصول إلى هذه النتيجة. أستاذ شهدي، هذا الذي يحدث في الشارع في أوروبا وعلى مستوى العالم، وإذا نظرنا إلى ما يجري في المونديال أن فلسطين حاضرة بقوة في كل الأماكن والمباريات حتى في أمريكا، في أوروبا قديش تمرير القانون في البرلمان الإيرلندي سيكون لها انعكاسات خاصة، وأن الشعوب هي التي باتت تضغط باتجاه السياسيين حتى يتبنوا مثل هذه التشريعات والقوانين، وحتى في إطار التعقيدات القانونية المترابطة في الاتحاد الأوروبي مع الدول ببعضها البعض؟
2: محمد، في البرلمان الأوروبي متغيرات كثيرة منذ عامين، لأنه كان حصل الانتخابات في داخل البرلمان الأوروبي، صعود أحزاب اليمين المتطرف في داخل أوروبا ووجودها بتمثيل كبير في داخل البرلمان. حتى عندما نتحدث مع أعضاء البرلمان الأوروبي، المزاج العام في البرلمان الأوروبي هو مع محاسبة إسرائيل، ولكن الانقسامات موجودة. يعني في طرف لا يريد محاسبة إسرائيل ويرى أنها منزهة وأنها لا يمكن المساس بها، ولكن حتى الذين يريدون محاسبة إسرائيل يعني قسمين: قسم يرى بأن هل يمكن إيجاد يعني معطيات من خلال إجراءات محاسبية لإسرائيل أو عقابية لإسرائيل لا تمس بالشارع الإسرائيلي، لا تمس بالمواطن الإسرائيلي الغلبان، هيك بقول لك، يعني أنه أنا بدي أحاسب الحكومة بس ما بدي الشارع الإسرائيلي أو الشعب الإسرائيلي ينضر. هذا مزاج، يعني هذا موجود كأصوات في داخل البرلمان الأوروبي، ولكن في آخرين يرون بأن عقاب إسرائيل هي مسألة الآن باتت أساسية، إذا ما أريد لها أن تضغط بشكل أساسي على صانع القرار الإسرائيلي كي يعرف أن هناك ثمن لهذا الدم الذي يسفك في الأراضي الفلسطينية. يعني هذه المواقف كلها عندما تجمعها أخي محمد تجد أشياء غريبة جدا. يعني مثلا كان مطروح جزء من العقوبات مسألة معاقبة شركات الطيران الإسرائيلية، بتنزل طائرة العال في إحدى المطارات الأوروبية فلا تجد أي خدمات أرضية أو أي شركة يمكن أن تقدم لها خدمات، هذه كانت مطروحة مثلا، رفضت. قيل لن نسمح لأي سفينة إسرائيلية أن ترسو في أي ميناء أوروبي، ثم قالوا لا نريد أن نتحدث عن الأغذية، تعالوا نتحدث عن الشركات التي تحمل أسلحة إلى إسرائيل، قالوا لا أيضا ليس هناك ضمانات، نريد أن نعرف إذا كانت الكشوفات تحمل أسلحة يمكن أن تستخدم، ربما أن يكون ليس لها طرف في مسألة الإبادة أو لا. يعني الإشكاليات وصلت إلى تفصيل الأمور باتجاه أنه تعالوا نمنع الطلاب الإسرائيليين يأتوا إلى أوروبا في بعثات لها تخصصات يمكن أن تستخدم في مسألة تضر الشعب الفلسطيني، رفضت عندما تم الحديث عن إمكانية أن يكون كما ذكرت الدكتورة جيلان مسألة الخدمات اللي موجودة، هذه الآن قضية كبيرة مطروحة. الأفكار أكثر من أن تطرح في برنامج أخي محمد، ولكن الإشكالية هي من يدافع عن إسرائيل، وهنا نأتي إلى النقطة الأساسية. نحن أسرى لعقلية قادة في أوروبا تربوا على أساس هذا الجيل الذي نتحدث عنه من الساسة الأوروبيين، كلهم يعني يسكنهم مشكلة أنه حاسين أنهم بعقدة الذنب، أنه هذه أوروبا التي عملت المحرقة وعملت كل ما يتعلق باليهود منذ الحرب العالمية الثانية، الآن هم الذين يريدون أن يدافعوا عن إسرائيل وحقها في الوجود. أخي أنا كفلسطيني ما عندي مشكلة في هذا الموضوع، أنا لست طرفا، أنا أدفع ثمن هذا الذي أنتم فعلتموه، ولكن الإشكالية الآن أننا بدأنا نتحدث عن تفتيت هذه العقلية من خلال وجود مواقف أوروبية مشرفة كإيرلندا كإسبانيا كالنرويج كدول شرق بعض دول شرق أوروبا، وكذلك هنا في القلب في بلجيكا وبعض الدول. هذه الدول لم تعد ترى بأن هذا الأمر يمكن السكوت عليه، ولكن أمام حالة الثنائية اللي موجودة، يعني مثلا عندك مثال أوكرانيا وروسيا أخي محمد، كل العقوبات، ونحن نتحدث الآن عن الحزمة 21 من العقوبات تجاه روسيا ماجي، ولكن ليس هناك ولا حزمة عقوبات تجاه إسرائيل. عندما تتحدث أمام ذلك أمام متحدثين باسم الاتحاد الأوروبي وتقول له يا أخي ليش بالأمور تمشي بسهولة عندما تمرر حزمة عقوبات على روسيا مش قادر تمرر ولا حزمة عقوبات على إسرائيل؟ يعني إذا كانت الأمور تقاس بهذه الثنائيات التي ليس فيها أي توافق يعني في هذا الموضوع، حتى عندما نتحدث على صعيد الرياضة وأنت ذكرت مسألة رفع العلم الفلسطيني في استادات العالم، هناك عقوبات بحق الاتحاد الروسي لكرة القدم وليس هناك عقوبات بحق الاتحاد الإسرائيلي. يا أخي يعني هذه مسألة الآن باتت مطروحة. الورقة الإيرلندية الآن هي حجر الزاوية للبناء عليها في كل البرلمانات الأوروبية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي للحديث بشكل أساسي عن أن هناك أوراق ضغط ممكنة وهي تستند إلى
1: يعني أستاذ شهدي، هذا يدفعني أستاذ شهدي هذا يدفعني لتساؤل إلى حجم التصريحات التي نسمعها بحل الدولتين على حدود 67، يعني تصريحات براقة، ولكن ما تتفضل به عكس كل ذلك تماما في هذا الموضوع، يعني بإنهاء هذا الاحتلال. حتى محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري تؤكد بأن الأراضي 67 الضفة القدس وغزة هي يعني احتلالها مخالف للقانون الدولي. على كل الأحوال سأعود لك أستاذ شهدي في النقاش، ولكن دعني أعود إلى دكتور عمر معي هنا في الاستوديو. دكتور عمر، يعني النقاشات والتعقيدات التي نستمع إليها من الدكتورة جيلان، وبرأيك إيرلندا كيف سيكون انعكاس هذا القرار على الدول التي اعترفت أيضا بدولة فلسطين منها إسبانيا والنرويج وكل هذه الدول التي كانت سباقة في عملية الاعتراف، وتأثيرات مثل هذا المشروع القانون في الداخل تلك الدول، أم أننا سندخل في نفس النطاق؟
3: يعني هو من الهام هذا النقاش وعمقه بهذا الأمر حقيقة، وهو أن النقاش أخذ منحنى خاص بالخطوات العملية التي بالإمكان الدول أن تأخذها من أجل تنفيذ حل الدولتين. وأنت تفضلت منذ قليل لتسأل ما كل هذه الكليشيهات التي نسمعها بالاتحاد الأوروبي،
1: يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحين صراحة،
3: ودعم حل الدولتين ماذا يعني ذلك؟ لذلك نحن ذهبنا مع هذه الدول جميعا إلى مؤتمر نيويورك لنعرف ما هو حل الدولتين، لنقول أن حل الدولتين قائم على مجموعة من القضايا على رأسها إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي باعتباره جذر كل المشاكل ومنع تحقيق حل الدولتين، واتخاذ الخطوات العملية التي لا رجعة فيها بما فيها الاعتراف. لذلك الحراك المنصب اليوم على الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بأن تأخذ خطوات عملية لترسخ اعترافها بطريقة عملية لا رجعة فيها لتقول أنني أعترف بدولة فلسطين ضمن هذه الحدود وخارج هذه

0: لدولة فلسطين، لأن حراكنا اليوم كدبلوماسيين منصب على تعريف الاعتراف بدولة فلسطين. ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ يعني الاعتراف بحدود دولة فلسطين، يعني الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعني الاعتراف بأن إسرائيل يجب أن يكون لها يد على هذه
1: الأرض. اسمح لك يا دكتور عمر، كمان يعترفوا بالقرارات اللي هم مصادقين عليها في مجلس الأمن. مش احنا اعترفنا كفلسطينيين بهاي القرار، هم نفسهم يعترفوا ويلتزموا، مش هم شهود على اتفاق أوسلو؟
0: نعم،
1: يتفضلوا يلتزموا كمان بهذه الالتزامات.
0: هذا جزء من التفسير العملي والعملياتي للاعتراف الدولي باعتباره خطوة لا رجعة فيها، وباعتبار أن الاعتراف هو متطلب رئيس من أجل
1: ليس منا ليس منا منهم
0: لا لا لا لا هو متطلب رئيس لتنفيذ حل الدولتين، متطلب رئيس للأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بعيدا عن جرائم المستوطنين وجرائم الحكومة الإسرائيلية الحالية.
1: خليني أروح للدكتورة جيلان. ذكرت بأنه إيرلندا ستترأس الاتحاد الأوروبي لستة أشهر القادمة في قادم الأيام. هذا له أهمية بالتأكيد في إطار يعني الجديد، يعني إقرار قانون يرتبط بعلاقة بفلسطين، مع عملية اعتراف بدولة فلسطين، عملية الالتزام بقرارات الشعب الدولي. التأثير اللي ممكن تلعبه إيرلندا في مساحة الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع، رغم التعقيدات القانونية التي تفضلت وشرحتها دكتورة، لكن حابين نفهم يعني أكثر.
2: رئاسة إيرلندا الاتحاد الأوروبي عليها عدد كبير من المحاور، ليس الأساس فيها قضية
1: صحيح فلسطين. صحيح، لكن حنحكي بجزئيتنا.
2: ولكن تمكنا بصراحة، تمكنا أن نضع موضوع حل الدولتين واتخاذ أكثر يعني خطوات أكثر إيجابية باتجاه موضوع الشراكة مع إسرائيل. كان هناك بند مختصر ضمن هذه الأجندة للاتحاد الأوروبي فقط مساعدات إنسانية، وكان هذا شيء يعني لا يجوز بحجم قضية بحجم عدالة قضية فلسطين. الموضوع الأساسي الذي سيكون عليه في خلال الستة أشهر القادمة، خاصة في العلاقات الخارجية، سيكون هناك كما قلنا سيتم تمرير هذا القانون، وهي خطوة إيجابية وستدعم باتجاه أن تكون هناك دول أوروبية أخرى تقوم بهذا الإجراء، وكجانب قانوني باتخاذه كقانون. هذا فرق بين ما اتخذته إيرلندا وعدد آخر من الدول الأوروبية. الموضوع الآخر هو موضوع الاعتراف بالدولة واتخاذ خطوات عملية للاعتراف، ليس فقط هو زي مثل ما تحدثت أنه مجرد إعلان، هم فعلا يريدون ذلك. وكما يعني في مناقشاتنا نقول أن حل الدولتان هو الحل الأنسب. أنتم لن تستطيعوا أن تقوم دولة إسرائيلية على كامل الأراضي، لأنها ستكون دولة أبارتهايد وستسقط، وأنتم ونحن نتحدث إلى الأوروبيين، وأنتم لن ترضوا عن هذا الموضوع. وعندما نقول أن هناك دولة فلسطينية أيضا على كامل أرض فلسطين، فلن توافقوا. فالحل الأمثل هو حل الدولة، ولكن لا نريد فقط شعارات، نريد أخذ إجراءات تطبيقية على أرض الواقع لتمكين الشعب الفلسطيني. نعرف أن إيرلندا تقود في الاتحاد الأوروبي، ربما هي دولة غربية صغيرة ولكن فعلها كبير. هي عانت من الاضطهاد وعانت من الظلم وعانت من الاحتلال، ولن وتشعر بنا كثيرا، ولا تريد أن تكون كباقي الدول الاستعمارية. هي دولة لم تكن مستعمرة يوما ما، بل هي كانت دولة تحت الاستعمار، وهي تشعر بنا وتقف إلى جانبنا. ولكن بما أنها دولة صغيرة، تتناقص الآن الدول الأوروبية التي تدعمنا. نحن لا أريد أن نكون خسرنا، ولكن هناك دول أوروبية تتغير فيها الحكومات وتتغير فيها مواقفهم تجاه فلسطين، وشهدنا مؤخرا سلوفينيا. لا نريد ذلك أن يحصل، لا نريد ذلك أن يحصل مع عدد أكبر من الدول. في إيرلندا الوضع متميز، لأن أنا لا أخشى من تغيير الحكومة، ولا أخشى أن تتغير قرارات الدولة أو قرارات الشعب أو قرارات الحكومة بتغيير الحكومة أو الحزب الحاكم. هو شعب متكامل مع القضية الفلسطينية. المسار الآخر هو مسار الشراكة الأوروبية. هذا مسار يجب على يعني في حين ليكون هناك اتخاذ قرارات، يجب أن تكون هناك أغلبية. وإيرلندا قالت أنها ستسعى وستبقى تقود في هذا المجال إلى أن يتم فتح هذا الملف، مثلها مثل

0: باقي الدول الأوروبية هي اتخذت قرارات على سبيل المثال عقوبات ضد كل من وزيري المالية والداخلية الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش، واتخذت وزارة الداخلية قرارا وأيده رئيس الوزراء بأنه يتم حظر دخول هذين الشخصين. نريد أن ننطلق من ذلك إلى مستوى أكبر، بحظر أكبر لمؤسسات استيطانية، لمستوطنين هم عملوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مع الشعب الفلسطيني. كل ذلك سيكون له ضمن منظومة العلاقات الخارجية. ربما هذا الموضوع سيكون جانبيا، ولكن سنحاول من خلال الجهد الدبلوماسي سواء من وزارة الخارجية، من وزير الخارجية، من القيادة الفلسطينية، أن ندعم باتجاه أن يكون هناك قرارات في نهاية هذه الفترة تفتخر بها إيرلندا، وأيضا أن نكون معتزين فيها كشعب فلسطيني أنها
1: بالتأكيد بالنفس الحر للشعوب وبالجهود التي تبذل من كافة المنظومة السياسية الفلسطينية وأنتم تمثلوها على أرض الواقع في تلك الدول، يعني يؤدي إلى النتائج إن شاء الله المرجوة. أستاذ شهدي، الدكتور عمر طرح قضية مهمة جدا، تعريف الاعتراف في الساحة الأوروبية وأهمية ذلك والنفس الحر للشعوب. كم يمكن في أوروبا، أقصد يعني شاهدنا ما جرى في المجر مع فيكتور أوربان الذي أزاحته الشعوب نتيجة لمواقفه وسحب اعترافه بالجنائية الدولية وكل القضايا واستضافته لنتنياهو في ظل الحرب. كيف يمكن العمل على هذا الموضوع بشكل فعلي وليس البقاء في إطار البيانات والتأكيدات التي نشاهدها دائما؟
2: شوف أخوي محمد، أنا بذكر أخوي عمر، إحنا التقينا في لاهاي في جلسة الاستماع الأولى لمحكمة العدل في هولندا. في الجلسة كانت الناس خارج يعني قصر السلام اللي هو اللي فيه المحاكمة أو المحكمة، كان في تظاهرات، كان في مئات من الناس مع القضية الفلسطينية، وكان في إسرائيليين حاملين أعلام، وكان في اشتباك بالأيدي خارج المحكمة، وكانوا الناس اللي هم يعني ليسوا فلسطينيين من المتضامنين مع القضية الفلسطينية وحاملين أعلام فلسطينية، وكانوا يهتفوا ويوجهوا كلامهم للمتضامنين مع إسرائيل أو المناصرين لإسرائيل، وكانوا يقولوا لهم أنتم ستبقوا هنا أمام المحكمة، ستأتوا دائما هنا لأن القضايا ستبقى يعني ترفع ضدكم. كانوا يهددوهم أن هذه المحكمة هذه فقط بداية، هذه مجرد الخطوة الأولى. وهذا كان مسألة مرعبة بالنسبة للإعلام الإسرائيلي، أن حان الآن وقت محاسبة إسرائيل على كل ما فعلته ليس في غزة على مدى 7 عقود وأكثر. يعني هذه المسألة كانت ساكنة الإسرائيلي من الداخل، وأنه يخشى بأن وقت الحساب قد حان. أعتقد أنه ما جرى في إيرلندا على أهميته، رغم أنها ورقة ورغم أنها لسه لا تزال بحاجة إلى أن يتم تبنيها من مجلس الشيوخ وأن تصبح قانونا وقرارا، لكن هذه المسألة يمكن البناء عليها. نحن صراحة نواجه إشكالية حقيقية في التعاطي مع السردية التي تطرح دائما من الجانب الإسرائيلي، ويقول أتعامل مع من فلسطينيا، ويتحدث عن مسألة تجديد الشرعيات، ويتحدث عن مسألة إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، ويتحدث عن دستور، ويتحدث عن وحدة موقف فلسطيني. كل هذا كلام حقيقي ربما، ولكن الإشكالية الحقيقية هي في مسألة إثبات الحقوق، هي في مسألة الشرعيات اللي على أساسها بنيت عملية السلام وعلى أساس وجود كل هذا الذي جرى على مدى أكثر من 3 عقود. الآن إسرائيل تتنكر بالكامل لعملية السلام، وهي تستبيح الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وفي القدس وفي المنطقة A، وهي عمليا تقتل وتذبح في الشعب الفلسطيني. هذه المسألة الآن أمام مرأة ومسمع العالم بشكل يومي، ولكن المسألة بكيف يمكن أن نأخذ ثمن كل هذا الدم من خلال إجراءات سياسية حقيقية. وكما قالت الدكتورة جنان، نحن فقدنا سلوفينيا لأن مسألة التضامن هي كزرعة بحاجة إلى أن تسقى يوميا. وأنا بحكي لك يعني نحن كصحفيين معتمدين في الاتحاد الأوروبي، هناك زيارات شبه أسبوعية لممثلين إسرائيليين لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وللبرلمان ولعدة دول أوروبية، بما فيها المختطفين الإسرائيليين اللي كانوا في غزة، عائلاتهم لليوم بتزور دول أوروبا لتتحدث عن مأساتهم كما تسمى وتجربتهم المريرة في داخل غزة، بينما إحنا اللي عندنا أكثر من 1,000,000

0: أسير فلسطيني على مدى عقود، مش قادرين نوصل هذول الأسرى إلى مؤسسات الدولية عشان يسمعوا ما فعلوا وما يفعلوا.
1: ما هو المشكلة أستاذ شهدي، مرات الأبواب الموصدة بتأخر الوصول.
0: نحكي عن هذا الموضوع،
1: بس إحنا للأسف الوقت أدركنا، وبالتأكيد سيكون لنا صولات وجولات أخرى في الحديث مع حضرتك أستاذ شهدي الكاشف، كاتب الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو المختص بالشأن الأوروبي، والدكتورة جيلان. يعني الجهود مقدرة بالتأكيد، وأنتم تقومون بواجب يقدره أبناء شعبكم في أرض الوطن بما تقومون به. أشكرك جزيلا، كنت معنا عبر تقنية الزوم من دبلن. دكتور عمر، كلمة أخيرة قبل أن ننهي، معك 30 ثانية.
2: نعم،
1: حسب المخرج يعني.
2: نعم، نحن نقول لأبناء شعبنا أنه بالإمكان التعويل على المسار القانوني
1: والسياسي
2: طبعا بلا شك. نحن نقول بأنه صحيح أن الشعب الفلسطيني لا يريد الانتقام، ولكن يريد العدالة، وأعتقد أن المسار نحو العدالة ونحو إنهاء حقبة الإفلات من العقاب الإسرائيلية قد بدأت، وأصبحت هذه المنظومة تتفكك نحو المساءلة والمحاسبة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. أشكرك جزيلا، ومشاهدينا الكرام أشكر لكم طيب المتابعة. لكم التحية، إلى اللقاء.

0: بدعي الاحتلال انها منطقة امنة وقاعدين فيها، ما يجي لها الا بلش علينا بالقذائف. اطفال، عندي طفل ناية عمره 4-5 سنين، وعندي حمزة 13 سنة وامهم حامل بدور، ما يجي لها الا القذائف زي رش المطر علينا. الحمد لله بدعي انها منطقة انسانية، ما الهم علاقة بالانسانية ولا بالبشر.
1: خد الروح معاك، خد حمزة من قلبي يما، قلبي حمزة.

يا طايف موت من العياط لما جيت يا زلمه. عمرنا الدار هذا حياتنا، والله حياتنا، من دون دار بعيشش الواحد، والله تبهدلنا متنا، ايش نسوي؟ انتكبنا، والله انتكبنا. الحياه مش هترجع زي قبل على الفاضي، لسه هنتعذب كتير.

احنا بنركض احنا وجيراننا المخانسه، طلعنا يوسف وزوجته بكل اشد الانفس يعني بكل صعوبه حتى لما طلعناهم، وشغلتهم كانت ثواني يعني شغله دقائق، حرقوا التجمع وحرقوا وكسروا وخربوا، حرقوا السيارات وضربوا الزلمه ومرته وقطموا، وتابعين السلام ضربوهم وقطموهم كمان وكانوا طالعين.

0: حبيبي يابا.
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين، نستهلها واياكم بابرز العناوين. 8 شهداء بينهم طفلان في غزة، والأمم المتحدة تعلن عن تسجيل نحو 9300 إصابة بجدر الماء في القطاع. كنيسة الاحتلال يصادف على تجنيد مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية. برلمان إيرلندا يحظر استيراد بضائع ومنتجات المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. الاحتلال يهدم منزلين في القدس والخليل ويخطر بهدم 8 محال تجارية جنوب جنين. شهيدان بغارة إسرائيلية في النبطية الفوقة وتنفيذ عمليات تفجير كبيرة في الجنوب اللبناني. في نشرتنا أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن شن هجمات جديدة على إيران والأخيرة تتوعد بإغلاق مضيق هرمز. في التفاصيل، استشهد 8 مواطنين بينهم طفلان في استهداف جيش الاحتلال مدينتي خان يونس وغزة. مراسلنا قال إن 4 مواطنين بينهم طفل يبلغ من العمر 10 أعوام واستشهدوا عقب استهداف طيران الاحتلال خيمة في مخيم السعادة جنوب خان يونس في قطاع غزة. وفي مدينة غزة أيضا استشهد مواطن بعد قصف طيران الاحتلال الحربي محيط مدرسة حسن سلامة غرب مدينة غزة، فيما استشهد طفل إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في حي الزيتون جنوب شرق المدينة. إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وذلك عبر إطلاق النار في عدة مناطق واستهداف مواقع مختلفة، إلى جانب عمليات نسف طالت مربعات سكنية واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء. وكان استشهد 7 مواطنين وأصيب العشرات خلال 24 ساعة الماضية في عدة استهدافات نفذتها طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في مواصي خان يونس ومدينة غزة.
1: فصل تصعيدي إسرائيلي شهدته محافظات غزة خلال 24 ساعة الماضية. هذا التصعيد أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة العشرات. الاستهدافات كانت في مناطق مواصي خان يونس وحي تل الهوى والرمال بمدينة غزة. ونيران الاحتلال في هذه الاستهدافات هي قذائف صاروخية من طائرات استطلاع. أما المواقع المستهدفة فهي تجمعات مواطنين أو خيام أو مركبات، وهو ما يحدث قلق لدى الناس في هذه الاستهدافات العشوائية في كل لحظة. أيضا لم يسلم النازحين في مراكز الإيواء على حدود ما يسمى بالمنطقة الصفراء، فالرصاص العشوائي الذي ينطلق من هذه المنطقة يوقع شهداء وإصابات بشكل يومي. هذا في البر والجو. أما في البحر، تلاحق الزوارق الحربية الإسرائيلية الصيادين وتطلق عليهم النيران. فالساعات الماضية شهدت اعتقال 6 صيادين في المحافظة الوسطى، في حين قامت مسيرة باستهداف صيادين بمدينة غزة فأصابت 3.